أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج العالم اليوم، معكم ريهام محمد وتتابعون فيه الليلة. 370 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب وسط ظروف اعتقال قاسية. الشحن يتعطل في البحر الأسود وأسعار القمح تقفز إلى أعلى مستوياتها، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة تطالب بدعم دولي عاجل لتمويل خطة لمكافحة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

0: وفي ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش ما أعلنه المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجد وعوفر وسط ظروف قاسية للاعتقال، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية. نتابع في هذا التقرير.
1: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلا وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلا في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إداريا، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم.
0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا، ومعنا في الاستوديو مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى لينا الطويل لمناقشة هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيدة لينا. إذن 370 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للضرب، التقييد والحرمان من الطعام والمياه حتى، ما هي أهداف إسرائيل من اعتقال هذه أو السياسة المتبعة في اعتقال الأطفال وتعذيبهم بهذه الطريقة؟
2: أهلا فيك ريهام، شكرا كثير على الاستقبال. مبدئيا أهداف إسرائيل واضحة، وهي التخويف والإرهاب وزرع اللي هو الخوف في قلوب الأطفال وعائلاتهم وكل من حولهم طبعا. فلحظة الاعتقال لا تبدأ من اللي هو اعتقال الطفل، فنحن نتكلم عن أطفال يتم اعتقالهم بذريعة رمي الأحجار أو اللي هو التواجد في أماكن الاشتباكات يعني. وبعدين نتكلم عن اللي هو احتلال يخاف من أطباق الطائرة في غزة، فيعني إن كان طبق طائر يهدد كيانه، فإيش نحكي عن طفل حي فلسطيني له هوية فلسطينية؟ فنحن نتكلم عن أطفال في

0: رابعة عشر والخامسة عشر من أعمارهم، يتم اعتقالهم من بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل أو ساعات صباحية مثل اللي هو الأربعة والخمسة فجرا. طبعا طريقة الاعتقال إحنا يعني قد ما حكينا عنها فكل الصور والفيديوهات موجودة على الإنترنت. فنبدأ في اللي هو الدخول والاقتحام للبيت، الترهيب واللي هو الصراخ على الطفل، وطبعا سحبهم من فراشه وأخذه إلى المعتقل. فهذه رسالة واضحة للطفل، لعائلته، لكل من حوله أو للشعب الفلسطيني كافة. فهو زرع الخوف والرهاب في قلوب الفلسطينية من أطفال وعائلاتهم وكل من حولهم.
1: نعم، هل يمكن استخدام كل ما تفضلت به من فيديوهات وكل الصور المنشورة لطرق تعذيب وطرق اعتقال الأطفال الفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال، هل يمكن استخدامها لإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في المعاقل الدولية والمحاكم الدولية؟
0: طبعا هناك ملفات كثيرة في اللي هو المحاكم والتي يتم استخدامها وسيتم استخدامها ويجب استخدامها من قبل المؤسسات والدول كورقة ضغط على الاحتلال، ليس فقط بالإفراج عن الأطفال ولكن إيقاف سياسة الاعتقال الإداري دون محاكمة عادلة ودون تهمة. يعني السؤال اللي احنا لازم نسأله هو ليس كم عدد الأطفال أو لماذا اعتقل الطفل، ولكن يجب أن نسأل كيف يعني يتم اعتقال طفل واحتجازه لفترات طويلة لأشهر وسنوات دون معرفته يعني لحتى التهمة التي تم اعتقاله بها. فيعني تحت القانون الدولي، إن كنا نطلع إلى القانون الدولي، إلى القانون الذي يختص في حقوق الطفل، فحسب المادة 37 التي أيضا هذه اللي هو حقوق الطفل قامت إسرائيل بالتوقيع عليها في 1991، فهي ليست خارج الاتفاقية. فيقول اللي هو طبعا ينص على أنه عادي يتم اعتقال الأطفال، ولكن هذا هو الخيار الأخير، الملاذ الأخير، ولفترات قليلة والفترات أو أقصر فترة ممكنة. ونحن لا نتكلم عن أيام أو أشهر أو سنوات، نحن نتكلم عن ساعات الاعتقال بهدف التحقيق. فيعني يجب أخذ هذه الفيديوهات والصور والشهادات. فيعني الأمم المتحدة قامت بتوثيق اللي هو أكثر من 900 حالة اعتقال، أو وثقت أكثر من 900 حالة اعتقال فقط في عام 2025 و66 شهادة عنف. فهذه أرقام يعني يجب استخدامها وليست فقط تقارير أو بيانات، يجب الضغط.
1: وأيضا هناك حديث عن تسجيل أكثر من 276 حالة اعتقال بين الأطفال بالضفة الغربية والقدس خلال النصف الأول من هذا العام فقط، كيف يمكن تبرير ذلك؟
0: صحيح، للأسف ليس يعني لا مبرر للأسف. يعني حالات الاعتقال هي تحدث في الشوارع، الأطفال بيكونوا رايحين على المدرسة أو في بيوتهم.
1: هل يمكن القول أن إسرائيل تصعد هذه السياسة باعتقال الأطفال في طبعًا فلسطين؟
0: طبعا، كما قلت سابقا فقط في 2025 900 حالة اعتقال، ومنهم أعداد كبيرة من الاعتقال الإداري، مثلا 180 حالة اعتقال إداري، فهي تصعد. وهذه مقارنة بالأرقام السابقة هي أرقام كبيرة وهائلة ويجب التحدث عنها. فيعني بعدين الأطفال هم ليسوا أرقام، وهي حالات المشكلة أنه ليست حالات منفردة، هذه سياسة يجب التكلم عنها وإيقافها. يعني هي بدأت تخرج عن حدودها للأسف.
1: نعم، وما المطلوب برأيكم من المجتمع الدولي لحماية الأطفال الفلسطينيين لإعطائهم الحرية بالحد الأدنى بالحق الحرية والأمام في العيش؟
0: نعم، كما قلت سابقا يجب اللي هو استخدام الأدلة أو الشهادات. يعني لا أتكلم عن شهادات فردية أو شهادات موجودة في الضفة الغربية فقط أو في القدس المحتلة أو في غيرها من غزة أو غيرها من المدن، فنحن نتكلم عن شهادات تم توثيقها ليس من أي مؤسسة فقط، ولكن نحن نتكلم عن الأمم المتحدة قامت بتوثيق 66 شهادة، وهذا ليس عدد قليل. فيجب استخدام هذه الشهادات إلى يعني حتى نقوم بالضغط على دولة الاحتلال بالإفراج عن هذول الأطفال، وغير ذلك إيقاف سياسة الاعتقال بحق الأطفال وليس الأطفال فقط. نحن نتكلم عن 9400 أسير في السجون الإسرائيلية، ونحن لا نتكلم عن ملفات مفتوحة وتهم واضحة، نحن نتكلم عن أعداد منها من الاعتقال الإداري، نحن نتكلم عن نساء حوامل، عن ذوي الأمراض المزمنة، نحن نتكلم عن أمراض مكتسبة في السجون الإسرائيلية. وهذه يعني طبعا الملف الطبي مغلق وغيرها من يعني التهم، وكل الشهادات التي نسمعها هي شهادات مؤلمة ويجب أن تستخدم كورقة ضغط على الإحتلال.

0: الاحتلال بالإفراج عن كل من لا تهمة عليه والمحاكمة العادلة طبعاً.
1: نعم، كما تفضلتي ظروف الاعتقال أيضاً غير صحية، حرمان من الطعام، حرمان من الحرية، حتى حرمان من مقابلة الأهل وهم أطفال في سن يحتاجون طبعاً لأهلهم بكل المراحل. كيف سيكون الوضع في سجون الاعتقال؟ كيف سيكون أثر ذلك على الأطفال نفسياً وصحياً أيضاً؟
0: يعني نحن نعيش في عالم يعني حالياً يتكلم عن اللي هو الأمراض النفسية كالـ ADHD وغيرها من الأمراض التي يعني مقارنة بالأمراض التي يكتسبها الطفل الفلسطيني في هذه الظروف المخيفة هي لا شيء. يعني لما ناخذ طفل يتم اعتقاله وطبعا حرمانه من اللي هو التكلم مع عائلته، نحن لا نتكلم عن طفل يريد ان يقابل محاميه او محاكمه عادله، الطفل فقط يريد اهله، يريد غيره، فهذا شيء مرعب يؤدي الى امراض نفسيه، يؤدي الى اضطرابات في النوم والاكتئاب وغيرها من كما قلت سابقا الشهادات مريبه ومخيفه. فان بدانا بالتحدث عن اللي هو الامراض النفسيه فهي لن تنتهي، ولكن ان تكلمنا عن المستقبل فالطفل يعني يوقف عن دراسته، انقطاع عن الدراسه، فهذا طبعا سلب بحق التعليم. وطبعا الطفل لما يطلع من السجون صعب جدا انه ينخرط ويرجع للمجتمع اللي هو كان منه بعد ما يسلب حريته. وطبعا في حاجة احنا ما بنحكي عنها كثير، ولكن تحويل البيت إلى معتقل، فالمنزل بعد لبعض الأسرى الأطفال بعد الإفراج عنهم يتحول إلى معتقل آخر، والأهل بدل ما يكونوا مصدر حنان وحب فهم
1: هنا تماما سجادين. ما أردت أن أسألك عنه سيدة لينا، العائلة الفلسطينية التي يتعرض أطفالها للاعتقال كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ كيف تتعامل مع الطفل؟ وما هي ما المطلوب منها لتقليص الأضرار بعد اعتقال الأطفال؟
0: للأسف العائلة الفلسطينية تتأثر جميعها، يعني من أول فرد لآخر فرد بغض النظر عن الطفل، الطفل ذاتا هو الموضوع الأساسي، ولكن العائلة يعني ظروف الاعتقال أولا كما قلت سابقا، أنت تعتقل طفل في الساعة الرابعة أو الخامسة صباحا، طفل في 14 أو 15 من عمره، يتم اعتقاله من بيته في نومه أمام عائلته التي يعني بتكون واقفة وبتتفرج، هاي العائلة ما بإيدها تعمل إشي. يعني لما نيجي نحكي شو العائلة ممكن تسوي، هي العائلة بس ممكن تطبطب على الطفل، الطالب
1: ربما هم متأثرين أكثر من الطفل فهم واعيين أكثر من الطفل. طيب ماذا عن دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل مثل اليونيسف؟ أين تقف من هذه الاعتقالات وهذه الأرقام المخيفة بحق اعتقال أطفال فلسطينيين؟
0: عندما نتكلم عن المنظمات الدولية بشكل عام فنحن دائما نقول بيعرفوا، يعني هل سمعوا باللي صار؟ هل شافوا اللي صار؟ ولكن كما قلت سابقا اليو ان الامم المتحده نفسها وثقت شهادات، فاين تقف؟ فهي يعني طبعا نحن لا يعني لا ننتظر انه يطلع اليونيسف ويفتح اللي هو الابواب، لا سلطه لهم انهم يفتحوا الابواب، ولكن استخدام هذه الشهادات والاوضاع وتوثيقها والمطالبه بالافراج وايقاف هذه السياسه هو المطلوب. المنظمات بشكل عام تقدر انها توثق اكثر، مثلا في عندنا حقوق مسلوبه، يعني ان كان يعني ما بيقدروا انهم يفرجوا عن الاطفال او يوقفوا السياسه، في حقوق مسلوبه، يعني لحتى وقتنا الحالي معظم الاسرى لا زيارة لهم، لا محامين، يعني طب هاي حقوق اساسيه.
1: طب ما هي ادوات الضغط المتاحه امام المؤسسات الحقوقيه للضغط وبالتالي تحصيل حقوق هؤلاء الاطفال؟
0: تقديم اللي هو الشكاوي لمحكمه العدل الدوليه وغيرها من المحاكم وغيرها من مقاطعه دوله الاحتلال. نحن لا نتكلم عن منتجات فقط، ولكن مقاطعه التجاره مع الاحتلال، الضغط على دولهم في البرلمانات وغيرها من الاماكن، بحيث انه الدولة تضطر إنها تقاطع إسرائيل، بحيث إنه إسرائيل تلاحظ، دولة الاحتلال تلاحظ إنه هي نفذت الأشياء اللي بإيدها فتوقف الممارسات اتجاه أطفالنا ونسائنا. طبعا
1: وهل لمستم أي شيء من الإجراءات التي تذكر بالفعل وكان لها تأثير لإيقاف هذه الحملة ضد الأطفال وهذه الاعتقال التعسفي ضد الأطفال الفلسطينيين؟
0: بشكل عام كالمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرة نقوم بمراسلة البرلمانات وبعض المؤسسات والمنظمات الدولية، إضافة إلى طبعا اللي هو اليو أن وغيرها، الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. ولكن للأسف كما قلت سابقا

0: لا سلطة لهم في فتح الأبواب والإفراج عن جميع الأطفال، ولكن نحن لا نطالب فقط بالإفراج عن الأطفال في مراسلاتنا، نحن نتكلم عن النساء، عن كل من لا محكومية له، كل من لا تهمة له. نحن نطالب بمحاكمة عادلة، بالضغط على الدولة، على الاحتلال، للإفراج عن أسرانا. فنعم، المراسلات موجودة والتقارير موجودة والبيانات موجودة والشهادات موجودة والتوثيقات موجودة على جميع حساباتنا وموقعنا الإلكتروني، ولكن
1: هل من وعود تلقيتموها لحل هذه المشكلة، اعتقال الأطفال وحتى التعامل السيء بحق المعتقلين الفلسطينيين سواء أطفال أم كانوا بالغين؟
0: فقط تقارير للأسف. يعني إن كنا نتكلم عن منظمات فهي فقط تقارير، ولكن كأشخاص نعم رأينا ناس تحركت، كبعض اللي هو مشاركي اللي هو قافلة الصمود تحركوا، تكلموا، المظاهرات رأينا ذلك، ولكن للأسف كتحركات دولية من دول معينة أو برلمانات أو منظمات لم نرى.
1: نعم، إذن هي حالات فردية وتحركات فردية كما تفضلت. برأيك هل ستساهم وهل سيكون لها انعكاس كبير لهذه التحركات الفردية في تقليل الضغط عن الأطفال الفلسطينيين، عن تقييد الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الفلسطينيين أطفالا وكبارا أيضا؟
0: نعم، التوثيق مهم جدا، الضغط واللي هو نشر هذه التقارير مهم جدا، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى اللي هو الدولي وغيره من المستويات. فهذه التقارير التي ننشرها والتوثيقات والبيانات فهي تصل إلى ناس ربما لا يعلمون، ربما لا يعلمون، أما كمنظمات كبيرة نحن نعرف أنهم يعرفون، ولكن نتكلم عن المستوى الشخصي.
1: لا يوجد
0: الشخصي.
1: تحرك فعلي.
0: لا يوجد تحرك.
1: أشكرك
0: للأسف.
1: جزيل الشكر في هنا في الاستوديو مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى لينا الطويل. أهلا وسهلا بك.

0: وفي ملفنا الثاني نناقش تداعيات التصعيد في البحر الأسود على شركات الشحن العالمية بعدما أعلنت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم MSC السويسرية تعليق جميع الحجوزات الجديدة من ميناء نوفوروسيسك الروسي وإليه بأثر فوري، وذلك بعد تعرض إحدى السفن لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود، وانعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق. المزيد عن تداعيات الاضطرابات على سلاسل الإمداد مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: لم تعد تداعيات التصعيد في البحر الأسود تقتصر على الموانئ والسفن المستهدفة، بل امتدت إلى شركات الشحن العالمية وأسواق الغذاء. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تعطل حركة التجارة فيه وتدفع أسعار القمح إلى مستويات قياسية. أكبر شركة للشحن في العالم MSC علقت جميع الحجوزات الجديدة من وإلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بطائرة مسيرة. لم يكن استهداف سفينة MSC أولسان 3 حدثا منفردا، إذ تعرضت كذلك سفينة الحاويات RMS تيم قبل أيام لهجوم بمسيرة خلال إبحارها نحو نوفوروسيسك، وأنقذ أفراد من طاقمها بينما ظل بحار في عداد المفقودين. ميناء نوفوروسيسك المنفذ الرئيسي لصادرات القمح الروسي استهدف في 12 من أغسطس الحالي، ما أدى إلى توقف محطتين كبيرتين للحبوب وسط تحذيرات روسية من توقف صادرات البحر الأسود وارتفاع الأسعار عالميا. أوكرانيا بدورها سجلت 67 استهدافا على منشآت موانئها خلال يوليو الماضي، إضافة إلى عشرات الهجمات على السفن داخل الموانئ. بسبب هذه الهجمات المتبادلة انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية نحو 75% خلال النصف الأول من أغسطس، فيما عجزت الطرق البديلة عن تعويض حركة الشحن عبر البحر الأسود. تراكمت أيضا نحو 70 سفينة قرب قناة سولينا الرومانية، بينما تواجه أوكرانيا عجزا متوقعا في طاقات التخزين قد يصل إلى 11 مليون طن. انعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2023، وسط مخاوف من تصاعد الحرب واتساع تعطل الإمدادات من البحر الأسود.
0: وللمزيد من النقاش معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي. أهلا وسهلا بكم سيد عبد الحافظ. تعرض سفينة MSC السويسرية لهجوم بطائرة مسيرة في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك، ما هي التداعيات المباشرة بعد إعلان الشركة بتعليق جميع الحجوزات من الميناء الروسي؟
2: يعني هذا الحدث ورد فعل الشركة هو جزء من حرب ممتدة لأكثر من 6 أشهر، وعلى ما يبدو أن الحروب الخاطفة قد انتهى وقتها. ونحن نلاحظ أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تنجح فيها الحلول العسكرية في الوصول إلى حسم. نعم هناك خسائر، هناك تدمير، هناك متبعات، هناك قتلى، هناك جرحى، لكن في النهاية كان لابد من اللجوء إلى استخدام العصا الاقتصادية بإحداث خسائر يمكن أن تؤثر على أداء الخصم على المدى المتوسط والطويل. لاحظنا هذا حينما قامت روسيا بحصار أوكرانيا في الشهور أو الأسابيع الأولى من فرض حصار بحري، وهو ما أدى إلى دخول الأمم المتحدة بوساطة تركية لتسهيل خروج النفط والغذاء سواء من روسيا أو من أوكرانيا لفترات قصيرة متتابعة، مما أدى إلى تخفيف حدة أن تكون هناك أزمة عالمية للغذاء والأسمدة والطاقة، حيث تصدر كل من روسيا وأوكرانيا كميات كبيرة من احتياجات السوق الدولي، وبالتالي وجود حالة اختناق في هذه المساحة كان الغرض منه أن يتم التأثير على القدرات الاقتصادية لأوكرانيا، وبالتالي تضعف إمكانياتها على مواصلة الحرب ويسهل السيطرة عليها. لم تكن أوكرانيا خاوية الوفاض ولا تستطيع استخدام هذه الآليات، فأخذت أيضا هي توجه ضرباتها إلى بعض الموانئ الروسية وإلى المخازن وإلى البنية الأساسية.
0: لكن سيد عبد الحافظ، نقل هذه الضربات من الموانئ إلى البحر مباشرة وإلى السفن استهدافها بشكل مباشر، إلى أي مدى سيؤثر على الجانب الروسي والضغط الاقتصادي كما تفضلتم، وبالتالي تأثيره على مسار هذه الحرب؟
2: هو طبعا روسيا في موقف شديد الصعوبة، لأن حربها الرئيسة تواجه أمريكا وأوروبا وليست أوكرانيا في المرحلة الأولى. فدوما ما نسمع ترامب أنه سيضيق الخناق الاقتصادي على بوتين وأنه سيتم الاستسلام إلى كذا، ولكن روسيا لديها مساحات للحركة في المجال الاقتصادي بشكل كبير، والصين تتحرك بهدوء شديد وتحقق مكاسب كبيرة في صراعها مع أمريكا من خلال روسيا. نحن نعلم الاستراتيجية التي أعلنت سواء من قبل إيران أو من قبل روسيا، ما يعرف باستراتيجية النفط الرخيص. فالصين تحصل على النفط من إيران ومن روسيا بمعدل انخفاض يصل إلى 30 دولار في سعر البرميل. ففي الوقت الذي كان فيه سعر البرميل مثلا 80 دولار، كانت الصين تحصل عليه ب50 دولار. وتحصل على كميات ضخمة من النفط الروسي والنفط الإيراني، مما قوى موقفها في مسألة الصادرات في السوق. يعني رغم هذا الصراع الذي حاول أن يفرضه ترامب من خلال الحرب التجارية،
0: لكن المنشآت النفطية أيضا سيد عبد الحافظ تتعرض لضربات في قلب العاصمة الروسية موسكو وفي كل الأراضي الروسية.
2: نعم، وهذا المقصود منه هو التأثير على سوق الطاقة العالمي، بحيث يعني هذا سيكون ورقة تضغط على ترامب وعلى الغرب في تقديمهم للدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، لأن حدوث أزمة ستجعل ترامب والغرب يفكر بشكل كبير جدا، لأن المردود يأتي في الأراضي الأمريكية من خلال ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع معدلات الطاقة. ورأينا كيف يعني تحمل المواطن الأمريكي معدلات تضخم لم يكن يسمع عنها من قبل 20 سنة، يعني من بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وجدنا أن معدل التضخم يرتفع إلى 9.1% ثم ينخفض، ولكن في يونيو الماضي ارتفع معدل التضخم مرة أخرى إلى 4.2% ليهدم خطة ترامب في مسألة تخفيض سعر الفائدة. فروسيا حينما تصعد ضد أوكرانيا وأوكرانيا حينما تصعد ضد روسيا، هناك أهداف قصيرة المدى ومقصود بها كل من البلدين، وهناك أهداف متوسطة وطويلة مقصود بها التأثير على الداعمين، سواء الداعمين لروسيا مثل الصين وإن كان دعم غير مباشر، أو الداعمين لأوكرانيا من خلال أوروبا وأمريكا. فوجود سوق مستقرة وهادئة للطاقة يؤدي إلى سلاسة الإنتاج وإلى رخص الأسعار وإلى تخفيض معدلات التضخم، والعكس بالعكس أيضا. فحينما تشتعل مثل هذه الضربات الموجهة بالمسيرات إلى موانئ، إلى سوق غذاء، إلى سوق طاقة، نجد التأثير لم يعد على كل من أوكرانيا أو روسيا، ولكن يكون له تداعيات إقليمية، له تداعيات عالمية يتأثر بها
0: الجميع. ما هي التداعيات الاقتصادية الممكن أن تأتي بعد هذه الخطوة واستهداف عرض البحر هذه المرة؟
2: التداعيات كثيرة، بدءا أخذنا مثلا الخطوة الأولى أن الشركة المعنية بالنقل أعلنت عن وقف الحجوزات الجديدة. فحينما يتوقف النقل، أولا تكون هناك مشكلة في مسألة التخزين والإنتاج داخل كل من روسيا وأوكرانيا، ترتفع أسعار الاستيراد للدول التي كانت تستورد الطاقة والحبوب من كل من روسيا وأوكرانيا، وتتجه إلى أسواق بديلة قد تكون هذه الأسواق أبعد من روسيا وأوكرانيا، فبالتالي تزداد تكلفة النقل والشحن. هناك خطر يعني يعلمه الجميع في مثل هذه الأمور أن تكلفة التأمين على البضاعة وعلى السفن تزداد، وبالتالي تزداد
0: الأسعار. ما هي الخيارات المتاحة للشركات التأمين البحرية للتعامل مع هذا الارتفاع الحاد في حجم المخاطر في البحر؟
2: لا، ليس أمامها إلا أن تصدر أسعار مرتفعة، تصدر وثائق تأمين مرتفعة، أو أن تبحث عن طرق بديلة قد تكون أطول. وفي هذه الحالة السفن في الطرق الأطول تستخدم وقود

0: فبالتالي ترتفع معدلات التضخم، تكون هناك ضغوط على الحكومات بأن ترفع الحدود الدنيا للدخول، وتزداد الأعباء على الأسر في الكثير من الدول المحيطة في الإطار الإقليمي بمثل هذه الدول. ونحن كما نعلم منذ عام 1990 ونحن أمام شبكة مترابطة بشكل كبير من خلال منظومة العولمة، فلا تستطيع شركة أن تحصل على ميزة دون أن تكون هناك هذه الميزة، هناك من ينافسها فيها. فنحن حينما مثلا عشنا أزمة طوفان الأقصى وكان مضيق باب المندب معطلا وتوقفت المرور بقناة السويس، لم يكن أمام الشركات الملاحة إلا أن تذهب إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهذا الطريق مكلف من حيث الوقت ومن حيث التكلفة، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق الدولية.
1: نعم، بالعودة إلى قرار الشركة السويسرية MSC بتعليق جميع الحجوزات، هل يمكن أن نرى شركات أخرى كبرى تحذو نفس الحذو؟
0: بلا شك طبعا، يعني بالعكس ده هذا يعطي مؤشر لباقي الشركات مبكرا حتى لا تتعرض للسفن الخاصة بها لمثل ما تعرضت له السفينة الخاصة بهذه الشركة. طبعا ستكون الأمور أكثر تعقيدا، ستقل حركة الملاحة داخل البحر الأسود، سيبحث الجميع عن أسواق وبدائل أخرى لكل من أوكرانيا وروسيا. وبلا شك أن الحرب على الرغم من مرور 6 أشهر لها، إلا أن البدائل في مثل هذه الحالة لا تكون جاهزة في الأجل القصير، ولكن عادة ما يعني تستغرق وقت يصل إلى المدى المتوسط والطويل. ولذلك سيفكر الجميع في يعني مثلا بعض الطرق البرية بدل أن تمر التجارة الخاصة بكل من روسيا أو أوكرانيا في مسارات بحرية أن تخرج إلى مسارات برية، ولكن هذا البديل مكلف جدا والوقت أيضا، وزائد تكلفة النقل. يعني أنت على السفينة تستطيعين أن تشحني كثير من الحاويات على السفينة الواحدة، بينما نقل حاوية واحدة يستلزم مثلا 5 أو 6 سيارات لتحمل هذه التكلفة.
1: إذن كيف يمكن لروسيا احتواء تداعيات هذا القرار من جانب الشركة وأي شركة أخرى أرادت تعليق الحجوزات؟
0: هو طبعا كل ما نقوله في هذا الإطار من البحث عن بدائل سواء للشحن للنقل للإنتاج للمخازن كلها تأتي في ما يسمى بدائل الضرورة، لكن لا حل ناجع إلا أن تنتهي هذه الحرب. يعني تنتهي بالتفاوض، تنتهي بحل عسكري، تنتهي بالحصول على شروط أفضل لطرف على حساب آخر. لكن إذا يعني انتهت حالة الصراع وتم الوصول إلى حالة سلام، فسيمكن بلا شك حصاد نتائج إيجابية لكثير من سكان الدولتين بل وسكان الإقليم والعالم.
1: أشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي على كل هذه المعلومات.
0: شكرا يا أستاذ.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير نناقش تفشي فيروس إيبولا في بعض الدول، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعيش أسرع انتشار وبائي لداء إيبولا في تاريخها، داعيا المجتمع الدولي لمنح المزيد من الدعم لمحاصرة الوباء، بالمقابل شرعت السلطات الصحية بالكونغو الديمقراطية في حملة تلقيح سعيا لمحاصرة المتحور الجديد. نتابع هذا التقرير.
1: لم يعد السؤال في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعلق بحجم تفشي إيبولا فحسب، بل بما إذا كانت جهود الاحتواء قادرة على اللحاق بفيروس يتحرك أسرع منها. أكثر من 5500 إصابة مؤكدة ونحو 2700 وفاة، حصيلة تجعل الوفيات تقترب من نصف الإصابات المسجلة، وتجعل التفشي الحالي الأكبر في تاريخ الكونغو من حيث عدد الحالات. فالفيروس الذي بدأ تفشيه في إيتوري تمدد إلى 6 مقاطعات وعشرات المناطق الصحية، فيما تصف منظمة الصحة العالمية انتقال العدوى بأنه مستمر ومتوسع جغرافيا، وأن الأرقام مرشحة للارتفاع.

سباق مع الزمن دفع الأمم المتحدة إلى المطالبة بتحرك أسرع وتخصيص ما يصل إلى 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي لتسريع الاستجابة داخل الكونغو وتعزيز استعداد الدول المهددة بانتقال الفيروس. منظمة الصحة العالمية قدرت احتياجات عملياتها بنحو 115 مليون دولار ضمن استجابة دولية أوسع تتطلب مئات الملايين لتمويل مراكز العلاج والمختبرات والمراقبة الوبائية وتتبع المخالطين وحماية العاملين الصحيين. فالتفشي يأتي في وقت يعاني فيه نظام المساعدات الإنسانية عالمية من ضغوط حادة بعد تقليص دول مانحة تمويلها الخارجي وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لكن واشنطن عادت ورفعت مساهمتها المخصصة لمواجهة إيبولا إلى أكثر من نصف مليار دولار في مؤشر على أن خطورة الوباء فرضت استجابة استثنائية رغم سياسة تقليص المساعدات. ومع ذلك تطرح الأزمة مجددا سؤال تفاوت الاهتمام الدولي بالأوبئة عندما يكون مركزها في إفريقيا، فيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن ترك الكونغو

0: فسلالة بوندي بويو المسؤولة عن التفشي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح مرخص، لكن تجارب عدة تتسارع لتطوير لقاحات وعلاجات، فيما بدأ تحصين عاملين صحيين بلقاح مخصص أصلا لسلالة أخرى من إيبولا. ومؤخرا حصل مشروع لتطوير لقاح تجريبي ضد سلالة بوندي بويو على تمويل جديد لينضم إلى عدة لقاحات مرشحة يجري العمل عليها، لكن اللقاح وحده لا يكفي، فمنظمة الصحة العالمية تقول إن انعدام الأمن وضعف البنية الصحية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق والوفيات التي تحدث خارج مراكز العلاج كلها تعني وجود سلاسل عدوى لم تكتشف بعد.
1: وينضم إلينا من القاهرة المستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية الدكتور وائل صفوت. أهلا وسهلا بكم دكتور وائل. لو نتحدث بداية عن طبيعة هذا الوباء، ما الذي يجعل وباء إيبولا هو فتاكا لهذه الدرجة، ارتفاع أعداد الوفيات به ووصوله إلى الجهاز المناعي؟
2: الأول أحييكم على التقرير الجميل الوافي اللي ما سابلناش حاجة ممكن نقولها، بس طبعا سؤال حضرتك مهم جدا، وهو طبعا أن نصف حالات الوفاة أو نصف الحالات بيحدث عندها وفاة ومضاعفات خطيرة، ده مؤشر كبير. ما فيش أي مرض من الأمراض في خلال أسابيع 50% من المصابين بيتوفوا. طبعا وجوده وانتشاره بالأعداد الكبيرة، طبعا احنا بنتكلم على 5700 حالة او 5500 حالة، ده المكتشف. طبعا ضعف النظام الصحي احنا نتوقع ان هو يكون اضعاف هذا الرقم بالتأكيد مصابين، واضعافه يعني حاملين او مخالطين طبعا للمصابين. طبعا عدم وجود لقاح للسلالة الجديدة ده شيء برضو مقلق، وجود سفر بقى عبر الحدود وضعف طبعا في النظام الصحي وفي الحجر الصحي لهذه الحالات، وفي آلية او إمكانية دفن الجثث بشكل سليم، كل ده يزيد القلق طبعا.
1: طيب ما الفوارق الجوهرية دكتور وائل بين هذا الفيروس والفيروسات الأخرى مثل كورونا الذي عانينا منه عانت منه البشرية أجمع، وكذلك الفيروس الجريب العادي، ما الفوارق الجوهرية التي جعلته بهذه الخطورة؟
2: طبعا سؤال مهم وبتسأل عليه في كل التقارير والمداخلات، لأن كورونا رعب العالم وقفل العالم كله، والطيران 3 شهور تقريبا، وكان 2 سنين تقريبا في أعداد رهيبة. الفرق طبعا بين إيبولا وفيروسات التنفسية بما فيها طبعا كورونا هي أنه هو فيروس بيتنقل عن طريق السوائل، يعني دم إلى دم، سوائل بقى عن طريق الفم إلى شخص، من شخص إلى شخص. بالتأكيد حالات الوفاة حتى الجثث اللي مصابة وعندها الدم موجود عنده أو مصابة به، لو حد تعامل مع هذه الجثث بشكل غير سليم أكيد ممكن تنتقل. فعشان كده الخوف ان هو يبقى وباء عالمي في صعوبة كبيرة. ومفيش كمان يمكن في إيبولا الوضع بتاع ان هو حامل للفيروس، او يعني حامل خفي، ان هو يبقى ماشي وعنده الفيروس، فترة الحضانة قصيرة، وزي ما قلت الوفاة بتحدث او المضاعفات بتحدث سريعة. يمكن الحالة في الاول بتبقى خفيفة، بتبقى شكلها انفلونزا عادية، الام عضلية، صداع، طبعا حمى وارتفاع في الحرارة، بس بتنقلب سريعة الى حمى نزفية، يعني الجسم بيحصل نزيف من أنسجة كتير في الجسم داخليا وخارجيا. فهو ده طبعا الفارق، بس لازم التعامل برضو زي كل الفيروسات، الماسك والارتداء القفازات، طبعا النظافة الشخصية، التهوية.
1: نعم دكتور وائل، وبالنسبة للكوادر الطبية والميدانية خارجين. نعم الكوادر الطبية تحديدا كيف يجب أن تحمي نفسها من هذا الفيروس، خاصة أنها تعمل في ظل ظروف صعبة وفي مناطق أصلا تواجه تحديات كبيرة؟
2: طبعا التوقف الطبية دائما وأبدا هم في المواجهة لأي فيروس، بالذات أنه بيبقى الحالة وصلت إلى مرحلة تحتاج إلى أدوية، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى عزل. فبالتأكيد زي ما قلنا الماسكات، ارتداء الجاونات اللي هي العازلة، ارتداء القفازات وتغييرها باستمرار. وبالتأكيد التطعيم او التلقيح، حتى لو هو ما فيش تلقيح حاليا وموجود للسلاله الحاليه، فعلى الاقل يبقى في تلقيح للسلاله السابقه، لانها بتعمل حاجه اسمها كروس اميونيتي، يعني برضو ممكن تؤدي الى رفع مناعه الطاقم الطبي او الناس اللي ممكن تحصل على اللقاح.

0: القديم إلى أن يتم تطوير الجديد.
1: نعم، برأيكم كيف يصنف خطر السلالة المنتشرة الحالية من حيث سرعة التفشي مقارنة بالموجات السابقة؟
0: والله هو طبعا المؤشر الكويس ان اوغندا البلد اللي جنبيها حصل فيها تفشي فعلا وحصلت سيطره نتيجه بقى خدوا الاحتياطات المظبوطه، ما فيش فيه الصراعات اللي موجوده في الكونغو، فده مبشر امل. وطبعا لازم الحدود واي حد جاي من الكونغو او مسافر اليها يبقى عنده يعني وقايه، موضوع الحجر الصحي لكل الحالات ما فيش مشكله، وطبعا زي ما انا كنت لسه بقول ما فيش شخص حامل للفيروس، فاي حد عنده حراره يعامل على انه هو عنده ايبولا ويتم حجزه، ده لو جاي من دوله من الكونغو عشان ما تبقاش في انتشار عالمي، ولو ان في حالتين او ثلاثه تم تسجيلهم عالميا الا انها طبعا حالات بسيطه وفرديه تماما يعني.
1: نعم، ما الدلالات الامنيه والانسانيه لنداء الامم المتحده لجمع اكثر من مليار دولار للسيطره على هذا الوباء؟
0: هو طبعا علشان خاطر ايبولا مش مرض جديد بقاله سنوات وسنوات بيتكرر، بس هو الاشد هذه المره وحالات الاصابه به كثيره، الخوف من الانتقال الى الجوار موجود، السلالات الجديده، وزي ما حضرتك قلتي من شويه العالم كله بقى عنده هاجس ان اي فيروس ممكن يخرج عن السيطره، فلازم يبقى في ترصد قوي، لازم يبقى في دعم للنظام الصحي في الكونغو وفي الدول اللي ممكن ينتشر فيها هذا المرض، لازم يبقى في لقاحات، فهي فرق عمل ومراكز أبحاث كثيرة لازم تعمل، وطبعا المقدر أن تكلفة السيطرة على هذا الفيروس حوالي 2 مليار، متوفر منها حوالي مليار، ففي دعوة لتوفير المليار الآخر لمكافحة إيبولا، إنما قضاء تام وشامل على إيبولا ما أعتقدش أنه هيحصل، لأن الفيروس ده والفيروسات كلها بتتحور، المهم أن احنا نبقى مستعدين ليها وعندنا اللقاحات وعندنا التعامل سيستم التعامل أو نظام التعامل مع الحالات من الإصابة إلى حتى الوفاة والدفن.
1: وفي حال استمر هذا العجز المالي، ما هي البدائل المتاحة أمام المنظمات الصحية لاحتواء هذا الوباء؟
0: بالتأكيد التعاون ما بين أنظمة صحية ممكن يبقى تعاون بدون مقابل، إنما لما بنتكلم على لقاحات فمراكز أبحاث فصرف طبعا ده اللي بنتكلم عليه، أكيد هيبقى فيه لو مثلا أوغندا كان فيها سيطرة يبقى في دروس مستفادة، يبقى في تعاون مع الكونغو والنظام الصحي في الكونغو، فطبعا في حلول بديلة لعدم توفير الموارد المالية، بس بالتأكيد الأفضل هو وجود موارد مالية جيدة، زي ما بقول محدش ضامن، يعني أنا الكلام اللي أنا بقوله دائما والعلماء في أي فيروس ممكن يخرج عن السيطرة، فلازم العالم يأخذ حذره ويبقى عارف ان ممكن هذا الفيروس يصيب بلدك ويصيبك انت شخصيا، فلازم يبقى الأنظمة الصحية كلها متعاونة في هذا الوباء وغيره طبعا.
1: نعم، بعيدا عن الأنظمة الصحية على الصعيد الفردي دكتور، ما الذي تنصحون به لتفادي الإصابة بهذا الوباء؟
0: طبعا هو بالتأكيد عدم برضو ناس تاني النظافة الشخصية، أكيد رفع المناعة الشخص، الناس اللي بتصاب دايما بإيبولا والفيروسات بصفة عامة بتبقى كبار السن، طبعا بالتأكيد اللي بيتعامل مع حالات حمى أو كده برضو طبعا بالتأكيد الناس اللي عندها نقص مناعة بصفة عامة، فدائما وأبدا بنقول للناس ارفع مناعتك، حاول تاكل اكل صحي، ابتعد عن التدخين، في تهويه، في نظافه شخصيه، موضوع النظافه الشخصيه ده اللي كان موجود في الكتب بتاعتنا والورق بتاعنا والكشاكيل بتاعتنا شيء مهم جدا، مش مطبق طبعا على الناس في المخيمات في بعض الدول اللي فيها نزاعات، او مش موجود في بعض الدول اللي ما عندهمش موضوع النظافه ده شيء اساسي، فلازم يبقى في توخي للحذر. بالتاكيد احنا اللي بعيد عن اوغندا بنقول عدم التعامل مع حالات جايه من دوله افريقيا او جايه من اوغندا بالتحديد وبالمنطقه الاصابات اللي موجوده في الكونغو واوغندا، فهتفرق كثيرا جدا ان يبقى الشخص يبقى يتوخى الحذر من التعامل مع هؤلاء الاشخاص بالذات طبعا لو عنده حمى او ارتفاع في درجه الحراره يعني.
1: نعم دكتور، ما مدى نجاح اللقاحات الحاليه للسيطره على وتوفير الحمايه ضد السلالات الناشئه من هذا الفيروس؟
0: هو طبعا اللقاحات جايبه نتيجه في السلالات السابقه، انما هذه السلاله تحورت وتغيرت، فلازم يبقى في تغيير للجينات بتاعتها والتكوين والتجهيز بتاعها طبعا بالتاكيد، علشان خاطر تبقى نافعه انها تواجه السبايكس والشكل الجيني بتاع الفيروس. ويمكن زياده في هذا الفيروس اللي منتشر هو سريع الانتشار شويه نتيجه طبعا ان هو تحور والفيروس تطور. نفس برضو القصه اللي كانت حاصله في كورونا، كان في بعض التحورات بتضعف الفيروس، ودي كانت في نهايه الرحله بتاعه الوباء العالمي، وبعضها كان شديد الانتشار صعب التعامل معاه. فبالتاكيد اللقاحات حل، بس هتاخد وقت عقبال ما تظهر. وزي ما كنت لسه بقول، ممكن اللقاحات السابقة تستخدم وبيحصل للشخص حاجة اسمها كروس اميونيتي، يعني بتستفز شوية الجهاز المناعي، بس مش هتجيب طبعا نتيجة زي ان احنا نخترع او نكتشف لقاح مناسب لهذا الفيروس.
1: شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة المستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية دكتور وائل صفوت على كل هذه المعلومات. وبهذا نصل إلى ختام العالم اليوم مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة، بأمان الله.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: دقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: حينما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب فبقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج.

0: العلاج الطبي بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى، يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: الله على هموم بس، وحسب بالله ولا عند الوكيل.
4: أمان، ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
5: حبيبي يا ماما.
3: يا رب يا رب.
6: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.
7: ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على جنين، واستشهاد 5 فلسطينيين بغارات على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز ويؤكد عدم السماح

السفن بالمرور إلا بموافقة من طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم جراء هجوم بطائرة مسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه في قصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف من الاقتراب. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجد وعوفر وسط ظروف اعتقال قاسية، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
1: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلغ 370 طفلا وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلا في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إدارياً، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، ترت عربي.
0: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن غفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات، تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
2: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلال سموتريتش خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
3: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طالب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
2: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
1: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبنكفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
2: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بنكفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبنكفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاوي ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي أحدث التطورات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على شارع النفق بمدينة غزة، كما استشهد آخر بقصف إسرائيلي طال دراجة كهربائية في حي صبرة بمدينة غزة. في وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس جنوب القطاع. قال المستشار السياسي لرئيس حركة حماس في الخارج جمال عيسى أن الانتخابات قد تشكل فرصة لتوليد قدرة جديدة على إدارة القضية الفلسطينية وفرصة للتقارب، خصوصا في ظل وجود أزمة قيادة. كما أكد عيسى خلال اللقاء الوطني الفلسطيني الذي استضافته مدينة اسطنبول بمشاركة شخصيات وقيادات فلسطينية تمثل عددا من الفصائل والقوى السياسية، أن حماس طرحت التشاركية وما زالت تتمسك بها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أكثر من مرة على تفاصيل عديدة وعقد عشرات اللقاءات، ثم في كل مرة تواجه تعطيلا وفق تعبيره.
4: الآن أمامنا فرصة، إحنا مع هذه الفرصة، كيف نغير هذه الفرصة في دعوة الانتخابات؟ هذا حق مستحق قديم مجدد، إن عليه ملاحظات، في ملاحظات كثيرة، رغم الملاحظات إحنا معنيين فيها، فرصة للتقارب، فرصة لتشكيل واستعادة ما اتفقنا عليه، وثيقة الأسرى 2006 موجودة، ما معقول. إذا كانت الانتخابات هي فرصتنا لاستعادة العافية الوطنية، للوحدة الوطنية، لتقدير شعبنا والاعتراف له أنه يستحق قيادة تليق بتضحياته كما في غزة، تليق بتضحياته وصموده في مواجهة التهويد والاستيطان كما في الضفة، والعنصرية والملاحق كما في 48،
0: في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض. كانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
5: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
6: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه، هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهي إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان، هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور، هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها، ولا يزال متمسك في الكتاب.
5: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
6: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب، الكتب هذه كلها على الأرض موجودة وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه، فأنا بحاول على كل إنسان إنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقد المستطاع أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
5: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة، وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف. لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: إلى ملف آخر، أعربت بحرية الحرس الثوري الإيرانية عن رفضها للتصريحات الأمريكية بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا، واصفة إياها بأنها كذبة واضحة ومحاولة للتأثير في أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. وأكدت بحرية الحرس الثوري في بيان أنها تحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأوضحت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. كما شدد الحرس الثوري على استمرار القيود حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران وتنفيذ تعهدات ذات الصلة. في هذا الوقت قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن صادرات وواردات بلاده تراجعت بنحو 35% جراء العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على إيران. وأضاف بيزشكيان أن طهران باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. كما أكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون مع دول المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل لواشنطن للتوصل لاتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالة.
7: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل الأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفا إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد

0: حصار البحري، لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ، أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
1: إلى لبنان، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر رمان بقضاء النبطية، فيما أضرمت قوات إسرائيلية النيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة، وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصور دون تفاصيل عن حجم الأضرار. هذا وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل ترتيبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية أن عون استعرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأضافت أن قائد الجيش أطلع الرئيس اللبناني على نتائج زيارته لإيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك، كما ناقشا مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان والمرحلة التي ستليها.
2: جنوب لبنان، هدوء فوق أرض لم تخرج بعد من الحرب. يتراجع القتال في جنوب لبنان، لكن شروط العودة والاستقرار لم تكتمل بعد. قوة اليونيفيل ذاتها كانت شاهدة عيان على دمار واسع لحق بأحياء وقرى بأكملها. قالت المتحدثة باسم القوة الأممية إنها تبدو أعمالاً ممنهجة.
3: شهدت قوات حفظ السلام دماراً هائلاً في جنوب لبنان. هناك قرى بأكملها تعرضت لدمار كبير، وبعض الأحياء سويت بالأرض نتيجة الغارات الجوية والقذائف وعمليات الهدم التي نفذها جنود إسرائيليون. إن مفتاح الاستقرار طويل الأمد هو تمكين الناس من العودة.
2: ورغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بفترات سابقة، ترصد القوة الأممية وجوداً عسكرياً إسرائيلياً في مناطق من الجنوب، وتدعو اليونيفيل جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والالتزام بالقرار 1701 باعتباره الإطار الدولي الناظم للاستقرار على جانبي الخط الأزرق، لكن الاختبار يبقى على الأرض مرهونا بالظروف التي قد تسمح بتنفيذ القرار وعودة السكان بصورة مستقرة. في الأثناء يدخل الجنوب مرحلة انتقالية أخرى، فمع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل بنهاية العام تبحث الأمم المتحدة شكل وجودها المقبل في لبنان. على مدى سنوات تحركت قوات حفظ السلام في جغرافيا قطعتها الحرب بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتسهيل الحركة ومنع الحوادث، أمر يراه بعض المستفيدين من خدماتها خطوة بالغة الحساسية.
4: هلا بوجود اليونيفيل بيساعدونا، بيضلوا يطلوا علينا، بدنا شيء غير تاني شيء. في عنا احتلال اسرائيلي بالبلد هون، يعني بشكل علينا خطر. نعم، بوجود اليونيفيل بيضلوا يحمونا شوي، بيضلوا يهتموا فينا.
2: صحيح ان حده الحرب تراجعت هنا، لكنها تركت وراءها دمارا ما زال يعيق عوده الناس، وبيئه امنيه لم تستقر، وجهودا سياسية لم تصل بعد إلى استقرار طويل الأمد.
1: قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بليغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية أن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
5: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة، إضافة إلى 7 صواريخ باليستية

0: ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بالجرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لزيادة ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا بزيادة المسيرات الهجومية إلى 1000 طائرة يوميا. وأوضح زيلينسكي في خطابه أن بلاده تنفذ حاليا ما يزيد على 300 ضربة بعيدة المدى يوميا، وأن المطلوب رفع العدد إلى 1000 مسيرة، مؤكدا أن الهدف محدد وقابل للتنفيذ. هذا وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن زودت كييف بمعلومات عن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية دون ذكر تفاصيل عن هوية المشاركين. قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة أن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. أعلنت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم MSC السويسرية تعليق جميع الحجوزات الجديدة من ميناء نوفوروسيسك الروسي وإليه بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بمسيرة في البحر الأسود، وانعكست الاضطرابات سريعا على الأسواق. تفاصيل أكثر بشأن التصعيد في البحر الأسود يعرضها عبد الله خطيب.
2: لم تعد تداعيات التصعيد في البحر الأسود تقتصر على الموانئ والسفن المستهدفة، بل امتدت إلى شركات الشحن العالمية وأسواق الغذاء. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تعطل حركة التجارة فيه وتدفع أسعار القمح إلى مستويات قياسية. أكبر شركة للشحن في العالم MSC علقت جميع الحجوزات الجديدة من وإلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بطائرة مسيرة. لم يكن استهداف سفينة MSC أولسان 3 حدثا منفردا، إذ تعرضت كذلك سفينة الحاويات RMS تيم قبل أيام لهجوم بمسيرة خلال إبحارها نحو نوفوروسيسك، وأنقذ أفراد من طاقمها بينما ظل بحار في عداد المفقودين. ميناء نوفوروسيسك المنفذ الرئيسي لصادرات القمح الروسي استهدف في 12 من أغسطس الحالي، ما أدى إلى توقف محطتين كبيرتين للحبوب وسط تحذيرات روسية من توقف صادرات البحر الأسود وارتفاع الأسعار عالميا. أوكرانيا بدورها سجلت 67 استهدافا على منشآت موانئها خلال يوليو الماضي، إضافة إلى عشرات الهجمات على السفن داخل الموانئ. بسبب هذه الهجمات المتبادلة انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية نحو 75% خلال النصف الأول من أغسطس، فيما عجزت الطرق البديلة عن تعويض حركة الشحن عبر البحر الأسود. تراكمت أيضا نحو 70 سفينة قرب قناة سولينا الرومانية، بينما تواجه أوكرانيا عجزا متوقعا في طاقات التخزين قد يصل إلى 11 مليون طن. انعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2023، وسط مخاوف من تصاعد الحرب واتساع تعطل الإمدادات من البحر الأسود.
1: تستمر في اسطنبول فعاليات أسبوع المولد النبوي التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في الفعالية أن إحياء ذكرى المولد النبوي يذكر الأمة الإسلامية بضرورة العمل من أجل تحقيق الوحدة والسلام.
3: فعاليات مختلفة تحيي بها تركيا أسبوع المولد النبوي الشريف الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية للتعريف بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستحضار قيم رسالته السامية. شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فعاليات الأسبوع التي أقيمت في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بحضور مسؤولين وشخصيات دينية.
4: الصهيونية المتطرفة لا تهدد سلام جيرانها فحسب، بل تستهدف كل من يدافع عن القيم الإنسانية. لقد تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال، حتى الطائرات الورقية تعتبر تهديداً ويمنع تحليقها في غزة. وحكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول بطرق استفزازية زعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءاً بجيرانها. وبصفتنا مسلمين يقع على عاتقنا واجب التكاتف والدفاع عن حقوقنا وبناء السلام والأمن في منطقتنا. نتوق إلى أن نرى أمة محمد التي صنعت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون متحدة من جديد كالبنيان المرصوص.
3: وشهدت الفعالية فقرات دينية وثقافية استحضرت السيرة النبوية وسلطت الضوء على قيم الرحمة والتسامح والوفاء والإحسان.
5: تعلم العالم من سيرته معاني الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإحسان والكرم. وفي زمن كانت فيه الاختلافات في العرق واللغة واللون والنسب والقانون تتخذ معايير للتفاضل بين الناس، علم العالم أن التفاضل الحقيقي لا يكون إلا بصدق القلب والتقوى، وهما القيمتان اللتان ما أحوج عالمنا اليوم إليهما.
3: وتهدف فعاليات الأسبوع إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بسيرة المصطفى وتعزيز الاقتداء بأخلاقه.
6: إلى جانب إحياء ذكرى مولد النبي الأكرم، تهدف فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف إلى التعريف بسيرته العطرة واستحضار قيم رسالته الروحية وترسيخ تلك القيم في نفوس الأفراد والمجتمعات. علي الخضاري، تيرتي عربي، اسطنبول.
1: الآن نذكر بالعناوين. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على غزة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز ويؤكد عدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة طهران. قتل وجرح في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية بملايين المليارات، ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية تثير غضب اليابان. لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

لم يكن أمس يوماً عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة أو أن شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلبا في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظا على السلامة. مشاهدينا، الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا مكة المكرمة، يا حي الصوت المطر والغيث، يا حية اللي داوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا رادار ونماذج رقمية، لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي. دكتور

0: ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعاوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit, by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m., along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history, at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million. With a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
0: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023 بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى

0: رقابة تقنية صارمة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريعات التي تدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها بما يراعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية. تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار جديد، ليس فقط في مقدار ما ستدفعه بل في مدى قدرتها على تغيير آليات عمل منصاتها لحماية مستخدميها الأصغر سناً. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضاً من تعليقاته. تقول دانيال: الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا منصات ميتا، خصوصاً مع عجزهم عن مجاراة المعايير التي تروج لها من مظاهر زائفة وأنماط حياة رأسمالية. علي يقول: المسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل أخيرا: منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخراً بات الأمر مثيراً للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك، لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. فبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيراً على رئيسة المحكمة نفسها القاضية اليابانية توموكو أمانه لتصبح مثل زملائها معاقبة مالياً وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1990 لتبدأ حياتها كمدعية عامة متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي. وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: برغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقا لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للتخلي عنها. نتابع معا.
2: ですから、まず締約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でもなんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。仮にこれは万が一の万が一ということになりますが、最終的に買いたいというようなことが

0: 将来ですね、すぐにではないと思いますが、起きた場合、どうなるか。これは私たちが考えるにはですね、やはり力のある国が、力の、正義だとかですね、力の支配という形で、法の支配というのを駆逐していく過程に入ってしまう。
1: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة، أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو، كما يقول ترامب بنفسه. نشاهد.
2: ICC の赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。これからもですね、米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら対応してまいります。
1: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر

0: بنفسه. نتابع.
1: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under the under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we've begun, we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
2: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, that means that maybe, he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way, but there is no indication that I'm one of them at this moment.
0: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية يقول معارضها.
3: ICC の赤根所長の件につきましては 先ほど外務省から談話を発表したところでございますが大変残念に思っております。まあこれからもですね米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら対応。مشاهدينا
0: رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول حسن عصفور: عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح يمكن لليابانية توموكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة: العدالة ستنتصر. كاثلين هي الأخرى تقول: من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي. إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم. سوشانت يقول: المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما وبلا مخالب، فهي عاجزة حتى عن المساس بأي من قادة العالم على الإطلاق. أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا. ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديموغرافية، حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة.

0: حرية بطعم الفاجعة. الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاما ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه. عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال.
1: ما شاء الله كل هالمعاناة اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين. حسن لا شك ان هالدنيا ملانه معاناه وملانه مشاكل وملانه نظلم في الدنيا. يعني يمكن احنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي، ولكن هذه حياه هذه الدنيا وهذه الحياه يعني. وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف وجميعنا راح نمر في هذه الظروف. يا اخوي يا حسن احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله. واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخوي حسن الحج الله يرحمه توفى الحج توفت الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليها رب ان شاء الله. وبشر الصابرين ان شاء الله
2: انك تاكو من هيك
1: حسن. حسن هيا ابوك
2: هيا امك
1: هيا امك وهي جميعنا وهينا كلنا اهلك كلنا حبايبك
2: انت اقوى من هيك انت يوم
1: حسن
2: قلت لك اقوى من هيك
1: باذن الله انك اقوى باذن الله حسن.
0: مشهد يجسد اسمى معاني الوفاء والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها، إذ لم يمنعه الفراق من الوفاء بعهده لها ليزف إليها خبر تفوقه وحصوله على مرتبة الشرف.
3: قلت أروح لحبيبة قلبي عشان أتأكد أنها مبسوطة وفخورة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي حبيبة قلبي. الله يا ست الكل

اتخرجت الحمد لله بفضل ربنا ثم دعوات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده ما فيش امي جاي لك اهو بالشهاده. عامله ايه؟ رحمه الله عليك حبيب قلبي، الله يرزقك الفردوس الاعلى في الدنيا والنبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. ابنك بقى مهندس وفوق بوعد ليكي وطلعت من 10 الاوائل على الدفعه زي ما وعدتك.

0: تستاهلي الشهادة دي، وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا امي، رحمة الله عليك. ان شاء الله نتقابل وانا بتحضني، ربنا يرحمك ويجي على قبرك روضة من رياض الجنة، ان انا عمري ما انساكي وهفضل اتهيلك.
1: من كابوس منزلي إلى أبطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقة إلى مسعفين آليين لإنقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكية وكاميرات ومحاق طبية تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم إسعافات أولية تعزز فرص الحياة.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
4: ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز، ويؤكد عدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة من طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم جراء هجوم بمسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه في قصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجد وعوفر، وسط ظروف اعتقال قاسية، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد بالحرمان والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
1: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلا وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلا في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة، فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إدارياً، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر، وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين، يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم، فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى، لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، ترت عربي.
0: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن غفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات، تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
2: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلال سموتريتش خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
3: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طالب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
2: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
1: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبنكفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
2: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى

0: يوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي أيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة. خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاو ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. في أحدث التطورات استشهد الفلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شارع النفق بمدينة غزة، كما استشهد آخر بقصف إسرائيلي لدراجة كهربائية في حي الصبرة بالمدينة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. قال المستشار السياسي لرئيس حركة حماس في الخارج جمال عيسى أن الانتخابات قد تشكل فرصة لتوليد قدرة جديدة على إدارة القضية الفلسطينية وفرصة للتقارب، خصوصا في ظل وجود أزمة قيادة، كما أكد عيسى خلال اللقاء الوطني الفلسطيني الذي استضافته مدينة اسطنبول بمشاركة شخصيات وقيادات فلسطينية تمثل عددا من الفصائل والقوى السياسية أن حماس طرحت التشاركية وما تزال تتمسك بها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أكثر من مرة على تفاصيل عديدة وعقد عشرات اللقاءات، ثم في كل مرة تواجه تعطيلا وفق تعبيره.
2: الآن أمامنا فرصة، إحنا مع هذه الفرصة، كيف ندير هذه الفرصة في دعوة الانتخابات؟ هذا حق مستحق قديم نجدد. إن عليه ملاحظات، في ملاحظات كثيرة، رغم الملاحظات إحنا معنيين فيه. فرصة للتقارب، فرصة لتشكيل واستعادة ما اتفقنا عليه، وثيقة الأسرع 2006 موجودة، ما معقول. إذا كانت الانتخابات هي فرصتنا لاستعادة العافية الوطنية، للوحدة الوطنية، لتقديم شعبنا والاعتراف له أنه يستحق قيادة تليق بتضحياته كما في غزة، تليق بتضحياته وصموده في مواجهة التهويد والاستيطان كما في الضفة، والعنصرية والملاحق كما في 48، وحالة التشرد والتشتات كما في الشتات، تعالوا معنا نجتهد في هذا الموضوع.
1: في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض. كانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
3: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
4: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهي إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور، هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتهن ولا يزال متمسك في الكتاب.
3: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف

0: في الكتب.
1: وانا مش عارف انا ايش اسوي لاجل احمي هذه الكتب، الكتب هذه كلها على الارض موجوده، وهي بكره في مطر وانا مش قادر اسوي اي شيء للكتب هذه. فانا بحاول على كل انسان انه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الارض، وبدي الكتب هذه انشلها بقدر المستطاع، احطها في الخيمه هذه ولو الخيمه هذه بتحميش الكتب.
0: انقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف.
2: لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: أعربت بحرية الحرس الثورية الإيرانية عن رفضها للتصريحات الأمريكية بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا، واصفة إياها بأنها كذبة واضحة ومحاولة للتأثير في أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. وأكدت بحرية الحرس الثوري في بيان أنها تحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأوضحت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. كما شدد الحرس الثوري على استمرار القيود حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران وتنفيذ التعهدات ذات الصلة. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن صادرات وواردات بلاده تراجعت بنحو 35% جراء العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على إيران. وأضاف بيزشكيان أن طهران باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. كما أكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون مع دول المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل لواشنطن للتوصل لاتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس حرقتشي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالة.
4: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفاً إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ، أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
3: في لبنان استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر الرمان

0: قضاء النبطية فيما أضرمت قوات إسرائيلية النيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار في المنطقة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصور دون تفاصيل عن حجم الأضرار. هذا وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل ترتيبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية أن عون استعرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأضافت أن قائد الجيش أطلع الرئيس اللبناني على نتائج زيارته لإيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك، كما ناقشا مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان والمرحلة التي ستليها.
1: جنوب لبنان هدوء فوق أرض لم تخرج بعد من الحرب. يتراجع القتال في جنوب لبنان، لكن شروط العودة والاستقرار لم تكتمل بعد. قوة اليونيفيل ذاتها كانت شاهد عيان على دمار واسع لحق بأحياء وقرى بأكملها. قالت المتحدثة باسم القوة الأممية إنها تبدو أعمالاً ممنهجة.
2: شاهدت قوات حفظ السلام دماراً هائلاً في جنوب لبنان. هناك قرى بأكملها تعرضت لدمار كبير، وبعض الأحياء سويت بالأرض نتيجة الغارات الجوية والقذائف وعمليات الهدم التي نفذها جنود إسرائيليون. إن مفتاح الاستقرار طويل الأمد هو تمكين الناس من العودة.
1: ورغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بفترات سابقة، ترصد القوة الأممية وجوداً عسكرياً إسرائيلياً في مناطق من الجنوب، وتدعو اليونيفيل جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والالتزام بالقرار 1701 باعتباره الإطار الدولي الناظم للاستقرار على جانبي الخط الأزرق. لكن الاختبار يبقى على الأرض مرهوناً بالظروف التي قد تسمح بتنفيذ القرار وعودة السكان بصورة مستقرة. في الأثناء يدخل الجنوب مرحلة انتقالية أخرى، فمع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل بنهاية العام تبحث الأمم المتحدة شكل وجودها المقبل في لبنان. على مدى سنوات تحركت قوات حفظ السلام في جغرافيا قطعتها الحرب بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتسهيل الحركة ومنع الحوادث، أمر يراه بعض المستفيدين من خدماتها خطوة بالغة الحساسية.
3: هلا بوجود اليونيفيل بيساعدونا، بيضلوا يطلوا علينا، بدنا شيء غير تاني شيء. في عنا احتلال اسرائيلي بالبلد هون، يعني بشكل علينا خطر. نعم بوجود اليونيفيل بيضلوا يحمونا شوي، بيضلوا يهتموا فينا.
1: صحيح ان حده الحرب تراجعت هنا، لكنها تركت وراءها دمارا ما زال يعيق عوده الناس، وبيئه امنيه لم تستقر، وجهودا سياسية لم تصل بعد إلى استقرار طويل الأمد.
0: قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية أن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
4: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية

0: من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لزيادة ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا بزيادة المسيرات الهجومية إلى 1000 طائرة يوميا. وأوضح زيلينسكي في خطابه أن بلاده تنفذ حاليا ما يزيد على 300 ضربة بعيدة المدى يوميا، وأن المطلوب رفع العدد إلى 1000 مسيرة، مؤكدا أن الهدف محدد وقابل للتنفيذ. هذا وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن زودت كييف بمعلومات عن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية دون ذكر التفاصيل عن هوية المشاركين. قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة أن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم ب4 قنابل ألحقت أضرارا ب3 شاحنات. تستمر في اسطنبول فعاليات أسبوع المولد النبوي التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في الفعالية أن إحياء ذكرى المولد النبوي يذكر الأمة الإسلامية بضرورة العمل من أجل تحقيق الوحدة والسلام.
2: فعاليات مختلفة تحيي بها تركيا أسبوع المولد النبوي الشريف الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية للتعريف بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستحضار قيم رسالته السامية. شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فعاليات الأسبوع التي أقيمت في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بحضور مسؤولين وشخصيات دينية.
3: الصهيونية المتطرفة لا تهدد سلام جيرانها فحسب، بل تستهدف كل من يدافع عن القيم الإنسانية. لقد تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال، حتى الطائرات الورقية تعتبر تهديداً ويمنع تحليقها في غزة. وحكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول بطرق استفزازية زعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءاً بجيرانها. وبصفتنا مسلمين يقع على عاتقنا واجب التكاتف والدفاع عن حقوقنا وبناء السلام والأمن في منطقتنا. نتوق إلى أن نرى أمة محمد التي صنعت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون متحدة من جديد كالبنيان المرصوص.
2: وشهدت الفعالية فقرات دينية وثقافية استحضرت السيرة النبوية وسلطت الضوء على قيم الرحمة والتسامح والوفاء والإحسان.
4: تعلم العالم من سيرته معاني الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإحسان والكرم. وفي زمن كانت فيه الاختلافات في العرق واللغة واللون والنسب والقانون تتخذ معايير للتفاضل بين الناس، علم العالم أن التفاضل الحقيقي لا يكون إلا بصدق القلب والتقوى، وهما القيمتان اللتان ما أحوج عالمنا اليوم إليهما.
2: وتهدف فعاليات الأسبوع إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بسيرة المصطفى وتعزيز الاقتداء بأخلاقه.
5: إلى جانب إحياء ذكرى مولد النبي الأكرم، تهدف فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف إلى التعريف بسيرته العطرة واستحضار قيم رسالته الروحية وترسيخ تلك القيم في نفوس الأفراد والمجتمعات. علي الخضاري، تيرت عربي، اسطنبول.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام الولايات المتحدة لاتفاق مع فنزويلا يمنح واشنطن السيطرة على الحصة الأكبر من احتياطيات النفط المؤكدة في كاراكاس والتي تتجاوز 65 مليار برميل. وأكد ترامب أن الصفقة ستسهم في زيادة إمدادات النفط الأمريكية وخفض أسعار الوقود، واصفا إياه بأنها أكبر صفقة نفط في العالم. كما أضاف الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق سيضاعف احتياطيات الولايات المتحدة النفطية أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه جرى التفاوض عليه بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكسيث وبالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز.

تواصل السلطات الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي شملت مناطق شرق البلاد، وأفادت الحماية المدنية الجزائرية بأنها سجلت 174 حريقا أخمد منها 110، بينما لا يزال 64 حريقا متواصلة عبر 10 ولايات، وأكدت السلطات مقتل 12 شخصا جراء الحرائق. الآن نذكر بالعناوين. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على غزة. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه يسيطر على مضيق هرمز ويؤكد عدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة من طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها تصاعد التوتر داخل معسكر اليمين الإسرائيلي على خلفية الخلاف بشأن التحالفات الانتخابية، وذلك بعد تراشق علني بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير عقب دعوة نتنياهو إلى خوض الانتخابات المقبلة بقائمة يمينية موحدة، وهي الدعوة التي رحب بها وزير المالية بتسل إليس موتريتش، لكنها قوبلت بالرفض من قبل بن كفير معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تضعف حزبه بدلا من تعزيز قوة اليمين.
1: من الغرف المغلقة إلى منصات التواصل الاجتماعي خرج الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير ليتحول إلى مواجهة علنية مع اقتراب الانتخابات واحتدام المنافسة داخل معسكر اليمين الإسرائيلي. بدأ التصعيد بمنشور لنتنياهو دعا فيه بن كفير زعيم حزب القوة اليهودية ووزير المالية بتسئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، محذرا من أن تشتت أصوات اليمين قد يؤدي إلى خسارة مقاعد يحتاجها لتشكيل الحكومة المقبلة. بن كفير رفض الدعوة بمنشور أيضا واتهم نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه حتى يتمكن لاحقا من تشكيل حكومة واسعة تضم رئيس الأركان الأسبق وزعيم حزب يشار غادي أيزنكوت. ويصر بن كفير على خوض الانتخابات منفردا مستندا إلى نتائج استطلاعات تظهر أن التحالف مع سموتريتش قد يفقد حزبه ما يعادل 3 إلى 4 مقاعد. وفي منشور لاحق قال سموتريتش إن وقت الوحدة والمسؤولية قد حان فيما وصفه بالمعسكر الوطني، إلا أن يائير نجل نتنياهو دخل على خط المواجهة مؤازرا سموتريتش ومتهما بن كفير بعدم المسؤولية وأنه يقامر بمصير اليمين بسبب خلافات شخصية. السجال يأتي امتدادا لخلافات متراكمة بين نتنياهو وبن كفير شملت إدارة الحرب والاتفاقات المتعلقة بغزة ومطالب بن كفير بالمشاركة في دوائر صنع القرار الأمني وميزانيات الشرطة، إلا أن التوتر ازداد مؤخرا مع الهواجس الملازمة لقرب الانتخابات حيث يسعى نتنياهو إلى توحيد حلفائه لمنع ضياع أصوات يحتاجها للحفاظ على فرص تشكيل الحكومة المقبلة، بينما يريد بن كفير الحفاظ على قوته منفردا وزيادة وزنه داخل أي ائتلاف يميني. عبد اللطيف التميمي، تيري تي عربي.
0: أرحب بضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عواودة، ومن حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ صلاح، هذه هي الانتخابات الأولى في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، وما تلت هذا اليوم من أحداث ربما استثنائية في تاريخ إسرائيل، كل ذلك بتقديرك إلى أي مدى يجعل من هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أظن أنها مختلفة عن سابقاتها إلا بطبيعة النظام السياسي الحالي وبطبيعة الأحزاب المتنافسة فيها، يعني أما من ناحية الشكل والمضمون والتقنية لا خلاف، لكن هذه أكثر مرة أو يعني وصل فيها اليمين إلى التنافس على السلطة بدون أي وجود لليسار أو لليسار الوسط حتى في الطيف السياسي بشكل مطلق، يعني نحن نتحدث عن انتخابات بين اليمين واليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، وبالتالي الأجندة الموجودة أجندة الانتخابات هي أجندة يمينية بحتة، ولا يوجد يعني إمكانية لتنبؤ تغيير إيجابي على السلوك الإسرائيلي بناء على هذه الانتخابات. اللهم إذا فازت المعارضة فهناك ربما تأثير على سلوك الحكومة أو شكل الدولة داخلياً، لكن من حيث الخارج فأولا تأثير 7 أكتوبر، ثانيا تأثير صعود اليمين في العقود الأخيرة هو في ذروة جديدة وهو مستمر في هذا الصعود، وبالتالي اعتبار الانتخابات حاسمة أو مصيرية بالنسبة للكيان أعتقد أنها ليست يعني تقديرات صحيحة. ربما بالنسبة لنتنياهو هذه انتخابات مصيرية، فهي إما أن تدفعه إلى سدة الحكم مرة أخرى أو تنهي مسيرته السياسية وحتى ربما السجن.
0: أستاذ إيهاب، حضرتك كيف تقرأ هذا الخلاف في هذه المرحلة وهذا التوقيت داخل المعسكر اليميني الإسرائيلي؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم. يعني بداية النقطة متفق مع ما قاله الأستاذ صلاح، يعني هي قضية ما بين يمين شعبوي وما يمين استراتيجي، يمين شوي بفكر. فبالتالي الانتخابات في حد ذاتها هي ما حول الذهاب من دولة الطوارئ الموجودة الآن العودة إلى دولة المؤسسات، هذا ما يعني يتبارز به هذين اليمينين بشكل أدق. الآن حول كل جزئية ما يجري وجوهر الأزمة بين نتنياهو وبن غفير حول مفهوم الوحدة بين هلالين، أنا باعتقادي أن هذه ليست هي الجوهر، بل هي معركة على هندسة معسكر الائتلاف بشكل أدق ومعسكرة هذا اليمين الشعبوي ومن يملك حق توزيع أصواته. هذه هي النقطة الجوهرية الآن. الجديد بأن نتنياهو للمرة الأولى منذ سنوات لا يواجه فقط المعسكر المضاد له، بل سوق انتخابي يميني متعدد اللاعبين لا يستطيع ضبطهما بالكامل. يعني فبالتالي هي مشكلته هي ليست تراجع المعسكر الذي يحكمه، بل هي تفتت هذا المعسكر بشكل أدق، لأنه مأزق نتنياهو اليوم الليكود نفسه ليس في أفضل حالاته. متوسط الاستطلاعات اللي تعرضها التلفزيونات الإسرائيلية القنوات الإسرائيلية يضعه في نحو 22 مقعد تقريبا. أيزينكوت يتصدر هذه الاستطلاعات بمتوسط 24 مقعد. في الوقت نفسه تتكاثر على يمين الليكود عناوين سياسية مستقلة: بن غفير، سموتريتش، عوفر فينتر جديد كذلك وهو أحد مهندسي كل الحرب الإبادة في داخل غزة، إضافة إلى محاولات وحسابات انتخابية أخرى. وهذا تحديدا أنا باعتقادي هي النقطة الأهم، لأن هذا يعيدنا مباشرة إلى تراومات عام 92، عقدة انتخابات عام 1992 اللي بدأ نتنياهو نفسه باستحضارها بكثافة في الآونة الأخيرة. يومها فاز حزب العمل ب 44 مقعد مقابل 32 مقعد للليكود، وبسبب حزب هتحياء اليميني الذي فشل باجتياز نسبة الحسم لم يستطيع اليمين بأن يشكل حكومة. لذلك تحديدا يستخدم نتنياهو التاريخ اليوم هذا باعتباره أداة تعبئة، لا يريد أن يصبح اقتراع شخص يميني ضد الليكود في النهاية صوتا، هذا ما يحاول أن يروج إليه بنيامين نتنياهو، صوتا يساعد خصومه على تشكيل حكومة. لكن هنالك فارق مهم عن عام 1992، أن الخطر الحالي ليس حزبا صغير واحد فقط، بل تفكك احتكار بنيامين نتنياهو لإدارة اليمين، الأمر الذي كان يعني ربما يحاول دائما أن يقوم به على مدى كل هذه السنوات، وقام بهذه المحاولة فيما مضى في عام 2018 على سبيل المثال بجمع ما بينهما وجمع حتى بنت آنذاك في داخل ائتلاف معين. لهذا السبب يمكن القول أن التفسير على إصرار بنيامين نتنياهو على الجمع ما بينهما هو حسابي وبسيط. سموتريتش في موجود في منطقة حساسة انتخابيا، نتنياهو يخشى ضياع أصواته إذا اقترب من نسبة الحسم أو سقط بدونها، لهذا السبب هو يقوم بهذه الحملة ضد بن غفير ومع هذه الوحدة، وبالتالي يعني يخشى أو يستعمل أداة بأن يقوم أيزينكوت بتركيب حكومة. لاحظ أنها نفس الكلمات التي يستعملها بن غفير، أي مسألة عدم ثقة كذلك موجودة ما بين الطرفين.
0: عند هذه النقطة
3: بن غفير يخشى أن يستعمل هذه الوحدة لحكومة ائتلاف، فقط أنه الفكرة أستاذ محمد. ونتنياهو

0: يخشى أو يروج بأنه إذا سقطت هذه الوحدة سوف يأتي أيزنكوت إلى الحكومة.
1: أستاذ صلاح، بتقديرك ما الذي يدفع نتنياهو إلى طرح هذه الفكرة الآن، خوض الانتخابات معسكر اليمين بقائمة موحدة؟ هل هو حريص بالفعل على هذا المعسكر ومقاعد المعسكر في الكنيست واستمرار حكم هذا المعسكر، أم هناك مصلحة شخصية برأيك؟
2: لا، هي بالتأكيد مصلحة شخصية إضافة للمصلحة المعسكر، يعني بحساب الأصوات وحساب موازين الانتخابات. هذه قاعدة انتخابية بأنه الأحزاب التي تنتمي إلى نفس الفكر أو التي تستقي ناخبيها من نفس النبع أو من نفس الوسط، عندما تتحد في قوائم مشتركة تجمع ناخبيها وتستفيد من كل الأصوات ولا تتبدد، وإذا ترشحت متفرقة تبدد هذه الأصوات، وإذا كان هناك من لم يبلغ نسبة الحسم من هذه الأحزاب فأصواته تذهب إلى المعارضة، تذهب إلى التيار الآخر أو الكتلة الأخرى، وهذا ما تحدث عنه الأستاذ إيهاب جبرين، وهو ما يحذر منه نتنياهو دائما، من أن يكون هناك تبديد للأصوات ويستفيد منها تحالف المعارضة، تحالف أيزنكوت، وخصوصا الأحزاب التي تستقي من نفس النبع، من نفس المادة التصويتية للجمهور الاستيطاني، للجمهور اليهودي، حزب ليبرمان وحزب بنت، هؤلاء ينافسون على نفس اليمين، نفس اليمين الديني، نفس اليمين الاستيطاني، وبالتالي يسعى نتنياهو جاهدا ليضمن بقاء الحزب، بقاء الكتلة أو الكتلة التي تدعمه، الكتلة الحاكمة، التحالف الحاكم، وبالتالي بقاؤه هو شخصيا، لأنه كل هذه الأحزاب الجديدة والقديمة في هذا المعسكر كلها داعمة لنتنياهو، وآخرها حزب فاينتر عميق إسرائيل الذي أنشئ جديدا أيضا ينافس على نفس أصوات بن كثير وسموتريتش وبنت وفيجلين، لذلك يسعى نتنياهو إلى تجميعهم جميعا، لأنه يرى بأنه هو يفقد، كليكود يفقد أصوات، وهو وصل إلى نقطة حضيض جديدة، يعني نزل عن 20 مقعد حسب استطلاعات الرأي، وفي المقابل إذا كانت أحزاب اليمين الاستيطانية أيضا ستفقد من قوتها بسبب هذا التنافس وعدم الوحدة بينها، فهذا منذر بشكل كبير بسقوط المعسكر وتلقائيا سقوط نتنياهو، يعني عدم عودة نتنياهو إلى الحكم وعدم قدرته على تشكيل حكومة وعدم وجود تحالف يميني قوي كما كالتحالف الذي حصل عليه عام 2022، يعني نهاية مستقبل نتنياهو السياسي، وكما قلت ربما يؤدي به إلى السجن في النهاية.
1: أستاذ إيهاب، كيف يمكن أن نفهم رفض بن كفير الانضمام إلى قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة، وهل يمكن أن يكون رفضا تكتيكيا لتحقيق مكاسب ما؟
0: هذا وارد بالمناسبة، قد يكون هنالك لعبة ما بين بن كفير وبن يمين نتنياهو في محاولة لتبيان وكأن هنالك بعد ما بين الطرفين، وأين ذلك في انتخابات عام 2022؟ قصة الصورة على سبيل المثال، عام 2022 نتنياهو رفض أن يأخذ صورة مع بن كفير، يعيد الآن ذلك بن كفير بكرة أخرى، بلعبة أخرى، بمعايير معينة، بأنه لا يريد أن يجلس تحت طاعة أو يقدم صك الطاعة لبنيامين نتنياهو، ولكن هنالك كذلك أبعاد أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. نتنياهو يريد بعد آخر في مستوى أعمق، تقليل عدد مراكز القوة المستقلة داخل اليمين. قائمة واحدة لبن كفير وسموتريتش أقل وجع راس، أسهل سياسيا من وجود حزب بن كفير مستقل قوي، سموتريتش مستقل، فينتر مستقل، قوائم أخرى تتنافس جميعها على تعريف اليمين الحقيقي. فبالتالي نتنياهو لا يريد أو أن يدير الانتخابات فقط بمنطق كم مقعدا يملك اليمين، بل أيضا أين توجد هذه المقاعد. هذه نقطة راحة بالنسبة لبنيامين نتنياهو. السؤال، لماذا يرفض ذلك بن غفير؟ لأنه ليس بن غفير عام 2022 بكل بساطة. أنا أعتقد بأن الخلاف الشخصي مع سموتريتش، يعني أنه نضع أن هناك خلاف شخصي مع سموتريتش وحده ناقص. هنا يجب أن نتذكر عام 2022 كان هو رقم 2، لأن سموتريتش

0: كان مركز القوة، الآن بنغفير هو مركز القوة، وبالتالي يعني محاولة ضرب أو سد رد ما بين الطرفين ليس فقط. أنا باعتقادي بأن بنغفير يقول بأن الاستطلاعات والدراسات الداخلية تظهر بأن اتحاده مع سموتش بالضبط زي ما ذكر في التقرير يؤدي لخسارة 3 أو 4 مقاعد، لأنه بعض هاي الناخبين لن يصوتوا لهذه القائمة المشتركة، بالتالي فينتر سوف يستطيع أن يدخل إلى داخل هذه اللعبة السياسية، وبالتالي هذا أريح لبنيامين نتنياهو. ولكن الأهم أنه ادعى أن نتنياهو نفسه ناقش معه سابقا صيغة مختلفة، أن يتحد سموتريتش مع أوفر فينتر بينما يخوض بنغفير الانتخابات بصورة مستقلة، فلماذا لا يقوم بذلك من منطق بنغفير وجهة نظر بنغفير؟ وتسمى يهودية الآن لم تعد مجرد الجناح الأكثر تطرفا داخل الصهيونية الدينية فقط، بنغفير الآن يحاول تحويلها إلى حزب يمين شعبوي مستقل، ناخبون شرقيون، شباب، ناخبو الهوامش أو البريفيريا كما تسمى في داخل إسرائيل، بعض ناخبي الليكود كذلك يتنافس عليهم، جمهور أمني متشدد الاستيطاني، وليس فقط جمهور المستوطنات الكلاسيكي والصهيونية الدينية الكلاسيكية اللي بتنافس عليها سموتريتش. لهذا السبب هو يرى بأن هذا الاتحاد قد يخسره ويعيده إلى خانة قديمة، سموتريتش وبنغفير والدمغة الموجودة على صباح التي يحاول أن يتخلص منها ويروج نفسه. وأنا باعتقادي أحد أهم الأمور كذلك بأنه ينظر إلى ما بعد بنيامين نتنياهو، المنافسة الآن هي ليس فقط على هذه الانتخابات بل إلى اليوم التالي لبنيامين نتنياهو. بنغفير الآن لا يستطيع أن يقولها، ولكن في مرحلة ما هذا اليمين سوف تظهر منه أصوات ترى بنفسها بأن أحق في تركيب حكومات وتشكيل حكومات،
1: وهذا
0: سموتريتش، بنغفير، أسماء واردة،
1: وهذا ربما يجعل مهمة بنيامين نتنياهو أصعب.

0: اليمين كما قال، هل ستكون مهمة سهلة برأيك؟
1: لا أعتقد أنها مهمة سهلة على نتنياهو، ورغم الرفض المعلن من كتلة بن كفير لأي تفاوض أو أي حديث عن الاتحاد، إلا أنه في السياسة لا يوجد يعني مسلمات، دائما أبواب الحوار مفتوحة وفرص الاتفاق مفتوحة. إذا فهمنا دوافع بن كفير تحديدا، يعني نحن شرحنا لماذا نتنياهو يحرص على وحدة اليمين، نعرف مصلحة سموتريتش من الاتحاد، لكن لماذا بن كفير يصر على الخروج وكيف يفكر بن كفير، هذه مهمة. بن كفير كما تحدث الأستاذ إيهاب أنه بن كفير ليس بن كفير عام 2022 الذي كان نتنياهو لا يريد أن يتصور معه. بن كفير الآن هو الشخصية الأبرز في حكومة نتنياهو، ولديه شعبية غير مسبوقة في داخل الكيان الصهيوني، الجماهير التي يخاطبها، المستوى الشعبوية الذي فاق نتنياهو، تفوق فيه كثيرا على نتنياهو، يشعر أنه هو القائد الحقيقي لليمين في إسرائيل، ويرى بأن باقي اليمين يريد أن يركب على ظهره ويريد أن يستفيد من قوته ويشارك في هذا التأثير وهذه القوة، وبالتالي هو يريد أن يفرض شروط تلائم مكانته كما يراها، تلائم قوته السياسية. فأعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق وحدة، ولكن بإعطاء بن كفير مكانة أكبر تجعله يمثل كتلة برلمانية أكبر بكثير من حجمه الذي يمثل الآن، وبحيث يصبح هو القائد، إذا لم يكن القائد الأول لليمين في الكنيست، أن يصبح القائد الثاني بعد نتنياهو، وبالتالي يتفاوض على كراسي وعلى وزارات من موقع القوة الثانية في الحكومة القادمة. وهو تحدث في لقاء تلفزيوني عن هذا وقال نحن نطمح إلى الحصول على وزارة الدفاع وعلى وزارتين على الأقل، يعني وزارة الدفاع ووزارة أخرى من الوزارات السيادية، وأن نكون أعضاء ثابتين في الكابينيت المصغر، وبالتالي هو يتحدث بهذه النفسية. فإما أن أذهب وحدي أنا وأكون صادق مع جمهوري وأحافظ على قوتي وأنا لن أخسر في ذلك، أو أن تأتوا معي وتستفيدوا لكن أنا أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون، يعني ادخلوا الكنيست جيد، أنا أضمن لكم أن تدخلوا الكنيست وأن لا تخسروا أصوات وأن تزيدوا أعضاء

0: قالت من حق بن كفير أن يطلب ذلك. يعني أنتم تريدون أن تنقذوا سموتريتش، فسموتريتش هو من يدفع ثمن، أنتم ادفعوا ثمن لكفير، لماذا تريدون من بن كفير أن يقدم لكم، أن يدفع ثمن لكم لينقذكم وأن ينقذ معسكركم وعلى حسابه، ادفعوا له. وبالتالي هذا ما يبحث عنه بن كفير، يريد أن يكون هو الشخصية الأقوى، هو يموت في الكاميرا، يموت في الاستفزازات، يموت في الظهور كزعيم، وبالتالي حققوا لي رغبتي في أن أكون زعيما وأن أتحد.
1: يعني في ظل هذا الطموح أستاذ إيهاب، وفي ظل الخلاف الحالي وما تفضلت به قبل قليل بأن بن كفير ينظر إلى المسألة باعتبار اليوم التالي لبنيامين نتنياهو، كيف يمكن استشراف مستقبل معسكر اليمين الإسرائيلي في المرحلة المقبلة؟
2: يعني هذا بحد ذاته أنا باعتقادي سؤال مهم، لأنه على المدى القصير واضح جدا أن هنالك ضرر لهذا المعسكر، لأنه يخلق صورة معسكر يتصارع على المقاعد بدل التركيز على خصومه تحديدا في هذه المرحلة الحساسة. لكن انتخابيا المسألة أكثر تعقيدا، هنا النقطة التي يجب، بداية أن القوائم لم تحسم حتى هذه اللحظة، فمن جهة، من جهة أخرى التعدد بحد ذاته قد يكون مفيدا إذا اجتازت جميع الأحزاب نسبة الحسم، لأنه إذا قام فينتر وسموتريتش وبن غفير هو أي نعم وجع راس لبنيامين نتنياهو من جهة، ولكن الحكومة نوعا ما ممكن أن تكون مضمونة ويسمح لليمين بجمع أصوات ناخبين مختلفين لا يريدون التصويت للليكود أو لبعضهم البعض. المشكلة تبدأ عندما، وهذه النقطة الحساسة، عندما توجد ثلاثة وأربع أحزاب تتنافس حول نسبة الحسم، فيغلين، فينتر، سموتريتش بطبيعة الحال. لذلك المعادلة أنا باعتقادي الآن أنه التعدد أي نعم ليس بالضرورة ضعف، ولكن حرق الأصوات هو الضعف بحد ذاته، وهذه النقطة الأكثر حساسية. وهنا تحديدا موضع الخلاف بين نتنياهو وبن غفير. نتنياهو يقول بأن الاتحاد سوف يمنع حرق الأصوات هذه، بن غفير يقول العكس بأن إجباره على الاتحاد مع سموتريتش سوف يطرد أصواتا أكثر من هذا المعسكر. فلهذا السبب أنا لا أقرأ المواجهة باعتبارها بداية انهيار اليمين الإسرائيلي والائتلاف الإسرائيلي تحديدا، بالعكس يمكن القول بأن هنالك يمين قوي إيديولوجيا لكنه يعاني من أزمة تنظيمية قيادية، قد لا يستطيع تشكيل حكومة بطبيعة الحال، ولكن هذا قد يساعده بأن يكون معارضة قوية للحكومة التالية. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو يرى هذا الأمر ويستشرفه، ولهذا السبب بدأ يسمع بأن حكومة ائتلاف وحدة وطنية هو أمر وارد بكلمات كهذه وكأخرى، وحتى لو لم يكن بشكل مباشر إنما عبر قنوات مختلفة لكي يمرر هذه الرسالة. التحول الحقيقي أنه نتنياهو كان لسنوات مدير حركة المرور داخل هذا المعسكر، بقرر مين يتحد، مين ينسحب، مين يحصل على شرعنة، من يصبح خطر على المعسكر. اليوم بن غفير يقول له عمليا أنت لم تعد وحدك من يقرر شكل اليمين. أنا باعتقادي هذه هي النقطة الحاسمة، نقطة الضعف، أي نعم مثل عام 92، وبالتالي حتى وإن كان هنالك هذا الائتلاف سوف يجلس بالمعارضة، غالبا سوف تكون معارضة شرسة إذا كان فيها الكثير من الأحزاب.
1: نعم أستاذ صلاح، في دقيقة، ضمن السيناريوهات المنتظرة لهذه الانتخابات المرتقبة، طبعا ليس هناك سيناريو جيد للفلسطينيين في الضفة وغزة نتحدث، ما السيناريو الأقل ضررا بالنسبة لهم؟
0: السيناريو الأقل ضرر للفلسطينيين هو فوز نتنياهو مرة أخرى، لأن فوز حكومة أيزنكوت ومجيء وجود جديدة سيعطي فرصة للإدارة الأمريكية وللحكومة نفسها لتسويق نفسها في العالم مرة جديدة دون أي تغيير إيجابي لصالح القضية الفلسطينية. يعني سيستمر الإجرام، سيستمر العدوان، لكن وكأنه سيعطي مهلة أنه وقفوا وفكروا، يمكن هذه الحكومة تكون أحسن، هذه حكومة مختلفة، هذه حكومة مركباتها أفضل. وهناك تجربة في حكومة نفتالي بنت التي غيرت نتنياهو قبل الحكومة الأخيرة، أيضا مارست نفس الأدوار، نفس الجرائم ضد الفلسطينيين، لم تغير في الواقع شيء، وإلا فقط تغييرات داخلية ويعني تداول للسلطة داخل إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عودة، وأشكر ضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. الشكر أيضا مشاهدينا الكرام موصول لكم، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: حبيبي يما.
1: يا رب يا رب يا
0: خطر الاطفال، قال لك انت من الاطفال مشان البنك المرات من
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçunu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
6: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي.
12: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
14: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز ويؤكد عدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة من طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بالجرودة الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم جراء هجوم بمسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه في قصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجد وعوفر، وسط ظروف اعتقال قاسية فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد بالحرمان والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
1: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلاً وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلاً في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إدارياً، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، ترت عربي.
0: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن غفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات، تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
2: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلال سموتريتش خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
3: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طالب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
2: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
1: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبنكفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
2: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بنكفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبنكفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف

0: الصلب في مشتاوى تراتيع عربي مدينة تل أبيب.
1: استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. في أحدث التطورات استشهد الفلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شارع النفق بمدينة غزة، كما استشهد آخر بقصف إسرائيلي لدراجة كهربائية في حي الصبرة بالمدينة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. قال المستشار السياسي لرئيس حركة حماس في الخارج جمال عيسى أن الانتخابات قد تشكل فرصة لتوليد قدرة جديدة على إدارة القضية الفلسطينية وفرصة للتقارب، خصوصا في ظل وجود أزمة قيادة. كما أكد عيسى خلال اللقاء الوطني الفلسطيني الذي استضافته مدينة اسطنبول بمشاركة شخصيات وقيادات فلسطينية تمثل عددا من الفصائل والقوى السياسية أن حماس طرحت التشاركية وما تزال تتمسك بها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أكثر من مرة على تفاصيل عديدة وعقد عشرات اللقاءات، ثم في كل مرة تواجه تعطيلا وفق تعبيره.
2: الآن أمامنا فرصة، إحنا مع هذه الفرصة، كيف ندير هذه الفرصة في دعوة الانتخابات؟ هذا حق مستحق قديم مجدد. إن عليه ملاحظات، في ملاحظات كثيرة، رغم الملاحظات إحنا معنيين فيها. فرصة للتقارب، فرصة لتشكيل واستعادة ما اتفقنا عليه، وثيقة الأسرع 2006 موجودة، ما معقول. إذا كانت الانتخابات هي فرصتنا لاستعادة العافية الوطنية، للوحدة الوطنية، لتقديم شعبنا والاعتراف له أنه يستحق قيادة تليق بتضحياته كما في غزة، تليق بتضحياته وصموده في مواجهة التهويد والاستيطان كما في الضفة، والعنصرية والملاحق كما في 48، وحالة التشرد والتشتات كما في الشتات. تعالوا معنا نجتهد في هذا الموضوع.
1: في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض. كانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
3: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
4: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهيا إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور، هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها ولا يزال متمسك في الكتاب.
3: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
4: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب. الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه. فأنا بحاول على كل إنسان إنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقد المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
3: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف.
5: لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أعربت بحرية الحرس الثورية الإيرانية عن رفضها للتصريحات الأمريكية بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا، واصفة إياها بأنها كذبة واضحة ومحاولة للتأثير في أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. وأكدت بحرية الحرس الثوري في بيان أنها تحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأوضحت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. كما شدد الحرس الثوري على استمرار القيود حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران وتنفيذ التعهدات ذات الصلة. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن صادرات وواردات بلاده تراجعت بنحو 35% جراء العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على إيران. وأضاف بيزشكيان أن طهران باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. كما أكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون مع دول المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل لواشنطن للتوصل لاتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالة.
6: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفا إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ، أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
1: في لبنان، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر الرمان بقضاء النبطية، فيما أضرمت قوات إسرائيلية النيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار في المنطقة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصور دون تفاصيل عن حجم الأضرار. هذا وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل ترتيبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية أن عون استعرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأضافت أن قائد الجيش أطلع الرئيس اللبناني على نتائج زيارته لإيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك، كما ناقشا مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان والمرحلة التي ستليها.
6: جنوب لبنان، هدوء فوق أرض لم تخرج بعد من الحرب. يتراجع القتال في جنوب لبنان، لكن شروط العودة والاستقرار لم تكتمل بعد. قوة اليونيفيل ذاتها كانت شاهد عيان على دمار واسع لحق بأحياء وقرى بأكملها. قالت المتحدثة باسم القوة الأممية إنها تبدو أعمالا ممنهجة.
7: شهدت قوات حفظ السلام دمارا هائلا في جنوب لبنان. هناك قرى بأكملها تعرضت لدمار كبير، وبعض الأحياء سويت بالأرض نتيجة الغارات الجوية والقذائف وعمليات الهدم التي نفذها جنود إسرائيليون. إن مفتاح الاستقرار طويل الأمد هو تمكين الناس من العودة.
6: ورغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بفترات سابقة، ترصد القوة الأممية وجودا عسكريا إسرائيليا في مناطق من الجنوب، وتدعو اليونيفيل جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والالتزام بالقرار 1701 باعتباره الإطار الدولي الناظم للاستقرار على جانبي الخط الأزرق. لكن الاختبار يبقى على الأرض مرهونا بالظروف التي قد تسمح بتنفيذ القرار وعودة السكان بصورة مستقرة. في الأثناء يدخل الجنوب مرحلة انتقالية أخرى، فمع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل بنهاية العام تبحث الأمم المتحدة شكل وجودها المقبل في لبنان. على مدى سنوات تحركت قوات حفظ السلام في جغرافيا قطعتها الحرب بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتسهيل الحركة ومنع الحوادث، أمر يراه بعض المستفيدين من خدماتها خطوة بالغة الحساسية.
8: هلا بوجود اليونيفيل بيساعدونا، بيضلوا يطلعوا علينا بدنا شيء غير تاني شيء. في عنا احتلال اسرائيلي بالبلد هون، يعني بشكل علينا خطر. نعم بوجود اليونيفيل بيضلوا يحمونا شوي، بيضلوا يهتموا فينا.
6: صحيح ان حده الحرب تراجعت هنا، لكنها تركت وراءها دمارا ما زال يعيق عوده الناس، وبيئه امنيه لم تستقر، وجهودا سياسية لم تصل بعد إلى استقرار طويل الأمد.
1: قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية أن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
9: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لزيادة ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا بزيادة المسيرات الهجومية إلى 1000 طائرة يوميا. وأوضح زيلينسكي في خطابه أن بلاده تنفذ حاليا ما يزيد على 300 ضربة بعيدة المدى يوميا، وأن المطلوب رفع العدد إلى 1000 مسيرة، مؤكدا أن الهدف محدد وقابل للتنفيذ. هذا وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن زودت كييف بمعلومات عن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية دون ذكر تفاصيل عن هوية المشاركين. قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة أن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل ألحقت أضرارا ب3 شاحنات. تستمر في اسطنبول فعاليات أسبوع المولد النبوي التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في الفعالية أن إحياء ذكرى المولد النبوي يذكر الأمة الإسلامية بضرورة العمل من أجل تحقيق الوحدة والسلام.
10: فعاليات مختلفة تحيي بها تركيا أسبوع المولد النبوي الشريف الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية للتعريف بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستحضار قيم رسالته السامية. شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فعاليات الأسبوع التي أقيمت في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بحضور مسؤولين وشخصيات دينية.
11: الصهيونية المتطرفة لا تهدد سلام جيرانها فحسب، بل تستهدف كل من يدافع عن القيم الإنسانية. لقد تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال، حتى الطائرات الورقية تعتبر تهديداً ويمنع تحليقها في غزة. وحكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول بطرق استفزازية زعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءاً بجيرانها. وبصفتنا مسلمين يقع على عاتقنا واجب التكاتف والدفاع عن حقوقنا وبناء السلام والأمن في منطقتنا. نتوق إلى أن نرى أمة محمد التي صنعت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون متحدة من جديد كالبنيان المرصوص.
10: وشهدت الفعالية فقرات دينية وثقافية استحضرت السيرة النبوية وسلطت الضوء على قيم الرحمة والتسامح والوفاء والإحسان.
12: تعلم العالم من سيرته معاني الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإحسان والكرم. وفي زمن كانت فيه الاختلافات في العرق واللغة واللون والنسب والقانون تتخذ معايير للتفاضل بين الناس، علم العالم أن التفاضل الحقيقي لا يكون إلا بصدق القلب والتقوى، وهما القيمتان اللتان ما أحوج عالمنا اليوم إليهما.
10: وتهدف فعاليات الأسبوع إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بسيرة المصطفى والتعزيز الاقتدائي بأخلاقه.
13: إلى جانب إحياء ذكرى مولد النبي الأكرم، تهدف فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف إلى التعريف بسيرته العطرة واستحضار قيم رسالته الروحية وترسيخ تلك القيم في نفوس الأفراد والمجتمعات. علي الخضاري، تيرتي عربي، اسطنبول.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برامة الولايات المتحدة لاتفاق مع فنزويلا يمنح واشنطن السيطرة على الحصة الأكبر من احتياطيات النفط المؤكدة في كاراكاس والتي تتجاوز 65 مليار برميل. وأكد ترامب أن الصفقة ستسهم في زيادة إمدادات النفط الأمريكية وخفض أسعار الوقود، واصفا إياه بأنها أكبر صفقة نفط في العالم. كما أضاف الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق سيضاعف احتياطيات الولايات المتحدة النفطية أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه جرى التفاوض عليه بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكسيث وبالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز. تواصل السلطات الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي شملت مناطق شرق البلاد. وأفادت الحماية المدنية الجزائرية بأنها سجلت 174 حريقا أخمد منها 110، بينما لا يزال 64 حريقا متواصلة عبر 10 ولايات. وأكدت السلطات مقتل 12 شخصا جراء الحرائق. الآن نذكر بالعناوين. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على غزة. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه يسيطر على مضيق هرمز ويؤكد عدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة من طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. في أمان الله.

Come on, nigga.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير،
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا،
4: نقرأ ما يحدث
5: ونفهم لماذا يحدث
4: ونكشف إلى أين يتجه،
5: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
4: إنه واقعنا
5: ومستقبلنا.
4: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
6: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، بقوة الله الحمد لله،
7: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
8: كيف الوطن
9: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
10: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
11: والله، شعور لا يوصف.
12: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
13: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
14: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
15: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
16: صمودنا

0: فلسطين بشكل كامل.
1: والفرج الكريم نصلى للأسر الباكية، المهبدات، الأشبال.
2: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بشكتاش يتأهل إلى الدوري الأوروبي رغم الخسارة أمام زاغرس الليتوانية، وترابزونسبور ينتقل إلى الدوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام فيرنسباروش المجري. احتفاء للجماهير المصرية والعربية على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتقال المهاجم عمر مرموش إلى توتنهام معارا من مانشستر سيتي. وفي قضية اليوم، مواجهات من العيار الثقيل أفرزتها قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، فمن خرج بالمهمة الأصعب ومن حظي بطريق أقل تعقيدا، وكيف تبدو حظوظ غالاتا سراي وفنرباتش التركيين أمام كبار القارة؟ قرعة فتحت مبكرا باب الحسابات والتوقعات قبل انطلاق مرحلة الدوري.

تغلب برشلونة على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. وحملت ثنائية النادي الكتالوني توقيع كل من البرازيلي رافينيا والشاب فيرمين لوبيز ليعتلي برشلونة بهذا الانتصار صدارة الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غريمه ريال مدريد. تأهل نادي بشكتاش التركي إلى مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك رغم خسارته أمام مضيفه زارغريس الليتواني بهدف دون رد في إياب الدور الفاصل المؤهل للبطولة، حيث استفاد النادي التركي من انتصاره ذهابا على أرضه وبين جماهيره بثلاثية نظيفة ليحسم بطاقة التأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. هذا وودع نادي ترابزونسبور التركي منافسات الدوري الأوروبي عقب خسارته أمام مضيفه فرنس فاروش المجري 4-0، ليحجز الفريق المجري مقعده في مرحلة الدوري من البطولة متأهلا بالفوز في المباراتين 5 أهداف نظيفة، فيما سيشارك ترابزونسبور في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية. أعلن نادي ترابزونسبور رفض الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني للفريق فاتح تك عقب الخسارة الصعبة التي تلقاها أمام فرنس فاروش المجري برباعية نظيفة ووداعه بطولة الدوري الأوروبي. وأشار النادي في بيانه إلى أن قرار تك بتقديم الاستقالة كان عاطفيا بعد الهزيمة القاسية، لذا سيكون تك على رأس الجهاز الفني خلال مباراة الفريق أمام أميدسبور في بطولة الدوري. أسفرت قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية، أبرزها باريس سان جيرمان أمام برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد ضد أرسنال وأنتر ميلان. من جانبه يستضيف غالاتا سراي برشلونة وأستون فيلا ويحل ضيفا على باريس سان جيرمان، بينما يستقبل فنربحتشا ليفربول وروما، ويواجه أتلتيكو مدريد وأستون فيلا خارج ملعبه. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي مؤقتا بعد تلقيه ضمانات خطية بسحب مشروع بيع حصص من بطولة كأس العالم لمستثمرين خارجيين. وفي الوقت نفسه صعد الويفا من انتقاداته لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو داعيا إلى قيادة جديدة للاتحاد الدولي. أعلن توتنهام هوتسبير تعاقده رسميا مع المهاجم المصري عمر مرموش قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ويخوض مرموش بذلك تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي بقميص النادي اللندني بعد موسم مع مانشستر سيتي، وسط تقارير

تشير إلى تضمين الصفقة شراء إلزاميا تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون جنيه استرليني. أثار انضمام نجم المنتخب المصري عمر مرموش إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادما من مانشستر سيتي موجة كبيرة من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب الكثيرون بانتقال اللاعب مشيرين إلى العلاقة التاريخية بين توتنهام واللاعبين المصريين. البداية مع حساب كورة الذي أعلن عن خبر انتقال اللاعب وكتب: الأمير المصري في لندن، رسميا عمر مرموش ينضم إلى توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. مرموش يصبح ثالث لاعب مصري في تاريخ النادي اللندني. أما هشام محمد فظهر فخورا بانتقال مرموش لسبيرز وقال: توتنهام بتاع المصريين، ميدو 2005-2007، إعارة من روما نصف موسم وانتقال نهائي في صيف 2006، حسام غالي 2006-2007 صفقة نهائية من فاينورد، عمر مرموش 2026 إعارة من سيتي ثم انتقال نهائي. ميدو وغالي قدموا أحسن فترات حياتهم في عز دوري باركليز، وإن شاء الله مرموش على الطريق. وإلى حساب صبري الذي يبدو أنه من مشجعي توتنهام، حيث غرد قائلا: مش عارف أعتبرها سعادة ولا فخر ولا إيه بالضبط، بس دي أكثر صفقة رفعت عندي الإدرينالين من يوم ما شجعت النادي. مرموش توتنهامي ولو تأخرت شوية. عمر الآن في الهوتسبير، واي من يوم ما شجعت الفريق، وأنا بتمنى قصة غالي أو ميدو تتكرر لأني ما عشتهاش، بس دلوقتي حعيشها وبكل فخر مع ابن بلدي. من جهته أشار حساب ليتون إلى أن خيار الانتقال إلى توتنهام يتلائم بشكل كبير مع إمكانات مرموش، وقال: سافينيو ومرموش مكانهم في مانشستر سيتي من أساس غير مناسب لتألقهم، في توتنهام قادرين على النجاح بسهولة، وأشوف أنه مكان مناسب لهم لإعادة اكتشافهم من جديد كما كانوا سابقا، ولاعبين عندهم إمكانيات وقادرين على صناعة الفارق مع ديزيربي. إضافات ممتازة للسبير. نفس الأمر انطبق على هيثم الذي اعتبر قرار مرموش بالانتقال إلى توتنهام قرارا صائبا، فقال: عمر مرموش ثامن صفقات توتنهام، الفرعون مصري سيكون مهاجم سبير. صحيح أنه لم ينجح مع السيتي، لكن هذا لا يجعلنا أن ننسى أنه مع فرانكفورت كان من أفضل ثلاث لاعبين في الدوري. مرحبا بالمصري، ونتمنى لك التوفيق في شمال لندن.

0: مواجهات مرتقبة أسفرت عنها قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، فالقرعة التي أجريت في إمارة موناكو وضعت كبار القارة العجوز في مواجهات تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.
1: هناك في إمارة موناكو أسفرت قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية لكبار القارة في نسخة تجمع 36 ناديا يخوض كل منها 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين. حامل لقب باريس سان جيرمان سيكون أمام اختبارات من العيار الثقيل أبرزها استضافة برشلونة، بينما يحل ضيفا على مانشستر سيتي وأستون فيلا في رحلة لن تكون سهلة للدفاع عن لقبه الأوروبي. أرسنال وصيف النسخة الماضية ستكون مهمته شاقة بمواجهات صعبة على أرضه أبرزها ريال مدريد وبروسيا دورتموند، فيما لن تكون مواجهات خارج الأرض أقل صعوبة، لا سيما أنه سيواجه خصوما قوية أبرزها بايرن ميونخ. وبدوره ريال مدريد صاحب الرقم القياسي ب 15 لقبا في البطولة سيكون على موعد مع مواجهات قوية أبرزها حين يستقبل إنتر ميلان على أرضه ويواجه أرسنال خارج الديار. من جانبه سيكون مانشستر سيتي أمام مواجهات قوية مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، بينما يلتقي بايرن ميونخ أرسنال على أرضه ويخرج لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. أما برشلونة الذي يبحث عن إعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2015 فلن تكون مواجهته سهلة حين يلتقي حامل اللقب باريس سان جيرمان هناك في باريس ويستقبل مانشستر سيتي على ملعبه الكامب نو. وعلى صعيد الكرة التركية تنتظر غالاتاساراي وفينرباهتشا مواجهة صعبة، إذ يواجه غالاتاساراي ضمن لقاءاته برشلونة وباريس سان جيرمان. أما فينرباهتشي فيخوض اختبارات صعبة أبرزها استضافة ليفربول في إسطنبول، إضافة إلى الرحيل نحو مدريد لمقابلة الأتلتيكو. قرعة موناكو إذن وضعت كبار أوروبا أمام اختبارات قوية وفتحت الطريق لموسم جديد من الإثارة في سباق لا مجال فيه للأخطاء، لأن الهدف واحد: الوصول إلى منصة التتويج الأوروبية.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من إسطنبول الصحفي والناقد الرياضي حازم الكاديكي. مساء الخير كابتن حازم. إذن باريس سان جيرمان حامل اللقب سيكون مدعو لمواجهات صعبة جدا في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، أمام مانشستر سيتي، وأيضا أمام روما، أمام غالاتاساراي. برأيك هل حامل اللقب جاهز لحملة الدفاع عن اللقب؟
2: تحياتي ليك استاذ احمد، وطبعا القرعه او الحامل اللقب لنسختين الماضيتين باريس سان جيرمان البطل في مهمه اكيد صعبه كما ذكرت حضرتك، مواجهه من العيار الثقيل سواء مواجهه مع اليوفنتوس مع عفوا برشلونه او مانشستر سيتي، واحده من اقوى المواجهات ان تكون لباريس سان جيرمان، وهو بالطبع عليه عبء كبير للتحقيق إنجاز يسعى إليه لويس إنريكي. قال يقول أن شيء مذهل أن يحقق اللقب ثالثا على التوالي ما فعله ريال مدريد فيما سبق، يريد أن يفعله باريس سان جيرمان لويس إنريكي، هذا حلمه الذي ذكره. لكن طبعا عندما تواجه في بداية هذا المشوار أندية بحجم برشلونة بحجم مانشستر سيتي أكيد فيها نوع من الاستفادة أكثر، وايضا للمواجهه ان نعلم ان باريس سان جيرمان في النسختين الماضيتين وخاصه في نسخه منها اللي خاض فيها اللقب عن الكثير من خلال الدور مرحله الدوري، وتاهل بصعوبه الى الدور البلاي اوف او المرحله الثانيه بالنسبه لباريس سان جيرمان. عندما تواجه برشلونه في البدايه انا عندي بالنسبه لي افضل بكثير ان تواجهه فيما محطات متقدمة في الدور مثلا الدور 16 أو الدور 8. باريس سان جيرمان هذا ضريبة البطل للمحافظة على القمة دائما أصعب من الوصول إليها. باريس سان جيرمان عنده المقاومات أن يحافظ على لقبه للمرة الثالثة وهذا هدفه بشكل كبير سيسعى إليه. في المقابل مواجهة برشلونة مواجهة مانشستر سيتي في ملعب مانشستر سيتي مباراة أيضا ليست بالهينة، وبرشلونة في المقابل ستكون في فرنسا.
0: نعم
2: يعني
0: كابتن حازم،
2: أقول
0: كابتن
2: إن
0: حازم نتك
2: باريس في وضعية أحسن، وأعتقد إنه ربما يضر، نعم، مجموعة قوية أو مواجهات
0: كابتن
2: قوية،
0: حازم بالحديث
2: لكن في
0: عن
2: المقابل ستكون
0: وضعية
2: في صالح
0: فريق
2: فيها.
0: باريس سان جيرمان. باريس ركز في سوق انتقالاته على اللاعبين الشباب بقيادة المدير الرياضي كامبوس، الذي يركز على نوعية لاعبين شباب لتدعيم الفريق. برأيك هل يمتلك باريس سان جيرمان العمق في التشكيلة من أجل المنافسة على دوري الأبطال، وأيضا المنافسة على الصعيد المحلي في بطولة الدوري الفرنسي؟
2: طبعا انت عارف باريس سان جيرمان استراتيجيته وخطته الواضحه في اداره استقطاب الاسماء التي تكون لها دور كبير، خاصه الاسماء الصغيره، واكتشافات لهذه الاسماء والانتدابات التي ذكرت بانها اهميتها في صغر اللاعبين، الجوانب الفنيه والمهاريه والتكتيكيه متواجده بشكل كبير. اعتقد ان ما يقوم به لويس انريكي والاطار المعاون له في باريس سان جيرمان على مستوى عالي. شاهدنا الفريق المتزايد بشكل كبير مع دمج عناصر لها خبره مثل فيتينيا، مثل رايس، مثل اسماء حق دوي، هذه وجود ايضا اللاعب الجورجي كفارة سيخية احد الاسماء اللي لها دور كبير، وجود
0: نعم
2: ديمبلي، وجود هذه الاسماء مع عناصر جديده داعمة باستقطابها، اكتشافات باريس سان جيرمان يقدم على هذا كل موسم،
0: نعم
2: يقدمنا اسم أو اسمين من الأسماء الجديدة والتي يكون لها تأثير كبير، يعني إعادة اكتشاف حتى عناصر ربما أمثلة كثيرة،
0: نعم
2: ديمبلي معنا ومع برشلونة، وعندما عاد لباريس سان جيرمان أصبح يتربع على عرش المرشحين دائما على الكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان. الأمور
0: نعم كابتن حازم،
2: اختلفت باريس سان جيرمان تماما الآن
0: حتى
2: في صيغة
0: نكسب الوقت
2: البطل.
0: أكثر بالحديث عن باقي الأندية، نتحول من باريس سان جيرمان إلى أرسنال الوصيف. برأيك أرسنال سيكون أمام أيضا مواجهات قوية، منها بايرن ميونخ الذي يشكل العقدة الأزلية بالنسبة للفريق، أيضا ريال مدريد. برأيك هل أصبحت كتيبة مايكل أرتيتا جاهزة للمنافسة بقوة وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا؟
2: طبعا الأرسنال اسم وارتيتا عنده هذه الجاهزيه، لكن عندما تواجه ايضا مورينيو وهو جاهز كذلك، وبايرن ميونخ توصفت العقده المدفعجيه، اعتقد ان الارسنال انت عارف الدور مرحله الدوري اقل نقطه 11 تصل الى البلاي اوف، فوق ال 15 تصل الى او تكون متاهل من الافضل الثمانيه لتجنبوا المرحله الاولى والبلاي اوف فيما يلي، يعني من النسبه
0: نعم.
2: هذه القراءات تختلف، انت عارف اربع مباريات على ارضك واربع مباريات خارج ارضك مع انديه مختلفه، اعتقد القراءات تختلف بغض النظر عن ان مواجهه ريال مدريد صعبه، مواجهه بايرن ميونخ صعبه، ولكن كل الاحتمالات وارده ان يفعل الارسنال مفاجأة أمام اعتبرها ريال
0: نعم كابتن.
2: مدريد مع مورينيو بدرجة كبيرة، لكن بايرن ميونخ أعتقد أنه سيعاني كثيرا منه، فريق الأرسنال ستواصل العقدة. يعني
0: نعم كابتن، أرسنال دعم صفوفه بالعديد من الأسماء، أبرزها ربما جيماريش القادم من نيوكاسل، لكن هناك الحديث الأكبر الآن خوليان ألفاريز ربما يكون مع أرسنال، ما الإضافة التي سيقدمها في حال انتقاله إلى أرسنال؟
2: أكيد إضافة كبيرة، وأنت تعرف خوان ألفاريز في أتلتيكو في البداية وكان عنده رغبة للذهاب لبرشلونة، والوضع أصبح غير ملائم وجوده مع أتلتيك مدريد، أعتقد أن عناصر مهمة جدا لإضافة عنصر هجومي جديد بجانب ساكا وبجانب الأسماء الموجودة جمارات لفريق أرسنال في الإضافة، أعتقد أنه بحاجة إلى قوة هجومية كبيرة جدا لمواجهة أندية من العيار الثقيل.
0: صح كابتن. طيب نتحول كابتن إلى نادي آخر، فريق ريال مدريد الذي دائما يدخل دوري أبطال أوروبا وهو فريق مرشح من أجل إحراز اللقب. الآن ريال مدريد بقيادة تدريبية جديدة وبتعاقدات كثيرة ومميزة، برأيك ما هي حظوظ الفريق في الوصول إلى اللقب المنشود؟
2: والله ريال مدريد صاحب الرقم القياسي 15 مرة، كيف حظوظه وهو يكون دائما من أبرز المرشحين، وخصوصا مع وجود جوزيه مورينيو، وما ما رأيناه من فريق ريال مدريد في هذه البداية حتى الفوز الذي حققه على ريال سوسيداد وثلاثية امبابي. وريال شخصية الريال شخصية البطل، الكل يهاب الريال، والريال طبعا برقمه القياسي طبعا في مواجهة بالنسبة لأرسنال وحتى الإنتر أكيد يعلم جيدا مورينيو، هذه بالنسبة لنسخة استثنائية لمورينيو على وجه الخصوص بحكم عودته بعد انتقالات كثيرة، ويعيد ربما مجد ذكريات مورينيو. أعتقد أن ريال مدريد المرينجي المنافسة بالنسبة له عائد بشغف، عائد بروح المتعطشة من أجل العودة إلى هيبته، وأن يصل إلى النقطة التي اعتادت الجماهير أن ترى فيها ريال مدريد لهذه البطولة، أو هذه البطولة الدوري أبطال أوروبا النسخة المفضلة لجماهيره.
0: نعم كابتن حازم، كابتن حازم ابقى معي، ابقى معي لنتعرف الآن على أبرز الحقائق من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026 و2027.

0: برأيك ما هي حظوظ مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب بعد كل هذه التغييرات؟
1: اولا دائما استاذ احمد اؤكد ان هذه الفرق حظوظها دائما هي اكبر المرشحين. تواجد غوارديولا جاء مدرب اخر، لكن ما يمتلكه هذا الفريق من عناصر اللي رايناه، حتى بالرغم من اعاره مرموش الى توتنهام ووجود لاعب مغربي مثل ايوب وعدي، اللي الصفقه اللي وصلت الى حدود 85 مليون جنيه استرليني في صفقة مهمة جدا كانت أيضا لفريق ليب، لهذا اللاعب الشاب المغربي نسميه سقراط الكرة الجديد، يعني لاعب يتميز بقدرات سقراطيس اللاعب البرازيلي الشهير. يعني أعتقد أن مانشستر في مواجهة صعبة أمام برشلونة في كاب نو في مرحلة الدوري مهمة للغاية وأهميتها بشكل كبير، وهو سيستضيف طبعا كما ذكرنا فيما سبق باريس سان جيرمان على أرضه. طبعا 8 مباريات كما قلنا الحسبة تختلف فيها، هو دوري أن تخطف النقاط فيما أن تكسب في ملعبك هذه 12 نقطة، 3 نقاط تضمن لك.
0: نعم نعم كابتن حازم،
1: وما فوقها تضمن لك البقاء في مرحلة التجنب.
0: كابتن حازم ذكرت الحديث عن برشلونة، برشلونة دعم صفوفه بالعديد من الأسماء، جوردون وأيضا اللاعب كريم أديمي، رودري. متى تنتهي عقدة دوري أبطال أوروبا بالنسبة لبرشلونة؟
1: والله أعتقد تحتاج إلى عودة ميسي من جديد، جديد ميسي، وهي عقدة كبيرة جدا الحقيقة طال انتظارها، يعني أكثر من 12 سنة بالنسبة لفريق برشلونة اللقب يبحث عنه ولجماهيره. ولكن على أن مرحلة فلينك في مع اتداب بعض العناصر وأهمية أنت أشرت إلى جوردن اللاعب الإنجليزي وأيضا وجود بعض الأسماء، وتمنى أن نرى حمزة عبد الكريم في هذه المشوار كلاعب عربي جديد يعوضنا محمد صلاح في تشامبيونز ليج مع برشلونة هذا الموسم. أعتقد برشلونة عنده الإمكانيات، وجود
0: نعم عنده الإمكانيات كابتن حازم. برشلونة عنده الإمكانيات. ماذا عن الفرق التركية؟ جالاتا سراي يخوض هذه البطولة وهو اعتاد في المواسم الأخيرة على خوض هذه البطولة، لكن الفريق لم يدعم صفوفه في سوق الانتقالات وانتقادات شديدة للإدارة.
1: والله أنا تبعت طبعا، أنت عارف جماهير جالاتا سراي كثيرة وغفيرة جدا في إسطنبول، وخاصة أهمية هذا النادي وتاريخه واسمه. طبعا جالاتا سراي من الفرق اللي أبرز ممثل تركيا في البطولات الأوروبية، سواء في البطولات الدوري أو كأس الاتحاد.
0: نعم.
1: كان من أبرزها، ولكن بالطبع أنت أقل ظهورا في سوق الانتقالات هذا الصيف، ولكن وجود الأسماء مثل أوسيمين وهذه الأسماء المتواجدة عنده عناصر مهمة جدا فريق جالاتا سراي. واعتقد ان جالاتا سراي في مجموعه اللي سيواجه فيها برشلونه واستون فيلا وفاينورد وشتوتغارت وطبعا باريس سان جيرمان وسبورتنج. يعني واعتقد
0: يعني هي مباريات ليست سهله كابتن، لكن اتحدث الفريق الاخر العائد بعد غياب 18 عاما فنرباتشا دعم صفوفه بأسماء كبيرة، إيدرسون الحارس البرازيلي، هناك أيضا لوكاكو المهاجم البلجيكي، موريكي، أسماء كبيرة، غرينوود الموهبة الشابة. إلى أين من الممكن أن يصل فنرباتشا بعد هذا الغياب؟
1: والله أنا في فنرباتشا في مباراة أمام اليوم تقدم مباراة رائعة جدا، برغم أن تعادل في تركيا في إسطنبول 1-1، ولكن فوزه في اليوم 2-1 ترى على هذه الجرهة بالنسبة لفريق فنرباتشا، وجود أسماء مثل لوكاكو خبرة كبيرة جدا. لكن أنت لا تعلم أنت فيما سيواجه روما، سيواجه ليفربول في هذه المرحلة من الدوري، فاينورد وشتوتغارت أو عفوا بالنسبة لفيلا ريال وسلافيا براغ وأتلتيكو مدريد وأستون فيلا وشختار. هذا المواجهات مش سهله ابدا لفينربخشه، وانت عارف ان
0: نعم
1: فينربخشه وجالاتا سراي وتواجده في دوري الابطال تزيد الحساسيه بين الجماهير هنا
0: نعم
1: في اسطنبول بين
0: كابتن
1: الفريقين،
0: كابتن
1: وخاصه
0: حازم
1: من يصل الى افضل مرحله وافضل انجاز. جالاتا سراي الموسم الماضي قدم مستوى
0: نعم
1: رائع، لكن فينربخشه

0: سيعود بعد غياب فترة طويلة، ولأول مرة يتواجدوا
1: كابتن حازم
0: في
1: الغديكي،
0: دوري مجموعات منذ
1: شكرا
0: أكثر من قارب من 20 عاما يعني، أو
1: شكرا
0: أقل بشكل كبير.
1: الصحفي والمحلل والمعلق الرياضي حازم الغديكي، شكرا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا لك.
1: إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tiletaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهات دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جدوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: كان آيتي كينيلمس واحداً من أولئك الشباب الذين جرفهم ذلك التحول، فالتحق بصفوف التنظيم، وما إن أوصدت أبواب السجن عليه حتى كشف عنه الستار. فخلف ما يدعى أنها القضية الكبرى التي كانت تروى في الخارج، كانت تختبئ حقيقة أخرى، دورات أيديولوجية تسلب الإرادة، هرمية يعد فيها مجرد السؤال خيانة، وإعدامات لا يقرها ضمير.
1: 1980'lerde Diyarbakır cezaevinde mağdur olanlar 1990'larda Bayrampaşa cezaevinde zalim oldular. Yani bir dönemin mağdurları Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir yerde iktidar oldular. Dışarıda, şehirde değil, işte efendim devlette değil, hapishanelerde iktidar.

0: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
0: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: 3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يؤكد سيطرته على مضيق هرمز وعدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بيلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم جراء هجوم بطائرة مسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه بقصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف والمواطنين من الاقتراب. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجنين مجدو وعفر وسط ظروف اعتقال قاسية، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
1: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلا وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلا في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إداريا، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعفر وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، تيرت عربي.
0: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن كفير وسومتريتش خشية ضياع الأصوات، تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول المعركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
2: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن كفير وبتسلال سموتريتش، خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
3: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخير الذي طلب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
2: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
4: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبن غفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
2: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاوة رتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على شارع النفق في مدينة غزة، واستشهد آخر بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. قال المستشار السياسي لرئيس حركة حماس في الخارج جمال عيسى إن الانتخابات قد تمثل فرصة لتوليد قدرة جديدة على إدارة القضية الفلسطينية وفرصة للتقارب، خصوصا في ظل وجود أزمة قيادة. كما أكد عيسى خلال اللقاء الوطني الفلسطيني الذي عقد في مدينة إسطنبول بمشاركة شخصيات وقياديين فلسطينيين يمثلون عددا من الفصائل والقوى السياسية، أن حركة حماس طرحت التشاركية وما زالت تتمسك بها، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق أكثر من مرة على تفاصيل عديدة وعقد عشرات اللقاءات، ثم في كل مرة تواجه تعطيلا وفق تعبيره. في مدينة دير البلح وسط القطاع أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض، وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
5: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
6: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهي إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب، هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور. هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها ولا يزال متمسك في الكتاب.
5: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر. لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
6: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب. الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه. فأنا بحاول على كل إنسان إنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقد المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
5: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر. فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف. لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أعربت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن رفضها للتصريحات الأمريكية بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وصفة إياها بأنها كذبة واضحة ومحاولة للتأثير في أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. وأكدت بحرية الحرس الثوري في بيان أنها تحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأوضحت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. كما شدد الحرس الثوري على استمرار القيود حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران وتنفيذ التعهدات ذات الصلة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن صادرات بلاده ووارداتها تراجعت بنحو 35% جراء العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على إيران. وأضاف بزشكيان أن طهران باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال مدة تنفيذ الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة. كما أكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون مع دول المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالا.
4: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفا إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ، أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
0: في لبنان استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر رومان بقضاء نبطية، فيما أضرمت قوات إسرائيلية نيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي سلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصور دون تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. هذا وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودلف هيكل ترتيبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون استعرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأضافت أن قائد الجيش أطلع الرئيس اللبناني على نتائج زيارته ومحادثاته في إيطاليا، كما ناقش مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان والمرحلة التي ستليها. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لزيادة ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا بزيادة المسيرات الهجومية إلى 1000 طائرة يوميا. وأوضح زيلينسكي أن بلاده تنفذ حاليا ما يزيد على 300 ضربة بعيدة المدى يوميا، وأن المطلوب رفع العدد إلى 1000 مسيرة، مؤكدا أن الهدف محدد وقابل للتنفيذ. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن أن واشنطن زودت كييف بمعلومات عن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية. قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم ب4 قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا ب3 شاحنات. أعلنت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم MSC السويسرية تعليق جميع الحجوزات الجديدة من ميناء نوفوروسيسكا الروسي وإليه بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود. وانعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق. تفاصيل أكثر بشأن التصعيد في البحر الأسود يعرضها الزميل عبدالله الخطيب.
7: لم تعد تداعيات التصعيد في البحر الأسود تقتصر على الموانئ والسفن المستهدفة، بل امتدت إلى شركات الشحن العالمية وأسواق الغذاء. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تعطل حركة التجارة فيه وتدفع أسعار القمح إلى مستويات قياسية. أكبر شركة للشحن في العالم MSC علقت جميع الحجوزات الجديدة من وإلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بطائرة مسيرة. لم يكن استهداف سفينة MSC أولسان 3 حدثا منفردا، إذ تعرضت كذلك سفينة الحاويات RMS تيم قبل أيام لهجوم بمسيرة خلال إبحارها نحو نوفوروسيسك، وأنقذ أفراد من طاقمها بينما ظل بحار في عداد المفقودين. ميناء نوفوروسيسك المنفذ الرئيسي لصادرات القمح الروسي استهدف في 12 من أغسطس الحالي، ما أدى إلى توقف محطتين كبيرتين للحبوب وسط تحذيرات روسية من توقف صادرات البحر الأسود وارتفاع الأسعار عالميا. أوكرانيا بدورها سجلت 67 استهدافا على منشآت موانئها خلال يوليو الماضي، إضافة إلى عشرات الهجمات على السفن داخل الموانئ. بسبب هذه الهجمات المتبادلة انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية نحو 75% خلال النصف الأول من أغسطس، فيما عجزت الطرق البديلة عن تعويض حركة الشحن عبر البحر الأسود. تراكمت أيضا نحو 70 سفينة قرب قناة سولينا الرومانية، بينما تواجه أوكرانيا

0: طن. انعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2023، وسط مخاوف من تصاعد الحرب واتساع تعطل الإمدادات من البحر الأسود.
1: تواصل فرق إطفاء الحرائق التركية جهودها للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة فتحية بولاية مولا جنوب غرب البلاد، وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
2: نحن الآن في جنوب غرب تركيا، حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبذل الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين، إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران. إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يعمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية. وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق، ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران، لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني، إدارة الغابات، المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع، التضاريس، الرياح الشديدة، لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تلتي عربي، جنوب غرب تركيا.
1: تستمر في إسطنبول فعاليات أسبوع المولد النبوي التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في الفعالية أن إحياء ذكرى المولد النبوي يذكر الأمة الإسلامية بضرورة العمل من أجل تحقيق الوحدة والسلام.
3: فعاليات مختلفة تحيي بها تركيا أسبوع المولد النبوي الشريف الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية للتعريف بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستحضار قيم رسالته السامية. شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فعاليات الأسبوع التي أقيمت في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بحضور مسؤولين وشخصيات دينية.
4: Soykırım şebekesinin
5: الصهيونية المتطرفة لا تهدد سلام جيرانها فحسب، بل تستهدف كل من يدافع عن القيم الإنسانية. لقد تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال، حتى الطائرات الورقية تعتبر تهديدا ويمنع تحليقها في غزة. وحكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول بطرق استفزازية زعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءا بجيرانها. وبصفتنا مسلمين يقع على عاتقنا واجب التكاتف والدفاع عن حقوقنا وبناء السلام والأمن في منطقتنا. نتوق إلى أن نرى أمة محمد التي صنعت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون متحدة من جديد كالبنيان المرصوص.
3: وشهدت الفعالية فقرات دينية وثقافية استحضرت السيرة النبوية وسلطت الضوء على قيم الرحمة والتسامح والوفاء والإحسان.
6: تعلم العالم من سيرته معاني الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإحسان والكرم. وفي زمن كانت فيه الاختلافات في العرق واللغة واللون والنسب والقانون تتخذ معايير للتفاضل بين الناس، علم العالم أن التفاضل الحقيقي لا يكون إلا بصدق القلب والتقوى، وهما القيمتان اللتان ما أحوج عالمنا اليوم إليهما.

0: وتهدف فعاليات الأسبوع إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بسيرة المصطفى والتعزيز الاقتدائي بأخلاقه.
1: إلى جانب إحياء ذكرى مولد النبي الأكرم، تهدف فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف إلى التعريف بسيرته العطرة واستحضار قيم رسالته الروحية وترسيخ تلك القيم في نفوس الأفراد والمجتمعات. علي الخضاري، تيرتي عربي، اسطنبول.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز ويؤكد عدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بيلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صادرات 22 ولاية تركية تتجاوز المليار دولار لكل منها، ولاية اسطنبول في الصدارة. عودة أنظمة الدفع الإلكتروني للعمل في سوريا بالتزامن مع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: كبرى الولايات، حيث كشفت أحدث بيانات وزارة التجارة عن تجاوز صادرات 22 ولاية حاجز المليار دولار لكل منها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع استمرار إسطنبول في صدارة هذه الولايات.
1: أداء تصديري لافت أظهرته بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام، مع تجاوز 22 ولاية تركية حاجز المليار دولار في مبيعاتها الخارجية، كما سجلت 54 ولاية ارتفاعاً ملحوظاً في صادراتها مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وكالعادة تصدرت إسطنبول المشهد الاقتصادي لتعتلي قائمة صادرات شهر يوليو، محققة أكثر من 5,840,000,000 دولار، وجاء قطاع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة صادرات المدينة متجاوزة 968,000,000 دولار. وفي المرتبة الثانية حلت ولاية كوجلي بصادرات بلغت 3,389,000,000 دولار، متأثرة بتراجع طفيف بلغ 1% على أساس سنوي، ومستندة بشكل أساسي إلى قطاع السيارات الذي بلغت حصته 1,168,000,000 دولار. أما ولاية إزمير فقد استقرت في المركز الثالث بصادرات وصلت إلى 2,470,000,000 دولار، محققة زيادة سنوية 6.9%، وتصدرت شحناتها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة تجاوزت 351,000,000 دولار. هذه المؤشرات تؤكد استمرار الزخم الإنتاجي عبر مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، لتبقى المدن التركية الكبرى المحرك الرئيسي لعجلة التجارة الخارجية في البلاد.
0: هذا الملف نناقشه رفقة ضيفنا من إسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. إذن تركيا سجلت الشهر الماضي أعلى صادرات ليوليو في تاريخ الجمهورية، تجاوزت صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام 161 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء؟
2: تحياتي لحضرتك والأسرة النشرة وللسادة المشاهدين. نحن أمام يعني اتساع جغرافي كبير للصادرات التركية، انتشار كبير على مستوى الولايات المختلفة، نمو كبير لهذه الولايات. في الحقيقة تركيا تعطينا دروسا اقتصادية مهمة للغاية. كلنا نعرف ماذا يسمى أو مصطلح كبير في الاقتصاد الدولي اسمه التركز الجغرافي. التركز الجغرافي يعني اهتمام الدولة ببعض الولايات أو بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى في التنمية الاقتصادية. الآن تركيا تعطينا أن كل هذه المحافظات مرتبطة ارتباطا كبيرا بالصادرات وأصبحت مراكز اقتصادية، وهذه المراكز منتشرة على مستوى الولايات والمناطق المختلفة. نحن في هذا المؤشر، مؤشر الصادرات الكلية وبلوغها رقما قياسيا للمرة الأولى في النصف الأول من العام الحالي، هذا المؤشر لا يدلل فقط على زيادة الصادرات وإنما أيضا يدلل على توسع الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية للاقتصاد التركي. أيضا هو يؤشر على أن هناك 54 ولاية حققت نوع ما من أنواع النمو والاقتصاد الكلي، وحققت نوع من أنواع المنافسة التصديرية الجيدة والنجاح في التوغل والتمدد إلى أسواق تصديرية
0: تماما
2: جديدة.
0: دكتور أحمد، وهنا كنت أريد سؤالك بخصوص هذه 54 ولاية رفعت صادراتها فعلا خلال الأشهر السبعة، هل نحن أمام انتشار أوسع للقاعدة التصديرية التركية خارج المراكز الصناعية التقليدية؟
2: نحن بالفعل أمام اتساع ما يمكن أن نسميه جغرافيا الإنتاج والتصدير التركي، وهو تطور أكيد مهم على عديد من المستويات. المستوى الأول أنه يمنح الاقتصاد التركي قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية نتيجة التنوع الكبير في إنتاج هذه الولايات. فلو حدث لا قدر الله نوع ما من أنواع الركود لصناعة تنتجها ولاية أو تعتمد عليها وترتكز عليها في الصادرات، يمكن أن تحملها بقية الولايات، وبالتالي يستمر الإنتاج التركي.

0: والزخم الكبير في هذا الإطار. أيضا هذا التنوع الجغرافي له أكثر من فائدة. أولا إنه يعتمد على يخفف من الاعتماد الاقتصادي على عدد محدود من المدن والقطاعات، بالإضافة إلى أنه يساهم في خلق عمل واستثمارات خارج المراكز الاقتصادية الرئيسية إسطنبول والمدن الكبرى. وبالتالي نلاحظ في الأعوام السابقة أن الإحصاءات الديموغرافية في إسطنبول على سبيل المثال عدد السكان يتراجع نتيجة هذا التوسع والتنوع الإنتاجي في الولايات المختلفة. أيضا من فائدة هذا التنوع الجغرافي أنه يمكن يدعم ما يمكن أن نسميه الاقتصاد المحلي الموجه إلى الخارج، أي أن المصانع في هذه الولايات التي كانت صغيرة وهي الآن أصبحت ولايات مليارية، هذه المصانع التي كانت تنتج وتخصص الإنتاج للأسواق المحلية الداخلية أصبحت تنتج وتصدر الآن، وأصبحت لديها قدرة على إعداد منتجات تتمتع بالجودة العالية، تتمتع بالقدرة التنافسية من حيث السعر، تتمتع من حيث التغليف والتعبئة وما إلى ذلك. وبالتالي ترسخت هذه الإمكانات التصديرية الكبيرة في العديد من الولايات، ولم تعد قاصرة فقط على الولايات الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من الولايات. هنا أيضا تفضل
1: دكتور أحمد، بالنظر إلى القطاعات التي تتصدر الصادرات التركية، نرى السيارات والآلات والمعدات الكهربائية، ماذا تقول لنا هذه التركيبة عن نقاط قوة الاقتصاد التركي؟
0: بخلاف التنوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، فإن هذه التركيبة تشير إلى ما يمكن أن نسميه التخصص الإقليمي، بمعنى أن كل منطقة تستثمر في المزايا التي تمتلكها، سواء كان ذلك الموقع الجغرافي، سواء كانت هذه المزايا أيضا البنية التحتية أو توافر العمالة أو وجود سلاسل توريد صناعية أو قرب الولاية يعني من الموانئ والأسواق وغيرها. مثلا الولاية التي جاءت في المرتبة الثانية كوجالي مثلا تتمتع بوجود السيارات، ولا يعني ذلك ولا يعني تصدير السيارات نفسها، وإنما تعني منظومة سيارات متكاملة، منظومة كاملة من الموردين والمصانع والقطاعات المرتبطة بالسيارات، وهذا يخلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد. أيضا في إسطنبول ذات طبيعة اقتصادية مختلفة، هي مركز تجاري، مركز خدمات ولوجستيات وشركات كبرى وشبكات توزيع إلى جانب قطاعات صناعية. إزمير التي جاءت في المرتبة الثالثة موقع بحري، بنيتها صناعية إلى حد كبير، الأمر الذي وفر لها أن تكون مركزا مهما للطاقة والصناعة والتجارة الخارجية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة أن تركيا تستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة، بدلا من محاولة تركيز الأنشطة الاقتصادية كلها في مدينة واحدة. وأيضا هذا رغم أنه ميزة كبيرة لتركيا ويخلق نوع من أنواع التنوع وعدم التركز والانتشار الجغرافي الكبير، وأيضا يخلق نوع من أنواع تخفيف الضغوط عند حدوث أزمة اقتصادية عالمية أو غيرها، ولكنه يخلق تحديا مهما أعتقد أن تركيا تتنبه له إلى حد كبير، وهو ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الصادرات إلى زيادة القيمة المضافة. بمعنى آخر أن تركيا يجب أن تصدر أكثر، ويجب أن لا تصدر أكثر فقط، وإنما أيضا يجب أن تصدر منتجات أكثر تعقيدا، أكثر تكنولوجيا، وأن تحصل أو توطن أكبر كمية ممكنة من القيم المضافة في صادراتها.
1: جميل جدا دكتور أحمد. لو عدنا قليلا إلى الخلف وإلى صورة أشمل، تركيا حققت نموا في صادراتها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك رغم المنافسة القوية مع الاقتصادات الآسيوية، أين تكمن الميزة التنافسية لدى المنتج التركي؟
0: يعني يوجد العديد من المزايا التنافسية. أولا العامل التركي الذي أنفقت عليه الدولة التركية في خلال 20 عام الماضية وجعلته مناط الاستثمار الأول. العامل البشري، الموارد البشرية أنفقت عليها تركيا كثيرا، كلنا نرى أن ميزانية التعليم وأهم منه ميزانية التعليم الفني الذي تولي له الحكومة التركية أهمية كبيرة. الموارد البشرية، كلنا رأينا أيضا الاهتمام بالصحة لكل العاملين في الدولة، رأينا أكثر من 13 ما يسمى المدن الصحية التركية، وهي أعلى مستوى عالمي، حتى أن السياحة التركية أصبحت جزء كبير من الدخل القومي السياحي التركي. وبالتالي

0: موارد البشرية، الاهتمام بالصحة، كل هذا وفر عاملا تركيا قويا مهنيا يتمتع بمهارات عالية في الإنتاج التركي، وهذا من وجهة نظري هو العامل الأول الذي يوفر لهذه الصادرات القدرة على الاختراق في الخارج. الجزء الثاني هو الاهتمام بالمعايير والقياسات الفنية العالمية، لا سيما معايير وقياسات الاتحاد الأوروبي، الاهتمام بالجودة والأيزو والشهادات الفنية المختلفة، وكل هذه الأمور توليها المصانع التركية، ويجب أن نشيد هنا بالرقابة التركية على المصانع المختلفة في موضوعات تتعلق بالتنافسية، في موضوعات تتعلق بالجودة والمؤشرات الدولية والشهادات المختلفة التي تحصل عليها المصانع والمراجعات الدورية التي تحدث من الجهات المعنية للمراقبة على مثل هذه الأمور. أنا أعتقد أن الاهتمام بالعامل البشري سواء من حيث التعليم والمهارات، أيضا من حيث الصحة، وكذلك الاهتمام بالمعايير الدولية هما العاملين الأساسيين اللذين يوفرا قدرة للصادرات التركية على هذه، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن نسميه نموا في الاقتصاد، هذه قفزات وقفزات كبيرة، تركيا تقفز لأعلى، ولا يمكن أن نسمي هذا نموا، النمو يكون 0.5% 1%، أما مثل هذه القفزات الكبيرة ولعدة سنوات متتالية في جانب المؤشرات الصادرات الكلية أو حتى على مستوى الولايات التركية، هذه يجب أن تسمى قفزة وتحرك هيكلي كبير يساعد على نمو اقتصادي واستدامة اقتصادية يمكن أن نرى مردودها على الواقع المعيشي وجودة المعيشة للمواطن التركي قريبا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه آمال بانتعاش الاقتصاد مع عودة خدمات الدفع الإلكتروني إلى سوريا.

0: من جديد أهلا بكم. مع إجراء أولى عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات المصرفية في سوريا بعد 15 سنة من الانقطاع، تدخل سوريا مرحلة جديدة من الانفراجة الاقتصادية تتزامن مع دخول قرار واشنطن رفع دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ رسميا، خطوة تعيد وصل الشرايين المالية والتجارية السورية بالمنظومة العالمية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحول الرقمي والاستثمار.
1: من هنا تبدأ الحكاية من أولى عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام البطاقات المصرفية بعد أكثر من عقد من الانقطاع، تحركات عملية قادتها شركة عالمية مثل ماستركارد بالتعاون مع بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي لتجهيز البنية التحتية بهدف ربط المستهلكين والشركات السورية بشبكات الدفع العالمية في مشهد كان حتى أمس القريب ضربا من المستحيل. هذه الخطوة التقنية أصبحت ممكنة بالتزامن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ.
2: ونتمنى أن هذه العقبة الأخيرة أيضا أن تفتح المجال وتحسن الوضع الاقتصادي وتعيد ربط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي، وأيضا يساعد هذا الأمر أيضا على زيادة الاستثمارات في سوريا وزيادة الإقبال

0: إلى سوريا، خاصة لم يعد هناك أي عائق يحول دون الاستثمار والعمل وبناء الحياة الاقتصادية في سوريا.
1: إسقاط هذا التصنيف منح الضوء الأخضر للمؤسسات المالية الدولية لتقديم خدماتها ومعالجة المدفوعات وإعادة فتح حسابات المراسلة مع البنوك السورية، انفراجة فتحت الباب لمحادثات مبكرة بين وزارة المالية وبنوك عالمية كبرى مثل بنك أوف أمريكا لبحث آلية الاندماج المالي في الشارع وقطاعات الأعمال. تبدو الآمال معلقة على أن تتجاوز هذه الانفراجة مجرد عملية الشراء اليومية لتصل إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.
2: هلأ إزالة العقوبات عن سوريا طبعا شيء مهم جدا، لأنه الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات اللي حصلت علينا منذ مطلع الثمانينات لحد التاريخ هذا كانت عم تحط مثل عصي بعجلات الاقتصاد السوري وعم تمنع من تقدمه.
1: من بوابة الدفع الإلكتروني إلى التحويلات المصرفية الكبرى، تخطو سوريا أولى خطواتها نحو كسر عزلتها المالية الطويلة في وقت تتطلع فيه دمشق إلى جذب مليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
3: للنقاش معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي الأستاذ مرشد النايف. أهلا بكم أستاذ مرشد. الدفع بالبطاقات أمر اعتيادي في معظم دول العالم، لكن لماذا يمثل عودة فيزا وماستر كارد إلى سوريا حدثا اقتصاديا مهما؟
4: تحياتي لك محمد والجميع مشاهدي تي ار تي عربي. أعتقد أن هذه الحفاوة نابعة من أن إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد إدخال بطاقة مصرفية كما على سبيل المثال في الدول والبلدان الطبيعية. إدخالها إلى سوريا يعني إدخال قطعة من البنية التحتية المالية الدولية، وبالتالي إعادة وصل سوريا وإدماجها في هذا النظام الذي انقطعت قسرا عنه جراء سياسات النظام البائد. ولذلك نحن نحتفي بالعودة إلى الدولة الطبيعية، نحتفي ونحتفل أيضا بأننا جزء من هذا النظام المالي العالمي، وأننا أصبحنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تقوم على معايير الامتثال وعلى الشفافية أيضا وعلى خفض كلف المعاملات اللوجستية وتخفيض أيضا وصول الفاعلين الاقتصاديين من المستثمرين وهيئات ومنظمات دولية إلى السوق السورية. إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد يعني حركة بسيطة. نحن إذا نظرنا إلى ما يمكن يعني البناء عليها سنجد أن هناك حزمة واسعة من القطاع من الاقتصاد السوري سيطال التغيير الإيجابي، سياحة أسهل، توسع في التجارة الإلكترونية، إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وإدخال، وهذا أمر غاية في الأهمية محمد، إدخال الخبرة للتعامل مع هذه البيئة الجديدة. وبالتالي نحن إذا ما نظرنا إلى هذه الحركة سنجد أنها مولدا لسلسلة طويلة من التغييرات الاقتصادية الإيجابية التي تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي ينظر إلى السوق السورية بوصفها مساحة لعمل طبيعي، ليس يعني هناك من أي تداعيات سلبية على للقيام باستثمارات أو بنوع من التبادل التجاري مع هذا الكيان الاقتصادي الذي يعني بدأ يخرج شيئا فشيئا من ظلمات 5 عقود ونصف من الظلام.
3: إلى أي مدى أستاذ مرشد يمكن أن تنعكس عودة الدفع الإلكتروني على النشاط الاقتصادي اليومي في سوريا، خصوصا بالنسبة للشركات وكذلك للتجارة ومختلف الخدمات المقدمة؟
4: نعم محمد، يعني أعتقد أن إفادة قطاعي التصدير والتجارة سيكون يعني

سيكون لها تأثير كبير على هذا القطاع. القطاع الثاني الذي سيتأثر إيجابا بها هو إعادة الاندماج أيضا ضمن هذه المنظومة المالية العالمية، على ما يعنيه ذلك من معيرة للأداء المصرفي والبنكي السوري. ثالثا، يمكن أن نذكر محمد هنا قطاع السياحة. قطاع السياحة يعني وفق سياقات مقارنة، حينما نسهل المعاملات المالية ونهيئ للرساميل الانتقال بسهولة وبكلف مخفضة، العوائد تكون كبيرة جدا جدا. ولا أغفل هنا إفادة الليرة السورية، إفادة سعر الصرف جراء إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة السوداء. بمعنى الليرة السورية تلقت وستتلقى يعني إلى أجل غير مسمى دفعات معنوية قوية جدا جدا. في هذا السياق أيضا لا ننسى على الإطلاق أن من شأن استخدام الفيزا والماستر كارد، يعني الدفع الإلكتروني في سوريا، إتاحة هذه الخدمة العادية في دول أخرى، هو تمكين المزيد من

0: أي دولة ليست يعني لم تكن بعيدة عن هذه الخدمة البسيطة. أعتقد أن إدخال يعني هذه الميزة إلى سوريا تمثل لحظة انعتاق اقتصادي بالمعنى الحرفي للكلمة.
1: أستاذ مرشد،
0: صحيح لم نحصل على شك مالي، لكن
1: ربما الشك المالي في الطريق. أستاذ مرشد، التقرير تحدث عن مناقشات مع بنوك عالمية وعن تطلع سوري لجذب مليارات الدولارات. ما الذي يحتاجه المستثمر الآن حتى ينتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة ضخ حقيقي للأموال في سوريا؟
0: سؤال جيد جدا وعميق. أول مسألة يحتاج المستثمر هو إزالة مخاطر الائتمان. المستثمر سابقا قبل إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة كان يفكر في مدى مخالفته للقوانين والأنظمة ومعايير الامتثال حينما يريد الدخول إلى السوق السورية. الآن هذه القيود، هذه العوائق زالت، وبالتالي ما نحتاجه اليوم في سوريا بعد إسقاط هذا الاسم، بعد الإزالة من هذه القائمة، هو لنقل تشكيل استجابة حكومية واعية بالأثر الإيجابي لهذه الخطوة، بمعنى صياغة أطر تشريعية وقانونية تحفظ حقوق المستثمرين وتقدم لهم في الوقت نفسه مزايا أو محفزات للدخول في السوق السورية، علاوة على أن السوق السورية بحد ذاتها، يعني لأنها كانت منقطعة لعقود طويلة عن تلقي الاستثمارات، هي أرض عطشة لهذه الاستثمارات، هي أرض أصلا جذابة لأنها تعطي عوائد استثمارية مجزية جدا جدا، لا تعطيها السياقات الطبيعية. إذن الخطوة الأولى التي كان ينتظرها المستثمر هي إزالة مخاطر الائتمان، وهذه زالت. الخطوة الثانية هي في لنقل ملعب الحكومة السورية، إدارة الرئيس الشرع، لتصميم سياسات مالية اقتصادية مرنة وحديثة في الآن ذاته.
1: نعم.
0: علاوة على أننا يعني ينبغي خلال الفترة المقبلة أن نركز، محمد، وهذه مسألة جد ضرورية، أن طالما العائق زال يجب أن نركز على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية. صحيح أن علاقتنا طيبة، وهي علاقة قادها محمد ياسر برني، وهذه يعني تحسب له وزير المالية، علاقة طيبة مع البنك الدولي. يعني حتى الآن أخذنا منح بحدود 491 مليون دولار نحو قطاعات لها عوائد اقتصادية جدا جدا عالية. نعم، نحتاج إلى صياغة تعاطي جديد مع المؤسسات، مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التمويل الأمريكية والأوروبية، لنفيد من أعلى فرص ممكنة من هذه الخطوة.
1: الأستاذ مرشد النايف، الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يؤكد سيطرته على مضيق هرمز وعدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بيلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف.

0: أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم جراء هجوم بطائرة مسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه بقصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف والمواطنين من الاقتراب. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين تسببوا بنحو 89% من الحرائق التي استهدفت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2013. وقالت الهيئة إنها وثقت 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية بين يناير 2023 والعاشر من يوليو من العام الجاري، موضحة أن المستوطنين أشعلوا نحو 800 حريق مقابل 100 حريق قالت إن الجيش الإسرائيلي تسبب فيها. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجد وعوفر وسط ظروف اعتقال قاسية، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب والضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
1: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلاً وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلاً في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إدارياً، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً، في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، ترت عربي.
0: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن كفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
2: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
3: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طلب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
2: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
4: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبن غفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
2: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاوة رتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على شارع النفق في مدينة غزة، واستشهد آخر بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. قال المستشار السياسي لحركة حماس في الخارج جمال عيسى إن الانتخابات قد تشكل فرصة لتوليد قدرة جديدة على إدارة القضية الفلسطينية وفرصة للتقارب، خصوصا في ظل وجود أزمة قيادة، كما أكد عيسى خلال اللقاء الوطني الفلسطيني الذي عقد في مدينة إسطنبول بمشاركة شخصيات وقياديين فلسطينيين يمثلون عددا من الفصائل والقوى السياسية، أن حركة حماس طرحت التشاركية وما زالت تتمسك بها، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق أكثر من مرة على تفاصيل عديدة وعقد عشرات اللقاءات، ثم في كل مرة تواجه تعطيلا وفق تعبيره. أعربت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن رفضها للتصريحات الأمريكية بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا، واصفة إياها بأنها كذبة واضحة ومحاولة للتأثير في أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. وأكدت بحرية الحرس الثوري في بيان أنها تحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأوضحت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران، كما شدد الحرس الثوري على استمرار القيود حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران وتنفيذ التعهدات ذات الصلة. ربط الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إعادة فتح مضيق هرمز بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة برعاية باكستانية في يونيو الماضي، وقال بزيشوكيان إن المحادثات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على إمكانية إعادة فتح المضيق وفق خريطة طريق جرى التوافق عليها، موضحا أنها حظيت بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والحرس الثوري والقوات المسلحة وفريق التفاوض. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالا.
4: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفاً إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ، أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
0: وفي لبنان استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر رمان بقضاء نبطية، فيما أضرمت قوات إسرائيلية النيران عند أطراف بلدة عيتا الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولا ووادي سلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري دون تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. أصيب 8 أشخاص في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بانفجارات وحرائق وأضرار في مباني سكنية وإدارية ومستودعات، مضيفة أنها أجلت أكثر من 200 شخص من المناطق المستهدفة. وأوضحت السلطات أن فرق الطوارئ تواصل عمليات الإطفاء وإزالة آثار الهجوم، محذرة السكان من تجدد الهجمات. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بيلغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية إن الشظايا المتساقطة تسببت بإلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
5: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة، إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. في السودان فرضت الحرب واقعا تعليميا جديدا دفع آلاف الطلاب إلى اللجوء للتعليم الإلكتروني لمواصلة دراستهم، رغم التحديات التي تواجه هذا النمط من التعليم من ضعف لشبكات الإنترنت وانقطاع الكهرباء.
6: قل لي المزايا، التسويق الإلكتروني فيه بعد تكلفة، الكلام ده صح ولا خطأ؟
7: عبر الهواتف وأجهزة الحاسوب تبدأ حصة جديدة، وعبر شبكة الإنترنت يتلقى الطلاب دروسهم ومحاضراتهم عن بعد مستفيدين من المنصات التعليمية، تجربة يصفها أولياء الأمور بالمفيدة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.
8: الحمد لله كويسة، بالذات إن الناس اللي ما بيقدروا يجوا فما ممكن يتحرموا من التعليم عشان إنهم ما قادرين يحضروا، فالتجربة الأونلاين بتوفر لهم إنه يقدروا يحصل على المعلومات بصورة مبسطة، صورة سهلة، فما في مشكلة، يعني سهل الحمد لله.
7: ورغم ما واجهته التجربة من تحديات، يرى متخصصون أن التعليم الإلكتروني مثل فرصة مهمة للحفاظ على سير العملية التعليمية في ظل الحرب المستمرة، خاصة للطلاب اللاجئين والنازحين.
9: أونلاين ريحتنا في كل حاجة والله العظيم، فهسه نحن دلالة ذلك أنه جينا عندي باقي بناتي أنا جاياها عشان نسجل وتقرأ تاني أونلاين يعني إن شاء الله.
7: ويرى خبراء أن التعليم الإلكتروني رغم دوره في استمرار العملية التعليمية خلال الحرب إلا أنه لن يكون بديلا كاملا عن التعليم الحضوري، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل المباشر بين الطلاب والمعلمين والعلوم التطبيقية.
10: الدراسة عن بعد أونلاين هي استثنائية وأحيانا تخصص لبعض الفئات الخاصة، أما الدراسة الجامعية ما بعد الثانوية هي في الغالب دراسة حضورية كاملة يكتسب فيها الطالب مهارات في شتى التخصصات الأكاديمية.
7: وتأثرت أكثر من 100 مؤسسة تعليمية جامعية بالمواجهات الدائرة، بينما نزح 92% من الطلاب بحسب إحصائيات وزارة التعليم السودانية. في ظل ما تشهده البلاد من مواجهات بات التعليم عن بعد مطلبا باعتباره أحد الحلول التي تبقي أبواب الجامعات مفتوحة أمام الطلاب، خصوصا من اضطروا للنزوح داخل السودان أو إلى خارجه. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
0: أفادت مصادر في النيجر بشن مسلحين هجمات على عدة مواقع حيوية في العاصمة نيامي، وقال مصدر أمني إن المسلحين حاولوا اقتحام مطار ديوري هاماني واختراق الطوق الأمنية المحيطة بمقر الرئاسة. من جهته قال نائب في البرلمان تحالف دول الساحل إن هجوما استهدف القاعدة 101 العسكرية في نيامي، مؤكدا تصدي قوات الجيش والأمن للهجوم واستعادتها السيطرة على المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام الولايات المتحدة لاتفاق مع فنزويلا يمنح واشنطن السيطرة على الحصة الكبرى من احتياطات النفط المؤكدة في كاراكس والتي تتجاوز 65 مليار برميل. وأكد ترامب أن الصفقة ستسهم في زيادة إمدادات النفط الأمريكية وخفض أسعار الوقود، واصفا إياها بأنها أكبر صفقة نفط في العالم. كما أضاف الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق سيضاعف احتياطات الولايات المتحدة النفطية أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه جرى التفاوض عليها بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكسيت وبالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز. أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2420 شخصا في عداد المفقودين. وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي إن طبقات الطين تعوق هبوط المروحيات وإقلاعها في عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات. وأضاف الجيش أنه كثف عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة وسط صعوبات ناجمة عن كثافة الطين ووجود أشخاص عالقين في أنفاق جبلية. تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بتوفير مأوى سكني للمشردين بحلول شهر ديسمبر القادم، ويحاول بيرنهام استخدام نفس الاستراتيجية التي اتبعت سابقا أثناء جائحة كورونا وإيواء معظم المشردين في فنادق أو نزل. وكذلك أعلن عن دعوة شركات ورجال أعمال لعقد قمة خلال هذا العام لدعم مبادرة إنهاء التشرد في عموم المملكة المتحدة.
11: مشردون يفترشون الطرق ومتسولون ينتظرون الإعانات، مناظر تعودها سكان العاصمة البريطانية لندن وكثير من مدن إنجلترا. مشكلة المشردين وافتراش العراء واجهتها كثير من الحكومات خصوصا في العقدين الأخيرين بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والغلاء المعيشي الذي أدى إلى زيادة أعداد المشردين، غير أن رئيس الحكومة التي تولت السلطة في يوليو الماضي وعد بحل هذه الأزمة.
12: أتعاطف بشدة مع معاناة المشردين، تحدثت عندما توليت منصبي عن ضرورة وضع الاهتمام بالناس في صميم عملنا، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه طالما أن هناك أشخاص لا يجدون مأوى يلجؤون إليه ويتركون للنوم في الشوارع. لا ينبغي لأي شخص في بلدنا وفي هذا العصر أن يضطر للنوم في العراء.
11: التصريحات لاقت ترحيبا من المنظمات الإنسانية التي تأمل دعم نشاطاتها.
13: It's a realistic target. And as I say, under the Blair government, they did quite a lot. They set up the special rough sleep.
14: هدف إنهاء نوم المشردين في العراق واقعي، وحكومات سابقة أنجزت الكثير بهذا الشأن مثل حكومة بلير، إذ أسست وحدة خاصة تعنى بالأشخاص الذين ينامون في العراء. لقد شاركت في شتى أنواع الأنشطة آنذاك، وكان نهجا موجها وفعالا، وأثمرت المبادرة في انخفاض تلك الأعداد. لذا فالأمر ممكن وقابل للتحقيق مجددا، ونأمل أن يحدث ذلك.
11: ورغم بريق الوعود فإن شكوك المشردين الذين يأملون أن يجدوا سقفا ينامون تحته لا تزال قائمة.
15: أنام في العراء في الأحراش حاليا وسأرى ما سيحدث لاحقا، ربما أجد مكانا يوما ما.
11: أندي بارنام رئيس الوزراء البريطاني شدد في مقال له بصحيفة الديلي ميرور على أنه يعتبر إنهاء التشرد مهمة أخلاقية، فالحكومة تطمح إلى توفير منام للمشردين جميعا بحلول أعياد الميلاد نهاية العام الجاري، إذ رصدت 442 مليون جنيه استرليني لتحقيق هذا الهدف، خصوصا في العاصمة لندن التي تمثل أعلى نسبة لوجود مشردين في العراء بحدود 48% من إجمالي نسبتهم في عموم المملكة المتحدة. تصدر رئيس الحكومة الحديثة العهد عناوين الأخبار بتعهده بحل مشكلة نوم المشردين في العراء، إلا أن خبراء حذروا من تصاعد الالتزامات المالية للحكومة التي تتطلبها مواجهة أزمات البلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع أثمان باهظة اقتصاديا وشعبيا وربما انتخابيا. حيدر الصافي، تلت عربي، لندن.
0: تحتضن العاصمة الليبية طرابلس على مدار 3 أيام فعاليات مهرجان قراء ليبيا بمشاركة قراء ومنشدين من مختلف أنحاء البلاد تزامنا مع أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
16: في ظل أجواء روحانية ودينية متزامنة مع الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف من مسجد أبي حجر بالعاصمة الليبية طرابلس، تنطلق فعاليات مهرجان قراء ليبيا الأول، حيث تتضمن فعاليات المهرجان تلاوات قرآنية وأجواء روحانية تحيي ذكرى المولد النبوي بهدف تقديم صورة مشرقة عن المشهد الثقافي والديني الذي سيظل جامعا وموحدا للجميع.
17: لا شك إن ليبيا رائدة في مجال القرآن الكريم، وهذا الحمد لله محط فخر لنا، ونسأل الله أن يديم علينا فضله ويديم علينا نعمته هذه. يعني بالنسبة للمهرجان، هذا مهرجان قراء ليبيا الأول في تجويد القرآن، أي قراءة التحقيق التي تتميز بها ليبيا، وهذا ومن أساسيات ومبادئ هذا المهرجان هي إحياء هذا الجانب.
16: ويشارك في الفعالية الدينية قراء ومنشدون من مختلف أنحاء البلاد، فالفعالية تجمع نخبتنا من أصوات قراء ومنشدي ليبيا في احتفالية روحانية تتزامن مع الذكرى الشريفة للمولد النبوي بهدف نشر المحبة والسلام ونشر القرآن الكريم من ليبيا إلى العالم أجمع.
18: نحاول أن نبرز ذلك للنشء الجديد ونربطهم بمشايخهم الذين لا يكادون يعرفونهم.
19: أن تحيا مثل هذه الأمور وأن يعيد التجويد نشاطه مرة أخرى.

0: يعتبر شيء ممتاز جدا نفرح به احنا كون مجودين.
1: بين عذوبة الأصوات ورسائل التآخي تواصل ليبيا الدفع بمكانتها المرموقة على صعيد العالم الإسلامي وتعزيز مركزها رائدا مهما في تحفيظ القرآن الكريم وتعلم علومه. في ليبيا التي تعرف ببلد المليون حافظ للقرآن الكريم يسعى القائمون على الفعالية الدينية إلى تعزيز مكانة الذكر والابتهال التي تميز الهوية الدينية للبلاد والحفاظ عليها جيلا بعد آخر. زياد الحجاجي، تارتي عربي، طرابلس.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز ويؤكد عدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة من طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بيلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها تصاعد التوتر داخل معسكر اليمين الإسرائيلي على خلفية الخلاف بشأن التحالفات الانتخابية، وذلك بعد تراشق علني بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير عقب دعوة نتنياهو إلى خوض الانتخابات المقبلة بقائمة يمينية موحدة، وهي الدعوة التي رحب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لكنها قوبلت بالرفض من قبل بن كفير معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تضعف حزبه بدلا من تعزيز قوة اليمين.
1: من الغرف المغلقة إلى منصات التواصل الاجتماعي خرج الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

0: ووزير الأمن القومي إتمار بنغفير ليتحول إلى مواجهة علنية مع اقتراب الانتخابات واحتدام المنافسة داخل معسكر اليمين الإسرائيلي. بدأ التصعيد بمنشور لنتنياهو دعا فيه بنغفير زعيم حزب القوة اليهودية ووزير المالية بتسئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، محذرا من أن تشتت أصوات اليمين قد يؤدي إلى خسارة مقاعد يحتاجها لتشكيل الحكومة المقبلة. بنغفير رفض الدعوة بمنشور أيضا، واتهم نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه حتى يتمكن لاحقا من تشكيل حكومة واسعة تضم رئيس الأركان الأسبق وزعيم حزب يشار غادي أيزنكوت. ويصر بنغفير على خوض الانتخابات منفردا مستندا إلى نتائج استطلاعات تظهر أن التحالف مع سموتريتش قد يفقد حزبه ما يعادل 3 إلى 4 مقاعد. وفي منشور لاحق قال سموتريتش إن وقت الوحدة والمسؤولية قد حان فيما وصفه بالمعسكر الوطني، إلا أن يائير نجل نتنياهو دخل على خط المواجهة مؤازرا سموتريتش ومتهما بنغفير بعدم المسؤولية وأنه يقامر بمصير اليمين بسبب خلافات شخصية. السجال يأتي امتداداً لخلافات متراكمة بين نتنياهو وبنغفير شملت إدارة الحرب والاتفاقات المتعلقة بغزة ومطالب بنغفير بالمشاركة في دوائر صنع القرار الأمني وميزانيات الشرطة، إلا أن التوتر ازداد مؤخراً مع الهواجس الملازمة لقرب الانتخابات، حيث يسعى نتنياهو إلى توحيد حلفائه لمنع ضياع أصوات يحتاجها للحفاظ على فرص تشكيل الحكومة المقبلة، بينما يريد بنغفير الحفاظ على قوته منفردا وزيادة وزنه داخل أي ائتلاف يميني. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: رحب بضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عواودة، ومن حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ صلاح، هذه هي الانتخابات الأولى في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، وما تلت هذا اليوم من أحداث ربما استثنائية في تاريخ إسرائيل، كل ذلك بتقديرك إلى أي مدى يجعل من هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أظن أنها مختلفة عن سابقاتها إلا بطبيعة النظام السياسي الحالي وبطبيعة الأحزاب المتنافسة فيها. يعني أما من ناحية الشكل والمضمون والتقنية لا خلاف، لكن هذه أكثر مرة أو يعني وصل فيها اليمين إلى التنافس على السلطة بدون أي وجود لليسار أو لليسار الوسط حتى في الطيف السياسي بشكل مطلق. يعني نحن نتحدث عن انتخابات بين اليمين واليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، وبالتالي الأجندة الموجودة أجندة الانتخابات هي أجندة يمينية بحتة، ولا يوجد يعني إمكانية لتنبؤ تغيير إيجابي على السلوك الإسرائيلي بناء على هذه الانتخابات. اللهم إذا فازت المعارضة فهناك ربما تأثير على سلوك الحكومة أو شكل الدولة داخلياً، لكن من حيث الخارج فأولا تأثير 7 أكتوبر، ثانيا تأثير صعود اليمين في العقود الأخيرة هو في ذروة جديدة وهو مستمر في هذا الصعود، وبالتالي اعتبار الانتخابات حاسمة أو مصيرية بالنسبة للكيان أعتقد أنها ليست يعني تقديرات صحيحة. ربما بالنسبة لنتنياهو هذه انتخابات مصيرية، فهي إما أن تدفعه إلى سدة الحكم السياسة مرة أخرى أو تنهي السجن مسيرته السياسة السياسية وحتى ربما السجن.
1: أستاذ إيهاب، حضرتك كيف تقرأ هذا الخلاف في هذه المرحلة وهذا التوقيت داخل المعسكر اليمين الإسرائيلي؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم. يعني بداية من نقطة متفق مع ما قاله الأستاذ صلاح، يعني هي قضية ما بين يمين شعبوي وما يمين استراتيجي، يمين شوي بفكر، فبالتالي الانتخابات في حد ذاتها يعني حول الذهاب من دولة الطوارئ الموجودة الآن.

0: عودة إلى دولة المؤسسات، هذا ما يعني يتبارز به هذين اليمينين بشكل أدق. فالآن حول كل جزئية ما يجري وجوهر الأزمة بين نتنياهو وبن غفير حول مفهوم الوحدة بين هلالين، أنا باعتقادي أن هذه ليست هي الجوهر، بل هي معركة على هندسة معسكر الائتلاف بشكل أدق، ومعسكر هذا اليمين الشعبوي ومن يملك حق توزيع أصواته. هذه هي النقطة الجوهرية الآن. الجديد بأن نتنياهو للمرة الأولى منذ سنوات لا يواجه فقط المعسكر المضاد له، بل سوق انتخابي يميني متعدد اللاعبين لا يستطيع ضبطهما بالكامل. يعني فبالتالي هي مشكلته هي ليست تراجع المعسكر الذي يحكمه، بل هي تفتت هذا المعسكر بشكل أدق. لأنه مأزق نتنياهو اليوم، الليكود نفسه ليس في أفضل حالاته، متوسط الاستطلاعات اللي تعرضها التلفزيونات الإسرائيلية، القنوات الإسرائيلية، يضع في نحو 22 مقعد تقريبا. أيزنكوت يتصدر هذه الاستطلاعات بمتوسط 24 مقعد. في الوقت نفسه تتكاثر على يمين الليكود عناوين سياسية مستقلة: بن غفير، سموتريتش، عوفر فينتر جديد كذلك، وهو أحد مهندسي كل الحرب الإبادة في داخل غزة، إضافة إلى محاولات وحسابات انتخابية أخرى. وهذا تحديدا أنا باعتقادي هي النقطة الأهم، لأن هذا يعيدنا مباشرة إلى تراومات عام 92، عقدة انتخابات عام 1992 اللي بدأ نتنياهو نفسه باستحضارها بكثافة في الآونة الأخيرة. يومها فاز حزب العمل ب 44 مقعد مقابل 32 مقعد للليكود، وبسبب حزب هتحياه اليميني الذي فشل باجتياز نسبة الحسم لم يستطيع اليمين بأن يشكل حكومة. لذلك تحديدا يستخدم نتنياهو التاريخ اليوم هذا باعتباره أداة تعبئة، لا يريد أن يصبح اقتراع شخص يميني ضد الليكود في النهاية صوتا، هذا ما يحاول أن يروج إليه بنيامين نتنياهو، صوتا يساعد خصومه على تشكيل حكومة. لكن هنالك فارق مهم عن عام 1992، أن الخطر الحالي ليس حزبا صغير واحد فقط، بل تفكك احتكار بنيامين نتنياهو لإدارة اليمين، الأمر الذي كان يعني ربما يحاول دائما أن يقوم به على مدى كل هذه السنوات، وقام بهذه المحاولة فيما مضى في عام 2018 على سبيل المثال بجمع ما بينهما، وجمع حتى بنت آنذاك في داخل ائتلاف معين. لهذا السبب يمكن القول أن التفسير على إصرار بنيامين نتنياهو على الجمع ما بينهما هو حسابي وبسيط. سموتريتش في موجود في منطقة حساسة انتخابيا، نتنياهو يخشى ضياع أصواته إذا اقترب من نسبة الحسم أو سقط بدونها، لهذا السبب هو يقوم بهذه الحملة ضد بن غفير ومع هذه الوحدة، وبالتالي يعني يخشى أو يستعمل أداة بأن يقوم أيزنكوت بتركيب حكومة. لاحظ أنها نفس الكلمات التي يستعملها بن غفير، أي مسألة عدم ثقة كذلك موجودة ما بين
1: عند
0: الطرفين.
1: هذه النقطة
0: بن غفير يخشى أن
1: لو
0: يستعمل
1: سمحت
0: هذه
1: لي
0: الوحدة
1: أستاذ إيهاب،
0: لحكومة ائتلاف، فقط أنهي الفكرة أستاذ محمد. ونتنياهو يخشى أو يروج بأنه إذا سقطت هذه الوحدة سوف يأتي أيزنكوت إلى الحكومة.
1: أستاذ صلاح، بتقديرك ما الذي يدفع نتنياهو إلى طرح هذه الفكرة الآن، خوض الانتخابات معسكر اليمين بقائمة موحدة؟ هل هو حريص بالفعل على هذا المعسكر ومقاعد المعسكر في الكنيست واستمرار حكم هذا المعسكر، أم هناك مصلحة شخصية برأيك؟
2: لا، هي بالتأكيد مصلحة شخصية إضافة للمصلحة المعسكر، يعني بحساب الأصوات وحساب موازين الانتخابات. هذه قاعدة انتخابية بأن الأحزاب التي تنتمي إلى نفس الفكر أو التي تستقي ناخبيها من نفس النبع أو من نفس الوسط، عندما تتحد في قوائم مشتركة تجمع ناخبيها وتستفيد من كل الأصوات ولا تتبدد، وإذا ترشحت متفرقة تبدد هذه الأصوات، وإذا كان هناك من لم يبلغ نسبة الحسم من هذه الأحزاب فأصواته تذهب إلى المعارضة، تذهب إلى التيار الآخر أو الكتلة الأخرى، وهذا ما تحدث عنه الأستاذ إيهاب جبرين، وهو ما يحذر منه نتنياهو دائما، من أن يكون هناك تبديد للأصوات ويستفيد منها تحالف المعارضة.

0: معارضة تحالف أيزنكوت، وخصوصا الأحزاب التي تستقي من نفس النبع، من نفس المادة التصويتية للجمهور الاستيطاني، للجمهور اليهودي، حزب ليبرمان وحزب بنت. هؤلاء ينافسون على نفس اليمين، نفس اليمين الديني، نفس اليمين الاستيطاني. وبالتالي يسعى نتنياهو جاهدا ليضمن بقاء الحزب، بقاء الكتلة، أو الكتلة التي تدعمه، الكتلة الحاكمة، التحالف الحاكم، وبالتالي بقاؤه هو شخصيا، لأنه كل هذه الأحزاب الجديدة والقديمة في هذا المعسكر كلها داعمة لنتنياهو، وآخرها حزب فاينتر عميخ إسرائيل الذي أنشئ جديدا، أيضا ينافس على نفس أصوات بن كفير وسموتريتش وبنت وفيجلين. لذلك يسعى نتنياهو إلى تجميعهم جميعا، لأنه يرى بأنه هو يفقد، كليكود يفقد أصوات، وهو وصل إلى نقطة حضيض جديدة، يعني نزل عن 20 مقعد حسب استطلاعات الرأي. وفي المقابل إذا كانت أحزاب اليمين الاستيطانية أيضا ستفقد من قوتها بسبب هذا التنافس وعدم الوحدة بينها، فهذا منذر بشكل كبير بسقوط المعسكر، وتلقائيا سقوط نتنياهو، يعني عدم عودة نتنياهو إلى الحكم، وعدم قدرته على تشكيل حكومة، وعدم وجود تحالف يميني قوي كما كالتحالف الذي حصل عليه عام 2022، يعني نهاية مستقبل نتنياهو السياسي، وكما قلت ربما يؤدي به إلى السجن في النهاية.
1: أستاذ إيهاب، كيف يمكن أن نفهم رفض بن كفير الانضمام إلى قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة، وهل يمكن أن يكون رفضا تكتيكيا لتحقيق مكاسب ما؟
2: هذا وارد بالمناسبة، قد يكون هنالك لعبة ما بين بن كفير وبن يمين نتنياهو في محاولة لتبيان وكأن هنالك بعد ما بين الطرفين، وأين ذلك في انتخابات عام 2022؟ قصة الصورة على سبيل المثال، عام 2022 نتنياهو رفض أن يأخذ صورة مع بن كفير، يعيد الآن ذلك بن كفير بكرة أخرى، بلعبة أخرى، بمعايير معينة، بأنه لا يريد أن يجلس تحت طاعة أو يقدم صق الطاعة لبنيامين نتنياهو. ولكن هنالك كذلك أبعاد أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. نتنياهو يريد بعد آخر في مستوى أعمق، تقليل عدد مراكز القوة المستقلة داخل اليمين. قائمة واحدة لبن كفير وسموتريتش أقل وجع رأس، أسهل سياسيا من وجود حزب بن كفير مستقل قوي، سموتريتش مستقل، فينتر مستقل، قوائم أخرى تتنافس جميعها على تعريف اليمين الحقيقي. فبالتالي نتنياهو لا يريد أو أن يدير الانتخابات فقط بمنطق كم مقعدا يملك اليمين، بل أيضا أين توجد هذه المقاعد. هذه نقطة راحة بالنسبة لبنيامين نتنياهو. السؤال، لماذا يرفض ذلك بن كفير؟ لأنه ليس بن كفير عام 2022 بكل بساطة. أنا أعتقد بأنه الخلاف الشخصي مع سموتريتش، يعني أنه نضع أن هناك خلاف شخصي مع سموتريتش وحده ناقص. هنا يجب أن نتذكر عام 2022 كان هو رقم 2، لأن سموتريتش كان مركز القوة، الآن بن كفير هو مركز القوة، وبالتالي يعني محاولة ضرب أو سد رد ما بين الطرفين. ليس فقط، أنا باعتقادي بأن بن كفير يقول بأن الاستطلاعات والدراسات الداخلية تظهر بأن اتحاده مع سموتريتش بالضبط زي ما ذكر في التقرير يؤدي لخسارة 3-4 مقاعد، لأنه بعض هاي الناخبين لن يصوتوا لهذه القائمة المشتركة، بالتالي فينتر سوف يستطيع أن يدخل إلى داخل هذه اللعبة السياسية، وبالتالي هذا أريح لبنيامين نتنياهو. ولكن الأهم أنه ادعى أن نتنياهو نفسه ناقش معه سابقا صيغة مختلفة، أن يتحد سموتريتش مع أوفر فينتر بينما يخوض بن كفير الانتخابات بصورة مستقلة، فلماذا لا يقوم بذلك من منطق بن كفير ووجهة نظر بن كفير؟ وتسمى يهوديت الآن لم تعد مجرد الجناح الأكثر تطرفا داخل الصهيونية الدينية فقط، بن كفير الآن يحاول تحويلها إلى حزب يمين شعبوي مستقل، ناخبون شرقيون، شباب، ناخبو الهوامش أو البريفيريا كما تسمى في داخل إسرائيل، بعض ناخبي الليكود كذلك يتنافس عليهم، جمهور أمني متشدد الاستيطاني، وليس فقط جمهور المستوطنات الكلاسيكي والصهيونية الدينية الكلاسيكية اللي بتنافس عليها سموتريتش. لهذا السبب هو يرى بأن هذا الاتحاد قد يخسره ويعيده إلى خانة قديمة، سموتريتش وبن كفير والدمغة الموجودة على صباح التي يحاول أن يتخلص منها ويروج نفسه. وأنا باعتقادي أحد أهم الأمور كذلك بأنه ينظر إلى

0: ما بعد بنيامين نتنياهو. المنافسة
1: مهم.
0: الآن هي ليس فقط على هذه الانتخابات، بل إلى اليوم التالي لبنيامين نتنياهو. بن غفير الآن لا يستطيع أن يقولها، ولكن في مرحلة ما هذا اليمين سوف تظهر منه أصوات ترى بنفسها بأن أحق في تركيب حكومات وتشكيل حكومات،
1: وهذا
0: سموتريتش، بن غفير، أسماء واردة.
1: وهذا ربما يجعل مهمة بنيامين نتنياهو أصعب أستاذ صلاح في توحيد معسكر اليمين. نتنياهو قال سيجتمع بسموتريتش وبن غفير خلال الأيام المقبلة للاتحاد، وهذا ما ينتظره جمهور اليمين كما قال. هل ستكون مهمة سهلة برأيك؟
2: لا أعتقد أنها مهمة سهلة على نتنياهو، ورغم الرفض المعلن من كتلة بن غفير لأي تفاوض أو أي حديث عن الاتحاد، إلا أنه في السياسة لا يوجد يعني مسلمات، دائما أبواب الحوار مفتوحة وفرص الاتفاق مفتوحة. إذا فهمنا دوافع بن غفير تحديدا، يعني نحن شرحنا لماذا نتنياهو يحرص على وحدة اليمين، نعرف مصلحة سموتريتش من الاتحاد، لكن لماذا بن غفير يصر على الخروج وكيف يفكر بن غفير؟ هذه مهمة. بن غفير كما تحدث الأستاذ إيهاب أنه بن غفير ليس بن غفير عام 2022 الذي كان نتنياهو لا يريد أن يتصور معه. بن غفير الآن هو الشخصية الأبرز في حكومة نتنياهو، ولديه شعبية غير مسبوقة في داخل الكيان الصهيوني، الجماهير التي يخاطبها، المستوى الشعبوية الذي فاق نتنياهو، تفوق فيه كثيرا على نتنياهو، يشعر أنه هو القائد الحقيقي لليمين في إسرائيل، ويرى بأن باقي اليمين يريد أن يركب على ظهره ويريد أن يستفيد من قوته ويشارك في هذا التأثير وهذه القوة، وبالتالي هو يريد أن يفرض شروط تلائم مكانته كما يراها، تلائم قوته السياسية. فأعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق وحدة، ولكن بإعطاء بن غفير مكانة أكبر تجعله يمثل كتلة برلمانية أكبر بكثير من حجمه الذي يمثل الآن، وبحيث يصبح هو القائد، إذا لم يكن القائد الأول لليمين في الكنيست، أن يصبح القائد الثاني بعد نتنياهو، وبالتالي يتفاوض على كراسي وعلى وزارات من موقع القوة الثانية في الحكومة القادمة. وهو تحدث في لقاء تلفزيوني عن هذا، وقال نحن نطمح إلى الحصول على وزارة الدفاع وعلى وزارتين على الأقل، يعني وزارة الدفاع ووزارة أخرى من الوزارات السيادية، وأن نكون أعضاء ثابتين في الكابينيت المصغر، وبالتالي هو يتحدث بهذه النفسية. فإما أن أذهب وحدي أنا وأكون صادق مع جمهوري وأحافظ على قوتي وأنا لن أخسر في ذلك، أو أن تأتوا معي وتستفيدوا لكن أنا أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون، يعني ادخلوا الكنيست جيد، أنا أضمن لكم أن تدخلوا الكنيست وأن لا تخسروا أصوات وأن تزيدوا أعضاء الكنيست بالنسبة لكم، لكن أيضا أنا يجب أن أستفيد من هذه ولا أضحي. يعني المطروح والذي ناقشه يائير نتنياهو في الأمر، وهاجم بن غفير وقال أنت تضحي بمصلحة الكتلة كاملة الجوش من أجل كراهيتك لسموتريتش، والذي عبر عن بن غفير حقيقة هي غوتليف عضو كنيست من الليكود التي قالت من حق بن غفير أن يطلب ذلك، يعني أنتم تريدون أن تنقذوا سموتريتش، فسموتريتش هو من يدفع ثمن، أنتم ادفعوا ثمن لغفير، لماذا تريدون من بن غفير أن يقدم لكم أن يدفع ثمن لكم لينقذكم وأن ينقذ معسكركم؟
1: نعم.
2: وعلى حسابه ادفعوا له، وبالتالي هذا ما يبحث عنه بن غفير، يريد أن يكون هو الشخصية الأقوى، هو يموت في الكاميرا، يموت في الاستفزازات، يموت في الظهور كزعيم، وبالتالي حققوا لي رغبتي في أن أكون زعيما وأن أتحد.
1: يعني في ظل هذا الطموح أستاذ إيهاب، وفي ظل الخلاف الحالي وما تفضلت به قبل قليل بأن بن غفير ينظر إلى المسألة باعتبار اليوم التالي لبنيامين نتنياهو، كيف يمكن استشراف مستقبل معسكر اليمين الإسرائيلي في المرحلة المقبلة؟
0: يعني هذا بحد ذاته أنا باعتقادي

0: يمكن أن تكون مضمونة، ويسمح لليمين بجمع أصوات ناخبين مختلفين لا يريدون التصويت للليكود أو لبعضهم البعض. المشكلة تبدأ عندما، وهذه النقطة الحساسة، عندما توجد 3 أو 4 أحزاب تتنافس حول نسبة الحسم، فيجلين، فينتر، سموتريتش بطبيعة الحال. لأن لذلك المعادلة أنا باعتقادي الآن أنه التعدد، أي نعم ليس بالضرورة ضعف، ولكن حرق الأصوات هو الضعف بحد ذاته، وهذه النقطة الأكثر حساسية. وهنا تحديدا موضع الخلاف بين نتنياهو وبن غفير. نتنياهو يقول بأن الاتحاد سوف يمنع حرق الأصوات هذه، بن غفير يقول العكس، بأن إجباره على الاتحاد مع سموتش سوف يطرد أصواتا أكثر من هذا المعسكر. فلهذا السبب أنا لا أقرأ المواجهة باعتبارها بداية انهيار اليمين الإسرائيلي والائتلاف الإسرائيلي تحديدا. بالعكس، يمكن القول بأن هنالك يمين قوي إيديولوجيا لكنه يعاني من أزمة تنظيمية قيادية، قد لا يستطيع تشكيل حكومة بطبيعة الحال، ولكن هذا قد يساعده بأن يكون معارضة قوية للحكومة التالية. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو يرى هذا الأمر ويستشرفه، ولهذا السبب بدأ يسمع بأن حكومة ائتلاف وحدة وطنية هو أمر وارد بكلمات كهذه وكأخرى، وحتى لو لم يكن بشكل مباشر عفوا، إنما عبر قنوات مختلفة لكي يمرر هذه الرسالة. التحول الحقيقي أنه نتنياهو كان لسنوات مدير حركة المرور داخل هذا المعسكر، بقرر مين يتحد، مين ينسحب، مين يحصل على شرعنة، من يصبح خطر على المعسكر. اليوم بن غفير يقول له عمليا، أنت لم تعد وحدك من يقرر شكل اليمين. أنا باعتقادي هذه هي النقطة الحاسمة، نقطة الضعف، أي نعم، مثل عام 92. وبالتالي حتى وإن كان هنالك هذا الائتلاف سوف يجلس بالمعارضة، غالبا سوف تكون معارضة شرسة إذا كان فيها الكثير من الأحزاب.
1: نعم أستاذ صلاح، في دقيقة، ضمن السيناريوهات المنتظرة لهذه الانتخابات المرتقبة، طبعا ليس هناك سيناريو جيد للفلسطينيين في الضفة وغزة نتحدث، ما السيناريو الأقل ضررا بالنسبة لهم؟
2: السيناريو الأقل ضرر للفلسطينيين هو فوز نتنياهو مرة أخرى، لأن فوز حكومة أيزنكوت ومجيء وجود جديدة سيعطي فرصة للإدارة الأمريكية وللحكومة نفسها لتسويق نفسها في العالم مرة جديدة دون أي تغيير إيجابي لصالح القضية الفلسطينية. يعني سيستمر الإجرام، سيستمر العدوان، لكن وكأنه سيعطي مهلة أنه وقفوا وفكروا، يمكن هذه الحكومة تكون أحسن، هذه حكومة مختلفة، هذه حكومة مركباتها أفضل. وهناك تجربة في حكومة نفتالي بنت التي غيرت نتنياهو قبل الحكومة الأخيرة، أيضا مارست نفس الأدوار، نفس الجرائم ضد الفلسطينيين، لم تغير في الواقع شيء، وإلا فقط تغييرات داخلية ويعني تداول للسلطة داخل إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عودة، وأشكر ضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. الشكر أيضا مشاهدينا الكرام موصول لكم، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: حبيبي يا ماما، يا رب يا رب، قتل الأطفال، الله بنتقم للأطفال.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: ثلاثة شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وتؤكد أن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يسعى لزيادة ضربات المسيرات ضد روسيا إلى 1000 طائرة يومياً.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم جراء هجوم بطائرة مسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه بقصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف والمواطنين من الاقتراب. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين تسببوا بنحو 89% من الحرائق التي استهدفت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2013. وقالت الهيئة إنها وثقت 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية بين يناير 2023 والعاشر من يوليو من العام الجاري، موضحة أن المستوطنين أشعلوا نحو 800 حريق مقابل 100 حريق قالت إن الجيش الإسرائيلي تسبب فيها. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن 100 الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجدو وعفر وسط ظروف اعتقال قاسية، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
1: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلا وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلا في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إداريا، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعفر وأغلبهم بلا محاكمة.

0: يعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين، يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلاً عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم، فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجدداً في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى، لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، ترت عربي.
1: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن كفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات، تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
2: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلال سموتريتش، خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
3: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طالب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
2: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
4: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبن غفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
2: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاوة رتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على شارع النفق في مدينة غزة، واستشهد آخر بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. قال المستشار السياسي لرئيس حركة حماس في الخارج جمال عيسى إن الانتخابات قد تمثل فرصة لتوليد قدرة جديدة على إدارة القضية الفلسطينية وفرصة للتقارب خصوصا في ظل وجود أزمة قيادة، كما أكد عيسى خلال اللقاء الوطني الفلسطيني الذي عقد في مدينة إسطنبول بمشاركة شخصيات وقياديين فلسطينيين يمثلون عددا من الفصائل والقوى السياسية، أن حركة حماس طرحت التشاركية وما زالت تتمسك بها، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق أكثر من مرة على تفاصيل عديدة وعقد عشرات اللقاءات، ثم في كل مرة تواجه تعطيلا وفق تعبيره. في مدينة دير البلح وسط القطاع أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض، وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
5: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
6: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهي إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور، هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها ولا يزال متمسك في الكتاب.
5: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
6: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب. الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه. فأنا بحاول على كل إنسان إنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقد المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
5: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة، وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف. لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
1: تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، وأكدت طهران أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية، وأنها ستسلك المسارين معا وستركز على كبح التضخم والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. ربط الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إعادة فتح مضيق هرمز بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة برعاية باكستانية في يونيو الماضي. وقال بيزشكيان إن المحادثات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على إمكانية إعادة فتح المضيق وفق خريطة طريق جرى التوافق عليها، موضحا أنها حظيت بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والحرس الثوري والقوات المسلحة وفريق التفاوض. أعربت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن رفضها للتصريحات الأمريكية بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا، واصفة إياها بأنها كذبة واضحة ومحاولة للتأثير في أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. وأكدت بحرية الحرس الثوري في بيان أنها تحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأوضحت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. كما شدد الحرس الثوري على استمرار القيود حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران وتنفيذ التعهدات ذات الصلة.
4: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجدداً التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفا إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ، أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
1: في لبنان استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر رمان بقضاء النبطية، فيما أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي سلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة، وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت فجراً تفجيرا ضخما في بلدة المنصور دون تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. أصيب 8 أشخاص في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بانفجارات وحرائق وأضرار في مبانٍ سكنية وإدارية ومستودعات، مضيفة أنها أجلت أكثر من 200 شخص من المناطق المستهدفة. وفي روسيا قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بيلغرود الحدودية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لزيادة ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا بزيادة المسيرات الهجومية إلى 1,000 طائرة يوميا. وأوضح زيلينسكي أن بلاده تنفذ حاليا ما يزيد على 300 ضربة بعيدة المدى يوميا، وأن المطلوب رفع العدد إلى 1000 مسيرة، مؤكدا أن الهدف محدد وقابل للتنفيذ. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن أن واشنطن زودت كييف بمعلومات عن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية.

0: قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوتشا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة أن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. تواصل فرق إطفاء الحرائق التركية جهودها للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة فتحية بولاية مولا جنوب غرب البلاد، وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات، في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
1: نحن الآن في جنوب غرب تركيا، حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبذل الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين، إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران. إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يعمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية. وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق، ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران، لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني، إدارة الغابات، المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع، التضاريس، الرياح الشديدة، لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تركي عربي، جنوب غرب تركيا.
0: في إسطنبول تستمر فعاليات أسبوع المولد النبوي التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في الفعالية أن إحياء ذكرى المولد النبوي يذكر الأمة الإسلامية بضرورة العمل من أجل تحقيق الوحدة والسلام.
2: فعاليات مختلفة تحيي بها تركيا أسبوع المولد النبوي الشريف الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية للتعريف بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستحضار قيم رسالته السامية. شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فعاليات الأسبوع التي أقيمت في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بحضور مسؤولين وشخصيات دينية.
3: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük
4: الصهيونية المتطرفة لا تهدد سلام جيرانها فحسب، بل تستهدف كل من يدافع عن القيم الإنسانية. لقد تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال، حتى الطائرات الورقية تعتبر تهديدا ويمنع تحليقها في غزة. وحكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول بطرق استفزازية زعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءا بجيرانها. وبصفتنا مسلمين يقع على عاتقنا واجب التكاتف والدفاع عن حقوقنا وبناء السلام والأمن في منطقتنا. نتوق إلى أن نرى أمة محمد التي صنعت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون متحدة من جديد كالبنيان المرصوص.
2: وشهدت الفعالية فقرات دينية وثقافية استحضرت السيرة النبوية وسلطت الضوء على قيم الرحمة والتسامح والوفاء والإحسان.
5: تعلم العالم من سيرته معاني الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإحسان والكرم. وفي زمن كانت فيه الاختلافات في العرق واللغة واللون والنسب والقانون، تتخذ معايير للتفاضل بين الناس. علم العالم أن التفاضل الحقيقي لا يكون إلا بصدق القلب والتقوى، وهما القيمتان اللتان ما أحوج عالمنا اليوم إليهما.
2: وتهدف فعاليات الأسبوع إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بسيرة المصطفى والتعزيز الاقتدائي بأخلاقه. إلى جانب إحياء ذكرى مولد النبي الأكرم، تهدف فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف إلى التعريف بسيرته العطرة واستحضار قيم رسالته الروحية وترسيخ تلك القيم في نفوس الأفراد والمجتمعات. علي الخضاري، تيرتي عربي، اسطنبول.
0: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعيش أسرع انتشار وبائي لداء إيبولا في تاريخها، داعيا المجتمع الدولي لمنح المزيد من الدعم لمحاصرة الوباء. بالمقابل شرعت السلطات الصحية بالكونغو الديمقراطية في حملة تلقيح سعيا لمحاصرة المتحور الجديد.
6: لم يعد السؤال في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعلق بحجم تفشي إيبولا فحسب، بل بما إذا كانت جهود الاحتواء قادرة على اللحاق بفيروس يتحرك أسرع منها. أكثر من 5500 إصابة مؤكدة ونحو 2700 وفاة، حصيلة تجعل الوفيات تقترب من نصف الإصابات المسجلة، وتجعل التفشي الحالي الأكبر في تاريخ الكونغو من حيث عدد الحالات. فالفيروس الذي بدأ تفشيه في إيتوري تمدد إلى 6 مقاطعات وعشرات المناطق الصحية، فيما تصف منظمة الصحة العالمية انتقال العدوى بأنه مستمر ومتوسع جغرافيا، وأن الأرقام مرشحة للارتفاع. سباق مع الزمن دفع الأمم المتحدة إلى المطالبة بتحرك أسرع وتخصيص ما يصل إلى 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي لتسريع الاستجابة داخل الكونغو وتعزيز استعداد الدول المهددة بانتقال الفيروس. منظمة الصحة العالمية قدرت احتياجات عملياتها بنحو 115 مليون دولار ضمن استجابة دولية أوسع تتطلب مئات الملايين لتمويل مراكز العلاج والمختبرات والمراقبة الوبائية وتتبع المخالطين وحماية العاملين الصحيين. فالتفشي يأتي في وقت يعاني فيه نظام المساعدات الإنسانية عالمية من ضغوط حادة بعد تقليص دول مانحة تمويلها الخارجي وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لكن واشنطن عادت ورفعت مساهمتها المخصصة لمواجهة إيبولا إلى أكثر من نصف مليار دولار، في مؤشر على أن خطورة الوباء فرضت استجابة استثنائية رغم سياسة تقليص المساعدات. ومع ذلك تطرح الأزمة مجددا سؤال تفاوت الاهتمام الدولي بالأوبئة عندما يكون مركزها في إفريقيا، فيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن ترك الكونغو تواجه التفشي بموارد غير كافية قد يرفع الكلفة البشرية والمالية لاحقا. فسلالة بوندي بوغيو المسؤولة عن التفشي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح مرخص، لكن تجارب عدة تتسارع لتطوير لقاحات وعلاجات، فيما بدأ تحصين عاملين صحيين بلقاح مخصص أصلا لسلالة أخرى من إيبولا. ومؤخرا حصل مشروع لتطوير لقاح تجريبي ضد سلالة بوندي بوغيو على تمويل جديد لينضم إلى عدة لقاحات مرشحة يجري العمل عليها، لكن اللقاح وحده لا يكفي، فمنظمة الصحة العالمية تقول إن انعدام الأمن وضعف البنية الصحية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق والوفيات التي تحدث خارج مراكز العلاج كلها تعني وجود سلاسل عدوى لم تكتشف بعد.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. الحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وتؤكد أن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يسعى لزيادة ضربات المسيرات

0: ضد روسيا إلى 1000 طائرة يوميا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
4: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية. بملايين المليارات، ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية تثير غضب اليابان. لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

لم يكن أمس يوماً عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة أو أن شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلبا في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظا على السلامة. مشاهدينا، الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، مكة المكرمة يا حي الصوت، المطر والغيث يا حية اللي داوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا رادار ونماذج رقمية، لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي.

0: دكتور ربيع يقول: هذا الكوكب متعب ينفضنا من فوق ظهره، الله استر. ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعاوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit, by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m., along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history, at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million. With a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
0: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023 بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت المحاكمة بمشاركة 4 ولايات، فيما كان مارك زوكربيرغ من بين المتوقع استدعائهم للإدلاء بشهاداته. على منصات التواصل رأى أولياء أمور أن أهمية الأمر تكمن في فرض رقابة تقنية صارمة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريعات التي تدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها بما يراعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية. تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار جديد، ليس فقط في مقدار ما ستدفعه، بل في مدى قدرتها على تغيير آليات عمل منصاتها لحماية مستخدميها الأصغر سناً. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضاً من تعليقاته. تقول دانيال: الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا منصات ميتا، خصوصاً مع عجزهم عن مجاراة المعايير التي تروج لها من مظاهر زائفة وأنماط حياة رأسمالية. علي يقول:

0: مسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل أخيرا، منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخرا بات الأمر مثيرا للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك، لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. فبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيرا على رئيسة المحكمة نفسها القاضية اليابانية توموكو أمانه لتصبح مثل زملائها معاقبة ماليا وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1990 لتبدأ حياتها كمدعية عامة متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي، وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: بالرغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء، وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقا لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للتخلي عنها. نتابع معا.
2: 契約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でもなんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。仮に、これは万が一の万が一ということになりますが、最終的に解体というようなことが将来ですね、すぐにではないと思いますが、起きた場合どうなるか、これは私たちが考えるにはですね、やはり力のある国が力の、正義だとかですね、力の支配という形で、法の支配というのを駆逐していく過程に入ってしまう。
0: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نشاهد.
3: ICCの赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。これからもですね、米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら対応してまいります。
0: في المقطع التالي بجانب كل التصريحات الأمنية

0: الأمريكية والإسرائيلية السابقة كان هنا هو الأكثر صراحة، أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نتابع.
1: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate, they've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders and others could find themselves under the under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we've begun, we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
2: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'm saying that means that maybe, he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment.
0: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية يقول معارضوها.
3: ICC の茜所長の件につきましては先ほど外務省から談話を発表したところでございますが大変残念に思っております。まあこれからもですね、米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら対応。
0: مشاهدينا رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول حسن عصفور: عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح، يمكن لليابانية موكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة. العدالة ستنتصر. كاثلين هي الأخرى تقول: من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي، إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم. سوشانت يقول: المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما وبلا مخالب، فهي عاجزة حتى عن المساس بأي من قادة العالم على الإطلاق. أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا. ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديموغرافية، حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة.
4: Have you actually been in Israel? Have you actually been in
5: Israel? Have you been to Israel?
6: Israel is stolen Palestine.
5: Okay, you're Israeli? You're European. You're not Israeli, you're European. Okay, where's your family from? No, you're not. Your family was not born in Israel. It's not a country. It was Palestine before your ancestors. You're a soldier? You're an IDF soldier? You're an ex-IDF soldier? That's disgusting.
4: That's disgusting.
5: That's not something to be proud of.
4: Be very proud of.
5: Filthy. You're a f***ing baby killer. You're disgusting.
0: حرية بطعم الفاجعة. الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاما ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه. عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال.
7: ما شاء الله كل هالمعاناة اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين. حسن لا شك ان هالدنيا ملانه معاناه وملانه مشاكل وملانه تنظلم في الدنيا. يعني يمكن احنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي ولكن هذه حياه هذه الدنيا وهذه الحياه يعني. وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف وجميعنا راح نمر في هذه الظروف. يا اخوي يا حسن احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله. واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخوي حسن الحج الله يرحمه توفى الحج توفت الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليها رب ان شاء الله. وبشر الصابرين ان شاء الله
8: انك تاكل من هيك
7: ان شاء الله انك انت صابر هي ابوك
8: هي امك
7: هي امك وهي جميعنا وهينا كلنا اهلك كلنا حبايبك
8: انت اقوى من هيك انت يوم
7: حسن
8: انك اقوى من هيك
7: باذن الله انك اقوى باذن الله حسن.
0: مشهد يجسد اسمى معاني الوفاء والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها إذ لم يمنعه

بفضل ربنا ثم الأوقات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده ما اجيبش لامي. جاي لك اهو الشهاده. عامله ايه؟ رحمه الله عليك حبيبي قلبي. الله يرزقك الفردوس الاعلى في الدنيا والنبيين والشرفين والشهداء وحسن اولئك رفيق. ابنك بقى مهندس وخد وعد ليكي وطلعت من 10 الاوائل على الدفعه زي ما وعدتك.

0: انت اللي تستاهلي الشهاده دي، وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا امي، رحمه الله عليك. ان شاء الله نتقابل واخدك في حضني، ربنا يرحمك ويجي على قبرك روضه من رياض الجنه، ان انا عمري ما انساكي وهفضل اتهيلك.
1: من كابوس منزلي إلى أبطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقة إلى مسعفين آليين لإنقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكية وكاميرات ومحاق طبية تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم إسعافات أولية تعزز فرص الحياة.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير،
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث،
5: ونفهم لماذا يحدث،
4: ونكشف إلى أين يتجه.

0: إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة، ومسيرة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وتؤكد أن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يسعى لزيادة ضربات المسيرات ضد روسيا إلى 1000 طائرة يومياً. أهلا بكم. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وواصل جيش الاحتلال عمليات القصف الميداني المدفعي مستهدفا المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس، كما ألقت مسيرة إسرائيلية كواد كابتر عددا من القنابل بمحيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال غزة. استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على شارع النفق في مدينة غزة، واستشهد آخر بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. قال المستشار السياسي لحركة حماس لرئيس حركة حماس في الخارج جمال عيسى إن الانتخابات قد تمثل فرصة لتوليد قدرة جديدة على إدارة القضية الفلسطينية، وفرصة للتقارب خصوصا في ظل وجود أزمة قيادة، كما أكد عيسى خلال اللقاء الوطني الفلسطيني الذي عقد في مدينة اسطنبول بمشاركة شخصيات وقياديين فلسطينيين يمثلون عددا من الفصائل والقوى السياسية، أن حركة حماس طرحت التشاركية وما زالت تتمسك بها، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق أكثر من مرة على تفاصيل عديدة وعقد عشرات اللقاءات، ثم في كل مرة تواجه تعطيلا وفق تعبيره. في مدينة دير البلح وسط القطاع أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض، وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
1: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
2: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهيا إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور، هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها، ولا يزال متمسك في

0: الكتاب.
1: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
0: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب، الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه، فأنا بحاول على كل إنسان إنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقد المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
1: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة، وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف.
2: لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم جراء هجوم بطائرة مسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه بقصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف والمواطنين من الاقتراب. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين تسببوا بنحو 89% من الحرائق التي استهدفت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2013. وقالت الهيئة إنها وثقت 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية بين يناير 2023 والعاشر من يوليو من العام الجاري، موضحة أن المستوطنين أشعلوا نحو 800 حريق مقابل 100 حريق قالت إن الجيش الإسرائيلي تسبب فيها. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجدو وعوفر وسط ظروف اعتقال قاسية، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
4: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلا وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلا في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إدارياً، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية.

0: الرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى، لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضا في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، ترت عربي.
1: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن كفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
2: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلال سموتريتش خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
3: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طالب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
2: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
4: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبن غفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
2: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غاد آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاو ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، وأكدت طهران أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية، وأنها ستسلك المسارين معا وستركز على كبح التضخم والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. ربط الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إعادة فتح مضيق هرمز بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة برعاية باكستانية في يونيو الماضي، وقال بزشكيان إن المحادثات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على إمكانية إعادة فتح المضيق وفق خريطة طريق جرى التوافق عليها، موضحا أنها حظيت بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والحرس الثوري والقوات المسلحة وفريق التفاوض. أعربت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن رفضها للتصريحات الأمريكية بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وصفة إياها بأنها كذبة واضحة ومحاولة للتأثير في أسعار النفط والتغطية على ما اعتقد

0: اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. وأكدت بحرية الحرس الثوري في بيان أنها تحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأوضحت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. كما شدد الحرس الثوري على استمرار القيود حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران وتنفيذ التعهدات ذات الصلة. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين على مشارف بلدة عيط الجبل جنوب لبنان في ظل استمرار انتهاكاته في المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية بأن التفجيرين وقعا صباح السبت قرب مشارف البلدة دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. ويأتي ذلك مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات الهدم الإسرائيلية في مناطق حدودية جنوب لبنان. أصيب 8 أشخاص في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بانفجارات وحرائق وأضرار في مبان سكنية وإدارية ومستودعات، مضيفة أنها أجلت أكثر من 200 شخص من المناطق المستهدفة. وفي روسيا قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود الحدودية. قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوتشا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم ب4 قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا ب3 شاحنات. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لزيادة ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا بزيادة المسيرات الهجومية إلى 1000 طائرة يوميا. وأوضح زيلينسكي أن بلاده تنفذ حاليا ما يزيد على 300 ضربة بعيدة المدى يوميا، وأن المطلوب رفع العدد إلى 1000 مسيرة، مؤكدا أن الهدف محدد وقابل للتنفيذ. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن أن واشنطن زودت كييف بمعلومات عن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل تيرتي عربي ثائر عمرو. ثائر، مرحبا بك معنا. إذن ثائر، يراهن الرئيس الأوكراني الآن فولوديمير زيلينسكي على الطائرات المسيرة في ظل التصعيد الحاصل؟
1: بالفعل هذا هو المشهد الذي يبدو واضح، وذلك بعد الاجتماع الأمني الذي عقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع القيادات العسكرية العليا. وهذا الاجتماع جاء بناء على الهجمات الروسية المكثفة التي تشهدها الأراضي الأوكرانية وخاصة العاصمة الأوكرانية كييف. هذا الاجتماع تناول السبل وبحث الطرق التي يمكن للجيش الأوكراني أن يتبعها من أجل التصدي إلى هذه الوتيرة المرتفعة، وخاصة أن الجيش الروسي بدأ يستخدم الجيل الرابع من الطائرات المسيرة من طراز جيران 4، وهذه الطائرات تستخدم محركات نفاثة وتبلغ سرعتها نحو 500 كيلومترا في الساعة. بطبيعة الحال الجيش الأوكراني يواجه بعض الصعوبات في اعتراض مثل هذه الهجمات، ولكن في ذات الإطار الرئيس الأوكراني أكد أن بلاده سوف ترفع من وتيرة الضربات الأوكرانية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني سوف يبدأ باستخدام نحو 1000 طائرة مسيرة ضد الأراضي الروسية. ويبدو وفقا لمحللين ومراقبين أن العاصمة الروسية موسكو سوف تكون الهدف الرئيسي لهذه الضربات، خاصة وأن روسيا تواصل شن الهجمات تحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف لليوم 3 على التوالي. من هذا المنطلق تحديدا الإدارة العسكرية.

0: الغربية تحدثت أن الهجمات الروسية تتخذ مسارا تصاعديا، وأن القوات الروسية تتبع تكتيكات مختلفة من خلال توجيه مجموعات صغيرة من الطائرات المسيرة التي تستهدف العاصمة كييف ثم توليها بهجمات أخرى، مما يزيد من وقت صافرات الإنذار وعمليات الاشتباك مع هذه الطائرات في سماء العاصمة وضواحيها. بالتوازي مع ذلك أيضا العاصمة الأوكرانية كييف شهدت ضربات روسية خلال ساعات الليل، وسجلت أضرار في كل من حي سفيتوشينسكي وحي بادولسكي وحي سالومنسكي. عمدة المدينة تحدث عن أضرار لحقت في إحدى المستودعات والمنشآت في حي هولوسيفسكي، بالإضافة إلى منزل في حي سفيتوشينسكي جراء اعتراض إحدى الطائرات المسيرة، ولم تشير السلطات المحلية إلى سقوط ضحايا تحديدا في العاصمة كييف. ولكن المشهد هو مختلف بما يتعلق بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن سجلت تلك المناطق سلسلة من الضربات التي استهدفت المستودعات اللوجستية. ولكن الأمر الأبرز والأمر الأهم والحدث الأهم هو متعلق في منطقة بوتشانسكي أو حي بوتشانسكي في ضواحي كييف، حيث أغلقت السلطات الأوكرانية الطريق السريع M06 جراء هذا الهجوم واسع النطاق، ويتحدث عن عمليات إجلاء لأكثر من 200 مواطن أوكراني من تلك المنطقة، وذلك بسبب الهجوم الروسي الكبير وتصاعد أعمدة الدخان، وما زالت طواقم الدفاع المدني تتعامل مع آثار هذا الهجوم.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من كييف. تواصل فرق إطفاء الحرائق التركية جهودها للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة فتحية بولاية مولا جنوب غرب البلاد، وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
2: نحن الآن في جنوب غرب تركيا، حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبذل الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين، إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران. إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يعمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية. وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق، ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران. لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني، إدارة الغابات، المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع، التضاريس، الرياح الشديدة. لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تيرتي عربي، جنوب غرب تركيا.
1: تحتضن العاصمة الليبية طرابلس على مدار 3 أيام فعاليات مهرجان قراء ليبيا بمشاركة قراء ومنشدين من مختلف أنحاء البلاد، تزامنا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
3: في ظل أجواء روحانية ودينية متزامنة مع الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف من مسجد أبي حجر بالعاصمة الليبية طرابلس، تنطلق فعاليات مهرجان قراء ليبيا الأول، حيث تتضمن فعاليات المهرجان تلاوات قرآنية وأجواء روحانية تحيي ذكرى المولد النبوي. بهدف تقديم صورة مشرقة عن المشهد الثقافي والديني الذي سيظل جامعا وموحدا للجميع.
4: لا شك إن ليبيا رائدة في مجال القرآن الكريم، وهذا الحمد لله محط فخر لنا، ونسأل الله أن يديم علينا فضله ويديم علينا نعمته هذه. يعني بالنسبة للمهرجان، هذا مهرجان قراء ليبيا الأول في تجويد القرآن، أي قراءة التحقيق التي تتميز بها ليبيا، وهذا ومن أساسيات ومبادئ هذا المهرجان هي إحياء هذا الجانب.
3: ويشارك في الفعالية الدينية قراء ومنشدون من مختلف أنحاء البلاد، فالفعالية تجمع نخبة من أصوات قراء ومنشدي ليبيا في احتفالية روحانية تتزامن مع الذكرى الشريفة للمولد النبوي، بهدف نشر المحبة والسلام ونشر القرآن الكريم من ليبيا إلى العالم أجمع.
5: نحاول أن نبرز ذلك للنشء الجديد ونربطهم بمشايخهم الذين لا يكادون يعرفونهم.
6: أن تحيا مثل هذه الأمور وأن يعيد التجويد نشاطه مرة أخرى يعتبر شيء ممتاز جدا، نفرح به إحنا كون مجودين.
3: بين عذوبة الأصوات ورسائل التآخي، تواصل ليبيا الدفع بمكانتها المرموقة على صعيد العالم الإسلامي، وتعزيز مركزها رائدا مهما في تحفيظ القرآن الكريم وتعلم علومه.
7: في ليبيا التي تعرف ببلد المليون حافظ للقرآن الكريم، يسعى القائمون على الفعالية الدينية إلى تعزيز مكانة الذكر والابتهال التي تميز الهوية الدينية للبلاد والحفاظ عليها جيلا بعد آخر. زياد الحجاجي، تارت عربي، طرابلس.
1: تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام بتوفير مأوى سكني للمشردين بحلول شهر ديسمبر القادم، ويحاول بيرنام استخدام نفس الاستراتيجية التي اتبعت سابقا في أثناء جائحة كورونا وإيواء معظم المشردين في فنادق أو أنزال. وكذلك أعلن دعوة شركات ورجال أعمال لعقد قمة خلال هذا العام لدعم مبادرة إنهاء التشرد في عموم المملكة المتحدة.
8: مشردون يفترشون الطرق ومتسولون ينتظرون الإعانات، مناظر تعودها سكان العاصمة البريطانية لندن وكثير من مدن إنجلترا. مشكلة المشردين وافتراش العراء واجهتها كثير من الحكومات خصوصا في العقدين الأخيرين بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والغلاء المعيشي الذي أدى إلى زيادة أعداد المشردين، غير أن رئيس الحكومة التي تولت السلطة في يوليو الماضي وعد بحل هذه الأزمة.
9: أتعاطف بشدة مع معاناة المشردين، تحدثت عندما توليت منصبي عن ضرورة وضع الاهتمام بالناس في صميم عملنا، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه طالما أن هناك أشخاص لا يجدون مأوى يلجؤون إليه ويتركون للنوم في الشوارع. لا ينبغي لأي شخص في بلدنا وفي هذا العصر أن يضطر للنوم في العراء.
8: التصريحات لاقت ترحيبا من المنظمات الإنسانية التي تأمل دعم نشاطاتها.
9: هدف إنهاء نوم المشردين في العراء واقعي، وحكومات سابقة أنجزت الكثير بهذا الشأن مثل حكومة بلير، إذ أسست وحدة خاصة تعنى بالأشخاص الذين ينامون في العراء. لقد شاركت في شتى أنواع الأنشطة آنذاك، وكان نهجا موجها وفعالا. أثمرت المبادرة في انخفاض تلك الأعداد، لذا فالأمر ممكن وقابل للتحقيق مجددا، ونأمل أن يحدث ذلك.
8: ورغم بريق الوعود، فإن شكوك المشردين الذين يأملون أن يجدوا سقفا ينامون تحته لا تزال قائمة.
10: أنام في العراء في الأحراش حاليا، وسأرى ما سيحدث لاحقا، ربما أجد مكانا يوما ما.
8: أندي بيرنام رئيس الوزراء البريطاني شدد في مقال له بصحيفة الديلي ميرور على أنه يعتبر إنهاء التشرد مهمة أخلاقية، فالحكومة تطمح إلى توفير منام للمشردين جميعا بحلول أعياد الميلاد نهاية العام الجاري، إذ رصدت 442 مليون جنيه استرليني لتحقيق هذا الهدف، خصوصا في العاصمة لندن التي تمثل أعلى نسبة لوجود مشردين في العراء بحدود

0: 48% من إجمالي نسبتهم في عموم المملكة المتحدة.
1: تصدر رئيس الحكومة الحديثة العهد عناوين الأخبار بتعهده بحل مشكلة نوم المشردين في العراء، إلا أن خبراء حذروا من تصاعد الالتزامات المالية للحكومة التي تتطلبها مواجهة أزمات البلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع أثمان باهظة اقتصاديا وشعبيا وربما انتخابيا. حيدر الصافي، تلت عربي، لندن.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في غزة، ومسيرة تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل. الحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وتؤكد أن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يسعى لزيادة ضربات المسيرات ضد روسيا إلى 1000 طائرة يوميا. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
3: في كل يوم أحداث تتسارع
4: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
5: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
3: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
5: العالم اليوم.
6: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
7: بالموت يا احنا.
8: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بشكتاش يتأهل إلى الدوري الأوروبي رغم الخسارة أمام زاغرس الليتوانية، وترابزونسبور ينتقل إلى الدوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام فيرنسفاروش المجري. احتفاء للجماهير المصرية والعربية على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتقال المهاجم عمر مرموش إلى توتنهام معارا من مانشستر سيتي. وفي قضية اليوم، مواجهات من العيار الثقيل أفرزتها قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، فمن خرج بالمهمة الأصعب ومن حظي بطريق أقل تعقيدا، وكيف تبدو حظوظ غالاتا سراي وفنرباتش التركيين أمام كبار القارة؟ قرعة فتحت مبكرا باب الحسابات والتوقعات قبل انطلاق مرحلة الدوري.

تغلب برشلونة على ضيف أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. وحملت ثنائية النادي الكتالوني توقيع كل من البرازيلي رافينيا والشاب فيرمين لوبيز ليعتلي برشلونة بهذا الانتصار صدارة الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غريمه ريال مدريد. تأهل نادي بشكتاش التركي إلى مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك

رغم خسارته أمام مضيفه زارغريس الليتواني بهدف دون رد في إياب الدور الفاصل المؤهل للبطولة، حيث استفاد النادي التركي من انتصاره ذهابا على أرضه وبين جماهيره بثلاثية نظيفة ليحسم بطاقة التأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. هذا وودع نادي ترابزونسبور التركي منافسات الدوري الأوروبي عقب خسارته أمام مضيفه فرنس فاروش المجري 4-2، ليحجز الفريق المجري مقعده في مرحلة الدوري من البطولة متأهلا بالفوز في المباراتين 5 أهداف نظيفة، فيما سيشارك ترابزونسبور في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية. أعلن نادي ترابزونسبور رفض الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني للفريق فاتح تكة عقب الخسارة الصعبة التي تلقاها أمام فرنس فاروش المجري 4-1 ووداعه بطولة الدوري الأوروبي. وأشار النادي في بيانه إلى أن قرار تكة بتقديم الاستقالة كان عاطفيا بعد الهزيمة القاسية، لذا سيكون تكة على رأس الجهاز الفني خلال مباراة الفريق أمام أميدسبور في بطولة الدوري. أسفرت قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية، أبرزها باريس سان جيرمان أمام برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد ضد أرسنال وأنتر ميلان. من جانبه يستضيف غالاتاساراي برشلونة وأستون فيلا ويحل ضيفا على باريس سان جيرمان، بينما يستقبل فنربحتشا ليفربول وروما ويواجه أتلتيكو مدريد وأستون فيلا خارج ملعبه. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي مؤقتا بعد تلقيه ضمانات خطية بسحب مشروع بيع حصص من بطولة كأس العالم لمستثمرين خارجيين. وفي الوقت نفسه صعد الويفا من انتقاداته لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو داعيا إلى قيادة جديدة للاتحاد الدولي. أعلن توتنهام هوتسبير تعاقده رسميا مع المهاجم المصري عمر مرموش قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ويخوض مرموش بذلك تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي بقميص النادي اللندني بعد موسم مع مانشستر سيتي، وسط تقارير تشير إلى تضمين الصفقة شراء إلزاميا تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون جنيه استرليني. أثار انضمام نجم المنتخب المصري عمر مرموش إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادما من مانشستر سيتي موجة كبيرة من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب الكثيرون بانتقال اللاعب مشيرين إلى العلاقة التاريخية بين توتنهام واللاعبين المصريين. البداية مع حساب كورة الذي أعلن عن خبر انتقال اللاعب وكتب: الأمير المصري في لندن، رسميا عمر مرموش ينضم إلى توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. مرموش يصبح ثالث لاعب مصري في تاريخ النادي اللندني. أما هشام محمد فظهر فخورا بانتقال مرموش لسبيرز وقال: توتنهام بتاع المصريين، ميدو 2005-2007، إعارة من روما نص موسم وانتقال نهائي في صيف 2006، حسام غالي 2006-2007 صفقة نهائية من فاينورد، عمر مرموش 2026 إعارة من سيتي ثم انتقال نهائي. ميدو وغالي قدموا أحسن فترات حياتهم في عز دوري باركليز، وإن شاء الله مرموش على الطريق. وإلى حساب صبري الذي يبدو أنه من مشجعي توتنهام، حيث غرد قائلا: مش عارف أعتبرها سعادة ولا فخر ولا إيه بالضبط، بس دي أكثر صفقة رفعت عندي الإدرينالين من يوم ما شجعت النادي. مرموش توتنهامي ولو تأخرت شوية، عمر الآن في الهوتسبير، واي من يوم ما شجعت الفريق، وأنا بتمنى قصة غالي أو ميدو تتكرر لأني ما عشتهاش، بس دلوقتي حعيشها وبكل فخر مع ابن بلدي. من جهته أشار حساب ليتون إلى أن خيار الانتقال إلى توتنهام يتلاءم بشكل كبير مع إمكانات مرموش، وقال: سافينيو ومرموش مكانهم في مانشستر سيتي من أساس غير مناسب لتألقهم، في توتنهام قادرين على النجاح بسهولة، وأشوف أنه مكان مناسب لهم لإعادة اكتشافهم من جديد كما كانوا سابقا، ولاعبين عندهم إمكانيات وقادرين على صناعة الفارق مع ديزيربي، إضافات ممتازة للسبير. نفس الأمر انطبق على هيثم الذي اعتبر قرار مرموش بالانتقال إلى توتنهام قرارا صائبا، فقال:
عمر مرموش ثامن صفقات توتنهام. الفرعون المصري سيكون مهاجم سبيرز.

صحيح أنه لم ينجح مع السيتي، لكن هذا لا يجعلنا أن ننسى أنه مع فرانكفورت كان من أفضل 3 لاعبين في الدوري. مرحبا بالمصري، ونتمنى لك التوفيق في شمال لندن.

0: مواجهات مرتقبة أسفرت عنها قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، فالقرعة التي أجريت في إمارة موناكو وضعت كبار القارة العجوز في مواجهات تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.
1: هناك في إمارة موناكو أسفرت قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية لكبار القارة في نسخة تجمع 36 ناديا يخوض كل منها 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين. حامل اللقب باريس سان جيرمان سيكون أمام اختبارات من العيار الثقيل أبرزها استضافة برشلونة، بينما يحل ضيفا على مانشستر سيتي وأستون فيلا في رحلة لن تكون سهلة للدفاع عن لقبه الأوروبي. أرسنال وصيف النسخة الماضية ستكون مهمته شاقة بمواجهات صعبة على أرضه أبرزها ريال مدريد وبروسيا دورتموند، فيما لن تكون مواجهات خارج الأرض أقل صعوبة، لا سيما أنه سيواجه خصوما قوية أبرزها بايرن ميونخ. وبدوره ريال مدريد صاحب الرقم القياسي ب 15 لقبا في البطولة سيكون على موعد مع مواجهات قوية أبرزها حين يستقبل إنتر ميلان على أرضه ويواجه أرسنال خارج الديار. من جانبه سيكون مانشستر سيتي أمام مواجهات قوية مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، بينما يلتقي بايرن ميونخ أرسنال على أرضه ويخرج لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. أما برشلونة الذي يبحث عن إعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2015 فلن تكون مواجهته سهلة حين يلتقي حامل اللقب باريس سان جيرمان هناك في باريس ويستقبل مانشستر سيتي على ملعبه الكامب نو. وعلى صعيد الكرة التركية تنتظر غالاتاساراي وفينرباهتشا مواجهة صعبة، إذ يواجه غالاتاساراي ضمن لقاءاته برشلونة وباريس سان جيرمان، أما فينرباهتشا فيخوض اختبارات صعبة أبرزها استضافة ليفربول في إسطنبول إضافة إلى الرحيل نحو مدريد لمقابلة الأتلتيكو. قرعة موناكو إذن وضعت كبار أوروبا أمام اختبارات قوية وفتحت الطريق لموسم جديد من الإثارة في سباق لا مجال فيه للأخطاء، لأن الهدف واحد: الوصول إلى منصة التتويج الأوروبية.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من إسطنبول الصحفي والناقد الرياضي حازم الكاديكي. مساء الخير كابتن حازم. إذن باريس سان جيرمان حامل اللقب سيكون مدعو لمواجهات صعبة جدا في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، أمام مانشستر سيتي، وأيضا أمام روما، أمام غالاتاساراي. برأيك هل حامل اللقب جاهز لحملة الدفاع عن اللقب؟
2: تحياتي ليك أستاذ أحمد. وطبعا القرعة أو الحامل اللقب لنسختين ماضيتين باريس سان جيرمان البطل في مهمة أكيد صعبة كما ذكرت حضرتك، مواجهة من العيار الثقيل سواء مواجهة مع اليوفنتوس مع عفوا برشلونة أو مانشستر سيتي، واحدة من أقوى المواجهات أن تكون لباريس سان جيرمان، وهو بالطبع عليه عبء كبير للتحقيق إنجاز يسعى إليه لويس إنريكي. قال يقول أن شيء مذهل أن يحقق اللقب ثالثا على التوالي ما فعله ريال مدريد فيما سبق، يريد أن يفعله باريس سان جيرمان لويس إنريكي، هذا حلمه الذي ذكره. لكن طبعا عندما تواجه في بداية هذا المشوار أندية بحجم برشلونة بحجم مانشستر سيتي أكيد فيها نوع من الاستفادة أكثر، وايضا للمواجهات ان نعلم ان باريس سان جيرمان في النسختين الماضيتين وخاصه في نسخه منها اللي خاض فيها اللقب عن الكثير من خلال الدور مرحله الدوري وتاهل بصعوبه الى الدور البلاي اوف او المرحله الثانيه بالنسبه لباريس سان جيرمان. عندما تواجه برشلونه في البدايه انا عندي بالنسبه لي افضل بكثير أن تواجهه فيما محطات متقدمة في الدور مثلا الدور 16 أو الدور 8. باريس سان جيرمان هذا ضريبة البطل للمحافظة على القمة.

0: دائما اصعب من
1: نعم
0: الوصول اليها. باريس سان جيرمان عنده المقاومات ان يحافظ على لقبه للمره الثالثه، وهذا هدفه بشكل كبير سيسعى اليه. في المقابل مواجهه برشلونه، مواجهه مانشستر سيتي في ملعب مانشستر سيتي،
1: نعم
0: مباراه ايضا ليست بالهينه، وبرشلونه في المقابل ستكون في فرنسا.
1: نعم
0: يعني
1: كابتن حازم،
0: اقول
1: كابتن
0: ان
1: حازم نتك
0: باريس في وضعيه احسن، واعتقد انه ربما يضر، نعم، مجموعه قويه او مواجهات
1: كابتن
0: قويه،
1: حازم بالحديث
0: لكن في
1: عن
0: المقابل ستكون
1: وضعية
0: في صالح
1: فريق
0: الريال.
1: باريس سان جيرمان. باريس ركز في سوق انتقالاته على اللاعبين الشباب بقيادة المدير الرياضي كامبوس، الذي يركز على نوعية لاعبين شباب لتدعيم الفريق. برأيك هل يمتلك باريس سان جيرمان العمق في التشكيلة من أجل المنافسة على دوري الأبطال وأيضا المنافسة على الصعيد المحلي في بطولة الدوري الفرنسي؟
0: طبعا انت عارف باريس سان جيرمان استراتيجيته وخطته الواضحه في اداره استقطاب الاسماء التي تكون لها دور كبير، خاصه الاسماء الصغيره، واكتشافات لهذه الاسماء والانتدابات التي ذكرت بانها اهميتها في صغر اللاعبين، الجوانب الفنيه والمهاريه والتكتيكيه متواجده بشكل كبير. اعتقد ان ما يقوم به لويس انريكي والاطار المعاون له في باريس سان جيرمان على مستوى عالي. شاهدنا الفريق المتزايد بشكل كبير مع دمج عناصر لها خبره مثل فيتينيا، مثل رايس، مثل اسماء حق دوي، هذه وجود ايضا اللاعب الجورجي كفارة سيخية، احد الاسماء اللي لها دور كبير، وجود
1: نعم
0: ديمبلي، وجود هذه الاسماء مع عناصر جديده داعمة باستقطابها، اكتشافات باريس سان جيرمان يقدم على هذا كل موسم،
1: نعم
0: يقدمنا اسم أو اسمين من الأسماء الجديدة والتي يكون لها تأثير كبير، يعني إعادة اكتشاف حتى عناصر، ربما أمثلة كثيرة،
1: نعم
0: ديمبلي معنا ومع برشلونة، وعندما عاد لباريس سان جيرمان أصبح يتربع على عرش المرشحين دائما على الكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان. الأمور
1: نعم كابتن حازم،
0: اختلفت باريس سان جيرمان تماما الآن،
1: حتى
0: صيغة
1: نكسب الوقت
0: البطل.
1: أكثر بالحديث عن باقي الأندية، نتحول من باريس سان جيرمان إلى أرسنال. الوصيف برأيك أرسنال سيكون أمام أيضا مواجهات قوية، منها بايرن ميونخ الذي يشكل العقدة الأزلية بالنسبة للفريق، أيضا ريال مدريد. برأيك هل أصبحت كتيبة مايكل أرتيتا جاهزة للمنافسة بقوة وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا؟
0: طبعا الأرسنال اسم، وارتيتا عنده هذه الجاهزيه، لكن عندما تواجه ايضا مورينيو وهو جاهز كذلك، وبايرن ميونخ توصفت العقده المدفعجيه، اعتقد ان الارسنال، انت عارف الدور، مرحله الدوري اقل نقطه 11 تصل الى البلاي اوف، فوق ال 15 تصل الى او تكون متاهل من الافضل الثمانيه لتجنبوا المرحله الاولى والبلاي اوف فيما يلي، يعني من النسبه
1: نعم
0: هذه القراءات تختلف، انت عارف اربع مباريات على ارضك واربع مباريات خارج ارضك مع انديه مختلفه، اعتقد القراءات تختلف بغض النظر عن ان مواجهه ريال مدريد صعبه، مواجهه بايرن ميونخ صعبه، ولكن كل الاحتمالات وارده ان يفعل الارسنال مفاجأة أمام، اعتبرها ريال
1: نعم كابتن،
0: مدريد مع مورينيو بدرجة كبيرة، لكن بايرن ميونخ أعتقد أنه سيعاني كثيرا منه فريق الأرسنال، ستواصل العقدة يعني.
1: نعم كابتن، أرسنال دعم صفوفه بالعديد من الأسماء أبرزها ربما جيماريش القادم من نيوكاسل، لكن هناك الحديث الأكبر الآن خوليان ألفاريز ربما يكون مع أرسنال، ما الإضافة التي سيقدمها في حال انتقاله إلى أرسنال؟
0: أكيد إضافة كبيرة، وأنت تعرف خوان ألفاريز في أتلتيكو في البداية وكان عنده رغبة للذهاب لبرشلونة، والوضع أصبح غير ملائم وجوده مع أتلتيك مدريد، أعتقد أن عناصر مهمة جدا لإضافة عنصر هجومي جديد بجانب ساكا وبجانب الأسماء الموجودة مراج لفريق أرسنال في الإضافة، أعتقد أنه بحاجة إلى قوة هجومية كبيرة جدا
1: نعم
0: لمواجهة أندية من العيار الثقيل.
1: صح كابتن. طيب نتحول كابتن إلى نادي آخر، فريق ريال مدريد الذي دائما يدخل دوري أبطال أوروبا وهو فريق مرشح من أجل إحراز اللقب. الآن ريال

0: ريال مدريد بقيادة تدريبية جديدة وبتعاقدات كثيرة ومميزة، برأيك ما هي حظوظ الفريق في الوصول إلى اللقب المنشود؟
1: والله ريال مدريد صاحب الرقم القياسي 15 مرة، كيف حظوظه؟ حظوظه هو يكون دائما من أبرز المرشحين، وخصوصا مع وجود جوزيه مورينيو، وما ما رأيناه من فريق ريال مدريد في هذه البداية، حتى الفوز الذي حققه على ريال سوسيداد وثلاثية امبابي. وريال شخصية الريال شخصية البطل، الكل يهاب الريال، والريال طبعا برقمه القياسي طبعا في مواجهة بالنسبة لأرسنال وحتى الإنتر، أكيد يعلم جيدا مورينيو هذه بالنسبة لنسخة استثنائية لمورينيو على وجه الخصوص بحكم عودته بعد انتقالات كثيرة، ويعيد ربما مجد ذكريات مورينيو. أعتقد أن ريال مدريد المرينجي المنافسة بالنسبة له عائد بشغف، عائد بروح المتعطشة من أجل العودة إلى هيبته، وأن يصل إلى النقطة التي اعتادت الجماهير أن ترى فيها ريال مدريد لهذه البطولة، أو هذه البطولة الدوري أبطال أوروبا النسخة المفضلة لجماهيره.
0: نعم كابتن حازم، كابتن حازم ابقى معي، ابقى معي لنتعرف الآن على أبرز الحقائق من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026 و2027.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والمحلل الرياضي حازم الكاديكي. حازم، أتحول إلى مانشستر سيتي، الفريق الذي غير جلده، رحل غوارديولا، رحل مرموش، رحل رودري، وجاء أندرسون، جاء أيضا العديد من الأسماء، أيوب بوعدي اللاعب المغربي. برأيك ما هي حظوظ مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب بعد كل هذه التغييرات؟
1: اولا دائما استاذ احمد اؤكد ان هذه الفرق حظوظها دائما هي اكبر المرشحين. تواجد غوارديولا، جاء مدرب اخر، لكن ما يمتلكه هذا الفريق من عناصر اللي رايناه، حتى بالرغم من اعاره مرموش الى توتنهام ووجود لاعب مغربي مثل ايوب وعدي، اللي الصفقه اللي وصلت الى حدود 85 مليون جنيه استرليني في صفقة مهمة جدا كانت أيضا لفريق ليب، لهذا اللاعب الشاب المغربي نسميه سقراط الكرة الجديد، يعني لاعب يتميز بقدرات سقراطيس اللاعب البرازيلي الشهير. يعني أعتقد أن مانشستر في مواجهة صعبة أمام برشلونة في كاب نو في مرحلة الدوري مهمة للغاية وأهميتها بشكل كبير، وهو سيستضيف طبعا كما ذكرنا فيما السابق باريس سان جيرمان على أرضه. طبعا 8 مباريات كما قلنا الحسبة تختلف فيها، هو دوري أن تخطف النقاط، فيما أن تكسب في ملعبك هذه 12 نقطة، 3 نقاط تضمن لك،
0: نعم نعم كابتن حازم،
1: وما فوقها تضمن لك البقاء في نعم مرحلة التجنب.
0: كابتن حازم، ذكرت الحديث عن برشلونة، برشلونة دعم صفوفه بالعديد من الأسماء، جوردون وأيضا اللاعب كريم أديمي، رودري. متى تنتهي عقدة دوري أبطال أوروبا بالنسبة لبرشلونة؟
1: والله أعتقد تحتاج إلى عودة ميسي من جديد ميسي، وهي عقدة كبيرة جدا الحقيقة، طال انتظارها يعني أكثر من 12 سنة بالنسبة لفريق برشلونة اللقب يبحث عنه ولجماهيره. ولكن على أن مرحلة فلينك في مع اعتداء بعض العناصر وأهمية، أنت أشرت إلى جورد

0: صفوفه في سوق الانتقالات وانتقالات شديدة للإدارة؟
1: والله أنا تابعت طبعاً، أنت عارف جماهير جلطة سراي كثيرة وغفيرة جداً في إسطنبول، وخاصة أهمية هذا النادي وتاريخه واسمه. طبعاً جلطة سراي من الفرق اللي أبرز ما مثل تركيا في البطولات الأوروبية، سواء في البطولات الدوري أو كأس الاتحاد،
0: نعم.
1: كان من أبرزها. ولكن بالطبع انت اقل ظهورا في سوق الانتقالات هذا الصيف، ولكن وجود الاسماء مثل أوسيمين وهذه الاسماء المتواجده عنده عناصر مهمه جدا فريق جلطة سراي. واعتقد ان جلطة سراي في مجموعه اللي سيواجه فيها برشلونه واستون فيلا وفاينورد وشتوتغارت، وطبعا باريس سان
0: باريس سان
1: جيرمان
0: جيرمان، نعم.
1: وسبورتنج يعني، واعتقد
0: يعني
1: انه
0: هي مباريات ليست سهلة كابتن، لكن
1: نعم
0: أتحدث عن الفريق الآخر العائد بعد غياب 18 عاما، فنرباتشا دحم صفوفه بأسماء كبيرة، إيدرسون الحارس البرازيلي، هناك أيضا لوكاكو المهاجم البلجيكي، موريكي، أسماء كبيرة، غرينوود الموهبة الشابة. إلى أين من الممكن أن يصل فنرباتشا بعد هذا الغياب؟
1: والله أنا في فنربخشة في مباراة أمام اليوم تقدم مباراة رائعة جدا، برغم أن تعادل في تركيا في إسطنبول 1-1، ولكن فوزه في اليوم 2-1 ترى على هذه الجرهة بالنسبة لفريق فنربخشة، وجود أسماء مثل لوكاكو خبرة كبيرة جدا. لكن أنت لا تعلم أنت في ما سيواجه روما، سيواجه ليفربول في هذه المرحلة من الدوري، فاينورد وشتوتغارت أو عفوا بالنسبة لفيلا ريال وسلافيا براغ واتلتيكو مدريد واستون فيلا وشختار. هذا مواجهات مش سهلة أبدا لفينربخشة، وأنت عارف أن فينربخشة وجلطة سراي وتواجده في دوري الأبطال تزيد الحساسية بين الجماهير هنا في إسطنبول بين الفريقين،
0: كابتن
1: وخاصة
0: حازم،
1: من يصل إلى أفضل مرحلة وأفضل إنجاز. جلطة سراي الموسم الماضي قدم مستوى رائع، لكن فينربخشة يعود بعد غياب فترة طويلة ولأول مرة يتواجد
0: كابتن حازم
1: في دوري
0: الكاديكي،
1: المجموعات منذ
0: شكرا.
1: أكثر من قرب من 20 عاما يعني.
0: شكرا الصحفي والمحلل والمعلق الرياضي حازم الكاديكي، شكرا على كل هذه الإضافات.
1: شكرا لك.
0: إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الثلاثة العربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر من رصاص قوات الاحتلال في غزة، ومسيرة تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يسعى لزيادة ضربات المسيرات ضد روسيا إلى 1000 طائرة يوميا.

عشرات القتلى في ولاية جيجل بالجزائر جراء حرائق هائلة غيرت جغرافيا المنطقة وقضت على 80% من غاباتها. السلام عليكم. قال ستيفن ميلر مستشار البيت الأبيض إن ما حققه الرئيس دونالد ترامب في إيران يعد أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث على حد وصفه. وأضاف ميلر أن مضيق هرمز مفتوح أمام الولايات المتحدة ومغلق أمام إيران، فيما أكدت واشنطن أن طهران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، مضيفة أن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية. تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. وأكدت طهران أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية، وأنها ستسلك المسارين معا وستركز على كبح التضخم والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. ربط الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إعادة فتح مضيق هرمز بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها والواردة في مذكرة التفاهم الموقعة برعاية باكستانية في يونيو الماضي. وقال بيزيشكيان إن المحادثات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على إمكانية إعادة فتح المضيق وفق خريطة طريق جرى التوافق عليها، موضحا أنها حظيت بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والحرس الثوري والقوات المسلحة وفريق التفاوض.

0: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجدداً التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفاً إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقاً، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمراً محالاً، مستدركاً بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ، أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
1: رحب بضيفي من الدوحة، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث، الدكتور مروان قبلان. دكتور مروان، أهلا ومرحبا بك. دكتور مروان، كيف يمكن وصف الجدال

0: الحالي ما بين واشنطن وطهران حول السيطرة على مضيق هرمز. كلا الطرفين يتحدث على أن مضيق هرمز الآن تحت سيطرته وأنه يتحكم في المسار البحري في ذلك المضيق. كيف يمكن وصف هذا الجدال ووجهة نظر الطرفين فيهما؟
1: شيء شكرا على الاستضافة. هلا واضح ان نحن هذا الجدال مستمر تقريبا منذ فترة طويلة، لكن بالفترة الأخيرة واضح انه يعني صار في له عناصر إضافية. انا تقديري الشخصي انه الآن لا احد يسيطر بشكل مطلق على مضيق هرمز، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران. واضح أن قدرات إيران يعني ضعفت بشدة بعد تدمير جزء أكبر من قدراتها البحرية، والأمر الذي تولته القدرات العسكرية البحرية الأمريكية يعني منذ تقريبا بداية هذه الحرب، لكن تم إضعافها أكثر واضح خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة بعد الحملة الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة في منتصف شهر يوليو الماضي بعد أن فشلت مذكرة التفاهم مذكرة إسلام أباد بين البلدين. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تزعم بأن لديها سيطرة أكبر على مضيق هرمز، لكن لا أعتقد أن هذه السيطرة تامة. لو كانت هذه السيطرة تامة لوجدنا بأن يعني مستويات عبور ناقلات النفط والغاز عادت إلى مستوى الذي كانت عليه قبل بداية هذه الحرب. حتى الآن معظم التقديرات تقول بأنه ما يخرج من مضيق هرمز يوميا حوالي 5 إلى 6 مليون برميل، يعني بحدود القصوى ربما 7 مليون برميل. هذا يعني مقارنة بحوالي 18 أو 20 مليون برميل قبل بداية هذا الحرب، يعني يعتبر تقريبا نتحدث عن حوالي الثلث. هلا بالمقابل إيران أنا لا أعتقد أنها تسيطر على مضيق هرمز، لأنها كما ذكرت يعني فقدت قدرات كثيرة خلال هذه الحرب، لكنها قادرة ما زالت على تهديد الملاحة في المضيق إذا شاءت. يعني كل فترة تسمع هناك ناقلة نفط تعرضت لضربات عسكرية، ناقلة نفط أصيبت وهذا أنا بعتقد الأمر لا يحتاج أكثر من ذلك لتخويف الشركات من عبور المضيق. يعني الأمر لا يرتبط بتقدير الشخصي فقط بالقدرة على إغلاق المضيق. إذا أخذنا بعين الاعتبار التصريحات الأمريكية التي تقول بأنه تم يعني تنظيف المضيق من كل الألغام التي زرعتها إيران، لكن مرتبط أنا بتقديري بشكل أكبر بثقة شركات النفط وشركات التأمين على أن الأمور في الملاحة عادت إلى ما كانت عليه سابقا، لا توجد تهديدات. أنا أعتقد أنه لم نصل إلى هذه المرحلة. بعد ذلك أنا قلت منذ البداية أنه ما في طرف من الطرفين يسيطر بشكل كامل على المضيق، ولا في طرف من الطرفين يعني قادر على أنه يضمن بشكل كامل لا حرية الملاحة ولا إغلاق الملاحة في هذا المضيق.
0: طب دكتور مروان، يعني النقطة المفصلية هنا هو أن هذه السياسة من قبل طهران ربما نجحت في تخويف شركات نقل النفط، خصوصا كما ذكرت أن عدد البراميل انخفض من ربما 18 مليون برميل إلى 5 أو 7 مليون برميل عبر مضيق هرمز. إذن هذه السياسة نجحت من قبل طهران، على ماذا تعول واشنطن إذن وهي تتحدث عن أن مضيق هرمز مفتوح، تم إزالة الألغام، وكما صرح ترامب بأن مضيق هرمز أصبح إقليما أمريكيا؟
1: هلا أنا بعتقد لا، هو لن يصبح أنا برأيي إقليما أمريكيا. هذه التهويلات يعني يستخدمها الرئيس ترامب بشكل مستمر. بتعرف هو يطلق تصريحات في كثير من الأحيان يعني لا تمت إلى الواقع بصلة، لكن أنا بعتقد في أمرين أساسيين تعتمد عليهم الولايات المتحدة. الأمر الأول هو أنه الحصار المفروض على إيران، العقوبات الاقتصادية وعملية الغضب الاقتصادي الذي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية، والمنبوذ الاقتصادي أيضا، هذا التعبير الذي استخدمه مؤخرا يعني وزير الخزانة الأمريكية، سوف تؤتي نتائجها في الضغط على إيران لتدفعها في نهاية المطاف إلى القبول بالشروط الأمريكية التي يعني لم تتغير كثيرا منذ بداية هذه الحرب. أنا بعتقد الرهان الأمريكي الكبير هنا وتراهن أمريكا على أنه حيحصل انقسام داخل القيادة الإيرانية في نهاية المطاف، وسوف تحصل نوع من التدمر الشعبي إذا شئت، يعني ضغط مستمر على إيران حتى تدفعها باتجاه القبول. هذا من جانب. من جانب آخر أنا بعتقد الولايات المتحدة تهدف إلى طمأنة الشركات النفط وشركات التأمين إلى أنه أصبح بإمكانها أن تستخدم المضيق دون أن تخاف من التهديدات الإيرانية، ولذلك نشاهد هذه التصريحات المستمرة أو نسمع هذه التصريحات المستمرة بالأحرى من الجانب الأمريكي بأنه تم تنظيف المضيق من كل الألغام، أن إيران ليس لديها أي سيطرة عليه، أن ناقلات النفط يمكنها أن تدخل وتخرج دون أي عوائق إلى آخره. فالأمر نفسي بالدرجة الأساسية، هل تتمكن الولايات المتحدة بالفعل من إقناع الشركات بأن الأمور عادت إلى طبيعتها؟ هذه نقطة. والنقطة الأخرى التي ذكرتها في البداية هو مقدار يعني تأثير الضغوط في نهاية المطاف الاقتصادية والحصار البحري بشكل أساسي على إيران، لأنه الهدف أمريكا الأساسي أنا بعتقد أنه نزع ورقة مضيق هرمز من يد الإيرانيين، لأنه هذه الورقة الأساسية والوحيدة تكاد تكون التي تستطيع من خلال إيران الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي من خلال

0: رفع أسعار النفط وبالتالي عفوا التأثير في قرار الناخب الأمريكي على وجه انتخابات يعني قريبة.
1: طيب دكتور مروان، الرئيس دونالد ترامب وصف طهران بأنها تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى الاتفاق. من جانب طهران تقول بأنها متمسكة بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة، هذا على لسان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويقول أو تقول طهران بأنهم منفتحون للتفاوض وللدبلوماسية. هل يمكن القول بأن الضغوطات الأمريكية ربما بدأت تضغط على طهران، ربما بدأت طهران الآن في تقديم بعض التنازلات للوصول إلى توافق بينهما؟
0: لا شوف، أنا بعتقد أن الطرفين لديهما مصلحة في نهاية المطاف في الوصول، دعك من كل الكلام الدعائي الذي يستخدمه الإيرانيون والأمريكيون، في نهاية المطاف للطرفين مصلحة حقيقية في التوصل إلى اتفاق، لأنه استمرار الوضع الراهن غير قابل، يعني جمود غير قابل للاستمرار. لا أمريكا يمكنها أن تتحمل الاستمرار في هذا الوضع عفوا، ولا الإيرانيين في وضع أصعب من الأمريكيين حتى يمكنهم أن يستمروا في تحمل ذلك. لذلك أنا تقديري الشخصي بأنه إيران تريد فعلا اتفاق، لكن اتفاق يحفظ لها مصالحها. الولايات المتحدة الأمريكية تريد اتفاق، لكن تريد اتفاق بشروطها. أين يتفق الطرفان؟ هذه النقطة. متى يشعر الطرفان بأنه لم يعودا يحتملا ذلك؟ هذه هي المسألة الأساسية في الصراع الدائر.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مروان قبلان، كنت معنا من الدوحة مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث، شكرا لك. استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق مدينة غزة. يأتي ذلك عقب يوم دام استشهد فيه 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه. ويواصل جيش الاحتلال خروقاته بعمليات قصف على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس وبيت لاهية. رحب بمراسلتنا من غزة ربا العجرمي. ربا أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التطورات والتحديثات ربا حتى الساعة؟
2: في التطورات حسام، مزيد من الشهداء بفعل غارات جوية وعمليات استهداف وأطلاق نار أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع. بدأها جيش الاحتلال بإطلاق النيران بشكل مباشر باتجاه المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة عبر الرافعات التي نصبها على حدود مناطق الخط الأصفر، وبالتالي أصيب فلسطيني ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي في ساعات متأخرة من الليل الساعة 2 فجر هذا اليوم، ثم تلا ذلك عملية استهداف في دير البلح وسط القطاع، ووصل الشهيد إلى مجمع أو مستشفى شهداء الأقصى، فيما واصلت الطائرات الحربية عمليات إطلاق النيران والاستهدافات في خان يونس بغارة جوية باتجاه منطقة مخيم الأرض الطيبة الواقع في مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأنبئ عن وصول إصابتان إلى مجمع الناصر الطبي، إصابة بحالة حرجة أو بالغة الخطورة وإصابة أخرى طفيفة بفعل هذا الاستهداف. وزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن 9 شهداء جدد خلال 24 ساعة وصلوا إلى المستشفيات، فيما وصل شهيد عاشر متأثرا بجراحه أو استشهد شهيد عاشر متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها إثر استهداف سابق. وبالتالي نتحدث عن شلال دم مستمر مع هذه الاستهدافات والخروقات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع. ناهيك أيضا حسام عن عمليات التدمير الممنهجة التي يقوم بها جيش الاحتلال في المناطق الصفراء، نسمع دويه لانفجارات عنيفة ناجمة عن قصف مدفعي، ناجمة أيضا عن عمليات نسف يجريها جيش الاحتلال في المنطقة الصفراء سواء في شمال القطاع أو حتى في مدينة غزة أو على حدود المناطق الوسطى والجنوبية لقطاع غزة. وهذه العمليات التدميرية يهدف من خلالها جيش الاحتلال تدمير كل معالم الحياة سواء كانت مبانٍ سكنية أو حتى بنى تحتية، وبالتالي الحيلولة دون عودة الفلسطينيين ما إن كان هناك توافق على انسحاب قوات الاحتلال لانعدام سبل الحياة في تلك المناطق. وهذا الأمر بالمناسبة يتم على قدم وساق ولا يتوقف في هذه المناطق. ذوي الانفجارات الضخمة الناجمة عن النسف تسمع أكثر من مرة خلال اليوم وفي محافظات مختلفة، ويواصل جيش الاحتلال مخططاته أيضا بإحكام السيطرة على المنطقة الصفراء التي يتواجد أو تتواجد بها القوات الإسرائيلية. سواتر ترابية ضخمة للغاية يقوم بإنشائها فيها على حدود هذه المنطقة. مزيد من المواقع العسكرية لقوات جيش الاحتلال أيضا

0: تنفذ ويتم إنشاؤها في هذه المنطقة، ومزيد من عمليات التدمير والقصف المدفعي والنسف الناجمة عن عمليات التدمير في هذه المناطق. وسط كل هذه التطورات في الواقع الميداني، هناك أيضا عمليات تضييق للخناق على الفلسطينيين بما يتعلق بالواقع الإنساني. المنظومة الصحية تشتكي بشكل كبير من نقص الاحتياجات الأساسية والماسة والتي تعتبر حاجة ملحة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى في المستشفيات. البلديات تشتكي من أزمة خانقة وواسعة بما يتعلق بإيصال المياه، سواء المياه مياه الاستعمال اليومي أو حتى المياه الصالحة للشرب إلى المدنيين والنازحين في مختلف المناطق. هناك أيضا انتشار للأوبئة بشكل كبير، انتشار للقوارض، هناك اشتعال للنيران في خيام النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة بفعل الوسائل البدائية التي يلجؤون إليها لإيقاد النار لطهو الطعام، مع منع إدخال غاز الطهي إلى الفلسطينيين بالكم وبالكميات الكافية واقتصارها على كميات ضئيلة للغاية لا تلبي الاحتياج المهول في قطاع غزة. وسط كل هذه الظروف والمعاناة الإنسانية التي يعيشونها في مختلف مناطق القطاع، إذن حسام الحال يزداد صعوبة والأزمات لا تبقى على حالها بل تتفاقم يوما بعد يوم، وكل ما تم الاتفاق عليه من البروتوكول الإنساني بما يتعلق باستحقاقات اتفاق وقف اطلاق النار ما زال يعطلها الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك رب العجرمي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين بهجوم مسيرة إسرائيلية في جنين شمال الضفة، وأوضحت مصادر محلية أن الشهداء هم القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنان من مرافقيه.
2: سماء الضفة الغربية مجددا مسرح للاغتيالات الإسرائيلية، والتصعيد يضيف أداة أخرى إلى المشهد. في جنين تعود الطائرات المسيرة شكلا من أشكال التصعيد، فبعد موجة من الاقتحامات والاعتقالات التي شملت مدناً وبلدات عدة، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة في جنين استشهد خلالها 3 فلسطينيين بينهم قيس البيطاوي الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه قيادي في كتائب القسام. الجديد هنا ليس الاغتيال وحده وإنما الأداة المستخدمة، فالعودة إلى تنفيذ اغتيال جوي بعد مدة من تراجع هذا النمط ترفع مستوى القوة المستخدمة وتفتح السؤال عما إذا كانت الغارة استثناء فرضته معلومات استخباراتية أم بداية تحول في أدوات الجيش الإسرائيلي بالضفة. ويمكن هنا قراءة العملية في سياق محاولات إسرائيلية لمنع إعادة تشكل مجموعات مسلحة في جنين التي شهدت خلال السنوات الماضية عمليات عسكرية واسعة استهدفت تفكيك تلك المجموعات ومنع إعادة تنظيمها. ومع انتقال جزء من المواجهة إلى الجو يتسع نطاق الخطر إلى ما حول الشخص المستهدف في بيئة مدنية مكتظة أصلاً وتعيش على وقع اقتحامات وهدم منازل وتوسع استيطاني واعتداءات من المستوطنين. للغارة بعد آخر داخل إسرائيل، إذ تقدم المؤسسة الأمنية مثل هذه العمليات باعتبارها دليلاً على قدرتها على الوصول إلى من تصفهم بالمطلوبين وإحباط الهجمات قبل وقوعها، لكن ضربة واحدة لا تكفي لإعلان تحول كامل في قواعد الاشتباك، فقادم الأيام يثبت ما إذا كانت الطائرات المسيرة ستصبح أداة أكثر حضوراً في سماء الضفة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: رحب بالأستاذ أشرف عكا من رامالله الباحث في الشؤون الفلسطينية. أستاذ أشرف أهلا ومرحبا بك. إذن ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في سياسة الحصار والاعتقالات واستهداف قياديين أيضا، وهي سياسة الاغتيالات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كيف يمكن وصف هذه السياسة المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هل هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق مآرب قوات الاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو وحكومته؟
3: يعني هذه حكومة قمعية يمينية متطرفة تأخذ من العمل العسكري والوحشية العسكرية خاصة في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، يعني طريق وسبيل وحيد لتحقيق ما يسمى بالتفوق الأمني وبالسيطرة الأمنية على الشعب الفلسطيني عبر ما يجري من أحداث والتفاصيل كثيرة حول هذا المشهد. ولكن أنا بتقديري يعني لا يوجد مبرر أمني حقيقي

في الضفة الغربية بالتحديد. المبررات الأمنية اليوم يعني لا تعطي المؤشرات الميدانية أن هناك خطر، أن هناك مجموعات تتحرك حقيقة على الأرض. ما يجري عمليا هو حركة من اعتداءات المستوطنين وعسكرة للحياة اليومية من الجيش الإسرائيلي، يغلق الطرق، مئات البوابات الحديدية، الوضع يدخل في حالة من التوتر. إذا نحن أمام حكومة يمينية متطرفة لديها هامش من الزمن لكي تنتصر على ذاتها وتجمع يمينها وترشي مستوطنيها. بغير ذلك هذا نتنياهو بات يعلم تماما أن اليمين سيتفكك وحزب الليكود سينهار حقيقة إذا لم يفوز بهذه الانتخابات. بالتالي إبقاء هذا التصعيد في كل الجبهات يوتر غزة من جهة، لا يتقدم في خطة الرئيس ترامب والانتقال للمرحلة الثانية، هو لم يلتزم حتى اللحظة في المرحلة الأولى التي فيها إنفاذ المساعدات وقف إطلاق النار والاغتيالات وغير ذلك. الآن هو يوسع التصعيد في الضفة الغربية عبر دعم هؤلاء المستوطنين، لأن هؤلاء هم كتلته الصلبة في العملية الانتخابية. أضف إلى ذلك لديه هاجس آخر مرتبط بأن حوالي 50 إلى 60 ألف مصوت جديد من الشباب الإسرائيلي سيصوت لأول مرة في الانتخابات، وهؤلاء قد يتشكل رأيهم الانتخابي في ظل ذروة الأحداث التي يمكن أن يصنعها أو يخلقها في الضفة، في غزة، في لبنان، في سوريا وفي كل مكان. ولهذا لكي نفهم التصعيد الإسرائيلي، صحيح أن هناك خطة ممنهجة وسياسة هذه الحكومة لم تتوقف في التصعيد، وحرب الإبادة خير دليل، ولكن قبل حرب الإبادة لكي نكون واضحين ومنصفين مع أنفسنا، قبل حرب الإبادة كان يستهدف الضفة الغربية وجرى ما يسمى آلية شرم الشيخ والعقبة لخفض التصعيد، يأتي بن غفير ويدخل إلى المسجد الأقصى وهكذا دواليك. نحن أمام حكومة يمينية متطرفة تبنت خطة الحسم التي أصبحت أحد أهداف يعني الحكومة اليمينية، وتطبق هذه الأهداف يوما بعد يوم، ونلاحظ التوسع الاستيطاني والاعتداءات في الضفة الغربية. والأهم من كل ذلك هو تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية في غزة وفي الضفة ستبقى قائمة تتحس، يعني المقاومة لن تتوقف ما لم يكن هناك أفق سياسي، مسار معين يؤدي إلى حل الدولتين. ولهذا هو يعطل غزة وهو يفهم تماما في لحظة ما ستكون غزة والضفة وفق مسار سياسي واحد، ولهذا هو يخلط كل الأوراق ويضعف السلطة الوطنية ويقوضها وينهي وجودها، وهو مبرر بقائها في ظل يعني ما يقوم به من حصار مالي وحصار اقتصادي وتضييق مباشر على أجهزة الأمن وعلى المؤسسات الفلسطينية وعلى حتى

0: الى حل ما.
1: يعني
0: ولهذا
1: إذن
0: ازدياد الافق السياسي
1: نعم يعني
0: يجعله يذهب.
1: نعم أستاذ أشرف، يعني ربما هذه هي عديد من الأدوات التي يستخدمها بنيامين نتنياهو لتحقيق مآربه وللوصول إلى أهدافه الحالية. إلى أي مدى يمكن وصف هذه السياسة بأنها سياسة ترميم إن صح التعبير لحزبه ولحكومة اليمين المتطرف؟ تحدث عن حزب الليكود بطبيعة الحال وعن حكومة اليمين المتطرف. إضافة إلى ذلك، أحد الأدوات المستخدمة الآن من قبل بنيامين نتنياهو وحكومته هي أداة المستوطنين الذين أصبحون وكأنهم ذراع عسكري في وجه الفلسطينيين.
0: نعم، كما تحدث يعني أحداث وأدوات كثيرة، والفاعل واحد هو نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. وكما قلت قبل قليل، هو يحاول يعني أن يحمي اليمين من التفكك والانهيار في ظل استطلاعات رأي معارضة تتشكل، خارطة حزبية بالضرورة ليس في صالح نتنياهو، عشرات استطلاعات الرأي حتى هو يدفع.
1: هل أستاذ أشرف، يعني أنا أقصد، هل يمكن تسمية هذه السياسة بأنها سياسة ترميم لحزب الليكود ولحكومة نتنياهو؟
0: نعم، هي سياسة ترميم ومحاولة لجعل هذه الحكومة قادرة بالضرورة على خوض المعركة الانتخابية، ويضع يعني القضايا التي تنفذها على الأرض تعتبر أجندة انتخابية. الاستيطان أجندة انتخابية، عدم إقامة دولة فلسطينية أجندة انتخابية، تدمير غزة جزء من الأجندة التي قد يطرحها. وبالتالي هو يطرح شعار ويمارسه على الأرض، يرمم الحكومة ويخلق مادة دعائية انتخابية لمواجهة خصومه السياسيين الآخرين. وكل ذلك هو من أجل ترميم اليمين، لأنه سيذهب إلى السجن إذا هزم في الانتخابات، وهذا ما يجب أن نقوله دائما. وسينهار حزب الليكود كما انهار يعني إبان في الفترة التي شكل فيها شارون حزب قديمة في تلك الفترة، في فترة يعني قبل سنوات من هذا الاتجاه. وبالتالي نتنياهو يقول لسموتريش وبن غفير الذين لم يستطع تجميعهم في قائمة انتخابية أو يعني يدخل انتخابات بشكل بقائمة مشتركة، يقول لهم ستعيدوا أوسلو 2. وبالتالي هذه اللغة، هذا المنطق السياسي والدعائي والتحريضي من أجل إبقاء سقف اليمين وشعارات اليمين هي السائدة، ويطرحها على الأجندة الانتخابية في ظل المنافسة الشرسة التي يعيشها مع خصومه السياسيين من قوائم انتخابية أخرى. ولهذا سبب هذه انتخابات مفصلية حقيقية، ويحاول ترميم الحكومة، ترميم اليمين وتصليب هذه الكتلة. وهو هذه الحكومة تحالف يمين، اليمين متطرف على طريقة الصهيونية الدينية والحريديم والمستوطنين مع حزب الليكود. وبالتالي أنت أمام تغير جوهري في شكل حزب الليكود، وبالتالي بدأت الصراعات الداخلية في حزب الليكود على هوية الحزب كذلك.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أشرف عك، الباحث في شؤون الفلسطينية، كنت معنا من رام الله. تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن غفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات، تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
2: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلال سموتريتش، خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
3: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طالب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة، وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
2: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر

0: رئيس حزب يميني جديد.
1: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبنكفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
0: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بنغفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبنغفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاوة رتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين على مشارف بلدة عيطة الجبل جنوب لبنان في ظل استمرار انتهاكاته في المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن التفجيرين وقعا صباح السبت قرب مشارف البلدة دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. يأتي ذلك مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات الهدم الإسرائيلية في مناطق حدودية جنوب لبنان. رحب من بيروت بالكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ أسعد بشارة. أستاذ أسعد، أهلا ومرحبا بك. كيف يمكن وصف هذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي ومن الداخل اللبناني أيضا؟
3: تحيات لكم ولمشاهدي تي آر تي. الحقيقة أنه انسداد أفق المفاوضات وعدم انطلاق الفعل لما بات يعرف بالمناطق النموذجية الخالية من سلاح حزب الله والتعنت الإسرائيلي الذي يريد في نهاية المطاف أن يثبت للأمريكيين بأن الجانب اللبناني لا يستطيع أن ينفذ هذه المناطق النموذجية، كلها أسباب تؤدي اليوم إلى ارتفاع منسوب التصعيد. منذ 3 أيام حصل اشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر، حيث أرسل حزب الله مسيرات وردت إسرائيل كالعادة بغارات خارج المنطقة، ما تسميه المنطقة الصفراء. نحن نراوح بموضوع المفاوضات بطريقة يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد هذه المفاوضات، والنتيجة الأولى هو إلى الآن هو عدم تحديد موعد لجولة التفاوض في روما بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، علما أن يعني مرجع لبناني رسمي أكد أن هذه الجولة ستعقد في شهر أيلول سبتمبر بشكل مؤكد، ولكن تأخر عقد هذه الجلسة يعكس بالحقيقة الأفق المسدود الذي توصلت إليه هذه المفاوضات.
2: طيب، على الرغم من المفاوضات والاتفاقات التي جرت وجولات عديدة من المفاوضات، لم يتم التوصل حتى الآن إلى نقاط التلاقي بين الطرفين مع وجود الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات. ما الأفق المنتظر الآن من هذه المفاوضات خصوصا في انتظار الجولات المقبلة؟
3: قد تبدو عملية يعني استهلاك الوقت، ولا أقول شراء الوقت، استهلاك الوقت، هي عملية متفاهم عليها دون الإعلان عنها من الطرفين، حتى من الطرف الراعي الأمريكي. لا يوجد أي اختراق حقيقي. أما الأفق الذي تسأل عنه حضرتك، ما هو الأفق لهذه المفاوضات؟ هناك قرار إيراني عبر حزب الله بعدم تمكين الدولة اللبنانية من تحقيق أي تقدم، وقد عبر الأمين العام لحزب الله بالأمس الشيخ نعيم قاسم عن الرفض المطلق لاتفاق الإطار والترجماته. ما هي ترجمات المناطق النموذجية والرفض المطلق، ودخل هنا في التفاصيل، الرفض المطلق لأي آلية تحقق من أن المناطق النموذجية يتم تنفيذها بشكل سليم. بالتالي الجانب الإسرائيلي ينتظر هذه اللحظة ويختار التوقيت المناسب، لأن هناك معركة تبدو شبه حتمية حول مجمع علي الطاهر الذي هو تحت أرضي، وهذه المعركة الشبه حتمية تنتظر عاملين من الجانب الإسرائيلي. العامل الأول هو التوقيت الانتخابي الجيد لنتنياهو، وهذا يحدده نتنياهو. العامل الثاني الضوء الأخضر الأمريكي. إسرائيل موضوع عليها ضغط أمريكي بأن لا تذهب الآن في هذا التوقيت إلى أي اندفاع باتجاه حرب أو نصف حرب، إذا ما جاز التعبير. نصف حرب يعني جولة من الغارات في العمق اللبناني مع استئناف الاغتيالات مع استئناف التوغل البري. بالتأكيد سيكون الهدف الأول هو علي الطاهر إن حصل هذا السيناريو. فإذا استهلاك الوقت في تفاوض واضح أن الجانب يتمنى أن لا ينجح هو إسرائيل بالطبع لكي تركز أمرا واقعا احتلاليا في الجنوب، وجانب آخر ليس لديه أوراق التفاوض على الطاولة. الدولة اللبنانية لديها فقط ورقة الشرعية بأنها الدولة اللبنانية التي تفاوض، أما من يستطيع أن يقول لا لتقدم المفاوضات فهو حزب الله، وهو يفعل ذلك بجدارة.
2: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أسعد بشارة، الكاتب والباحث في الشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من بيروت.
3: كل شيء.
2: قتل 27 شخصا في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بانفجارات وحرائق وأضرار في مباني سكنية وإدارية ومستودعات، مضيفة أنها أجلت أكثر من 200 شخص من المناطق المستهدفة. وفي روسيا قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغراد الحدودية. قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. رحب من كييف بمراسلنا ثائر عمرو. ثائر أهلا ومرحبا بك، كيف ترصد آخر تطورات ثائر؟
4: التطورات بطبيعة الحال هي متعلقة بالتصعيد الروسي الخطير الذي تشهده الأراضي الأوكرانية في الآونة الأخيرة، أكثر من 50 ساعة وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. تواصلت عمليات الاشتباك مع الطائرات المسيرة الروسية التي تقتحم المجال الجوي للعاصمة الأوكرانية كييف. وأشارت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية تتبع تكتيكا جديدا في استهداف الأراضي الأوكرانية وخاصة العاصمة كييف وضواحيها. ولكن دعني أشير إلى الحدث الأبرز والأهم، وهو المتعلق باستهداف القوات الروسية إحدى المنشآت في منطقة بوشا غرب العاصمة الأوكرانية كييف. قبل قليل تحدثت الإدارة العسكرية عن طبيعة هذا الهجوم وأشارت إلى أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل 27 شخصا في تلك المنطقة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 47 من المواطنين المدنيين. وهذا الهجوم ألحق أضرارا واسعة في أكثر من 50 منزلا، مما دفع أيضا السلطات العسكرية في هذه المدينة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، ونفذت عمليات إجلاء للمواطنين. وحتى تاريخ هذه اللحظة يقول الجانب الأوكراني أنه نجح في إجلاء أكثر من 380 مواطنا في تلك المنطقة. رئيس الوزراء الأوكراني كان قد علق على هذا الهجوم مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت إحدى المنشآت المهمة، ويبدو وما يقرأ في هذه التصريحات أن هذه المنشأة كانت تستخدم لتخزين المعدات العسكرية والذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة، مما ولد سلسلة من الانفجارات الكبيرة التي أدت إلى دمار كبير في تلك المنطقة. وما زالت طواقم الدفاع المدني حتى تاريخ هذه اللحظة تتعامل مع اثار الهجوم، اكثر من 300 شخص من فرق الدفاع المدني بالمعدات المختلفه وكذلك الطيران يشارك.

0: يشاركون في عمليات إخماد الحريق. رئيس الوزراء تحدث أن الأخطاء التي يتم ارتكابها في الماضي ما زالت متواصلة، وهو أشار إلى هجوم روسي سابق مطلع الشهر الماضي الذي استهدف بلدة فيشنوفي في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وأدى أيضا إلى اندلاع حريق كبير في إحدى المستودعات للذخيرة للجيش الأوكراني وألحق دمارا كبيرا في تلك المنطقة، ودعا أيضا إلى فتح تحقيق في هذا المنحنى ومعاقبة المسؤولين العسكريين الذين ما زالوا يرتكبون الأخطاء في عمليات تخزين الذخائر والأسلحة في المناطق التي تقع بالقرب من المناطق السكنية. ولكن هذه الضربات لم تقتصر على منطقة بوتشا، الضربات الروسية متواصلة في منطقة باريسبل بالقرب من المطار الدولي، تواصلت الضربات الروسية على هذه المنطقة، ووفقا لما يقول الجانب الأوكراني هذا الهجوم أدى إلى مقتل شخص على أقل تقدير، وأضرار سجلت في مرافق مدنية في تلك المنطقة. إلى جانب ذلك، العاصمة الأوكرانية كييف خلال ساعات الليل سجلت سلسلة من الضربات الروسية، وهذه وتداعيات هذه الضربات سجلت في 3 أحياء مختلفة. قبل قليل عمدة المدينة فيتالي كليشكو تحدث عن مقتل طفلة تبلغ 2 في حي بادولسكي بعد أن تجدد القصف الروسي صباح اليوم على هذه المدينة جراء سقوط طائرة مسيرة روسية في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 إصابات متفرقة في مناطق مختلفة في حي سالومنسكي وفي حي هولوسيفسكي وفي حي سفيتوشنسكي بعد أن سجلت أضرار في مرافق مدنية في تلك المناطق، وتم تسجيل 5 إصابات على أقل تعبير. وهذه الهجمات في حقيقة الأمر ما زالت متواصلة، وهذا مقترن بالتكتيك العسكري الجديد الذي تتبعه القوات الروسية من خلال شن هجمات بمجموعات متفرقة من الطائرات المسيرة الروسية، حتى أن ساعات الإنذار الجوي لا تتوقف في العاصمة الأوكرانية كييف. ولكن هذه التطورات تأتي مع تصريح خطير من قبل الجانب الأمريكي وتحديدا من الخارجية الأمريكية التي دعت وحثت مواطنيها إلى عدم السفر إلى الأراضي الأوكرانية، وكذلك طالبت المواطنين الأوكرانيين في الأراضي الأوكرانية إلى ضرورة مغادرة الأراضي الأوكرانية بشكل عاجل، وذلك أن الأوضاع الأمنية في الأراضي الأوكرانية هي ماخذة بالتدهور جراء الهجمات الروسية التي تشهدها تلك المناطق. وكذلك كان هنالك تحذير آخر من قبل نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، وهو متعلق بالتهديدات الروسية البرية، مشيرا إلى أن القوات الروسية قد تنوي أو قد تعمل على شن هجوم بري باتجاه مقاطعة كييف وكذلك مقاطعة تشيرنيهيف، ويقول أن الجيش الروسي ما زال يفكر بخلق منطقة عازلة في هذه المناطق، بالإضافة إلى كل من مقاطعة سومي ومقاطعة خاركيف والمقاطعات الشرقية والجنوبية. وكذلك أيضا السلطات العسكرية سجلت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المواطنين المدنيين في كل من خاركيف وزاباروجيا وخرسون وجميع المقاطعات الجنوبية والشرقية.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو، كنت معنا من كييف. وصلت الدفعة الثانية من معدات الجسر الحربي التركي إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي تمهيدا لتركيبه وربط ضفتي نهر الفرات. وتهدف عملية تركيب الجسر إلى تسهيل حركة العبور والتنقل بين ضفتي نهر الفرات مع وصول دفعة جديدة من المعدات اللازمة لتنفيذه في مدينة الميادين شرق سوريا. مشاهد قاسية وحصيلة مفجعة تعيشها ولاية جيجل لؤلؤة الساحل الشرقي للجزائر بعد أن تحولت جبالها الخضراء إلى رماد بفعل حرائق غابات مهولة غيرت وجه الجغرافيا في المنطقة، وتشير الأرقام الأولية إلى وفاة 73 شخصا في فاجعة أبادت عائلات بأكملها، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين وسط دمار غير مسبوق.
2: رماد ودخان حلا مكان الخضرة التي لطالما ميزت ولاية جيجل التي عاش سكانها لحظات مفجعة جراء حرائق هائلة.

0: طلباتها أتت على الأخضر واليابس. جماعيا دفن 39 من ضحايا هذه الحرائق في جنازة مهيبة حضرها الوزير الأول سيفي غريب إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا لتوديع ضحايا كارثة لم تشهد البلاد مثيلا لها. الحصيلة الأولية في بلدة بني حبيبي وحدها بلغت 73 ضحية، وسط ترجيحات بتجاوز الحصيلة النهائية هذا الرقم بكثير. كارثة مهولة لم تترك فيها النيران الكثيفة والمتسارعة مجالا للفرار، إذ سجل فقدان 21 ضحية من عائلة واحدة في أعالي البلدة، وانتشلت جثث عديدة في حالة تفحم متقدمة لأشخاص باغتتهم النيران أثناء محاولتهم النجاة أو إنقاذ مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
1: عندي جاري هذا عمي سعيد حنون مات هنا قدام داري، تحرق، وصلت عليه النار هنا كلاتو. كاين واحد ثاني راح مسكين يجري باه يدخل عنده الخرفان والسعاية تاعو باه يطلع يمنحها من الكوري، وصلت عليه النار كلاتو.
0: رقعة النيران امتدت بسرعة جنونية لتحصد الأخضر واليابس في مناطق واسعة شملت تسيبلان، برج الطاهر، أولاد عسكر، براوي بالهادف، سيدي معروف، ميلية، تكاسنة والشقفة.
1: الحرائق هذه اللي مستنا في العام هذا عمرنا ما شفناها وما سبقت في تاريخ تاع الجبل هذا، خلاص حريق اللي ما خلى لا يابس ولا أخضر.
0: ومع استمرار اشتعال بعض البؤر وعمليات البحث عن المفقودين لم تتمكن السلطات حتى الآن من إعداد حصيلة نهائية للخسائر البشرية والمادية، لكن الكارثة البيئية تجلت مع تلف نحو 80% من الغطاء الغابي للمنطقة التي كانت قبلة لعشرات الآلاف من السياح. جيجل اليوم تلملم جراحها، شواطئ غطاها الدخان والرماد، وجوه تلخص مأساة فقدان الأقارب والجيران في رمشة عين، في فاجعة ستبقى محفورة في ذاكرة الجزائريين طويلا.
2: تواصل فرق إطفاء الحرائق التركية جهودها للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة فتهية بولاية مولا جنوب غربي البلاد، وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
3: نحن الآن في جنوب غربي تركيا، حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبذل الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين، إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران. إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يعمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية، وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق. ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران، لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني، إدارة الغابات، المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع، التضاريس، الرياح الشديدة، لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تركي عربي، جنوب غرب تركيا.
2: أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 626 قتيلاً، في حين لا يزال أكثر من 2420 شخصاً في عدد المفقودين. وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي إن طبقات الطين تعوق هبوط المروحيات وإقلاعها في

0: في عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات. وأضاف الجيش أنه كثف من عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة وسط صعوبات ناجمة عن كثافة الطين ووجود أشخاص عالقين في أنفاق جبلية. نهاية هذه النشرة، ونذكركم بالعناوين. طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في غزة، ومسيرة تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يسعى لزيادة ضربات المسيرات ضد روسيا إلى 1000 طائرة يوميا. عشرات القتلى في ولاية جيجل بالجزائر جراء حرائق هائلة غيرت جغرافيا المنطقة وقضت على 80% من غاباتها. دمتم في أمان الله.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا

0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراثي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في غزة، ومسيرة تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يسعى لزيادة ضربات المسيرات ضد روسيا إلى 1000 طائرة يوميا.

قال ستيفن ميلر مستشار البيت الأبيض إن ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران يعد أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث على حد وصفه. وأضاف ميلر أن مضيق هرمز مفتوح أمام الولايات المتحدة ومغلق أمام إيران، فيما أكدت واشنطن أن طهران لم تصدر أي كمية من النفط

سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، مضيفة أن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية. تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، وأكدت طهران أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية، وأنها ستسلك المسارين معا وستركز على كبح التضخم والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. ربط الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إعادة فتح مضيق هرمز بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة برعاية باكستانية في يونيو الماضي. وقال بيزشكيان إن المحادثات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على إمكانية إعادة فتح المضيق وفق خريطة طريق جرى التوافق عليها، موضحا أنها حظيت بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والحرس الثوري والقوات المسلحة وفريق التفاوض.

0: استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق مدينة غزة. يأتي ذلك عقب يوم دام استشهد فيه 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه. ويواصل جيش الاحتلال خروقاته بعمليات قصف على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس وبيت لاهية. في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض. وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهية شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
1: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهية شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
2: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهية إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور. هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها ولا يزال متمسك في الكتاب.
1: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر. لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
2: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب. الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه. فأنا بحاول على كل إنسان أنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقدر المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
1: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر. فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف. لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من

0: بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين بهجوم مسيرة إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية، وأوضحت مصادر محلية أن الشهداء هم القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي والثاني من مرافقيه.
2: سماء الضفة الغربية مجدداً مسرح للاغتيالات الإسرائيلية، والتصعيد يضيف أداة أخرى إلى المشهد. في جنين تعود الطائرات المسيرة شكلاً من أشكال التصعيد، فبعد موجة من الاقتحامات والاعتقالات التي شملت مدناً وبلدات عدة، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة في جنين استشهد خلالها 3 فلسطينيين بينهم قيس البيطاوي الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه قيادي في كتائب القسام. الجديد هنا ليس الاغتيال وحده، وإنما الأداة المستخدمة، فالعودة إلى تنفيذ اغتيال جوي بعد مدة من تراجع هذا النمط ترفع مستوى القوة المستخدمة وتفتح السؤال عما إذا كانت الغارة استثناء فرضته معلومات استخباراتية أم بداية تحول في أدوات الجيش الإسرائيلي بالضفة. ويمكن هنا قراءة العملية في سياق محاولات إسرائيلية لمنع إعادة تشكل مجموعات مسلحة في جنين التي شهدت خلال السنوات الماضية عمليات عسكرية واسعة استهدفت تفكيك تلك المجموعات ومنع إعادة تنظيمها. ومع انتقال جزء من المواجهة إلى الجو يتسع نطاق الخطر إلى ما حول الشخص المستهدف في بيئة مدنية مكتظة أصلاً، وتعيش على وقع اقتحامات وهدم منازل وتوسع استيطاني واعتداءات من المستوطنين. للغارة بعد آخر داخل إسرائيل، إذ تقدم المؤسسة الأمنية مثل هذه العمليات باعتبارها دليلاً على قدرتها على الوصول إلى من تصفهم بالمطلوبين وإحباط الهجمات قبل وقوعها. لكن ضربة واحدة لا تكفي لإعلان تحول كامل في قواعد الاشتباك، فقادم الأيام يثبت ما إذا كانت الطائرات المسيرة ستصبح أداة أكثر حضوراً في سماء الضفة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن غفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات تزامنا مع صعود قوي أو صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ الأصوات اليمينية إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
3: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلال سموتريتش خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
4: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طالب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
3: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
5: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبن غفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون أيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
3: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي أيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين.
6: الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاوي ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين على مشارف بلدة عيطة الجبل جنوب لبنان في ظل استمرار انتهاكاته في المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن التفجيرين وقعا صباح السبت قرب مشارف البلدة دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. يأتي ذلك مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات الهدم الإسرائيلية في مناطق حدودية جنوب لبنان. قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في هجوم جوي روسي استهدف منطقة كييف خلال الليل. وقال حاكم منطقة كييف إن السلطات تعمل على إجلاء أكثر من 380 شخصا من منطقة بوتشا التي تعرضت للهجوم الذي تسبب بحرائق وأضرار في مباني سكنية وإدارية ومستودعات. وفي روسيا قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بيلغرود الحدودية. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن بلاده تسعى لزيادة ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا بزيادة المسيرات الهجومية إلى 1000 طائرة يوميا. وأوضح زيلينسكي أن بلاده تنفذ حاليا ما يزيد على 300 ضربة بعيدة المدى يوميا، وأن المطلوب هو رفع العدد إلى 1000 مسيرة، مؤكدا أن الهدف محدد وقابل للتنفيذ. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن أن واشنطن زودت كييف بمعلومات عن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية. وصلت الدفعة الثانية من معدات الجسر الحربي التركي إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي تمهيدا لتركيبه وربط ضفتي نهر الفرات. وتهدف عملية تركيب الجسر إلى تسهيل حركة العبور والتنقل بين ضفتي نهر الفرات مع وصول دفعة جديدة من المعدات اللازمة لتنفيذه في مدينة الميادين شرق سوريا. قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن مجموعات خارجة عن القانون منعت الطلاب من مغادرة المدينة والتوجه لتقديم امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في ريف المحافظة. وأوضح البكور أن التوتر تطور إلى اشتباكات بالأيدي بين الأهالي والمسلحين، مضيفا أن الطلاب لا يزالون متجمعين في ساحة المدينة للمطالبة بالتوجه إلى المراكز الامتحانية. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر مرسوما يقضي بمنح طلاب السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل 5 حوثيين وإصابة آخرين إثر استهدافها اجتماعا لهم في مدينة دمت بمحافظة الضالع. وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش استهدف بطائرة مسيرة مبنى يجتمع فيه الحوثيون، مضيفا أن الهجوم أسفر أيضا عن تدمير مخزن للذخائر داخل المبنى واندلاع حريق في الموقع عقب الاستهداف. مشاهد قاسية وحصيلة مفجعة تعيشها ولاية جيج اللؤلؤة الساحل الشرقي للجزائر، وذلك بعد أن تحولت جبالها الخضراء إلى رماد بفعل حرائق غابات مهولة غيرت وجه الجغرافيا في المنطقة. وتشير الأرقام الأولية إلى وفاة 73 شخصا في فاجعة أبادت عائلة بأكملها، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين وسط دمار غير مسبوق.
5: رماد ودخان حل مكان الخضرة التي لطالما ميزت ولاية جيجل التي عاش سكانها لحظات مفجعة جراء حرائق هائلة لغاباتها أتت على الأخضر واليابس. جماعيا دفن 39 من ضحايا هذه الحرائق في جنازة مهيبة

0: حضرها الوزير الأول سيفي غريب إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا لتوديع ضحايا كارثة لم تشهد البلاد مثيلا لها. الحصيلة الأولية في بلدة بني حبيبي وحدها بلغت 73 ضحية، وسط ترجيحات بتجاوز الحصيلة النهائية هذا الرقم بكثير. كارثة مهولة لم تترك فيها النيران الكثيفة والمتسارعة مجالا للفرار، إذ سجل فقدان 21 ضحية من عائلة واحدة في أعالي البلدة، وانتشلت جثث عديدة في حالة تفحم متقدمة لأشخاص باغتتهم النيران أثناء محاولتهم النجاة أو إنقاذ مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
1: عندي جاري هذا عمي سعيد حنون مات هنا قدام داري تحرق، وصلت عليه النار هنا كلاته. كاين واحد ثاني راح مسكين يجري باه يدخل عنده الخرفان والسعايه تاعو باه يطلع يمنعها من الكوري، وصلت عليه النار كلاته.
0: رقعة النيران امتدت بسرعة جنونية لتحصد الأخضر واليابس في مناطق واسعة شملت تسيبلان، برج الطاهر، أولاد عسكر، براوي بالهادف، سيدي معروف، ميلية، تكاسنة والشقفة.
1: تاع الحرائق هذه اللي مستنا في العام هذا عمرنا ما شفناها وما سبقت في تاريخ تاع الجبل هذا. خلاص حريق اللي ما خلى لا يابس ولا أخضر.
0: ومع استمرار اشتعال بعض البؤر وعمليات البحث عن المفقودين، لم تتمكن السلطات حتى الآن من إعداد حصيلة نهائية للخسائر البشرية والمادية، لكن الكارثة البيئية تجلت مع تلف نحو 80% من الغطاء الغابي للمنطقة التي كانت قبلة لعشرات الآلاف من السياح. جيجل اليوم تلملم جراحها، شواطئ غطاها الدخان والرماد، وجوه تلخص مأساة فقدان الأقارب والجيران في رمشة عين، في فاجعة ستبقى محفورة في ذاكرة الجزائريين طويلا.
2: تواصل فرق إطفاء الحرائق التركية جهودها للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة فتهية بولاية مولا جنوب غربي البلاد، وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
3: نحن الآن في جنوب غربي تركيا، حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبذل الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين، إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران. إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يعمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية. وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق، ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران، لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني، إدارة الغابات، المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع، التضاريس، الرياح الشديدة، لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تريتي عربي، جنوب غرب تركيا.
2: أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2420 شخصا في أعداد المفقودين. وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي إن طبقات الطين تعوق هبوط المروحيات وإقلاعها في عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات. وأضاف الجيش أنه كثف من عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة وسط صعوبات ناجمة عن كثافة

0: الطين ووجود أشخاص عالقين في أنفاق جبلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة ضخمة مع كاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل نفط يوميا. من جانبه قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة إن الاتفاق مع واشنطن سيسهم في تدفق استثمارات لإعادة بناء البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد.
1: حصلت الولايات المتحدة على حصة طويلة الأمد في جزء واسع من حقول النفط الفنزويلية، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة وصفها بأكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، تمنح واشنطن حق الوصول إلى أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط الفنزويلي. ترامب قال إن وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هيكسيث نجحا في إبرام الصفقة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، وتعهدا بأن تضاعف الصفقة احتياطات النفط الأمريكية وتزيد الإمدادات العالمية وتخفض أسعار الغاز بشكل كبير لمدة طويلة لجميع الأمريكيين. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتراجع فيه شعبية ترامب إلى نحو 35% قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي، وسط غضب شعبي من ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران المستمرة. لكن معظم الخبراء يؤكدون أن أي أثر فعلي في الإنتاج الفنزويلي لن يظهر قبل سنوات، خاصة مع ارتباط الصفقة بحقول متهالكة قد تحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات قبل أن تنتج برميلاً واحداً. وفي فنزويلا تصف رودريغز الاتفاق بالتاريخي، وتقول إنه سيسهم في تدفق استثمارات تعيد بناء البنية التحتية الاستراتيجية لبلادها، لكن تطميناتها لم تمنع الأصوات المشككة في شرعيتها، خاصة مع تعيينها من قبل ترامب نفسه. ويقول خبراء في القطاع النفطي الفنزويلي إن رودريغز لا تملك من الناحية القانونية أي صفة رسمية لعقد مثل هذه الصفقات. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: تستمر في مدينة إسطنبول فعاليات أسبوع المولد النبوي التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في الفعالية أن إحياء ذكرى المولد النبوي يذكر الأمة الإسلامية بضرورة العمل من أجل تحقيق الوحدة والسلام.
2: فعاليات مختلفة تحيي بها تركيا أسبوع المولد النبوي الشريف الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية للتعريف بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستحضار قيم رسالته السامية. شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فعاليات الأسبوع التي أقيمت في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بحضور مسؤولين وشخصيات دينية.
3: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük
4: الصهيونية المتطرفة لا تهدد سلام جيرانها فحسب، بل تستهدف كل من يدافع عن القيم الإنسانية. لقد تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال، حتى الطائرات الورقية تعتبر تهديداً ويمنع تحليقها في غزة. وحكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول بطرق استفزازية زعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءاً بجيرانها. وبصفتنا مسلمين يقع على عاتقنا واجب التكاتف والدفاع عن حقوقنا وبناء السلام والأمن في منطقتنا. نتوق إلى أن نرى أمة محمد التي صنعت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون متحدة من جديد كالبنيان المرصوص.
2: وشهدت الفعالية فقرات دينية وثقافية استحضرت السيرة النبوية وسلطت الضوء على قيم الرحمة والتسامح والوفاء والإحسان.
5: تعلم العالم من سيرته معاني الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإحسان والكرم. وفي زمن كانت فيه الاختلافات في العرق واللغة واللون والنسب والقانون تتخذ معايير للتفاضل بين الناس، علم العالم أن التفاضل الحقيقي لا يكون إلا بصدق القلب والتقوى، وهما القيمتان اللتان ما أحوج عالمنا اليوم إليهما.
2: وتهدف فعاليات الأسبوع إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بسيرة المصطفى وتعزيز الاقتداء بأخلاقه. إلى جانب إحياء ذكرى مولد النبي الأكرم، تهدف فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف

0: إلى التعريف بسيرته العطرة واستحضار قيم رسالته الروحية وترسيخ تلك القيم في نفوس الأفراد والمجتمعات. علي الخضاري، تيرتي عربي، اسطنبول.
1: تحت عنوان السردية العالمية للعلامة التجارية التركية، احتضنت مدينة اسطنبول أعمال مؤتمر موسع يرسخ دور الدراما الوطنية، أبرز أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية لأنقرة على الساحة الدولية.
2: نخب من صناع القرار ونجوم الدراما وخبراء الإعلام، حضور متنوع يشير إلى أهمية الحدث زمانا ومكانا في خطوة تهدف إلى إعادة رسم ملامح التأثير الإعلامي التركي عالميا. الحدث الذي نظمته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ركز على التحول من هيمنة السردية الأحادية إلى فضاء عالمي متعدد المراكز.
3: إن صعود نجم مسلسلاتنا التركية ليس مجرد نجاح لتركيا في مجال القوة الناعمة فحسب، بل هو قصة انتقال من نظام السرد العالمي أحادي المركز إلى عالم متعدد المراكز. ونحن في دائرة الاتصال بالرئاسة نرى أن تعزيز العلامة التجارية التركية يقع في صلب أعمالنا المتعلقة بالتواصل الاستراتيجي والدبلوماسية العامة.
2: أبعاد تجاوزت حدود الشاشة إلى محركات الاقتصاد وجذب الاستثمار، حيث كشفت وزارة الثقافة والسياحة عن استراتيجيتها في ربط نجوم الفن بالترويج الثقافي والسياحي، بعد أن حققت 8 أعمال درامية قصيرة أكثر من 5.5 مليار مشاهدة حول العالم.
4: القيمة التي يصنعها المسلسل التركي قد تبدأ من الشاشة لكنها لا تنتهي عندها، فالتحليلات تشير إلى أن المردود الاقتصادي لا يقتصر على تصدير المحتوى، فالروابط التي تنشأ مع الممثلين والمعرفة المتزايدة بتركيا تعزز نيات الزيارات السياحية والتقارب الثقافي.
2: من عمق حكايات الأناضول وتاريخها إلى منصات البث العابرة للقارات، تمضي الدراما التركية ليس فقط كصناعة رائدة، بل كسفير يعيد صياغة المشهد الثقافي العالمي وكقوة ناعمة لا يستهان بها.
5: إزاء قوة دفاعية صلبة تتطور يوما بعد يوم ونفوذ عالمي متزايد، تواصل تركيا وضع بصمتها من خلال القوة الناعمة كالسينما والأعمال الدرامية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من اهتمامات الناس في شتى مناكب الأرض. حسان المهدي، تريتي عربي، اسطنبول.
1: وصلنا لختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في غزة، ومسيرة تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يسعى لزيادة ضربات المسيرات ضد روسيا إلى 1000 طائرة يوميا. وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
6: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
7: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
6: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
7: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين إيديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
11: والله شعور لا يوصف.
12: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
13: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
14: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
15: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
16: بصموتنا رح نحرر فلسطين.

0: العين بشكل كامل.
1: والفرج الكري بنصلي للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
2: كنا نستنى أنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صادرات 22 ولاية تركية تتجاوز المليار دولار لكل منها، ولاية اسطنبول في الصدارة. عودة أنظمة الدفع الإلكتروني للعمل في سوريا بالتزامن مع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: تواصل قاطرة التصدير التركية تحقيق أرقام قياسية مدفوعة بزخم صناعي وتجاري تقوده كبرى الولايات، حيث كشفت أحدث بيانات وزارة التجارة عن تجاوز صادرات 22 ولاية حاجز المليار دولار لكل منها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع استمرار إسطنبول في صدارة هذه الولايات.
1: أداء تصديري لافت أظهرت بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام، مع تجاوز 22 ولاية تركية حاجز المليار دولار في مبيعاتها الخارجية، كما سجلت 54 ولاية ارتفاعا ملحوظا في صادراتها مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وكالعادة تصدرت إسطنبول المشهد الاقتصادي لتعتلي قائمة صادرات شهر يوليو، محققة أكثر من 5,840,000,000 دولار، وجاء قطاع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة صادرات المدينة متجاوزة 968,000,000 دولار. وفي المرتبة الثانية حلت ولاية كوجلي بصادرات بلغت 3,389,000,000 دولار، متأثرة بتراجع طفيف بلغ 1% على أساس سنوي، ومستندة بشكل أساسي إلى قطاع السيارات الذي بلغت حصته 1,168,000,000 دولار. أما ولاية إزمير فقد استقرت في المركز الثالث بصادرات وصلت إلى 2,470,000,000 دولار، محققة زيادة سنوية ب6.9%، وتصدرت شحناتها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة تجاوزت 351,000,000 دولار. هذه المؤشرات تؤكد استمرار الزخم الإنتاجي عبر مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، لتبقى المدن التركية الكبرى المحرك الرئيسي لعجلة التجارة الخارجية في البلاد.
0: هذا الملف نناقشه رفقة ضيفنا من إسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. إذن تركيا سجلت الشهر الماضي أعلى صادرات ليوليو في تاريخ الجمهورية، تجاوزت صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام 161 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء؟
2: تحياتي لحضرتك والأسرة النشرة وللسادة المشاهدين. نحن أمام يعني اتساع جغرافي كبير للصادرات التركية، انتشار كبير على مستوى الولايات المختلفة، نمو كبير لهذه الولايات. في الحقيقة تركيا تعطينا دروسا اقتصادية مهمة للغاية. كلنا نعرف ماذا يسمى أو مصطلح كبير في الاقتصاد الدولي اسمه التركز الجغرافي. التركز الجغرافي يعني اهتمام الدولة ببعض الولايات أو بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى في التنمية الاقتصادية. الآن تركيا تعطينا أن كل هذه المحافظات مرتبطة ارتباطا كبيرا بالصادرات وأصبحت مراكز اقتصادية، وهذه المراكز منتشرة على مستوى

0: الولايات والمناطق المختلفة. نحن في هذا المؤشر، مؤشر الصادرات الكلية وبلوغها رقماً قياسياً للمرة الأولى في النصف الأول من العام الحالي، هذا المؤشر لا يدلل فقط على زيادة الصادرات، وإنما أيضاً يدلل على توسع الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية للاقتصاد التركي. أيضاً هو يؤشر على أن هناك 54 ولاية حققت نوع ما من أنواع النمو والاقتصادي الكلي، وحققت نوع من أنواع المنافسة التصديرية الجيدة والنجاح في التوغل والتمدد إلى أسواق تصديرية
1: تماما.
0: جديدة.
1: دكتور أحمد، وهنا كنت أريد سؤالك بخصوص هذه الـ54 ولاية رفعت صادراتها فعلا خلال الأشهر السبعة، هل نحن أمام انتشار أوسع للقاعدة التصديرية التركية خارج المراكز الصناعية التقليدية؟
0: نحن بالفعل أمام اتساع ما يمكن أن نسميه جغرافيا الإنتاج والتصدير التركي، وهو تطور أكيد مهم على عديد من المستويات. المستوى الأول أنه يمنح الاقتصاد التركي قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية نتيجة التنوع الكبير في إنتاج هذه الولايات. فلو حدث لا قدر الله نوع ما من أنواع الركود لصناعة تنتجها ولاية أو تعتمد عليها وترتكز عليها في الصادرات، يمكن أن تحملها بقية الولايات، وبالتالي يستمر الإنتاج التركي والزخم الكبير في هذا الإطار. أيضا هذا التنوع الجغرافي له أكثر من فائدة. أولا أنه يعتمد على يخفف من الاعتماد الاقتصادي على عدد محدود من المدن والقطاعات، بالإضافة إلى أنه يساهم في خلق عمل واستثمارات خارج المراكز الاقتصادية الرئيسية إسطنبول والمدن الكبرى. وبالتالي نلاحظ في الأعوام السابقة أن الإحصاءات الديموغرافية في إسطنبول على سبيل المثال عدد السكان يتراجع نتيجة هذا التوسع والتنوع الإنتاجي في الولايات المختلفة. أيضا من فائدة هذا التنوع الجغرافي أنه يمكن يدعم ما يمكن أن نسميه الاقتصاد المحلي الموجه إلى الخارج، أي أن المصانع في هذه الولايات التي كانت صغيرة وهي الآن أصبحت ولايات مليارية، هذه المصانع التي كانت تنتج وتخصص الإنتاج للأسواق المحلية الداخلية أصبحت تنتج وتصدر الآن، وأصبحت لديها قدرة على إعداد منتجات تتمتع بالجودة العالية، تتمتع بالقدرة التنافسية من حيث السعر، تتمتع من حيث التغليف والتعبئة وما إلى ذلك. وبالتالي ترسخت هذه الإمكانات التصديرية الكبيرة في العديد من الولايات، ولم تعد قاصرة فقط على الولايات الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من الولايات. هنا أيضا تفضل
1: دكتور أحمد، بالنظر إلى القطاعات التي تتصدر الصادرات التركية نرى السيارات والآلات والمعدات الكهربائية، ماذا تقول لنا هذه التركيبة عن نقاط قوة الاقتصاد التركي؟
0: بخلاف التنوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، فإن هذه التركيبة تشير إلى ما يمكن أن نسميه التخصص الإقليمي، بمعنى أن كل منطقة تستثمر في المزايا التي تمتلكها، سواء كان ذلك الموقع الجغرافي، سواء كانت هذه المزايا أيضا البنية التحتية أو توافر العمالة أو وجود سلاسل توريد صناعية أو قرب الولاية يعني من الموانئ والأسواق وغيرها. مثلا الولاية التي جاءت في المرتبة الثانية كوجالي مثلا تتمتع بوجود السيارات، ولا يعني تصدير السيارات نفسها، وإنما تعني منظومة سيارات متكاملة، منظومة كاملة من الموردين والمصانع والقطاعات المرتبطة بالسيارات، وهذا يخلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد. أيضا في إسطنبول ذات طبيعة اقتصادية مختلفة، هي مركز تجاري، مركز خدمات ولوجستيات وشركات كبرى وشبكات توزيع إلى جانب قطاعات صناعية. إزمير التي جاءت في المرتبة الثالثة موقع بحري، بنيتها صناعية إلى حد كبير، الأمر الذي وفر لها أن تكون مركزا مهما للطاقة والصناعة والتجارة الخارجية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة أن تركيا تستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة، بدلا من محاولة تركيز الأنشطة الاقتصادية كلها في مدينة واحدة. وأيضا هذا رغم أنه ميزة كبيرة لتركيا ويخلق نوع من أنواع التنوع وعدم التركز والانتشار الجغرافي الكبير، وأيضا يخلق نوع من أنواع تخفيف الضغوط عند حدوث أزمة اقتصادية عالمية أو غيرها، ولكنه يخلق تحديا مهما أعتقد أن تركيا تتنبه له إلى حد كبير، وهو ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الصادرات إلى زيادة القيمة المضافة. بمعنى آخر أن تركيا يجب أن تصدر أكثر، ويجب أن لا تصدر أكثر فقط، وإنما أيضا يجب أن تصدر منتجات أكثر تعقيدا، أكثر تكنولوجيا، وأن تحصل أو توطن أكبر كمية ممكنة من القيم المضافة في صادراتها.
1: جميل جدا دكتور أحمد. لو عدنا قليلا إلى الخلف وإلى صورة أشمل، تركيا حققت نموا في صادراتها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك رغم المنافسة القوية مع الاقتصادات الآسيوية. أين تكمن الميزة التنافسية لدى المنتج التركي؟
0: يعني يوجد العديد من المزايا التنافسية. أولاً العامل التركي الذي أنفقت عليه الدولة التركية في خلال 20 عام الماضية وجعلته مناط الاستثمار الأول. العامل البشري، الموارد البشرية أنفقت عليها تركيا كثيراً. كلنا نرى أن ميزانية التعليم وأهم منه ميزانية التعليم الفني الذي تولي له الحكومة التركية أهمية كبيرة. الموارد البشرية، كلنا رأينا أيضا الاهتمام بالصحة لكل العاملين في الدولة. رأينا أكثر من 13 ما يسمى من ما يسمى المدن الصحية التركية، وهي أعلى مستوى عالمي، حتى أن السياحة التركية أصبحت جزء كبير من الدخل القومي السياحي التركي. وبالتالي الموارد البشرية، الاهتمام بالصحة، كل هذا وفر عاملا تركيا قويا مهنيا يتمتع بمهارات عالية في الإنتاج التركي. وهذا من وجهة نظري هو العامل الأول الذي يوفر لهذه الصادرات القدرة على الاختراق في الخارج. الجزء الثاني هو الاهتمام بالمعايير والقياسات الفنية العالمية، لا سيما معايير وقياسات الاتحاد الأوروبي، الاهتمام بالجودة والأيزو والشهادات الفنية المختلفة، وكل هذه الأمور توليها المصانع التركية. ويجب أن نشيد هنا بالرقابة التركية على المصانع المختلفة في موضوعات تتعلق بالتنافسية، في موضوعات تتعلق بالجودة والمؤشرات الدولية والشهادات المختلفة التي تحصل عليها المصانع، والمراجعات الدورية التي تحدث من الجهات المعنية للمراقبة على مثل هذه الأمور. أنا أعتقد أن الاهتمام بالعامل البشري سواء من حيث التعليم والمهارات، أيضا من حيث الصحة، وكذلك الاهتمام بالمعايير الدولية، هما العاملين الأساسيين اللذين يوفرا قدرة للصادرات التركية على هذه، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن نسميه نموا في الاقتصاد، هذه قفزات وقفزات كبيرة. تركيا تقفز لأعلى، ولا يمكن أن نسمي هذا نموا. النمو يكون 0.5% 1%، أما مثل هذه القفزات الكبيرة ولعدة سنوات متتالية في جانب المؤشرات الصادرات الكلية أو حتى على مستوى الولايات التركية، هذه يجب أن تسمى قفزة وتحرك هيكلي كبير. نعم. يساعد على نمو اقتصادي واستدامة اقتصادية يمكن أن نرى مردودها على الواقع المعيشي وجودة المعيشة للمواطن التركي قريبا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه آمال بانتعاش الاقتصاد مع عودة خدمات الدفع الإلكتروني إلى سوريا.

0: انت حرام عليك تفرح والله العظيم تفرح خمس سنوات كفى تمام
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف أزمات ومواجهات وحروب نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث نحلل نحاور ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: من جديد أهلا بكم. مع إجراء أولى عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات المصرفية في سوريا بعد 15 سنة من الانقطاع، تدخل سوريا مرحلة جديدة من الانفراجة الاقتصادية تتزامن مع دخول قرار واشنطن رفع دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ رسميا، خطوة تعيد وصل الشرايين المالية والتجارية السورية بالمنظومة العالمية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحول الرقمي والاستثمار.
1: من هنا تبدأ الحكاية من أولى عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام البطاقات المصرفية بعد أكثر من عقد من الانقطاع. تحركات عملية قادتها شركة عالمية مثل ماستركارد بالتعاون مع بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي لتجهيز البنية التحتية بهدف ربط المستهلكين والشركات السورية بشبكات الدفع العالمية في مشهد كان حتى أمس القريب ضربا من المستحيل. هذه الخطوة التقنية أصبحت ممكنة بالتزامن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ.
2: ونتمنى أن هذه العقبة الأخيرة أيضا أن تفتح المجال وتحسن الوضع الاقتصادي وتعيد ربط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي، وأيضا يساعد هذا الأمر أيضا على زيادة الاستثمارات في سوريا وزيادة الإقبال إلى سوريا، خاصة لم يعد هناك أي عائق يحول دون الاستثمار والعمل وبناء الحياة الاقتصادية في سوريا.
1: إسقاط هذا التصنيف منح الضوء الأخضر للمؤسسات المالية الدولية لتقديم خدماتها ومعالجة المدفوعات وإعادة فتح حسابات المراسلة مع البنوك السورية، انفراجة فتحت الباب لمحادثات مبكرة بين وزارة المالية وبنوك عالمية كبرى مثل بنك أوف أمريكا لبحث آلية الاندماج المالي. في الشارع وقطاعات الأعمال تبدو الآمال معلقة على أن تتجاوز هذه الانفراجة مجرد عملية الشراء اليومية لتصل إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.
3: هلأ إزالة العقوبات عن سوريا طبعا شيء مهم جدا، لأنه الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات اللي حصلت علينا منذ مطلع الثمانينات لحد التاريخ هذا كانت عم تحط مثل عصي بعجلات الاقتصاد السوري وعم تمنع من تقدمه.
1: من بوابة الدفع الإلكتروني إلى التحويلات المصرفية الكبرى، تخطو سوريا أولى خطواتها نحو كسر عزلتها المالية الطويلة في وقت تتطلع فيه دمشق إلى جذب مليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
0: للنقاش معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي الأستاذ مرشد النايف. أهلا بكم أستاذ مرشد. الدفع بالبطاقات أمر اعتيادي في معظم دول العالم، لكن لماذا يمثل عودة فيزا وماستر كارد إلى سوريا حدثا اقتصاديا مهما؟
4: تحياتي لك محمد والجميع مشاهدي تي ار تي عربي. أعتقد أن هذه الحفاوة نابعة من أن إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد إدخال بطاقة مصرفية كما على سبيل المثال في الدول والبلدان الطبيعية. إدخالها إلى سوريا يعني إدخال قطعة من البنية التحتية المالية الدولية، وبالتالي إعادة وصل سوريا وإدماجها في هذا النظام الذي انقطعت قسرا عنه جراء سياسات النظام البائد. ولذلك نحن نحتفي بالعودة إلى الدولة الطبيعية، نحتفي ونحتفل أيضا بأننا جزء من هذا النظام المالي العالمي، وأننا أصبحنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تقوم على معايير الامتثال وعلى الشفافية أيضا وعلى خفض كلف المعاملات اللوجستية وتخفيض أيضا وصول الفاعلين الاقتصاديين من المستثمرين وهيئات ومنظمات دولية إلى السوق السورية. إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد يعني حركة بسيطة. نحن إذا نظرنا إلى ما يمكن

0: يعني البناء عليها، سنجد أن هناك حزمة واسعة من القطاع، عفوا، من الاقتصاد السوري سيطال التغيير الإيجابي، سياحة أسهل، توسع في التجارة الإلكترونية، إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وإدخال، وهذا أمر غاية في الأهمية محمد، إدخال الخبرة للتعامل مع هذه البيئة الجديدة. وبالتالي نحن إذا ما نظرنا إلى هذه الحركة سنجد
1: نعم،
0: أنها مولداً لسلسلة طويلة من التغييرات الاقتصادية الإيجابية التي يعني تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي ينظر إلى السوق السورية بوصفها مساحة لعمل طبيعي، ليس يعني هناك من أي تداعيات سلبية على للقيام باستثمارات أو بنوع من التبادل التجاري مع
1: نعم،
0: هذا الكيان الاقتصادي الذي يعني بدأ يخرج شيئا فشيئا من ظلمات 4 عقود ونصف، عفوا، 5 عقود ونصف من الظلام.
1: إلى أي
0: نعم
1: مدى
0: محمد،
1: أستاذ مرشد يمكن أن تنعكس عودة الدفع الإلكتروني على النشاط الاقتصادي اليومي في سوريا، خصوصا بالنسبة للشركات وكذلك للتجارة ومختلف الخدمات المقدمة؟
0: نعم محمد، يعني أعتقد أن إفادة قطاعي التصدير والتجارة سيكون يعني سيكون لها تأثير كبير على هذا القطاع. القطاع الثاني الذي سيتأثر إيجابا بها هو إعادة الاندماج أيضا ضمن هذه المنظومة المالية العالمية، على ما يعنيه ذلك من معيرة للأداء المصرفي والبنكي السوري. ثالثا يمكن أن نذكر محمد هنا قطاع السياحة. قطاع السياحة يعني وفق سياقات مقارنة، حينما نسهل المعاملات المالية ونهيئ للرساميل الانتقال بسهولة وبكلف مخفضة، العوائد تكون كبيرة جدا جدا. ولا أغفل هنا إفادة الليرة السورية، إفادة سعر الصرف جراء إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة السوداء. بمعنى الليرة السورية تلقت وستتلقى يعني إلى أجل غير مسمى دفعات معنوية قوية جدا جدا. في هذا السياق أيضا لا ننسى على الإطلاق أن من شأن استخدام الفيزا والماستر كارد، يعني الدفع الإلكتروني في سوريا، إتاحة هذه الخدمة العادية في دول أخرى، هو تمكين المزيد من المؤسسات المالية الدولية للعمل داخل سوريا. كل يعني هذه ستنعكس، ولنسميها النقطة الأخيرة، كل ذلك محمد سينعكس إيجابا على توطين معايير الشفافية والحوكمة والامتثال داخل البنية المالية السورية، وبالتالي هذا يجعلنا بلدا طبيعيا نشبه تركيا، نشبه الأردن، نشبه دول الخليج، نشبه أي دولة ليست يعني لم تكن بعيدة عن هذه الخدمة البسيطة. أعتقد أن إدخال يعني هذه الميزة إلى سوريا تمثل لحظة انعتاق اقتصادي بالمعنى الحرفي
1: نعم
0: للكلمة.
1: أستاذ مرشد،
0: صحيح لم نحصل على شيك مالي، لكن نعم
1: ربما الشيك المالي في الطريق.
0: تفضل.
1: أستاذ مرشد، التقرير تحدث عن مناقشات مع بنوك عالمية وعن تطلع سوري لجذب مليارات الدولارات، ما الذي يحتاجه المستثمر الآن حتى ينتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة ضخ حقيقي للأموال في سوريا؟
0: سؤال جيد جدا وعميق. أول مسألة يحتاج المستثمر هو إزالة مخاطر الائتمان. المستثمر سابقا قبل إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة كان يفكر في مدى مخالفته للقوانين والأنظمة ومعايير الامتثال حينما يريد دخول السوق السورية. الآن هذه القيود، هذه العوائق زالت، وبالتالي ما نحتاجه اليوم في سوريا بعد إسقاط هذا الاسم، بعد الإزالة من هذه القائمة، هو لنقل تشكيل استجابة

0: ذابة، لأنها تعطي عوائد استثمارية مجزية جدا جدا، لا تعطيها السياقات الطبيعية. إذا الخطوة الأولى التي كان ينتظرها المستثمر هي إزالة مخاطر الائتمان، وهذه زالت. الخطوة الثانية هي في لنقل ملعب الحكومة السورية، إدارة الرئيس الشرع، لتصميم سياسات مالية اقتصادية مرنة وحديثة في الآن ذاته.
1: نعم.
0: علاوة على أننا يعني ينبغي خلال الفترة المقبلة أن نركز محمد، وهذه مسألة جد ضرورية، أن طالما العائق زال يجب أن نركز على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية. صحيح أن علاقتنا طيبة، وهي علاقة قادها محمد ياسر برنية، وهذه يعني تحسب له وزير المالية، علاقة طيبة مع البنك الدولي. يعني حتى الآن أخذنا منح بحدود 491 مليون دولار نحو قطاعات لها عوائد اقتصادية جدا جدا عالية. نعم، نحتاج إلى صياغة تعاطي جديد مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التمويل الأمريكية والأوروبية، لنفيد من أعلى فرص ممكنة من هذه الخطوة.
1: الأستاذ مرشد النايف الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: الأحيان السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماماً.
1: طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. نشرة الأخبار من تارت عربي في إسطنبول، أنا أحمد مقير، وفيها من عناوين: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في غزة، ومسيرة تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل، و37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي.

النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. قال ستيفن ميلر مستشار البيت الأبيض إن ما حققه الرئيس ترامب في إيران يعد أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديثة على حد وصفه. وأضاف ميلر أن مضيق هرمز مفتوح أمام الولايات المتحدة ومغلق أمام إيران، فيما أكدت واشنطن أن طهران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، مضيفة أن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية. من جانبها تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية

إسرائيلية. أكدت طهران أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية، وأنها ستسلك المسارين معا وستركز على كبح التضخم والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. ربط الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إعادة فتح مضيق هرمز بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة برعاية باكستانية في يونيو الماضي. وقال بازجكيان إن المحادثات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على إمكانية إعادة فتح المضيق وفق خريطة طريق جرى التوافق عليها، موضحا أنها حظيت بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والحرس الثوري والقوات المسلحة وفريق التفاوض.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم أنها حولت مسار 82 سفينة تجارية منذ بدء تنفيذ إجراءات الحصار البحري على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها عطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران. وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا عسكريا على إيران في أبريل الماضي عقب فشل مفاوضات الهدنة الأولى. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينيغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز. وأضاف أن الوضع في مضيق هرمز لم يحل بعد، وإن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. إلى غزة، إذ استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني آخر برصاص إسرائيلي شرق مدينة غزة. يأتي ذلك عقب يوم دام استشهد فيه 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه. ويواصل جيش الاحتلال خروقه بعمليات قصف على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس وبيت لاهيا. وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض، وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
1: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
2: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهيا إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور. هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها ولا يزال متمسك في الكتاب.
1: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر. لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
2: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب. الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه. فأنا بحاول على كل إنسان أنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقدر المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
1: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر. فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف. لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، 3 عربي،
2: قطاع غزة.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين بهجوم مسيرات إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية. وضحت مصادر محلية أن الشهداء هم القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي و2 من مرافقيه.
3: سماء الضفة الغربية مجدداً مسرح للاغتيالات الإسرائيلية، والتصعيد يضيف أداة أخرى إلى المشهد. في جنين تعود الطائرات المسيرة شكلاً من أشكال التصعيد، فبعد موجة من الاقتحامات والاعتقالات التي شملت مدناً وبلدات عدة، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة في جنين استشهد خلالها 3 فلسطينيين بينهم قيس البيطاوي الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه قيادي في كتائب القسام. الجديد هنا ليس الاغتيال وحده، وإنما الأداة المستخدمة، فالعودة إلى تنفيذ اغتيال جوي بعد مدة من تراجع هذا النمط ترفع مستوى القوة المستخدمة وتفتح السؤال عما إذا كانت الغارة استثناء فرضته معلومات استخباراتية أم بداية تحول في أدوات الجيش الإسرائيلي بالضفة. ويمكن هنا قراءة العملية في سياق محاولات إسرائيلية لمنع إعادة تشكل مجموعات مسلحة في جنين التي شهدت خلال السنوات الماضية عمليات عسكرية واسعة استهدفت تفكيك تلك المجموعات ومنع إعادة تنظيمها. ومع انتقال جزء من المواجهة إلى الجو يتسع نطاق الخطر إلى ما حول الشخص المستهدف في بيئة مدنية مكتظة أصلاً، وتعيش على وقع اقتحامات وهدم منازل وتوسع استيطاني واعتداءات من المستوطنين. للغارة بعد آخر داخل إسرائيل، إذ تقدم المؤسسة الأمنية مثل هذه العمليات باعتبارها دليلاً على قدرتها على الوصول إلى من تصفهم بالمطلوبين وإحباط الهجمات قبل وقوعها. لكن ضربة واحدة لا تكفي لإعلان تحول كامل في قواعد الاشتباك، فقادم الأيام يثبت ما إذا كانت الطائرات المسيرة ستصبح أداة أكثر حضوراً في سماء الضفة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية. وفي جنوب الضفة وحده شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين على الأقل خلال أقل من 10 أيام.
4: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة 3 في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
5: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
6: كان بخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدنا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها إحنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
4: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
7: بتروح بتصور هيك حدا وبتصور الناس.
8: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا إن بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
4: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
9: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
4: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها.
10: هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي، الخليل.
0: إذا هجم مستوطنون فلسطينيين وعددا من الصحفيين في بلدة قصرة، وللمزيد أكثر بشأن هذه التطورات الراهنة التي تحيط بعموم الضفة الغربية لا سيما التصعيد في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، ينضم إلي من هناك الزميل إبراهيم خلف. إبراهيم، دعنا في تفاصيل ما لديك.
11: نعم أحمد، دعنا نبدأ من بلدة قصرة. 3 أسابيع على حصار المستوطنين لـ3 عائلات فلسطينية، هذه الاعتداءات من المستوطنين امتدت اليوم إلى الطواقم الصحفية. هاجم مستوطنون طاقما لصحافة أجنبية واعتدوا عليهم بالضرب، بعض الزملاء الصحفيين أصيب إصابات من متوسطة إلى طفيفة ونقلوا إلى المشافي خلال محاولة هؤلاء يعني الصحفيين الوصول واللقاء ب هذه العائلات الفلسطينية المحاصرة في بلدة قصرة. هاجمهم المستوطنون واعتدوا عليهم بالضرب المبرح. نتحدث أيضا أحمد بأن الأمور في قصرة على حالها بالرغم من الادعاء الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يسعى لإخلاء هؤلاء المستوطنين الذين يحاولون إقامة بؤر استيطانية في باحات منازل الفلسطينيين في المنطقة المصنفة باء. الأمور على حالها، الحصار مستمر لهذه العائلات وحتى لبلدة قصرة بالرغم من التواجد الإسرائيلي الرسمي للجيش الإسرائيلي هناك. يصر المستوطنون على إقامة هذه البؤر الاستيطانية على بعد مساحات أو ساعات قليلة من الليلة وفجر هذا اليوم. اقتحم المستوطنون رفقة الجيش الإسرائيلي بلدة المغير شرق مدينة رام الله، ويعني اعتدوا على منازل الفلسطينيين واستولوا على مواشي من مزارعين فلسطينيين بدعوى أنها تعود للمستوطنين. كذلك الحال تكررت هذه الهجمات في بلدة ترمس عية للاجئين الفلسطينيين. ضمن الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية أحمد، فجر هذا اليوم الجيش الإسرائيلي اقتحم محيط مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 2 من الفلسطينيين بجراح متوسطة. هذا كله يأتي عقب ساعات من اغتيال الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين، من بينهم شاب فلسطيني ادعى الجيش الإسرائيلي بأنه قائد كتاب القسام قيس البيطاوي في منطقة جنين. وربما للمرة الأولى منذ السيطرة الإسرائيلية على مخيم جنين يلجأ إلى الطيران المسير وقام بعملية قصف أدت إلى استشهاد الشبان الثلاث واحتجاز جثامينهم.

0: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عند العودة والحديث عن المستوطنين أحمد، وثقت منذ بداية الحرب على قطاع غزة وحتى اليوم أكثر من 800 حريق تسبب بها المستوطنون لمحاصيل زراعية أو حتى لممتلكات للفلسطينيين، وهذا مؤشر على شراسة هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل إبراهيم خلف، كنت معنا من رام الله عن هذا الكم الوفر من التفاصيل والمعلومات. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين على مشارف بلدة عيطة الجبل جنوب لبنان في ظل استمرار انتهاكاته في المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن التفجيرين وقعا صباح السبت قرب مشارف البلدة دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار، ويأتي ذلك مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات الهدم الإسرائيلية في مناطق حدودية جنوب لبنان. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف منطقة كييف خلال الليل. وقال حاكم منطقة كييف إن السلطات تعمل على إجلاء أكثر من 380 شخصا من منطقة بوتشا والتي تعرضت لهجوم تسبب بحرائق وأضرار في مباني سكنية وإدارية ومستودعات. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية وموانئ تستخدم في أغراض عسكرية في أوكرانيا. أوضحت أن الجيش الروسي استهدف مركز فيم سيرفيس اللوجستي لمستخدم التخزين لأجزاء الصواريخ المجنحة في العاصمة كييف، ومركزا لوجستيا يضم محطة جمركية لتوزيع الشحنات العسكرية القادمة من الدول الغربية إلى جانب مستودع للذخائر. هذا وقالت وسائل الإعلام الروسية إن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خيرفيشينيا في منطقة سومي الأوكرانية. ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن القوات الروسية سيطرت كذلك على قريتي أندريفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك. وصلت الدفعة الثانية من معدات الجسر الحربي التركي إلى مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي تميدة لتركيبه وربط ضفتي نهر الفرات. وتهدف عملية تركيب الجسر إلى تسهيل حركة العبور والتنقل بين ضفتي نهر الفرات مع وصول دفعة جديدة من المعدات اللازمة لتنفيذه في مدينة الميادين شرقي سوريا. قال الجيش اليمني إنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية. وأضافت أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة استهدفت بالمدفعية مواقع للحوثيين العسكرية في جبهة الكسارة. وفي وقت سابق قال مراسل تيرت عربي أن انفجارا هز مأرب بالتزامر مع تأكيد الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية تصدت لمسيرات الحوثية في أجواء المدينة. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل 5 حوثيين وإصابة آخرين إثر استهدافها اجتماعا لهم في مدينة دمت بمحافظة الضالع. وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش استهدف بطائرة مسيرة مبنى يجتمع فيها الحوثيين، مضيفا أن الهجوم أسفر أيضا عن تدمير مخزن للذخائر داخل المبنى واندلاع حريق في الموقع عقب الاستهداف. مشاهد قاسية وحصيلة مفجعة تعيشها ولاية جيجل لؤلؤة الساحل الشرقي للجزائر بعد أن تحولت جبالها الخضراء إلى رماد بفعل حرائق غابات مأهولة غيرت وجه الجغرافيا في المنطقة. وتشير الأرقام الأولية إلى وفاة 73 شخصا في فاجعة أبادت عائلة بأكملها، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين وسط دمار غير مسبوق.
2: رماد ودخان حل مكان الخضرة التي لطالما ميزت ولاية جيجل التي عاش سكانها لحظات مفجعة جراء حرائق هائلة لغاباتها أتت على الأخضر واليابس. جماعيا دفن 39 من ضحايا هذه الحرائق في جنازة مهيبة حضرها الوزير الأول سيفي غريب إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا لتوديع ضحايا كارثة لم تشهد البلاد مثيلا لها. الحصيلة الأولية في بلدة بني حبيبي وحدها بلغت 73 ضحية، وسط ترجيحات بتجاوز الحصيلة النهائية هذا الرقم بكثير. كارثة مهولة لم تترك فيها النيران الكثيفة والمتسارعة مجالا للفرار، إذ سجل فقدان 21 ضحية من عائلة واحدة في أعالي البلدة، وانتشلت جثث عديدة في حالة تفحم متقدمة لأشخاص باغتتهم النيران أثناء محاولتهم النجاة أو إنقاذ مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
3: عندي جاري هذا عمي سعيد حنون مات هنا قدام داري تحرق، وصلت عليه النار هنا كلاته. كاين واحد ثاني راح مسكين يجري باه يدخل عنده الخرفان والسعاية تاعو باه يطلع يمنحها من الكوري، وصلت عليه النار كلاته.
2: رقعة النيران امتدت بسرعة جنونية لتحصد الأخضر واليابس في مناطق واسعة شملت تسيبلان، برج الطاهر، أولاد عسكر، براوي بالهادف، سيدي معروف، ميلية، تكاسنة والشقفة.
3: الحرائق هذه اللي مستنا في العام هذا عمرنا ما شفناها وما سبقت في تاريخ تاع الجبل هذا، خلاص حريق اللي ما خلى لا يابس ولا أخضر.
2: ومع استمرار اشتعال بعض البؤر وعمليات البحث عن المفقودين لم تتمكن السلطات حتى الآن من إعداد حصيلة نهائية للخسائر البشرية والمادية، لكن الكارثة البيئية تجلت مع تلف نحو 80% من الغطاء الغابي للمنطقة التي كانت قبلة لعشرات الآلاف من السياح. جيجل اليوم تلملم جراحها، شواطئ غطاها الدخان والرماد، وجوه تلخص مأساة فقدان الأقارب والجيران في رمشة عين، في فاجعة ستبقى محفورة في ذاكرة الجزائريين طويلا.
1: تواصل فرق إطفاء الحرائق التركية جهودها للسيطرة على حريق غابات دلع في منطقة فتحية بولاية مولا جنوب غرب البلاد، وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
4: نحن الآن في جنوب غرب تركيا، حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبذل الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين، إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران. إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يعمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية. وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق، ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران، لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني، إدارة الغابات، المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع، التضاريس، الرياح الشديدة، لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تلتي عربي، جنوب غرب تركيا.
1: أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2420 شخصا في عدد المفقودين. وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي أن طبقات الطين تعوق هبوط المروحيات وإقلاعها في عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات، وأضاف الجيش أنه كثف من عملية البحث والإنقاذ.

0: الإنقاذ في المناطق المتضررة وسط صعوبات ناجمة عن كثافة الطين ووجود أشخاص عالقين في أنفاق جبلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة ضخمة مع كاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل نفط. من جانبها قالت الرئيسة الفنزويلية المقاطعة أن الاتفاق مع واشنطن سيسهم في تدفق استثمارات لإعادة بناء البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد.
1: حصلت الولايات المتحدة على حصة طويلة الأمد في جزء واسع من حقول النفط الفنزويلية، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة وصفها بأكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، تمنح واشنطن حق الوصول إلى أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط الفنزويلي. ترامب قال إن وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هيكسيث نجحا في إبرام الصفقة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، وتعهدا بأن تضاعف الصفقة احتياطات النفط الأمريكية وتزيد الإمدادات العالمية وتخفض أسعار الغاز بشكل كبير لمدة طويلة لجميع الأمريكيين. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتراجع فيه شعبية ترامب إلى نحو 35% قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي، وسط غضب شعبي من ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران المستمرة. لكن معظم الخبراء يؤكدون أن أي أثر فعلي في الإنتاج الفنزويلي لن يظهر قبل سنوات، خاصة مع ارتباط الصفقة بحقول متهالكة قد تحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات قبل أن تنتج برميلاً واحداً. وفي فنزويلا تصف رودريغز الاتفاق بالتاريخي، وتقول إنه سيسهم في تدفق استثمارات تعيد بناء البنية التحتية الاستراتيجية لبلادها، لكن تطميناتها لم تمنع الأصوات المشككة في شرعيتها، خاصة مع تعيينها من قبل ترامب نفسه. ويقول خبراء في القطاع النفطي الفنزويلي إن رودريغز لا تملك من الناحية القانونية أي صفة رسمية لعقد مثل هذه الصفقات. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: نهاية النشرة، إلى العناوين. طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في غزة، ومسيرات تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. أسرة كاملة، تحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بشكتاش يتأهل إلى الدوري الأوروبي رغم الخسارة أمام زاغرس الليتوانية، وترابزونسبور ينتقل إلى الدوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام فيرنسباروش المجري. احتفاء للجماهير المصرية والعربية على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتقال المهاجم عمر مرموش إلى توتنهام معارا من مانشستر سيتي. وفي قضية اليوم، مواجهات من العيار الثقيل أفرزتها قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، فمن خرج بالمهمة الأصعب ومن حظي بطريق أقل تعقيدا، وكيف تبدو حظوظ جالاتا سراي وفنرباتش التركيين أمام كبار القارة؟ قرعة فتحت مبكرا باب الحسابات والتوقعات قبل انطلاق مرحلة الدوري.

تغلب برشلونة على ضيف أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. وحملت ثنائية النادي الكتالوني توقيع كل من البرازيلي رافينيا والشاب فيرمين لوبيز ليعتلي برشلونة بهذا الانتصار صدارة الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غريمه ريال مدريد. تأهل نادي بشكتاش التركي إلى مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك رغم خسارته أمام مضيفه زارغريس الليتواني بهدف دون رد في إياب الدور الفاصل المؤهل للبطولة، حيث استفاد النادي التركي من انتصاره ذهابا على أرضه وبين جماهيره بثلاثية نظيفة ليحسم بطاقة التأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. هذا وودع نادي ترابزونسبور التركي منافسات الدوري الأوروبي عقب خسارته أمام مضيفه فرانس فاروش المجري 4-2، ليحجز الفريق المجري مقعده في مرحلة الدوري من البطولة متأهلا بالفوز في المباراتين 5 نظيفة، فيما سيشارك ترابزونسبور في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية. أعلن نادي ترابزونسبور رفض الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني للفريق فاتح تكة عقب الخسارة الصعبة التي تلقاها أمام فرانس فاروش المجري برباعية نظيفة ووداعه بطولة الدوري الأوروبي. وأشار النادي في بيانه إلى أن قرار تكة بتقديم الاستقالة كان عاطفيا بعد الهزيمة القاسية، لذا سيكون تكة على رأس الجهاز الفني خلال مباراة الفريق أمام أميدسبور في بطولة الدوري. أسفرت قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية، أبرزها باريس سان جيرمان أمام برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد ضد أرسنال وأنتر ميلان. من جانبه يستضيف غالاتا سراي برشلونة وأستون فيلا ويحل ضيفا على باريس سان جيرمان، بينما يستقبل فنرباتشا ليفربول وروما، ويواجه أتلتيكو مدريد وأستون فيلا خارج ملعبه. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي مؤقتا بعد تلقيه ضمانات خطية بسحب مشروع بيع حصص من بطولة كأس العالم لمستثمرين خارجيين. وفي الوقت نفسه صعد الويفا من انتقاداته لرئيس الفيفا

أني إنفانتينو داعياً إلى قيادة جديدة للاتحاد الدولي. أعلن توتنهام هوتسبير تعاقده رسمياً مع المهاجم المصري عمر مرموش قادماً من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ويخوض مرموش بذلك تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي بقميص النادي اللندني بعد موسم مع مانشستر سيتي، وسط تقارير تشير إلى تضمين الصفقة شراء إلزاميا تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون جنيه استرليني. أثار انضمام نجم المنتخب المصري عمر مرموش إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادما من مانشستر سيتي موجة كبيرة من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب الكثيرون بانتقال اللاعب مشيرين إلى العلاقة التاريخية بين توتنهام واللاعبين المصريين. البداية مع حساب كورة الذي أعلن عن خبر انتقال اللاعب وكتب: الأمير المصري في لندن، رسميا عمر مرموش ينضم إلى توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. مرموش يصبح ثالث لاعب مصري في تاريخ النادي اللندني. أما هشام محمد فظهر فخورا بانتقال مرموش لسبيرز وقال: توتنهام بتاع المصريين، ميدو 2005-2007، إعارة من روما نصف موسم وانتقال نهائي في صيف 2006، حسام غالي 2006-2007 صفقة نهائية من فاينورد، عمر مرموش 2026 إعارة من سيتي ثم انتقال نهائي. ميدو وغالي قدموا أحسن فترات حياتهم في عز دوري باركليز، وإن شاء الله مرموش على الطريق. وإلى حساب صبري الذي يبدو أنه من مشجعي توتنهام، حيث غرد قائلا: مش عارف أعتبرها سعادة ولا فخر ولا إيه بالضبط، بس دي أكثر صفقة رفعت عندي الإدرينالين من يوم ما شجعت النادي. مرموش توتنهامي ولو تأخرت شوية. عمر الآن في الهوتسبير، واي من يوم ما شجعت الفريق، وأنا بتمنى قصة غالي أو ميدو تتكرر لأني ما عشتهاش، بس دلوقتي حعيشها وبكل فخر مع ابن بلدي. من جهته أشار حساب ليتون إلى أن خيار الانتقال إلى توتنهام يتلائم بشكل كبير مع إمكانات مرموش، وقال: سافينيو ومرموش مكانهم في مانشستر سيتي من أساس غير مناسب لتألقهم، في توتنهام قادرين على النجاح بسهولة، وأشوف أنه مكان مناسب لهم لإعادة اكتشافهم من جديد كما كانوا سابقا، ولاعبين عندهم إمكانيات وقادرين على صناعة الفارق مع ديزيربي. إضافات ممتازة للسبير. نفس الأمر انطبق على هيثم الذي اعتبر قرار مرموش بالانتقال إلى توتنهام قرارا صائبا، فقال: عمر مرموش ثامن صفقات توتنهام، الفرعون مصري سيكون مهاجم سبير. صحيح أنه لم ينجح مع السيتي، لكن هذا لا يجعلنا أن ننسى أنه مع فرانكفورت كان من أفضل ثلاث لاعبين في الدوري. مرحبا بالمصري، ونتمنى لك التوفيق في شمال لندن.

0: مواجهات مرتقبة أسفرت عنها قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، فالقرعة التي أجريت في إمارة موناكو وضعت كبار القارة العجوز في مواجهات تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.
1: هناك في إمارة موناكو أسفرت قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية لكبار القارة في نسخة تجمع 36 نادياً يخوض كل منها 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين. حامل اللقب باريس سان جيرمان سيكون أمام اختبارات من العيار الثقيل أبرزها استضافة برشلونة، بينما يحل ضيفاً على مانشستر سيتي وأستون فيلا في رحلة لن تكون سهلة للدفاع عن لقبه الأوروبي. أرسنال وصيف النسخة الماضية ستكون مهمته شاقة بمواجهات صعبة على أرضه أبرزها ريال مدريد وبروسيا دورتموند، فيما لن تكون مواجهات خارج الأرض أقل صعوبة، لا سيما أنه سيواجه خصوماً قوية أبرزها بايرن ميونخ. وبدوره ريال مدريد صاحب الرقم القياسي ب 15 لقباً في البطولة سيكون على موعد مع مواجهات قوية أبرزها حين يستقبل إنتر ميلان على أرضه ويواجه أرسنال خارج الديار. من جانبه سيكون مانشستر سيتي أمام مواجهات قوية مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، بينما يلتقي بايرن ميونخ أرسنال على أرضه.

0: عرضه ويخرج لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. أما برشلونة الذي يبحث عن إعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2015 فلن تكون مواجهته سهلة حين يلتقي حامل اللقب باريس سان جيرمان هناك في باريس ويستقبل مانشستر سيتي على ملعبه الكامب نو. وعلى صعيد الكرة التركية تنتظر غالاتا سراي وفينرباتشا مواجهة صعبة إذ يواجه غالاتا سراي ضمن لقاءاته برشلونة وباريس سان جيرمان. أما فينرباتشا فيخوض اختبارات صعبة أبرزها استضافة ليفربول في إسطنبول إضافة إلى الرحيل نحو مدريد لمقابلة الأتلتيكو. قرعة موناكو إذن وضعت كبار أوروبا أمام اختبارات قوية وفتحت الطريق لموسم جديد من الإثارة في سباق لا مجال فيه للأخطاء لأن الهدف واحد الوصول إلى منصة التتويج الأوروبية.
1: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من إسطنبول الصحفي والناقد الرياضي حازم الكاديكي. مساء الخير كابتن حازم. إذا باريس سان جيرمان حامل اللقب سيكون مدعو لمواجهات صعبة جدا في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، أمام مانشستر سيتي، وأيضا أمام روما، أمام غالاتا سراي. برأيك هل حامل اللقب جاهز لحملة الدفاع عن اللقب؟
2: تحياتي ليك أستاذ أحمد. وطبعا القرعة أو الحامل اللقب لنسختين الماضيتين باريس سان جيرمان البطل في مهمة أكيد صعبة كما ذكرت حضرتك، مواجهة من العيار الثقيل سواء مواجهة مع اليوفنتوس مع عفوا برشلونة أو مانشستر سيتي، واحدة من أقوى المواجهات أن تكون لباريس سان جيرمان، وهو بالطبع عليه عبء كبير للتحقيق إنجاز يسعى إليه. لويس إنريكي قال يقول أن شيء مذهل أن يحقق اللقب ثالثا على التوالي ما فعله ريال مدريد فيما سبق، يريد أن يفعله باريس سان جيرمان. لويس إنريكي هذا حلمه الذي ذكره، لكن طبعا عندما تواجه في بداية هذا المشوار أندية بحجم برشلونة بحجم مانشستر سيتي أكيد فيها نوع من الاستفادة أكثر. وأيضا للمواجهة أن نعلم أن باريس سان جيرمان في النسختين الماضيتين وخاصة في نسخة منها اللي خاض فيها اللقب عانى الكثير من خلال مرحلة الدوري وتأهل بصعوبة إلى الدور البلاي أوف أو المرحلة الثانية بالنسبة لباريس سان جيرمان. عندما تواجه برشلونة في البداية أنا عندي بالنسبة لي أفضل بكثير أن تواجهه فيما محطات متقدمة في الدور مثلا الدور 16 أو الدور 8. باريس سان جيرمان هذا ضريبة البطل للمحافظة على القمة دائما أصعب من الوصول إليها. باريس سان جيرمان عند المقاومات أن يحافظ على لقبه للمرة الثالثة وهذا هدفه بشكل كبير سيسعى إليه. في المقابل مواجهة برشلونة مواجهة مانشستر سيتي في ملعب مانشستر سيتي مباراة أيضا ليست بالهينة، وبرشلونة في المقابل ستكون في فرنسا.
1: يعني كابتن حازم، كابتن حازم
2: باريس باريس باريس وضعية أحسن، وأعتقد أنه ربما ينظر مجموعة قوية أو مواجهات قوية.
1: كابتن حازم بالحديث عن وضعية فريق باريس سان جيرمان، باريس ركز في سوق انتقالاته على اللاعبين الشباب بقيادة المدير الرياضي كامبوس الذي يركز على نوعية لاعبين شباب لتدعيم الفريق. برأيك هل يمتلك باريس سان جيرمان العمق في التشكيلة من أجل المنافسة على دوري الأبطال وأيضا المنافسة على الصعيد المحلي في بطولة الدوري الفرنسي؟
2: طبعا انت عارف باريس سان جيرمان استراتيجيته وخطته الواضحة في إدارة استقطاب الأسماء التي تكون لها دور كبير خاصة الأسماء الصغيرة واكتشافات لهذه الأسماء والانتدابات التي ذكرت بأنها أهميتها في صغر اللاعبين، الجوانب الفنية والمهارية والتكتيكية متواجدة بشكل كبير. أعتقد أن ما يقوم به لويس إنريكي والإطار المعاون له في باريس سان جيرمان على مستوى عالي، شاهد الفريق المتزايد بشكل كبير مع دمج عناصر لها خبرة مثل فيتينيا مثل رايس مثل أسماء حق دوي، هذه وجود أيضا اللاعب الجورجي كفارة سيخية أحد الأسماء اللي لها دور كبير، وجود ديمبلي، وجود هذه الأسماء مع عناصر جديدة داعمة باستقطابها. اكتشافات باريس سان جيرمان يقدم على هذا كل موسم. نعم.

0: يقدمنا اسم أو اسمين من الأسماء الجديدة والتي يكون لها تأثير كبير، يعني إعادة اكتشاف حتى عناصر ربما أمثلة كثيرة.
1: نعم
0: ديمبلي معنا ومع برشلونة، وعندما عاد لباريس سان جيرمان أصبح يتربع على عرش المرشحين دائما على الكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان. الأمور
1: نعم كابتن حسن،
0: اختلفت باريس سان جيرمان تماما الآن
1: حتى
0: صيغة
1: نكسب الوقت
0: البطل.
1: أكثر بالحديث عن باقي الأندية، نتحول من باريس سان جيرمان إلى أرسنال. الوصيف برأيك، أرسنال سيكون أمام أيضا مواجهات قوية، منها بايرن ميونخ الذي يشكل العقدة الأزلية بالنسبة للفريق، أيضا ريال مدريد. برأيك هل أصبحت كتيبة مايكل أرتيتا جاهزة للمنافسة بقوة وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا؟
0: طبعا الأرسنال اسم وأرتيتا عنده هذه الجاهزية، لكن عندما تواجه أيضا مورينيو وهو جاهز كذلك، وبايرن ميونخ توصفت العقدة للمدفعجية، أعتقد أن الأرسنال، أنت عارف الدور مرحلة الدوري أقل نقطة 11 تصل إلى البلاي أوف، فوق ال 15 تصل إلى أو تكون متأهل من الأفضل الثمانية إلى تجنب المرحلة الأولى والبلاي أوف فيما يلي، يعني من النسبة
1: نعم
0: هذه القراءات تختلف، أنت عارف أربع مباريات على أرضك وأربع مباريات خارج أرضك مع أندية مختلفة، أعتقد القراءات تختلف بغض النظر عن أن مواجهة ريال مدريد صعبة، مواجهة بايرن ميونخ صعبة، ولكن كل الاحتمالات واردة أن يفعل الأرسنال مفاجأة أمام اعتبرها ريال
1: نعم كابتن،
0: مدريد مع مورينيو بدرجة كبيرة، لكن بايرن ميونخ أعتقد أنه سيعاني كثيرا منه، فريق الأرسنال ستواصل العقدة. يعني
1: نعم كابتن، أرسنال دعم صفوفه بالعديد من الأسماء أبرزها ربما جيماريش القادم من نيوكاسل، لكن هناك الحديث الأكبر الآن خوليان ألفاريز ربما يكون مع أرسنال، ما الإضافة التي سيقدمها في حال انتقاله إلى أرسنال؟
0: أكيد إضافة كبيرة، وأنت تعرف خوان ألفاريز في أتلتيكو في البداية وكان عنده رغبة للذهاب لبرشلونة، والوضع أصبح غير ملائم وجوده مع أتلتيك مدريد، أعتقد أن عناصر مهمة جدا لإضافة عنصر هجومي جديد بجانب ساكا وبجانب الأسماء الموجودة لمراجع لفريق أرسنال، في الإضافة أعتقد أنه بحاجة إلى قوة هجومية كبيرة جدا
1: نعم
0: لمواجهة أندية من العيار الثقيل.
1: صح كابتن. طيب نتحول كابتن إلى النادي آخر، فريق ريال مدريد الذي دائما يدخل دوري أبطال أوروبا وهو فريق مرشح من أجل إحراز اللقب. الآن ريال مدريد بقيادة تدريبية جديدة وبتعاقدات كثيرة ومميزة، برأيك ما هي حظوظ الفريق في الوصول إلى اللقب المنشود؟
0: والله ريال مدريد صاحب الرقم القياسي 15 مرة، كيف حظوظه وهو يكون دائما من أبرز المرشحين، وخصوصا مع وجود جوزيه مورينيو، وما رأيناه من فريق ريال مدريد في هذه البداية حتى الفوز الذي حققه على ريال سوسيداد وثلاثية امبابي، و ريال شخصية الريال شخصية البطل، الكل يهاب الريال، والريال طبعا برقمه القياسي طبعا في مواجهة بالنسبة لأرسنال وحتى الإنتر، أكيد يعلم جيدا مورينيو هذه بالنسبة له نسخة استثنائية لمورينيو على وجه الخصوص بحكم عودته بعد انتقالات كثيرة، ويعيد ربما مجد ذكريات مورينيو. أعتقد أن ريال مدريد المرينجي المنافسة بالنسبة له عائد بشغف، عائد بروح المتعطشة من أجل العودة إلى هيبته، وأن يصل إلى النقطة التي اعتادت الجماهير أن ترى فيها ريال مدريد
1: نعم
0: لهذه
1: كابتن،
0: البطولة أو هذه البطولة الدوري أبطال أوروبا النسخة المفضلة لجماهيره،
1: نعم
0: وهو
1: كابتن
0: كما
1: حازم،
0: قلنا
1: كابتن
0: صاحب
1: حازم
0: الرقم القياسي 15
1: ابقى
0: مرة. يعني
1: معي لنتعرف الآن على أبرز الحقائق من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026 و2027.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والمحلل الرياضي حازم الكاديكي. حازم، أتحول إلى مانشستر سيتي، الفريق الذي غير جلده، رحل غوارديولا، رحل مرموش، رحل رودري، وجاء أندرسون، جاء أيضا العديد من الأسماء، أيوب بوعدي اللاعب المغربي. برأيك ما هي حظوظ مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب بعد كل هذه التغييرات؟
1: اولا دائما استاذ احمد اؤكد ان هذه الفرق حظوظها دائما هي اكبر المرشحين. تواجد غوارديولا، جاء مدرب اخر، لكن متى ما يمتلكه هذا الفريق من عناصر اللي رايناه، حتى بالرغم من اعاره مرموش الى توتنهام ووجود لاعب مغربي مثل ايوب وعدي، اللي الصفقه اللي وصلت الى حدود 85 مليون جنيه استرليني في صفقة مهمة جدا كانت أيضا لفريق ليب، لهذا اللاعب الشاب المغربي نسميه سقراط الكرة الجديد، يعني لاعب يتميز بقدرات سقراطيس اللاعب البرازيلي الشهير. يعني أعتقد أن مانشستر في مواجهة صعبة أمام برشلونة في كاب نو في مرحلة الدوري مهمة للغاية وأهميتها بشكل كبير، وهو سيستضيف طبعا كما ذكرنا فيما سبق باريس سان جيرمان على أرضه. طبعا 8 مباريات كما قلنا الحسبة تختلف فيها، هو دوري أن تخطف النقاط، فيما أن تكسب في ملعبك هذه 12 نقطة، 3 نقاط تضمن لك،
0: نعم نعم كابتن حازم،
1: وما فوقها تضمن لك البقاء في نعم مرحلة التجنب.
0: كابتن حازم، ذكرت الحديث عن برشلونة، برشلونة دعم صفوفه بالعديد من الأسماء، جوردون وأيضا اللاعب كريم أديمي، رودري، متى تنتهي عقدة دوري أبطال أوروبا بالنسبة لبرشلونة؟
1: والله أعتقد تحتاج إلى عودة ميسي من جديد، جديد ميسي، وهي عقدة كبيرة جدا الحقيقة، طال انتظارها يعني أكثر من 12 سنة بالنسبة لفريق برشلونة اللقب يبحث عنه ولجماهيره. ولكن على أن مرحلة فلينك في مع اتداب بعض العناصر وأهمية، أنت أشرت إلى جوردن اللاعب الإنجليزي، وأيضا وجود بعض الأسماء، وتمنى أن نرى حمزة عبد الكريم في هذه المشوار كلاعب عربي جديد يعوضنا محمد صلاح في تشامبيونز ليج مع برشلونة هذا الموسم. أعتقد برشلونة عنده الإمكانيات، وجود
0: نعم عنده الإمكانيات. كابتن حازم، برشلونة عنده الإمكانيات، ماذا عن الفرق التركية؟ غلاتاسراي يخوض هذه البطولة وهو اعتاد في المواسم الأخيرة على خوض هذه البطولة، لكن الفريق لم يدعم صفوفه في سوق الانتقالات، والانتقادات شديدة للإدارة.
1: والله أنا تبعت طبعا، أنت عارف جماهير غلاتاسراي كثيرة وغفيرة جدا في إسطنبول، وخاصة أهمية هذا النادي وتاريخه واسمه. طبعا غلاتاسراي من الفرق اللي أبرز ممثل تركيا في البطولات الأوروبية، سواء في البطولات الدوري أو كأس الاتحاد،
0: نعم
1: كان من أبرزها. ولكن بالطبع أنت أقل ظهورا في سوق الانتقالات هذا الصيف، ولكن وجود الأسماء مثل أوسيمين وهذه الأسماء المتواجدة عنده عناصر مهمة جدا فريق غلاتاسراي. واعتقد ان غلاتاسراي في مجموعه اللي سواجه فيها برشلونه واستون فيلا وفاينورد وشتوتغارت وطبعا باريس سان جيرمان وسبورتنج، يعني واعتقد
0: يعني هي مباريات ليست سهله كابتن، لكن اتحدث الفريق الاخر العائد بعد غياب 18 عاما، فنرباتشا دعم صفوفه بأسماء كبيرة، إيدرسون الحارس البرازيلي، هناك أيضا لوكاكو المهاجم البلجيكي، موريكي، أسماء كبيرة، غرينوود الموهبة الشابة. إلى أين من الممكن أن يصل فنرباتشا بعد هذا الغياب؟
1: والله أنا في فنرباتشا في مباراة أمام اليوم تقدم

0: مباراة رائعة جدا بالرغم من تعادل في تركيا في اسطنبول 1-1، ولكن فوزه في ليون 2-1 ترى على هذه الجرهة بالنسبة لفريق فينرباتشا، وجود أسماء
1: نعم
0: مثل لوكاكو خبرة كبيرة جدا. لكن أنت لا تعلم أنت فيما سيواجه روما، سيواجه ليفربول في هذه المرحلة من الدوري، فاينورد وشتوتغارت
1: نعم
0: أو عفوا بالنسبة لفيلاريال وسلافيا براغ وأتلتيكو مدريد وأستون فيلا وشختار. هذا مواجهات مش سهلة أبدا لفينرباخشا، وأنت عارف أن
1: نعم
0: فينرباخشا وجلطة سراي وتواجده في دوري الأبطال تزيد الحساسية بين الجماهير
1: نعم
0: هنا في اسطنبول بين
1: كابتن
0: الفريقين،
1: كابتن
0: وخاصة
1: حازم
0: من يصل إلى أفضل مرحلة وأفضل إنجاز. جلطة سراي الموسم الماضي قدم مستوى رائع،
1: نعم
0: لكن فينرباخشا يعود بعد غياب فترة طويلة ولأول مرة يتواجد
1: كابتن حازم
0: في دوري
1: الكاديكي،
0: المجموعات منذ
1: شكرا
0: أكثر من قرب من 20 عاما يعني أو
1: شكرا
0: أقل. شكرا لك.
1: الصحفي والمحلل والمعلق الرياضي حازم الكاديكي، شكرا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا لك.
1: إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tabletarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أسرع وقت ممكن وأن يعتقدون الآن.
1: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
2: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: ايش بعتم شنو من مزاح بيكون؟
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد مخيل وفيها من علاوية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في غزة، ومسيرة تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل. و37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي.

النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. قال ستيفن ميلر مستشار البيت الأبيض إن ما حققه الرئيس ترامب في إيران يعد أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث على حد وصفه. وأضاف ميلر أن مضيق هرمز مفتوح أمام الولايات المتحدة ومغلق أمام إيران، فيما أكدت واشنطن أن طهران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، مضيفة أن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية. من جانبها تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. أكدت طهران أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية، وأنها ستسلك المسارين معا وستركز على كبح التضخم والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. ربط الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إعادة فتح مضيق هرمز بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة برعاية باكستانية في يونيو الماضي. وقال بازشكيان إن المحادثات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على إمكانية

إعادة فتح المضيق وفق خريطة طريق جرى التوافق عليها، موضحا أنها حظيت بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خميني والحرس الثوري والقوات المسلحة وفريق التفاوض.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم أنها حولت مسار 82 سفينة تجارية منذ بدء تنفيذ إجراءات الحصار البحري على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها عطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران. وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا عسكريا على إيران في أبريل الماضي عقب فشل مفاوضات الهدنة الأولى. في غضون ذلك، قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينيغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز. وأضاف أن الوضع في مضيق هرمز لم يحل بعد، وأن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. إلى قطاع غزة، إذ استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب 3 فلسطينيين جراء غارة شنتها مسيرات إسرائيلية على مخزن للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أصيب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق مدينة غزة. ويواصل جيش الاحتلال خروقه بعمليات قصف على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس ومدينة بيت لاهيا. في مدينة دير البلح وسط القطاع، أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض، وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عاملة على تجميعها خلال 35 عاما.
1: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
2: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهي إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور. هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها ولا يزال متمسك في الكتاب.
1: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
2: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب. الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه. فأنا بحاول على كل إنسان إنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقدر المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
1: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف. لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة، محمد أحمد الثلاثي عربي قطاع غزة.
0: هذا أصيب 9 فلسطينيين وصحفيين أجنبيين بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرة وجلود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاهه ورشقوه بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه بحالات اختناق ورضوض، كما أصيب صحفي بجروح جراء هجوم مستوطنين إسرائيليين في بلدة جلود، وأصيب 3 فلسطينيين في رام الله جراء اعتداءات المستوطنين. يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية في جنوب الضفة وحده. شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين على الأقل خلال أقل من 10 أيام.
3: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
4: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
5: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
3: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
6: بتروح بتصور هيك حدا بتصور الناس.
7: بيعتقلوا الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
3: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
8: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
3: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها.
9: هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر رويشة، عربي، الخليل.

0: أدانت وكالة الأنهر اقتحام القوات الإسرائيلية مركز تدريب لها في قلنديا في القدس الشرقية المحتلة، كما أكدت الوكالة استمرار التزامها باستئناف أنشطتها التعليمية بشكل كامل في المركز، مشيرة إلى تعرض المنشأة للتدمير خلال وجود القوات الإسرائيلية فيها، وأوضحت أن أفرادا من القوات الإسرائيلية حاولوا سرقة بعض محتوياتها، وشددت على ضرورة حماية المركز ومقتنياته لدوره في تقديم التعليم والتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين على مشارف بلدة عيطة الجبل جنوب لبنان في ظل استمرار انتهاكاته في المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن التفجيرين وقعا صباح السبت قرب مشارف البلدة دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. وأتي ذلك مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات الهدم الإسرائيلية في مناطق حدودية جنوب لبنان. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف مستودع ذخيرة في منطقة كييف. وقد اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش في الأثناء. قال حاكم منطقة كييف أن السلطات تعمل على إجلاء أكثر من 380 شخصا من منطقة بوتشا التي تعرضت للهجوم.
1: ليلة قاسية أخرى عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها لم تهدأ فيها صفارات الإنذار. ففي منطقة بوتشا أسفر هجوم جوي روسي وصف بالأعنف عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وحولت الانفجارات المتتالية أجزاء من المنطقة إلى ركام ودمار واسع. هول الصدمة وحجم الكارثة دفع السلطات الأوكرانية للتحرك إلى احتواء التداعيات، إذ أكد حاكم منطقة كييف أن العمل مستمر على قدم وساق لإجلاء المئات من سكان منطقة بوتشا ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار التهديدات الجوية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وفي سياق تبريرها لهذا التصعيد، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بنك أهدافها ركز بدقة على شل القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية باستهدافها مركزاً لوجستياً في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين أجزاء من الصواريخ المجنحة. ولم يتوقف القصف عند هذا الحد، بل نال مستودعاً رئيسياً للذخائر ومركزاً لوجستياً يضم محطة جمركية حيوية. تقول موسكو إن كييف تستقبل عبرها الشحنات العسكرية والأسلحة القادمة من الدول الغربية. دائرة الاستهداف الروسية لم تقتصر على العاصمة ومحيطها، بل امتدت لتضرب الشريان الاقتصادية والبحرية لأوكرانيا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجماتها نالت مناطق لتفريغ ناقلات الوقود في ميناء إزمايل الاستراتيجي، ومحطة إعادة الشحن في ميناء ميكولايف في مسعى لتقويض خطوط إمداد الجيش الأوكراني. بينما ساعي موسكو الحثيثة لقطع شرايين الإمداد الغربية وضرب البنية التحتية وجهود كييف لاحتواء الخسائر البشرية وتأمين المدنيين، يبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التصعيد في حرب استنزاف لا تلوح في أفقها القريب أي بوادر للتهدئة. شيماء عاصم، تريتا عربي.
0: قالت وسائل إعلام روسية أن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خارافيتشينا في منطقة سومي الأوكرانية. ذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية سيطرت كذلك على قريتي أندريفيكا وروبيزني في منطقة دونيتسك. وصلت الدفعة الثانية من معدات الجسر الحربي التركي إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي تمهيدا لتركيبه وربط ضفتي نهري الفرات. وتهدف عملية تركيب الجسر إلى تسهيل حركة العبور والتنقل بين ضفتي نهر الفرات مع وصول دفعة جديدة من المعدات اللازمة لتنفيذه في مدينة الميادين شرقي سوريا. قال الجيش اليمني أنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. أضاف أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة استهدفت بالمدفعية مواقع الحوثي العسكرية في جبهة الكسارة. وفي وقت سابق قال مراسل وتلة عربي إن انفجارا هز مدينة مأرب بتزامن مع تأكيد الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية تصدت لمسيرات حوثية في أجواء المدينة. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل 5 حوثيين وإصابة آخرين أثر استهدافها اجتماعا لهم في مدينة دمت بمحافظة الضالع. وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش استهدف بطائرة مسيرة مبنى يجتمع فيه الحوثيون، مضيفا أن الهجوم أسفر أيضا عن تدمير مخزن للذخائر داخل المبنى واندلاع حريق في الموقع عقب الاستهداف. مشاهد قاسية وحصيلة مفجعة تعيشها ولاية جيجل لؤلؤة الساحل الشرقي للجزائر بعد أن تحولت جبالها الخضراء إلى رماد بفعل حرائق الغابات المهولة والتي غيرت وجه الجغرافيا في المنطقة. وتشير الأرقام الأولية إلى وفاة 73 شخصا في فاجعة أبادت عائلة بأكملها، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين وسط دمار غير مسبوق.
2: رماد ودخان حل مكان الخضرة التي لطالما ميزت ولاية جيجل التي عاش سكانها لحظات مفجعة جراء حرائق هائلة لغاباتها أتت على الأخضر واليابس. جماعياً دفن 39 من ضحايا هذه الحرائق في جنازة مهيبة حضرها الوزير الأول سيفي غريب إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا لتوديع ضحايا كارثة لم تشهد البلاد مثيلاً لها. الحصيلة الأولية في بلدة بني حبيبي وحدها بلغت 73 ضحية، وسط ترجيحات بتجاوز الحصيلة النهائية هذا الرقم بكثير. كارثة مهولة لم تترك فيها النيران الكثيفة والمتسارعة مجالا للفرار، إذ سجل فقدان 21 ضحية من عائلة واحدة في أعالي البلدة، وانتشلت جثث عديدة في حالة تفحم متقدمة لأشخاص باغتتهم النيران أثناء محاولتهم النجاة أو إنقاذ مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
3: عندي جاري هذا عمي سعيد حنون مات هنا قدام داري تحرق، وصلت عليه النار هنا كلاته. كاين واحد ثاني راح مسكين يجري باه يدخل عنده الخرفان والسعاية تاعو باه يطلع يمنعها من الكوري، وصلت عليه النار كلاته.
2: رقعة النيران امتدت بسرعة جنونية لتحصد الأخضر واليابس في مناطق واسعة شملت تسيبلان، برج الطاهر، أولاد عسكر، براوي بالهادف، سيدي معروف، ميلية، تكاسنة والشقفة.
3: الحرائق هذه اللي مستنا في العام هذا عمرنا ما شفناها وما سبقت في تاريخ تاع الجبل هذا. خلاص حريق اللي ما خلى لا يابس ولا أخضر.
2: ومع استمرار اشتعال بعض البؤر وعمليات البحث عن المفقودين لم تتمكن السلطات حتى الآن من إعداد حصيلة نهائية للخسائر البشرية والمادية، لكن الكارثة البيئية تجلت مع تلف نحو 80% من الغطاء الغابي للمنطقة التي كانت قبلة لعشرات الآلاف من السياح. جيجل اليوم تلملم جراحها، شواطئ غطاها الدخان والرماد، وجوه تلخص مأساة فقدان الأقارب والجيران في رمشة عين، في فاجعة ستبقى محفورة في ذاكرة الجزائريين طويلا.
0: تواصل فرق إطفاء الحرائق التركية جهودها للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة فتحية بولاية مولا جنوب غرب البلاد وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
4: نحن الآن في جنوب غرب تركيا حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبدأ الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين

0: يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يأمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية. وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق، ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران، لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني، إدارة الغابات، المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع، التضاريس، الرياح الشديدة، لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تلتي عربي، جنوب غرب تركيا.
1: أعلنت هيئة إدارة الكرد في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 675 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2420 شخصا في عدد المفقودين. وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي إن طبقات الطين تعوق هبوط المروحيات وإقلاعها في عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات. وأضاف الجيش أنه كثف من عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة وسط صعوبات ناجمة عن كثافة الطين ووجود أشخاص عالقين في أنفاق جبلية. احتضنت إسطنبول أعمال مؤتمر موسع يرسخ دور الدراما الوطنية، أبرز أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية لأنقرة على الساحة الدولية.
2: نخب من صناع القرار ونجوم الدراما وخبراء الإعلام، حضور متنوع يشير إلى أهمية الحدث زمانا ومكانا في خطوة تهدف إلى إعادة رسم ملامح التأثير الإعلامي التركي عالميا. الحدث الذي نظمته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ركز على التحول من هيمنة السردية الأحادية إلى فضاء عالمي متعدد المراكز.
3: إن صعود نجم مسلسلاتنا التركية ليس مجرد نجاح لتركيا في مجال القوة الناعمة فحسب، بل هو قصة انتقال من نظام السرد العالمي أحادي المركز إلى عالم متعدد المراكز. ونحن في دائرة الاتصال بالرئاسة نرى أن تعزيز العلامة التجارية التركية يقع في صلب أعمالنا المتعلقة بالتواصل الاستراتيجي والدبلوماسية العامة.
2: أبعاد تجاوزت حدود الشاشة إلى محركات الاقتصاد وجذب الاستثمار، حيث كشفت وزارة الثقافة والسياحة عن استراتيجيتها في ربط نجوم الفن بالترويج الثقافي والسياحي، بعد أن حققت 8 أعمال درامية قصيرة أكثر من 5.5 مليار مشاهدة حول العالم.
4: القيمة التي يصنعها المسلسل التركي قد تبدأ من الشاشة لكنها لا تنتهي عندها، فالتحليلات تشير إلى أن المردود الاقتصادي لا يقتصر على تصدير المحتوى، فالروابط التي تنشأ مع الممثلين والمعرفة المتزايدة بتركيا تعزز نيات الزيارات السياحية والتقارب الثقافي.
2: من عمق حكايات الأناضول وتاريخها إلى منصات البث العابرة للقارات، تمضي الدراما التركية ليس فقط كصناعة رائدة، بل كسفير يعيد صياغة المشهد الثقافي العالمي وكقوة ناعمة لا يستهان بها.
5: إزاء قوة دفاعية صلبة تتطور يوما بعد يوم ونفوذ عالمي متزايد، تواصل تركيا وضع بصمتها من خلال القوة الناعمة كالسينما والأعمال الدرامية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من اهتمامات الناس في شتى مناكب الأرض. حسان المهدي، ثلاثة عربي، إسطنبول.
1: وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب.

0: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في غزة ومسيرة تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بالقنابل. 37 قتيلا وإلى المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. نشرة كاملة التحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم بعون الله على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك.

0: عالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها تصاعد التوتر داخل معسكر اليمين الإسرائيلي على خلفية الخلاف بشأن التحالفات الانتخابية، وذلك بعد تراشق علني بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير عقب دعوة نتنياهو إلى خوض الانتخابات المقبلة بقائمة يمينية موحدة، وهي الدعوة التي رحب بها وزير المالية بيتسل إليس موتريتش، لكنها قوبلت بالرفض من قبل بن كفير معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تضعف حزبه بدلا من تعزيز قوة اليمين.
1: من الغرف المغلقة إلى منصات التواصل الاجتماعي خرج الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير ليتحول إلى مواجهة علنية مع اقتراب الانتخابات واحتدام المنافسة داخل معسكر اليمين الإسرائيلي. بدأ التصعيد بمنشور لنتنياهو دعا فيه بن كفير زعيم حزب القوة اليهودية ووزير المالية بيتسئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، محذرا من أن تشتت أصوات اليمين قد يؤدي إلى خسارة مقاعد يحتاجها لتشكيل الحكومة المقبلة. بن كفير رفض الدعوة بمنشور أيضا واتهم نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه حتى يتمكن لاحقا من تشكيل حكومة واسعة تضم رئيس الأركان الأسبق وزعيم حزب يشار غادي أيزنكوت. ويصر بن كفير على خوض الانتخابات منفردا مستندا إلى نتائج استطلاعات تظهر أن التحالف مع سموتريتش قد يفقد حزبه ما يعادل 3 إلى 4 مقاعد. وفي منشور لاحق قال سموتريتش إن وقت الوحدة والمسؤولية قد حان فيما وصفه بالمعسكر الوطني، إلا أن يائير نجل نتنياهو دخل على خط المواجهة مؤازرا سموتريتش ومتهما بن كفير بعدم المسؤولية وأنه يقامر بمصير اليمين بسبب خلافات شخصية. السجال يأتي امتدادا لخلافات متراكمة بين نتنياهو وبن كفير شملت إدارة الحرب والاتفاقات المتعلقة بغزة ومطار

0: طلب بنغفير بالمشاركة في دوائر صنع القرار الأمنية وميزانيات الشرطة، إلا أن التوتر ازداد مؤخراً مع الهواجس الملازمة لقرب الانتخابات، حيث يسعى نتنياهو إلى توحيد حلفائه لمنع ضياع أصوات يحتاجها للحفاظ على فرص تشكيل الحكومة المقبلة، بينما يريد بنغفير الحفاظ على قوته منفرداً وزيادة وزنه داخل أي ائتلاف يميني. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: رحب بضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عواودة، ومن حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ صلاح، هذه هي الانتخابات الأولى في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، وما تلت هذا اليوم من أحداث ربما استثنائية في تاريخ إسرائيل، كل ذلك بتقديرك إلى أي مدى يجعل من هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أظن أنها مختلفة عن سابقاتها، إلا بطبيعة النظام السياسي الحالي وبطبيعة الأحزاب المتنافسة فيها. يعني أما من ناحية الشكل والمضمون والتقنية لا خلاف، لكن هذه أكثر مرة أو يعني وصل فيها اليمين إلى التنافس على السلطة بدون أي وجود لليسار أو لليسار الوسط حتى في الطيف السياسي بشكل مطلق. يعني نحن نتحدث عن انتخابات بين اليمين واليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، وبالتالي الأجندة الموجودة، أجندة الانتخابات، هي أجندة يمينية بحتة، ولا يوجد يعني إمكانية لتنبؤ تغيير إيجابي على السلوك الإسرائيلي بناء على هذه الانتخابات. اللهم إذا فازت المعارضة فهناك ربما تأثير على سلوك الحكومة أو شكل الدولة داخلياً، لكن من حيث الخارج فأولا تأثير 7 أكتوبر، ثانيا تأثير صعود اليمين في العقود الأخيرة هو في ذروة جديدة وهو مستمر في هذا الصعود، وبالتالي اعتبار الانتخابات حاسمة أو مصيرية بالنسبة للكيان أعتقد أنها ليست يعني تقديرات صحيحة. ربما بالنسبة لنتنياهو هذه انتخابات مصيرية، فهي إما أن تدفعه إلى سدة الحكم مرة أخرى أو تنهي مسيرته السياسية وحتى ربما السجن.
1: أستاذ إيهاب، حضرتك كيف تقرأ هذا الخلاف في هذه المرحلة وهذا التوقيت داخل المعسكر اليميني الإسرائيلي؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم. يعني بداية نقطة متفق مع ما قاله الأستاذ صلاح، يعني هي قضية ما بين يمين شعبوي وما يمين استراتيجي، يمين شوي بفكر. فبالتالي الانتخابات في حد ذاتها يعني حول الذهاب من دولة الطوارئ الموجودة الآن، العودة إلى دولة المؤسسات، هذا ما يعني يتبارز به هذين اليمينين بشكل أدق. الآن حول كل جزئية ما يجري وجوهر الأزمة بين نتنياهو وبن غفير حول مفهوم الوحدة بين هلالين، أنا باعتقادي أن هذه ليست هي الجوهر، بل هي معركة على هندسة معسكر الائتلاف بشكل أدق، ومعسكرة هذا اليمين الشعبوي ومن يملك حق توزيع أصواته. هذه هي النقطة الجوهرية الآن. الجديد بأن نتنياهو للمرة الأولى منذ سنوات لا يواجه فقط المعسكر المضاد له، بل سوق انتخابي يميني متعدد اللاعبين لا يستطيع ضبطهما بالكامل. يعني فبالتالي هي مشكلته هي ليست تراجع المعسكر الذي يحكمه، بل هي تفتت هذا المعسكر بشكل أدق، لأنه مأزق نتنياهو اليوم الليكود نفسه ليس في أفضل حالاته. متوسط الاستطلاعات اللي تعرضها التلفزيونات الإسرائيلية، القنوات الإسرائيلية، يضعوا في نحو 22 مقعد تقريبا. أيزينكوت يتصدر هذه الاستطلاعات بمتوسط 24 مقعد. في الوقت نفسه تتكاثر على يمين الليكود عناوين سياسية مستقلة: بن غفير، سموتريتش، عوفر فينتر جديد كذلك وهو أحد مهندسي كل الحرب الإبادة في داخل غزة، إضافة إلى محاولات وحسابات انتخابية أخرى. وهذا تحديدا أنا باعتقادي هي النقطة الأهم، لأن هذا يعيدنا مباشرة إلى تراومة عام 92، عقدة انتخابات عام 1992 اللي بدأ نتنياهو نفسه باستحضارها بكثافة في الآونة الأخيرة. يومها فاز حزب العمل ب 44 مقعد مقابل 32 مقعد للليكود، وبسبب حزب هتحياء اليميني الذي فشل باجتياز نسبة الحسم لم يستطيع اليمين بأن يشكل حكومة. لذلك تحديدا يستخدم نتنياهو التاريخ اليوم هذا باعتباره أداة تعبئة، لا يريد أن يصبح اقتراع شخص يميني ضد الليكود في النهاية صوتا، هذا ما يحاول أن يروج إليه بنيامين نتنياهو، صوتا يساعد خصومه على تشكيل حكومة. لكن هنالك فارق مهم عن عام 1992، أن الخطر الحالي ليس حزبا صغير واحد فقط، بل تفكك احتكار بنيامين نتنياهو لإدارة اليمين، الأمر الذي كان يعني ربما يحاول دائما أن يقوم به على مدى كل هذه السنوات، وقام بهذه المحاولة فيما مضى في عام 2018 على سبيل المثال بجمع ما بينهما وجمع حتى بنت آنذاك في داخل ائتلاف معين. لهذا السبب يمكن القول أن التفسير على إصرار بنيامين نتنياهو على الجمع ما بينهما هو حسابي وبسيط. سموتريتش في موجود في منطقة حساسة انتخابيا، نتنياهو يخشى ضياع أصواته إذا اقترب من نسبة الحسم أو سقط بدونها، لهذا السبب هو يقوم بهذه الحملة ضد بن غفير ومع هذه الوحدة، وبالتالي يعني يخشى أو يستعمل أداة بأن يقوم أيزنكوت بتركيب حكومة. لاحظ أنها نفس الكلمات التي يستعملها بن غفير، أي مسألة عدم ثقة كذلك موجودة ما بين الطرفين.
1: عند هذه النقطة
3: بن غفير يخشى أن يستعمل هذه الوحدة لحكومة ائتلاف، فقط أنه الفكرة أستاذ محمد. ونتنياهو يخشى أو يروج بأنه إذا سقطت هذه الوحدة سوف يأتي أيزنكوت إلى الحكومة.
1: أستاذ صلاح، بتقديرك ما الذي يدفع نتنياهو إلى طرح هذه الفكرة الآن، خوض الانتخابات معسكر اليمين بقائمة موحدة؟ هل هو حريص بالفعل على هذا المعسكر ومقاعد المعسكر في الكنيست واستمرار حكم هذا المعسكر، أم هناك مصلحة شخصية برأيك؟
2: لا، هي بالتأكيد مصلحة شخصية إضافة للمصلحة المعسكر، يعني بحساب الأصوات وحساب موازين الانتخابات. هذه قاعدة انتخابية بأن الأحزاب التي تنتمي إلى نفس الفكر أو التي تستقي ناخبيها من نفس النبع أو من نفس الوسط، عندما تتحد في قوائم مشتركة تجمع ناخبيها وتستفيد من كل الأصوات ولا تتبدد، وإذا ترشحت متفرقة تبدد هذه الأصوات، وإذا كان هناك من لم يبلغ نسبة الحسم من هذه الأحزاب فأصواته تذهب للمعارضة، تذهب إلى التيار الآخر أو الكتلة الأخرى، وهذا ما تحدث عنه الأستاذ إيهاب جبرين، وهو ما يحذر منه نتنياهو دائما، من أن يكون هناك تبديد للأصوات ويستفيد منها تحالف المعارضة، تحالف أيزنكوت، وخصوصا الأحزاب التي تستقي من نفس النبع، من نفس المادة التصويتية للجمهور الاستيطاني، للجمهور اليهودي، حزب ليبرمان وحزب بنت، هؤلاء ينافسون على نفس اليمين، نفس اليمين الديني، نفس اليمين الاستيطاني، وبالتالي يسعى نتنياهو جاهدا ليضمن بقاء الحزب، بقاء الكتلة أو الكتلة التي تدعمه، الكتلة الحاكمة، التحالف الحاكم، وبالتالي بقاؤه هو شخصيا، لأنه كل هذه الأحزاب الجديدة والقديمة في هذا المعسكر كلها داعمة لنتنياهو، وآخرها حزب فاينتر عميق إسرائيل الذي أنشئ جديدا أيضا ينافس على نفس أصوات بن غفير وسموتريتش وبنت وفيجلين. لذلك يسعى نتنياهو إلى تجميعهم جميعا، لأنه يرى بأنه هو يفقد كليكود يفقد أصوات، وهو وصل إلى نقطة حضيض جديدة، يعني نزل عن 20 مقعد حسب استطلاعات الرأي، وفي المقابل إذا كانت أحزاب اليمين الاستيطانية أيضا ستفقد من قوتها بسبب هذا التنافس وعدم الوحدة بينها، فهذا منذر بشكل كبير بسقوط المعسكر، وتلقائيا سقوط نتنياهو، يعني عدم عودة نتنياهو.

0: أو إلى الحكم وعدم قدرته على تشكيل حكومة وعدم وجود تحالف يميني قوي كما كالتحالف الذي حصل عليه عام 2022، يعني نهاية مستقبل نتنياهو السياسي، وكما قلت ربما يؤدي به إلى السجن في النهاية.
1: أستاذ إيهاب، كيف يمكن أن نفهم رفض بن كفير الانضمام إلى قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة، وهل يمكن أن يكون رفضا تكتيكيا لتحقيق مكاسب ما؟
2: هذا وارد بالمناسبة، قد يكون هنالك لعبة ما بين بن كفير وبن يمين نتنياهو في محاولة لتبيان وكأن هنالك بعد ما بين الطرفين. وأين ذلك في انتخابات عام 2022؟ قصة الصورة على سبيل المثال، عام 2022 نتنياهو رفض أن يأخذ صورة مع بن كفير، يعيد الآن ذلك بن كفير بكرة أخرى، بلعبة أخرى، بمعايير معينة، بأنه لا يريد أن يجلس تحت طاعة أو يقدم صق الطاعة لبنيامين نتنياهو. ولكن هنالك كذلك أبعاد أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. نتنياهو يريد بعد آخر في مستوى أعمق، تقليل عدد مراكز القوة المستقلة داخل اليمين. قائمة واحدة لبن كفير وسموتريتش أقل وجع رأس، أسهل سياسيا من وجود حزب بن كفير مستقل قوي، سموتريتش مستقل، فينتر مستقل، قوائم أخرى تتنافس جميعها على تعريف اليمين الحقيقي. فبالتالي نتنياهو لا يريد أو أن يدير الانتخابات فقط بمنطق كم مقعدا يملك اليمين، بل أيضا أين توجد هذه المقاعد. هذه نقطة راحة بالنسبة لبنيامين نتنياهو. السؤال، لماذا يرفض ذلك بن كفير؟ لأنه ليس بن كفير عام 2022 بكل بساطة. أنا أعتقد بأن الخلاف الشخصي مع سموتريتش، يعني أنه نضع أن هناك خلاف شخصي مع سموتريتش وحده ناقص. هنا يجب أن نتذكر عام 2022 كان هو رقم 2، لأن سموتريتش كان مركز القوة، الآن بن كفير هو مركز القوة، وبالتالي يعني محاولة ضرب أو سد رد ما بين الطرفين. ليس فقط، أنا باعتقادي بأن بن كفير يقول بأن الاستطلاعات والدراسات الداخلية تظهر بأن اتحاده مع سموتريتش بالضبط زي ما ذكر في التقرير يؤدي لخسارة 3-4 مقاعد، لأنه بعض هاي الناخبين لن يصوتوا لهذه القائمة المشتركة، بالتالي فينتر سوف يستطيع أن يدخل إلى داخل هذه اللعبة السياسية، وبالتالي هذا أريح لبنيامين نتنياهو. ولكن الأهم أنه ادعى أن نتنياهو نفسه ناقش معه سابقا صيغة مختلفة، أن يتحد سموتريتش مع أوفر فينتر بينما يخوض بن كفير الانتخابات بصورة مستقلة. فلماذا لا يقوم بذلك من منطق بن كفير ووجهة نظر بن كفير؟ وتسمى يهوديت الآن لم تعد مجرد الجناح الأكثر تطرفا داخل الصهيونية الدينية فقط، بن كفير الآن يحاول تحويلها إلى حزب يمين شعبوي مستقل، ناخبون شرقيون، شباب، ناخبو الهوامش أو البريفيريا كما تسمى في داخل إسرائيل، بعض ناخبي الليكود كذلك يتنافس عليهم، جمهور أمني متشدد الاستيطاني، وليس فقط جمهور المستوطنات الكلاسيكي والصهيونية الدينية الكلاسيكية اللي بتنافس عليها سموتريتش. لهذا السبب هو يرى بأن هذا الاتحاد قد يخسره ويعيده إلى خانة قديمة، سموتريتش وبن كفير والدمغة الموجودة على صباحه التي يحاول أن يتخلص منها ويروج نفسه. وأنا باعتقادي أحد أهم الأمور كذلك بأنه ينظر إلى ما بعد بنيامين نتنياهو. المنافسة الآن هي ليس فقط على هذه الانتخابات، بل إلى اليوم التالي لبنيامين نتنياهو. بن كفير الآن لا يستطيع أن يقولها، ولكن في مرحلة ما هذا اليمين سوف تظهر منه أصوات ترى بنفسها بأن أحق في تركيب حكومات وتشكيل حكومات،
1: وهذا
2: سموتريتش، بن كفير، أسماء واردة،
1: وهذا ربما يجعل مهمة بنيامين نتنياهو أصعب. أستاذ صلاح، في توحيد معسكر اليمين، نتنياهو قال سيجتمع بسموتريتش وبن كفير خلال الأيام المقبلة للاتحاد، وهذا ما ينتظره جمهور اليمين كما قال. هل ستكون مهمة سهلة برأيك؟
0: لا أعتقد أنها مهمة سهلة على نتنياهو، ورغم الرفض المعلن من كتلة بن كفير لأي تفاوض أو أي حديث عن الاتحاد، إلا أنه في السياسة لا يوجد يعني مسلمات، دائما أبواب الحوار مفتوحة وفرص الاتفاق مفتوحة. إذا فهمنا دوافع بن كفير تحديدا، يعني نحن شرحنا لماذا نتنياهو يحرص على وحدة اليمين، نعرف مصلحة سموتريتش من الاتحاد، لكن لماذا بن كفير يصر على الخروج وكيف يفكر بن كفير؟ هذه مهمة. بن كثير كما تحدث الأستاذ إيهاب أنه بن كثير ليس بن كثير عام 2022 الذي كان نتنياهو لا يريد أن يتصور معه. بن كثير الآن هو الشخصية الأبرز في حكومة نتنياهو ولديه شعبية غير مسبوقة في داخل الكيان الصهيوني، الجماهير التي يخاطبها، المستوى الشعبوية الذي فاق نتنياهو تفوق فيه كثيرا على نتنياهو، يشعر أنه هو القائد الحقيقي لليمين في إسرائيل، ويرى بأن باقي اليمين يريد أن يركب على ظهره ويريد أن يستفيد من قوته ويشارك في هذا التأثير وهذه القوة، وبالتالي هو يريد أن يفرض شروط تلائم مكانته كما يراها، تلائم قوته السياسية. فأعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق وحدة، ولكن بإعطاء بن كثير مكانة أكبر تجعله يمثل كتلة برلمانية أكبر بكثير من حجمه الذي يمثل الآن، وبحيث يصبح هو القائد إذا لم يكن القائد الأول لليمين في الكنيست أن يصبح القائد الثاني بعد نتنياهو، وبالتالي يتفاوض على كراسي وعلى وزارات من موقع القوة الثانية في الحكومة القادمة. وهو تحدث في لقاء تلفزيوني عن هذا، وقال نحن نطمح إلى الحصول على وزارة الدفاع وعلى وزارتين على الأقل، يعني وزارة الدفاع ووزارة أخرى من الوزارات السيادية، وأن نكون أعضاء ثابتين في الكابينيت المصغر، وبالتالي هو يتحدث بهذه النفسية. فإما أن أذهب وحدي أنا وأكون صادق مع جمهوري وأحافظ على قوتي وأنا لن أخسر في ذلك، أو أن تأتوا معي وتستفيدوا لكن أنا أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون، يعني ادخلوا الكنيست جيد أنا أضمن لكم أن تدخلوا الكنيست وأن لا تخسروا أصوات وأن تزيدوا أعضاء الكنيست بالنسبة لكم، لكن أيضا أنا يجب أن أستفيد من هذه ولا أضحي. يعني المطروح والذي ناقشه يائير نتنياهو في الأمر، وهاجم بن كثير وقال أنت تضحي بمصلحة الكتلة كاملة الجوش من أجل كراهيتك لسموتريتش، والذي عبر عن بن كثير حقيقة هي غوتليف عضو كنيست من الليكود التي قالت من حق بن كثير أن يطلب ذلك، يعني أنتم تريدون أن تنقذوا سموتريتش، فسموتريتش هو من يدفع ثمن، أنتم ادفعوا ثمن لكثير، لماذا تريدون من بن كثير أن يقدم لكم أن يدفع ثمن لكم لينقذكم وأن ينقذ معسكركم وعلى حسابه، ادفعوا له. وبالتالي هذا ما يبحث عنه بن كثير، يريد أن يكون هو الشخصية الأقوى، هو يموت في الكاميرا، يموت في الاستفزازات، يموت في الظهور كزعيم، وبالتالي حققوا لي رغبتي في أن أكون زعيما وأن أتحد.
1: يعني في ظل هذا الطموح أستاذ إيهاب، وفي ظل الخلاف الحالي وما تفضلت به قبل قليل بأن بن كثير ينظر إلى المسألة باعتبار اليوم التالي لبنيامين نتنياهو، كيف يمكن استشراف مستقبل معسكر اليمين الإسرائيلي في المرحلة المقبلة؟
2: يعني هذا بحد ذاته أنا باعتقادي سؤال مهم، لأنه على المدى القصير واضح جدا أن هنالك ضرر لهذا المعسكر، لأنه يخلق صورة معسكر يتصارع على المقاعد بدل التركيز على خصومه تحديدا في هذه المرحلة الحساسة. لكن انتخابيا المسألة أكثر تعقيدا، هذه النقطة التي يجب، بداية أن القوائم لم تحسم حتى هذه اللحظة، فمن جهة، من جهة أخرى التعدد بحد ذاته قد يكون مفيدا إذا اجتازت جميع الأحزاب نسبة الحسم، لأنه إذا قام فينتر وسموتريتش وبن غفير هو أي نعم وجع راس لبنيامين نتنياهو من جهة، ولكن الحكومة نوعا ما ممكن أن تكون مضمونة ويسمح لليمين بجمع أصوات ناخبين مختلفين لا يريدون التصويت للليكود أو لبعضهم البعض. المشكلة تبدأ عندما، وهذه النقطة الحساسة، عندما توجد ثلاثة وأربع أحزاب تتنافس حول نسبة الحسم، فيجلين، فينتر، سموتريتش بطبيعة الحال. لذلك المعادلة أنا باعتقادي الآن أنه التعدد، أي نعم ليس بالضرورة ضعف، ولكن حلق الأصوات هو الضعف بحد ذاته، وهذه النقطة الأكثر حساسية. وهنا تحديدا موضع الخلاف بين نتنياهو وبنغفير. نتنياهو يقول بأن الاتحاد سوف يمنع حلق الأصوات هذه، بنغفير يقول العكس، بأن إجباره على الاتحاد مع سموتش سوف يطرد أصواتا أكثر من هذا المعسكر. فلهذا السبب أنا لا أقرأ المواجهة باعتبارها بداية انهيار اليمين الإسرائيلي والائتلاف الإسرائيلي تحديدا، بالعكس يمكن القول بأنه

0: هنالك يمين قوي ايديولوجيا لكنه يعاني من أزمة تنظيمية قيادية، قد لا يستطيع تشكيل حكومة بطبيعة الحال، ولكن هذا قد يساعده بأن يكون معارضة قوية للحكومة التالية. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو يرى هذا الأمر ويستشرفه، ولهذا السبب بدأ يسمع بأن حكومة ائتلاف وحدة وطنية هو أمر وارد بكلمات كهذه وكأخرى، وحتى لو لم يكن بشكل مباشر إنما عبر قنوات مختلفة لكي يمرر هذه الرسالة. التحول الحقيقي أنه نتنياهو كان لسنوات مدير حركة المرور داخل هذا المعسكر، بقرر مين يتحد، مين ينسحب، مين يحصل على شرعنة، من يصبح خطر على المعسكر. اليوم بن غفير يقول له عمليا أنت لم تعد وحدك من يقرر شكل اليمين. أنا باعتقادي هذه هي النقطة الحاسمة، نقطة الضعف، أي نعم مثل عام 92، وبالتالي حتى وإن كان هنالك هذا الائتلاف سوف يجلس بالمعارضة، غالبا سوف تكون معارضة شرسة إذا كان فيها الكثير من الأحزاب.
1: نعم أستاذ صلاح، في دقيقة، ضمن السيناريوهات المنتظرة لهذه الانتخابات المرتقبة، طبعا ليس هناك سيناريو جيد للفلسطينيين في الضفة وغزة نتحدث، ما السيناريو الأقل ضررا بالنسبة لهم؟
2: السيناريو الأقل ضرر للفلسطينيين هو فوز نتنياهو مرة أخرى، لأن فوز حكومة أيزنكوت ومجيء وجود جديدة سيعطي فرصة للإدارة الأمريكية وللحكومة نفسها لتسويق نفسها في العالم مرة جديدة دون أي تغيير إيجابي لصالح القضية الفلسطينية. يعني سيستمر الإجرام، سيستمر العدوان، لكن وكأنه سيعطي مهلة أنه وقفوا وفكروا، يمكن هذه الحكومة تكون أحسن، هذه حكومة مختلفة، هذه حكومة مركباتها أفضل. وهناك تجربة في حكومة نفتالي بنت التي غيرت نتنياهو قبل الحكومة الأخيرة، أيضا مارست نفس الأدوار، نفس الجرائم ضد الفلسطينيين، لم تغير في الواقع شيء، وإلا فقط تغييرات داخلية ويعني تداول للسلطة داخل إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عودة، وأشكر ضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. الشكر أيضا مشاهدينا الكرام موصول لكم، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات

طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، أنا أحمد مخيل وبها من عناوين. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة، ومستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في نابلس ورام الله بالضفة الغربية. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك والسومي. وعشرات القتلى في ولاية جيجل بالجزائر جراء حرائق هائلة غيرت جغرافيا المنطقة وقضت على 80% من غاباتها.

0: النظر الكريم، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية. قال البيت الأبيض إن إيران لم تصدر النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار على موانئها الشهر الماضي. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية صمودها في مواجهة العقوبات الأمريكية والتزامها بالدبلوماسية والدفاع لصون المصالح الوطنية.
1: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية. تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز أعلن

0: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أوغلو، تريتي عربي.
1: هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية صندكم أنها حولت مسار 82 سفينة تجارية منذ بدء تنفيذ إجراءات الحصار البحري على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها عطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران. وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على إيران في أبريل الماضي عقب فشل مفاوضات الهدنة الأولى.

0: وللمزيد ينضم إلي من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكية دكتور كمال الزغول. دكتور كمال، أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية بداية، وداني أقرأ معك هذه التصريحات المتضادة بين واشنطن وطهران. واشنطن تقول بأن مضيق هرمز مفتوح أمام واشنطن ومغلق أمام طهران، والعكس هو الصحيح من قبل التصريحات الإيرانية، فكيف يمكن أن يفسر ويقرأ هذا التضاد في هذه التباينات بين الطرفين؟
1: تحياتي لك أستاذ أحمد وللسادة المتابعين.
0: أهلا بك.
1: يعني في الحقيقة هذا مؤشر على أن يعني الوضع هو مختلف جدا عما نسمعه بالتصريحات. يعني لو كان هنالك إغلاق لمضيق هرمز لقامت إيران بالطائرات المسيرة بتفجير على الأقل ناقلة واحدة أو سفينة واحدة، لكن لم نسمع أي حدث يعني كبير في هذا المضيق على الإطلاق، وبالتالي ما تعلنه الإدارة الأمريكية يوجد فيه شيء من الحقيقة، وما تعلنه إيران يوجد فيه شيء من الحقيقة، لكن الحقيقة غير مكتملة بشكل كامل بأن المضيق مفتوح كما كان قبل الحرب. وبالتالي هذه رسائل أعتقد تتبادل بها إيران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل العودة إلى طاولة التفاوض وللتفاوض حول فتح مضيق هرمز، وما اجتماعات يعني عمان وإيران إلا لكي تؤدي إلى هذا المسار، لكي يفتح المضيق بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية وبغض النظر عن وجود الحصار، خاصة عندما سمعنا تصريحات من الرئيس الإيراني يقول بأنه يعني يفتح المضيق على سبيل المثال إذا كان سمح بالاستثمارات ورفع العقوبات والإفراج عن يعني الأموال المجمدة وأيضا عدم التدخل في لبنان. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تؤدي رسائل الهدف منها الداخل الأمريكي لكي تقول بأنها يعني هي من تسيطر على المضيق، ومن أجل تهدئة الأسواق ومن أجل تسيير الانتخابات النصفية وصولا إلى 3 نوفمبر القادم. وبالتالي أعتقد هي رسائل يعني متبادلة من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة إذا أردنا أن يعني نقيم الوضع بشكل كبير. أنا لا أنظر إلى الزاوية الضيقة التي يعني يتنافس عليها الطرفان في مضيق هرمز، ولكنني أدرس الوضع بشكل واسع وكبير على مستوى العالم. يعني يوجد 3 نقاط رئيسية يجب الاهتمام بها. أولا مكالمة نتنياهو في 28 يوليو مع ترامب. يعني عندما نعود يعني نتنياهو صرح خلال اجتماعه بالقدس ببعض المستوطنين بأنه ناقش مع ترامب الحصار البحري طويل الأمد ولا يؤيد الاتفاق ولا الدبلوماسية. إذن الاتفاق قبل شهرين على هذا الحصار. أيضا عندما ترسل الولايات المتحدة الأمريكية مدير CIA إلى روسيا هنالك مقايضة ليس كما يعني

0: تم ذكره من كثير من التحليلات بأنه تحذير لروسيا. على العكس، الولايات المتحدة الأمريكية تتماهى أحيانا مع بعض الملفات في روسيا، وبالتالي هذه جزء من مقايضة بين روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية من أجل جعل الملف الإيراني على الهامش. أيضا هنالك صفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، يعني عندما تحصل على 55% من الاحتياطي الاستراتيجي لفنزويلا، هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية اكتفت من النفط، والآن تحاول أن تؤدي دور المقايضة مع الصين ومع روسيا لكي يحصلا على يعني حصصهما من هذا الصراع الدائر. وبالتالي يعني ما الفائدة من ذلك؟ الولايات المتحدة الأمريكية ستحصل على المعادلة التي ذكرناها
1: نعم.
0: تكرارا، وهي معادلة يعني المعادن الثمينة وسلاسل التوريد،
1: في مواجهة
0: دور المقايضة
1: في مواجهة الحصار. دكتور كمال، يعني في مواجهة الحصار الذي تفرضه واشنطن حتى هذه اللحظة على طهران، وكذلك العقوبات الأمريكية، برأيك كيف ستواجه السلطات الإيرانية كل هذه الاستراتيجية الأمريكية التي ترمي إلى التضييق أكثر على طهران؟
0: أعتقد بأن إيران يعني تتحمل أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية كمدة، لكن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في الحصار، أعتقد بأنها من الممكن أن تضيق على النظام، ولا يمكن أن يغير سلوكه، خاصة فيما يتعلق بالحرس الثوري، لكن ستضيق على الشعب الإيراني بالتأكيد. ولذلك الآن يعني سمعنا تصريحات مرونة من قبل الرئيس الإيراني، الآن بدأنا نسمع يعني المؤسسات المدنية تتحدث والمؤسسات السياسية تتحدث بعيدا عن الحرس الثوري، وبالتالي ده يعني هذه رسائل مرونة من أجل التفاوض على مذكرة تفاهم جديدة. إن تمكنت إيران من يعني إجراء بعض التنازلات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتقطت الرسالة التي يعني أعلن عنها ترامب بأنه حقق 55% من السيطرة على نفط فنزويلا، والتقطت الرسالة بأن الهدف الأسمى لترامب هو النفط والغاز والمعادلات الاقتصادية، أعتقد من الممكن أن تلعب إيران على هذا الوتر، ويعني توجد مدخلا من أجل حلحلة يعني أزمة مضيق هرمز. وبالتالي يعني الآن بدأنا نشهد عدم الحديث عن الملف النووي، يعني يتحدثون عن مضيق هرمز وعن النفط وعن الغاز وعن السيطرة على الاحتياطيات الاستراتيجية وما إلى ذلك. إذن الآن تستطيع إيران أن تنقل القرار من الحرس الثوري إلى المؤسسات السياسية لكي يتفاوضوا على الاستثمارات وعلى يعني طرق تصدير النفط والغاز وما إلى ذلك، لأن الهدف الأسمى بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية هي النفط والغاز وليس الملف النووي.
1: يعني على على على صعيد الوسطاء
0: كان هنالك مرونة بالمل.
1: نعم، على صعيد الوسطاء دكتور كمال، وأعتذر في المقاطعة، على صعيد الوسطاء، ما الذي يمكن أن يؤتى من إسلام أباد على وجه الخصوص، لا سيما بعد زيارات الجنرال عاصم منير لطهران، خاصة بعد أن كانت هناك تصريحات من بازشكيان يربط فيها إعادة فتح المضيق بما في المذكرة الأمريكية التي كانت برعاية ووساطة باكستانية؟
0: أعتقد الدور الباكستاني مهم جدا في هذه الأثناء، لأنه الآن يناقش حول المسار الاقتصادي ومسار الملاحة في مضيق هرمز، لكن نلاحظ بأن هنالك تقاسم للأدوار بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، ونلاحظ بأن هنالك يعني غض للطرف من يعني من جهة إيران عن السفن التي تمر من الجانب العماني. هذا يدل على أن إيران تتأثر اقتصاديا وتريد أن تسمح للسفن بإخراج صادراتها ولو بإسطول الظل أو بسفن أخرى من أجل أن تعوض يعني النقص الحاصل، وكي لا يكون هنالك يعني إنتاج كبير جدا في أراضيها وعدم تصديره في هذه اللحظة. وبالتالي نلاحظ أن المسألة تقع في الوسط الآن، يعني يوجد سفن تخرج من مضيق هرمز ويوجد سفن تدخل إلى مضيق هرمز، وبالتالي إيران تسيطر على الجانب الإيراني من المضيق، ويعني الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على الجانب العماني، وبالتالي يعني إيران تحاول أن تمسك العصا من الوسط، خاصة فيما يتعلق بصادراتها، وهذا يعني مردوده إلى أن يكون هنالك مرونة للاتفاق حول المضيق على الأقل. ويعني إيران قرأت بأن هذا الحصار البحري الكبير ويعني لا يمكن أن يكون إلى الأبد ولا يمكن أن يكون طويل الأمد على الإطلاق، في حال التوصل إلى معادلة اقتصادية

0: عالمية تخص الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وإيران بنفس الوقت، وبالتالي من الممكن أن يكون هنالك مرونة للسماح للوسطاء من أجل التوسط للعودة إلى طاولة المفاوضات. أنا أعتقد بأنه إذا تم يعني الحصول على كمية من النفط بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعتقد بأنه سيعود إلى طاولة المفاوضات، ورأينا ماذا حدث في فنزويلا الآن. الآن سينخفض سعر يعني جالون البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيروج له على أنه إنجاز كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا تم ذلك على الجانب الإيراني، أعتقد بأنه سيكون ترويج كبير للانتخابات النصفية، ومن الممكن أن يحقق الجمهوريون يعني نجاحات في هذا المجال، خاصة ونحن نقترب من الانتخابات النصفية.
1: أشكرك جزيل الشكر من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. استشهد فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. أصيب 9 فلسطينيين وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرة وجلود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي أن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه. كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين في بلدة جلود، وأصيب 3 فلسطينيين في رام الله باعتداءات المستوطنين. قالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. أكدت أن حصار المغير واستهداف سكانه عشوائيا يهدفان إلى عزل القرية عسكريا واقتصاديا وإلى تهجير أهلها. وطلبت بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لسكان قرية المغير ووقف هجمات الجيش والمستوطنين.

0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من حيفا الباحث في الشأن الإسرائيلي السيد أمير مخول. سيد أمير أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، ودعني أبدأ معك بهذا التصعيد الذي يحيط بعموم الضفة الغربية، الغايات الحقيقية لدى حكومة إسرائيل من ذلك.
1: نعم، هذا التصعيد من ناحية عقائدية بسبب حكومة أقصى اليمين، حيث يجتمع مشروعان، مشروع نتنياهو في منع الدولة الفلسطينية ومشروع الحسم من قبل سموتريتش والصهيونية الدينية، والذي لا يقتصر على الضفة الغربية وإنما يدخل إلى القدس وإلى الداخل الفلسطيني في مناطق الجليل والنقب. المسعى الآن هو تقويض حياة الفلسطينيين، ترويعها، وعمليا فترة الانتخابات ستكون هذا هو المشهد الأساس المكثف في مسعى لدفع الفلسطينيين إلى المواجهة وإلى كسر قواعد اللعبة كما يقال. ونتنياهو بحاجة إلى وضع أمني متوتر أيضا كي يسعى إلى إرجاء الانتخابات، لكون وضعيته ليست بالسهلة وإنما هو مأزوم انتخابيا. التدفيع الثمن انتخابيا، النقاش إسرائيلي، لكن تدفيع الثمن انتخابيا للشعب الفلسطيني سواء في داخل إسرائيل أو في الضفة وغزة والقدس والشتات. طبعا
0: سيد أمير، يعني أثرت نقطة غاية في الأهمية، وهي هذا الصراع الدائر في الداخل الإسرائيلي بشأن هذه الانتخابات، لا سيما بين نتنياهو وبين بن غفير. إلى أي مدى يمكن في تقديراتك الأولية أن تتجه ميزان الانتخابات إلى من هو بالتالي الأوفر حظا بين المتنافسين في الحزب اليميني على وجه الخصوص؟
1: يعني بداية، ما يبدو صراعا بين نتنياهو وبن غفير ليس حقيقيا، وإنما نوع من تحسين الأدوار لدى أو المواقع، التموضع من جديد لدى كل طرف. نتنياهو يسعى بشكل كبير جدا ومكثف جدا إلى الضغط على كل شركائه وكل الأحزاب اليمينية المرشحة، وهناك أحزاب كثيرة صغيرة وليست بالضرورة أن تتجاوز عتبة التمثيل الانتخابي، لذلك هو لا يريد بعثرت أي صوت ممكن أن يكون لصالح كتلة اليمين، وإنما يريد استعادة أصوات تركته وأوساط تركته وانزاحت باتجاه المعارضة. الآن التنافس الحقيقي هو بين نتنياهو وبين جادي أيزنكوت، رئيس الأركان السابق، المرشح الأقوى وصاحب الحظوظ الأقوى حاليا. طبعا له دعم إسرائيلي واسع وله دعم أمريكي أيضا، لأنه هذا الولايات المتحدة طبعا تتدخل. الفرق بين نتنياهو وبن غفير هو مسعى لهندسة معروفة، يعني في محاولة من كل طرف لابتزاز الطرف الآخر سياسيا وتمثيليا في الكنيست، وقد تجد حلها في اللحظة الأخيرة قبل 8 سبتمبر، حيث سيتم تقديم القوائم قانونيا ولا يعود بالإمكان التلاعب فيها أو تغييرها. لذلك نتنياهو يسعى الآن إلى ترميم وضعيته في كتلة اليمين، لكن هناك علامات أيضا لتشقق في داخل هذه الكتلة، وبالذات مع الأحزاب الحريدية التي قد هناك نوايا داخلها لدعم أيزنكوت. وفي حال فعلا سلخ أي حزب من هذه الأحزاب، عمليا مصير نتنياهو سوف يحسم. بالنسبة لبن غفير هو لا ينافس على رئاسة الحكومة، لكنه يريد أن يبقى في موقعه. كذلك هناك خطر طبعا على وضعية سموتريتش الآن، الذي يمثل التيار الأكثر عدوانية الآن، أكثر ترهيبا في الضفة الغربية، وهو يعني صاحب هذا التيار الذي يقوم بالعمليات الإرهابية في الضفة، في زعزعة حياة الفلسطينيين، في تطبيق يعني ترويع حياتهم، وفي جعلهم قابلين لفكرة التهجير. لكن هل سيصمد هذا البرنامج؟ هل سيتحقق؟ لا يبدو كذلك. قد يطيح بسموتريتش نفسه لصالح آخرين، لكن كتلة اليمين الآن، اليمين الحاكم الإسرائيلي، رغم قوته هو في أزمة داخليا وفي أزمة خارجيا وهذا ينعكس في الضغط الأمريكي أيضا.
0: يعني هذا الضغط الأمريكي الذي وصفته بأنه يقف مع المنافس لنتنياهو إلى أي مدى يعكس أن واشنطن لا تريد استمرار ونجاح نتنياهو مرة أخرى في السلطة التنفيذية لتل أبيب؟
1: واشنطن تريد من ينفذ سياستها أو يطبق سياستها أو يتماثل مع أولوياتها. الأولويات الأمريكية في المنطقة بشكل عام، خاصة بعد الحرب على غزة وبعد الحرب على إيران وفي لبنان، باتت باتجاه السعي إلى استقرار، إيجاد يعني أسس للاستقرار الدائم في المنطقة، ويعرفون أنه القضية الفلسطينية تبقى هي المحور حتى لو حاولوا الالتفاف عليها. المسعى لدى حكومة نتنياهو ليس تسويات سياسية وإنما تسويات أمنية في كل الجبهات، في لبنان، في سوريا، في فلسطين طبعا، ولا يريد أي إمكانية لحل سياسي، خاصة أن خطة ترامب تتحدث عن أفق لدولة فلسطينية، وهذا أكثر ما يخشاه نتنياهو. في المقابل أيزنكوت أو أي مرشح آخر قد يتماشى أكثر مع الأولويات الأمريكية التي تريد أن تدفع باتجاه حل إقليمي دولي لقضية فلسطين، وليس فقط تسوية أمنية أو إدارة الصراع، وإنما مسعى إلى حله. هذا لا يتماشى مع نتنياهو، طبعا لا يتماشى مع بنت نفتالي بنت الذي يقف على يمين نتنياهو. لذلك يبقى أكثر من يقبل في هذا الطرح عمليا أيزنكوت، الذي يرى بضرورة الانفصال عن الفلسطينيين كيانيا.
0: وبالتالي السؤال التالي سيد أمير، يعني إذا كانت الحظوظ ماضية لأيزنكوت كما تفضلت، شكل الحكومة المقبلة لتل أبيب كيف ستكون؟
1: أيزنكوت ليس رجل سلام، ولا توجد قوة سلام في إسرائيل أو قوة معنية في إقامة دولة فلسطينية بتاتا، يوجد إجماع قومي صهيوني ضد ذلك، لكن هذا يفتح المجال أمام تسويات سياسية أو أمام ترويض أو تطبيع الشعب المجتمع

0: إسرائيلي لهذه الأفكار. الآن في إسرائيل لا يوجد مصطلح سلام ولا يوجد مصطلح حل إسرائيلي فلسطيني، لا يتحدثون بذلك كما كان الأمر في سنوات التسعين مثلا حين كان رابن في السلطة أو غير ذلك. الآن يتحدثون فقط عن الحرب المستدامة وعدم الاكتراث لحالة الفلسطينيين، وتنتقل الأدوات نفسها التي تستخدم في الضفة الغربية في الاستيطان في التهويد إلى داخل الخط الأخضر. وهي أيضا كانت في السابق بدأت في الخط الأخضر تاريخيا لكنها انتقلت إلى الضفة والآن تعود. أيزنكوت هو معني في حلول سياسية، لا يريد دولة فلسطينية في هذه المرحلة لكنه يريد كيانية فلسطينية. كيف سيتم ذلك غير واضح، وقد تتعثر الأمور، لأنه ما زرعته وما أسسته حكومة نتنياهو سموتريتش بن كبير عملية من الصعب جدا أن يمحيه أي حكم بديل خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة. هناك أمور ترسخت. أعتقد
1: نعم،
0: بالمقابل أيزنكوت ممكن يكون أسهل التعامل معه بالنسبة
1: أشكرك
0: لخطة ترامب في غزة. تفضل.
1: من حيفا الباحث في الشأن الإسرائيلي السيد أمير مخول، أشكرك جزيل الشكر عن هذا الكم الوفر من القراءات والتحليل.
2: سماء الضفة الغربية مجددا مسرح للاغتيالات الإسرائيلية، والتصعيد يضيف أداة أخرى إلى المشهد. في جنين تعود الطائرات المسيرة شكلا من أشكال التصعيد، فبعد موجة من الاقتحامات والاعتقالات التي شملت مدنا وبلدات عدة، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة في جنين استشهد خلالها 3 فلسطينيين بينهم قيس البيطاوي الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه قيادي في كتائب القسام. الجديد هنا ليس الاغتيال وحده وإنما الأداة المستخدمة، فالعودة إلى تنفيذ اغتيال جوي بعد مدة من تراجع هذا النمط ترفع مستوى القوة المستخدمة وتفتح السؤال عما إذا كانت الغارة استثناءً فرضته معلومات استخباراتية أم بداية تحول في أدوات الجيش الإسرائيلي بالضفة. ويمكن هنا قراءة العملية في سياق محاولات إسرائيلية لمنع إعادة تشكل مجموعات مسلحة في جنين التي شهدت خلال السنوات الماضية عمليات عسكرية واسعة استهدفت تفكيك تلك المجموعات ومنع إعادة تنظيمها. ومع انتقال جزء من المواجهة إلى الجو يتسع نطاق الخطر إلى ما حول الشخص المستهدف في بيئة مدنية مكتظة أصلاً، وتعيش على وقع اقتحامات وهدم منازل وتوسع استيطاني واعتداءات من المستوطنين. للغارة بعد آخر داخل إسرائيل، إذ تقدم المؤسسة الأمنية مثل هذه العمليات باعتبارها دليلاً على قدرتها على الوصول إلى من تصفهم بالمطلوبين وإحباط الهجمات قبل وقوعها. لكن ضربة واحدة لا تكفي لإعلان تحول كامل في قواعد الاشتباك، فقادم الأيام يثبت ما إذا كانت الطائرات المسيرة ستصبح أداة أكثر حضوراً في سماء الضفة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية في جنوب الضفة وحدها. شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين على الأقل خلال أقل من 10 أيام.
3: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
4: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
5: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها إحنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
3: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها.

0: غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
1: بتروح بتصور هيك حدا بتصور الناس.
2: بيعتقلوا الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
0: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
3: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
0: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها. هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي الخليل.
4: قالت وسائل الأمن الروسية أن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خرافيتشينا في منطقة سومي الأوكرانية. ذكرت وسائل الأمن الروسية أن القوات الروسية سيطرت كذلك على قريتي أندريفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في هجوم جوي روسي استهدف مستودع ذخيرة في منطقة كييف. واعترف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش.
5: ليلة قاسية أخرى عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها لم تهدأ فيها صفارات الإنذار. ففي منطقة بوتشا أسفر هجوم جوي روسي وصف بالأعنف عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وحولت الانفجارات المتتالية أجزاء من المنطقة إلى ركام ودمار واسع. هول الصدمة وحجم الكارثة دفع السلطات الأوكرانية للتحرك إلى احتواء التداعيات، إذ أكد حاكم منطقة كييف أن العمل مستمر على قدم وساق لإجلاء المئات من سكان منطقة بوتشا ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار التهديدات الجوية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وفي سياق تبريرها لهذا التصعيد أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بنك أهدافها ركز بدقة على شل القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية باستهدافها مركزا لوجستيا في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين أجزاء من الصواريخ المجنحة. ولم يتوقف القصف عند هذا الحد، بل نال مستودعا رئيسيا للذخائر ومركزا لوجستيا يضم محطة جمركية حيوية. تقول موسكو إن كييف تستقبل عبرها الشحنات العسكرية والأسلحة القادمة من الدول الغربية. دائرة الاستهداف الروسية لم تقتصر على العاصمة ومحيطها، بل امتدت لتضرب الشريان الاقتصادية والبحرية لأوكرانيا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجماتها نالت مناطق لتفريغ ناقلات الوقود في ميناء إزمايل الاستراتيجي ومحطة إعادة الشحن في ميناء ميكولايف في مسعى لتقويض خطوط إمداد الجيش الأوكراني، بينما ساعي موسكو الحثيثة لقطع شرايين الإمداد الغربية وضرب البنية التحتية وجهود كييف لاحتواء الخسائر البشرية وتأمين المدنيين. يبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التصعيد في حرب استنزاف لا تلوح في أفقها القريب أي بوادر للتهدئة. شيماء عاصم، ترت عربي.
4: وللمزيد أكثر ينضم إلي من برلين الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات السيد ناصر زهير. دكتور ناصر، رحب بك في سياق

0: في هذه الساعة الإخبارية، دعني أتناول معك في البداية هذا التصعيد الروسي على منطقة كييف والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى، كيف قرئ من قبل دول الاتحاد الأوروبي؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين. يعني الآن هذا التصعيد يقرأ من الاتحاد الأوروبي بأنه روسيا تريد التصعيد بشكل كبير في ردها على هجمات أوكرانيا في المسيرات. النقطة الثانية، يبدو بأن روسيا اتخذت قرار معين في أنها ستصعد إلى الحد الأخير، سواء كان في الهجمات على أوكرانيا أو في خطتها أيضا لقطع طرق الإمداد العسكري بالنسبة لأوكرانيا، سواء كان في استهداف مستودعات الذخيرة أو حتى الشحنات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي. القصف على العاصمة كان متوقع من قبل، هي في استهداف شحنات الأسلحة. هل سيكون هناك استهداف ربما في مناطق حدودية التي يتم تجميع فيها الشحنات ونقلها إلى أوكرانيا، نتحدث هنا عن بولندا، أو ربما استهداف سفن أيضا أوروبية أو غربية تقوم بهذه العملية؟ وهذه هي نقطة الخطورة التي تقلق الأوروبيين الآن.
0: وبالتالي هذا التصعيد من قبل موسكو على كييف والذي استهدف مخازن لتجميع ذخائر ومسيرات أوكرانية وإمدادات، قيل من قبل موسكو أنها جاءت من أوروبا، كيف سينعكس على الدعم الأوروبي للحد من هذا التصعيد لا سيما في هذا التوقيت على كييف من موسكو؟
1: الدعم الأوروبي سيبقى كما هو، يعني ليس هناك خطوات أمام الأوروبيين من أجل تفعيلها للتصدي لهذه الهجمات. هذه الخطوات يجب أن تكون أمريكية، خاصة إذا كنا نتحدث عن منظومات الدفاع الجوي وصواريخ الباتريوت والآليات الأخرى التي يمكن، أو الأسلحة النوعية الأخرى التي يمكن أن يتم دعم أوكرانيا فيها. الأوروبيين في الوقت الحالي إذا ما استثنينا بريطانيا قدموا كل ما يستطيعون مؤقتا. قد يكون هناك تحرك من بريطانيا وفرنسا في بعض منظومات الدفاع الجوي، ولكن النقطة الأهم هي التركيز على زيارة مدير CIA إلى روسيا قبل أيام، وما هي الرسالة، وإذا ما كان هناك سيكون مفاوضات في سبتمبر. هذه المفاوضات ستكون مخرج لكل الأطراف، مخرج لأوكرانيا والأوروبيين وروسيا أيضا التي تتأثر بهجمات مسيرات والولايات المتحدة. ولكن المشكلة هنا بأنه روسيا تقرأ هذه الخطوة بأنها محاولة خداع جديدة وشراء وقت جديدة من أجل تخطي الانتخابات النصفية الأمريكية ثم تعود التصعيد أو يعود التصعيد.
0: يعني دكتور ناصر، موسكو لوحت باستهداف أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وحتى خارج أوكرانيا، إذا أقدمت بالفعل موسكو على استهداف أهداف غربية خارج الحدود الأوكرانية، في أي اتجاه سيدفع هذا المسار؟
1: هذا المسار قد يدفع باتجاه صدام مباشر بين الناتو وروسيا. لا أقول بأنه سيكون هناك اندلاع لحرب موسعة، ولكن المشكلة ستكون بأنه سيكون هناك رد من الناتو ورد من هذه الدول التي سيتم فيها الاستهداف، وعندها سندخل في مسألة أو خطر الهوية في اشتعال حرب شاملة. ولكن حتى الآن أعتقد بأنه الطرفين لا يريدون هذه النقطة، رغم أنه لا يمكن استبعادها، يعني أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى نشوب هذه الحرب. ولذلك قام مدير CIA بهذه الزيارة إلى موسكو، يعني زيارة يمكن اعتبارها تحذيرية، بالإضافة أيضا إلى طرح رسائل معينة حول التفاوض وحول الوصول إلى اتفاق معين. قد يكون، وهذه في الحسابات الدبلوماسية في المفاوضات القادمة، بأن الهجمات التي قامت بها أوكرانيا بالمسيرات ووصلت إلى موسكو وأوجعت القطاع، خاصة القطاع النفطي أو قطاع الطاقة الروسية، قد تكون ورقة ضغط يمكن استخدامها على طاولة المفاوضات، يعني تحسين الشروط في الاتفاق القادم الذي يمكن أن ينعقد بين الجانبين. هذه ربما آلية للوصول إلى مفاوضات ووقف التصعيد الحالي، ولكن روسيا مضطرة بوجهة النظر الدولية لأن تثبت بأنها ليست ضعيفة عبر استهداف موسكو، وأيضا لا زالت غير قادرة على منع الهجمات على العاصمة الروسية.
0: أشكرك جزيل الشكر، الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات الدكتور ناصر زهير، عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل. استدعت الخارجية التركية السفير الأوكراني لدى أنقرة على خلفية استهداف سفينة تركية في البحر الأسود وسفينة أخرى أرسلت لسحبها، وكانت الخارجية التركية قد أدانت في وقت سابق هجوما بطائرة مسيرة تعرضت له سفينتان تجاريتان.

0: تابعة لشركتي شحن تركيتين في البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقميها. وصلت الدفعة الثانية من معدات الجسر الحربي التركي إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي تمهيدا لتركيبه وربط ضفتي نهر الفرات. وتهدف عملية تركيب الجسر إلى تسهيل حركة العبور والتنقل بين ضفتي نهر الفرات مع وصول دفعة جديدة من المعدات اللازمة لتنفيذه في مدينة الميادين شرقي سوريا. قال الجيش اليمني إنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية، وأضاف أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة استهدفت بالمدفعية مواقع للحوثي العسكرية في جبهة الكسارة. وفي وقت سابق قال مراسل تلت عربي أن انفجارا هز مدينة مأرب بالتزامن مع تأكيد الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية تصدت لمسيرات حوثية في أجواء المدينة. إلى الجزائر، إذ نرصد هذه المشاهد القاسية والحصيلة المفجعة التي تعيشها ولاية جيجل لؤلؤة الساحل الشرقي للجزائر بعد أن تحولت جبالها الخضراء إلى رماد بفعل حرائق الغابات المهولة والتي غيرت وجه الجغرافيا في المنطقة. وتشير الأرقام الأولية إلى وفاة 73 شخصا في فاجعة أبادت عائلات بأكملها، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين وسط دمار غير مسبوق.
1: رماد ودخان حل مكان الخضرة التي لطالما ميزت ولاية جيجل التي عاش سكانها لحظات مفجعة جراء حرائق هائلة لغاباتها أتت على الأخضر واليابس. جماعياً دفن 39 من ضحايا هذه الحرائق في جنازة مهيبة حضرها الوزير الأول سيفي غريب إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا لتوديع ضحايا كارثة لم تشهد البلاد مثيلاً لها. الحصيلة الأولية في بلدة بني حبيبي وحدها بلغت 73 ضحية، وسط ترجيحات بتجاوز الحصيلة النهائية هذا الرقم بكثير. كارثة مهولة لم تترك فيها النيران الكثيفة والمتسارعة مجالا للفرار، إذ سجل فقدان 21 ضحية من عائلة واحدة في أعالي البلدة، وانتشلت جثث عديدة في حالة تفحم متقدمة لأشخاص باغتتهم النيران أثناء محاولتهم النجاة أو إنقاذ مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
2: عندي جاري هذا عمي سعيد حنون مات هنا قدام داري تحرق، وصلت عليه النار هنا كلاته. كاين واحد ثاني راح مسكين يجري باه يدخل عنده الخرفان والسعاية تاعو باه يطلع يمنعها من الكوري، وصلت عليه النار كلاته.
1: رقعة النيران امتدت بسرعة جنونية لتحصد الأخضر واليابس في مناطق واسعة شملت تسيبلان، برج الطاهر، أولاد عسكر، براوي بالهادف، سيدي معروف، ميلية، تكاسنة والشقفة.
2: الحرائق هذه اللي مستنا في العام هذا عمرنا ما شفناها وما سبقت في تاريخ تاع الجبل هذا. خلاص حريق اللي ما خلى لا يابس ولا أخضر.
1: ومع استمرار اشتعال بعض البؤر وعمليات البحث عن المفقودين لم تتمكن السلطات حتى الآن من إعداد حصيلة نهائية للخسائر البشرية والمادية، لكن الكارثة البيئية تجلت مع تلف نحو 80% من الغطاء الغابي للمنطقة التي كانت قبلة لعشرات الآلاف من السياح. جيجل اليوم تلملم جراحها، شواطئ غطاها الدخان والرماد، وجوه تلخص مأساة فقدان الأقارب والجيران في رمشة عين، في فاجعة ستبقى محفورة في ذاكرة الجزائريين طويلا.
0: أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع حصيلة الضحايا الفيضانات في البلاد إلى 675 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2420 شخصا في عدد المفقودين. وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي إن طبقات الطين تعوق هبوط المروحيات وكذلك عمليات الإقلاع في المناطق المتضررة من الفيضانات. قالت وزارة الدفاع النيجيرية إن جنودا احتجزوا زملائهم داخل ثكنة عسكرية وأطلقوا النار على مواقع حساسة في العاصمة نيامي. وأضافت الوزارة أن ما وصفته بالرد السريع لقوات الدفاع والأمن مكن من احتواء التحرك وإعادة السيطرة تدريجيا على المواقع دون تحديد طبيعة الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الواقعة. تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بتوفير مأوى سكني للمشردين بحلول شهر ديسمبر القادم، ويحاول بيرنهام استخدام نفس الاستراتيجية التي اتبعت سابقا في أثناء جائحة كورونا وإيواء معظم المشردين في فنادق أو أنزال. وكذلك أعلن دعوة شركات ورجال أعمال لعقد قمة خلال هذا العام لدعم مبادرة إنهاء التشرد في عموم المملكة المتحدة.
3: مشردون يفترشون الطرق ومتسولون ينتظرون الإعانات، مناظر تعودها سكان العاصمة البريطانية لندن وكثير من مدن إنجلترا. مشكلة المشردين وافتراش العراء واجهتها كثير من الحكومات خصوصا في العقدين الأخيرين بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والغلاء المعيشي الذي أدى إلى زيادة أعداد المشردين، غير أن رئيس الحكومة التي تولت السلطة في يوليو الماضي وعد بحل هذه الأزمة.
4: أتعاطف بشدة مع معاناة المشردين، تحدثت عندما توليت منصبي عن ضرورة وضع الاهتمام بالناس في صميم عملنا، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه طالما أن هناك أشخاص لا يجدون مأوى يلجؤون إليه ويتركون للنوم في الشوارع. لا ينبغي لأي شخص في بلدنا وفي هذا العصر أن يضطر للنوم في العراء.
3: التصريحات لاقت ترحيباً من المنظمات الإنسانية التي تأمل دعم نشاطاتها.
5: هدف إنهاء نوم المشردين في العراء واقعي، وحكومات سابقة أنجزت الكثير بهذا الشأن مثل حكومة بلير إذ أسست وحدة خاصة تعنى بالأشخاص الذين ينامون في العراء. لقد شاركت في شتى أنواع الأنشطة آنذاك وكان نهجا موجها وفعالا، أثمرت المبادرة في انخفاض تلك الأعداد، لذا فالأمر ممكن وقابل للتحقيق مجددا ونأمل أن يحدث ذلك.
3: ورغم بريق الوعود فإن شكوك المشردين الذين يأملون أن يجدوا سقفا ينامون تحته لا تزال قائمة.
6: أنام في العراء في الأحراش حاليا وسأرى ما سيحدث لاحقا، ربما أجد مكانا يوما ما.
3: أندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني شدد في مقال له بصحيفة الديلي ميرور على أنه يعتبر إنهاء التشرد مهمة أخلاقية، فالحكومة تطمح إلى توفير منام للمشردين جميعا بحلول أعياد الميلاد نهاية العام الجاري، إذ رصدت 442 مليون جنيه استرليني لتحقيق هذا الهدف، خصوصا في العاصمة لندن التي تمثل أعلى نسبة لوجود مشردين في العراء بحدود 48% من إجمالي نسبتهم في عموم المملكة المتحدة.
7: تصدر رئيس الحكومة الحديثة العهد عناوين الأخبار بتعهده بحل مشكلة نوم المشردين في العراء، إلا أن خبراء حذروا من تصاعد الالتزامات المالية للحكومة التي تتطلبها مواجهة أزمات البلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع أثمان باهظة اقتصاديا وشعبيا وربما انتخابيا. حيدر الصافي، ترت عربي، لندن.
0: كانت إسطنبول أعمال مؤتمر موسع يرسخ دور الدراما الوطنية أبرز أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية لأنقرة على الساحة الدولية.
6: نخب من صناع القرار ونجوم الدراما وخبراء الإعلام، حضور متنوع يشير إلى أهمية الحدث زمانا ومكانا في خطوة تهدف إلى إعادة رسم ملامح التأثير الإعلامي التركي عالميا. الحدث الذي نظمته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ركز على التحول من هيمنة السردية الأحادية إلى فضاء عالمي متعدد المراكز.
8: إن صعود نجم مسلسلاتنا التركية ليس مجرد نجاح لتركيا في مجال القوة الناعمة فحسب، بل هو قصة انتقال من نظام السرد العالمي أحادي المركز إلى عالم متعدد المراكز.

0: ونحن في دائرة الاتصال بالرئاسة نرى أن تعزيز العلامة التجارية التركية يقع في صلب أعمالنا المتعلقة بالتواصل الاستراتيجي والدبلوماسية العامة.
1: أبعاد تجاوزت حدود الشاشة إلى محركات الاقتصاد وجذب الاستثمار، حيث كشفت وزارة الثقافة والسياحة عن استراتيجيتها في ربط نجوم الفن بالترويج الثقافي والسياحي، بعد أن حققت 8 أعمال درامية قصيرة أكثر من 5.5 مليار مشاهدة حول العالم.
2: القيمة التي يصنعها المسلسل التركي قد تبدأ من الشاشة لكنها لا تنتهي عندها، فالتحليلات تشير إلى أن المردود الاقتصادي لا يقتصر على تصدير المحتوى، فالروابط التي تنشأ مع الممثلين والمعرفة المتزايدة بتركيا تعزز نيات الزيارات السياحية والتقارب الثقافي.
1: من عمق حكايات الأناضول وتاريخها إلى منصات البث العابرة للقارات، تمضي الدراما التركية ليس فقط كصناعة رائدة بل كسفير يعيد صياغة المشهد الثقافي العالمي وكقوة ناعمة لا يستهان بها.
3: إزاء قوة دفاعية صلبة تتطور يوما بعد يوم ونفوذ عالمي متزايد، تواصل تركيا وضع بصمتها من خلال القوة الناعمة كالسينما والأعمال الدرامية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من اهتمامات الناس في شتى مناكب الأرض. حسان المهدي، تريتي عربي، اسطنبول.
4: نهاية الساعة الإخبارية إلى عناوينها البارزة. طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة، ومستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في نابلس ورام الله بالضفة الغربية. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. عشرات القتلى في ولاية جيجل بالجزائر جراء حرائق هائلة غيرت جغرافيا المنطقة وقضت على 80% من غاباتها. ساعة الإخبارية تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
5: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
6: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
7: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
8: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

متحف ينبض بآثار النبلاء والمعابد الفخمة، وينقل قصص الآلهة من غابر الزمن إلى وقتنا الحاضر بمقتنياته الأثرية المتميزة. تأسس المتحف الأثري في إزمير في السنوات الأولى للجمهورية، وكان مركزه حينئذ في بوابات باسمانة، ثم ما لبث أن انتقل إلى المبنى الحديث عام 84، حيث وفر خدمات المتحف العصري، حاملاً زواره عبر الزمن ليطوف بهم بين روائع الفن والتاريخ. صالة الآثار الحجرية في الطابق الأرضي من المتحف تستقبل ضيوفها بتماثيل وأقنعة وصور شخصية وتماثيل نصفية هيلينية في غاية الأهمية. ومن القطع الأثرية الملفتة في هذه الصالة تمثال الفتاتين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد. عثر على التمثال بين أنقاض مبنى مجلس البوليوتريون في مدينة متروبوليس الأثرية التي اكتشفت في تورباليه بإزمير، وهو أحد الممتلكات الثقافية الأكثر قيمة في عصره. وبالرغم من أن رأسي التمثال مفقودان، إلا أنه يقدم صورة واضحة عن المستوى المتقدم الذي بلغه العصر الهيلنستي في فن اللدائن. يضم متحف إزمير الأثري آثاراً أخرى مهمة من العصر الهيلنستي، من بينها أريكة النبلاء التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد. النقطة المتميزة في هذه القطعة الأثرية الفريدة هي وجود تصوير لطائر الجريفون على جانبيها. وفي الثقافة الهيلينية يعتبر هذا الطائر الأسطوري رمزاً يحافظ على صاحبه من السوء، أي إن طائر الجريفون المنحوت على هذه الأريكة كان يعكس جهداً يبذل للمحافظة على قوته وسلطته في ذلك الزمن. صالة الخزينة. تضم هذه الصالة الموجودة في المتحف الأثري في إزمير عملات ذهبية وفضية وبرونزية ونحاسية، وتنقسم هذه المسكوكات التاريخية إلى فئات حسب ترتيبها الزمني، كما تضم المجوهرات الذهبية التي وجدت في مدينة كيم الأثرية في إزمير تيجان أباطرة وحلياً مصنوعة من الأحجار الكريمة، وعصابات عيون وأفواه معدة من أجل الموتى. تعطي هذه المعروضات القيمة الموجودة في غرفة الخزينة أبهى وأوضح صورة للثراء الذي شهدته منطقة الأناضول. من الآثار المميزة أيضاً في متحف إزمير الأثري تمثال الراهب الذي يعود تاريخه إلى ما بين عام 30 قبل الميلاد وعام 395 ميلادي. يشكل هذا التمثال البديع الذي يرجع إلى العصر الروماني أحد أجمل نماذج فن النحت على الرخام. تقدم لحية الراهب وخطوط وجهه وطيات لباسه المنحوتة بحرفية عالية لمحة مهمة عن مفهوم الفن والفخامة في تلك الحقبة الغابرة. القطع الفنية هي قيم تخلق لنفسها دورة خالدة. تنقل هذه الآثار الفنية بين ثناياها قصصاً وتاريخاً غامضاً، ولا تخلو قطعة منها من أسرار تنتظر من يميط اللثام عنها. ولا بد لمن يسعى لكشف هذه الأسرار أن ينصت لكل همساتها وطرفاتها.

0: one anyway.
1: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
1: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
3: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا معكم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأ هذه الجولة من غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط القطاع، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسل تيرت عربي وائل الحلبي. أهلا ومرحبا بك وائل. وائل، يعني منذ ساعات الأمس والقصف ما زال بنهج تصاعدي، وهناك شهداء من المدنيين في معظم مناطق قطاع غزة. ضعنا في صورة التطورات الآن.
1: محمد، هذا هو المشهد التي أرادت إسرائيل تطبيعه منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار. قصف مستمر واستشهاد المدنيين في مختلف مناطق القطاع التي يتواجدون فيها بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية. ربما ارتفعت وتيرة هذه الغارات بشكل متواصل خلال الفترة الأخيرة، ولكن هي لم تتوقف منذ اليوم الأول لإبرام هذا الاتفاق. إسرائيل تحاول أن تفرض سياسة جديدة وواقع جديد، هو يتمثل باستخدامها للقوة العسكرية والاستهدافات المتكررة من الجو، وأيضا من خلال الآليات العسكرية والرافعات التي تنتشر على امتداد الخط الأصفر الذي يسيطر من خلاله الجيش الإسرائيلي على نحو 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة. الغارات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت مجموعة مدنيين في حي تل الهوى، وأدى ذلك لاستشهاد شابين وإصابة عدد آخر من المدنيين. وفي صباح هذا اليوم استشهد مزارع أثناء عمله في بلدة المصدر، وأصيب عدد آخر برصاص الجيش الإسرائيلي. ولكن غارة أخرى استهدفت مستشفى شهداء الأقصى، وكانت موجهة نحو أحد مخازن الأدوية، وهذه واحدة من الخطوات التي تسعى من خلالها إسرائيل لتعطيل عمل المستشفيات وقدرة الطواقم الطبية على تقديم الرعاية للمصابين والمرضى الذين يعيشون واقعا صعبا. هذا ربما يتمثل أيضا من خلال استمرار إسرائيل في محاولاتها للتنصل من أي اتفاق والبحث عن ذرائع جديدة لاستمرار عمليات القصف التي تستهدف مناطق متفرقة في القطاع، وكذلك أيضا الحصار الذي يشتد على السكان وتمنع من خلاله إسرائيل أبسط الاحتياجات الأساسية من لإدخالها إلى السكان، وإدخال المساعدات بكميات قليلة، وكذلك الأدوية، وأيضا مهاجمة مخازن ومستودعات الأدوية التابعة لوزارة الصحة، وهذا ما يشكل عجزا كبيرا في تقديم الرعاية الصحية لآلاف المرضى والجرحى الذين يعيشون

0: واقعا صعبا بسبب أن إسرائيل أيضا تمنعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج في ظل وجود قائمة انتظار من المرضى تتجاوز 20,000، جميعهم يحتاجون لتلقي العلاج في الخارج. إسرائيل تسمح لأعداد قليلة فقط للسفر ودون أن تسمح للحالات المنقذة للحياة من المغادرة، وهذا ربما يفسر السياسة الإسرائيلية في استمرار هذه الإبادة التي تشكل حتى هذه اللحظة كحبل مشنقة يلتف حول رقاب سكان القطاع، دائما ما يلاحقهم الموت بشتى الوسائل والطرق. محمد،
1: شكرا جزيلا لك وائل الحلبي. أصيب 9 فلسطينيين وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة راس العين بالبلدة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاهه ورشقوه بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه بحالات اختناق ورضوض، كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة جالود، وأصيب 3 فلسطينيين في رام الله جراء اعتداءات المستوطنين. ومتابعة للتطورات في عموم مدن الضفة الغربية نذهب إلى رام الله، ومن هناك ينضم إلينا إبراهيم. إبراهيم، ضعنا في صورة ما يحدث في قصرى وجالود، وهل هو بمعزل عن التصعيد القائم في عموم مدن الضفة؟
2: نعم محمد، دعنا نبدأ من قصرى. 3 أسابيع على حصار المستوطنين لـ3 عائلات فلسطينية، بالرغم من التصريحات من الولايات المتحدة وحتى من الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي الذي يعني دفع عمليا بعملية عسكرية لطرد المستوطنين وإخلائهم من باحات منازل الفلسطينيين في قصرى، إلا أن الحصار مستمر، المستوطنون متواجدون، وتكرر الهجوم اليوم على طواقم صحفية وعلى فلسطينيين كانوا يتواجدون ويحاولون الوصول إلى هذه المنازل. هذه المنازل محمد مصنفة وفق اتفاقية أوسلو في المنطقة المصنفة باء، ويملكها فلسطينيون وحتى بعضهم من حملة الجنسية الأمريكية، لذلك كان في البداية اهتمام كبير حتى من أوساط أمريكية رسمية. ما جرى اليوم، فلسطينيين رفقة طواقم صحفية وتحديدا لقناة NBC الأمريكية حاولوا الوصول، هاجمهم المستوطنون وتعرض عدد من هؤلاء لإصابات، من بينهم من الطواقم الصحفية، تتحدث يعني الطواقم الطبية عن 9 إصابات. هجوم واسع نفذه المستوطنون، وامتد هذا الهجوم ليطال منازل فلسطينية في محيط هذه المنازل الفلسطينية 3 المحاصرة. الأمور على حالها في قصرى، يدرك الفلسطينيون محمد في حال مرر المستوطنون هذا المخطط وتمكنوا من السيطرة على هذه المنازل، عمليا ستكون باكورة لسيطرة على منازل فلسطينية في مناطق مختلفة حتى في المناطق المصنفة باء. كانت إسرائيل تتحدث في البداية عن المناطق المصنفة جيم، وربما هذا بات في يعني بات محسوما إن صح التعبير، السيطرة على هذه المناطق، تم تهجير التجمعات البدوية تدريجيا. الآن ينتقل المستوطنون إلى منازل فلسطينية في المناطق المصنفة باء وإلى أطراف البلدات والمدن الفلسطينية. التصعيد مستمر، يتخذ أشكال مختلفة من بينها العمليات العسكرية كما جرى يوم أمس، عملية قصف جوي من طائرة مسيرة أودت بحياة 3 فلسطينيين، زعم الاحتلال الإسرائيلي بأن الهدف خلية مسلحة فلسطينية. الاعتقالات أيضا كذلك الحال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي يوميا في مناطق فلسطينية متفرقة. عند الحديث عن هجمات المستوطنين محمد، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتحدث بأنها أحصت 800 حريق نفذه المستوطنون وقام به المستوطنون لمحاصيل زراعية لممتلكات منذ بداية الحرب على قطاع غزة في العام 2023 وحتى هذا اليوم. هذا مؤشر على أن بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن هذه الهجمات منظمة ممأسسة تنفذ بشكل متزامن في أحيان كثيرة وتتخذ أشكال مختلفة كما يجري منذ 3 أسابيع تقريبا في بلدة قصرى.
1: إبراهيم خلف، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. إلى الملف الإيراني، حيث قال ستيفن ميلر مستشار البيت الأبيض إن ما حققه الرئيس ترامب في إيران يعد أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث. على حد وصفه. وأضاف ميلر أن مضيق هرمز مفتوح أمام الولايات المتحدة ومغلق أمام إيران، فيما أكدت واشنطن أن طهران لم تصدر أي كمية أو لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، مضيفا أن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية. بالمقابل تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، وأكدت طهران أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية، وأنها ستسلك المسارين معا وستركز على كبح التضخم والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. بدوره ربط الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إعادة فتح مضيق هرمز بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة برعاية باكستانية في يونيو الماضي. وقال بشكيان إن المحادثات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على إمكانية إعادة فتح المضيق وفق خريطة طريق جرى التوافق عليها، موضحا أنها حظيت بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والحرس الثوري والقوات المسلحة وفريق التفاوض. للمزيد من التفاصيل نذهب إلى واشنطن، ومن هناك ينضم إلينا مراسل تيرت عربي رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف، بيانات متلاحقة من قبل الولايات المتحدة كلها بمعنى واحد أن السيطرة على مضيق هرمز للولايات المتحدة، هل تعكس التطورات الميدانية ما يقوله الساسة في الولايات المتحدة برأيك؟
3: بالطبع محمد، رسالة واضحة ورسالة واحدة أيضا تنطلق منها الإدارة الأمريكية الآن في معالجتها لهذه الأزمة المستمرة منذ 6 أشهر، دخلت وأكملت وأتمت 6 أشهر الآن، دخلت شهرها 7 والجميع الآن يتحدث عن أهداف هذه الحرب. مثلما أشرت، مضيق هرمز منذ أسابيع كان التركيز واضحا من طرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محاولة إظهار السيطرة الأمريكية عليه بهدف واحد، وهو نزع هذه الورقة من يد إيران ودفعها إلى التفاوض بطريقة لا تأتي في يدها هذه الورقة هرمز، استبعاد نهائيا من أي ضغوط إيرانية على الجانب الأمريكي، بما ينجر على ذلك أيضا من إراحة مثلما ترى الإدارة الأمريكية لأسواق الطاقة هنا في الولايات المتحدة وأيضا الأسواق العالمية للنفط. بالتالي كان هناك حديث واحد سواء من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء إدارته أيضا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بالتركيز على مسألة إزالة الألغام بشكل نهائي من المضيق، إضافة إلى توفير ممرات بحرية تجارية وأيضا بمرافقة سفن عسكرية أمريكية وطائرات أمريكية في المنطقة في محاولة لإظهار السيطرة، وأيضا في محاولة لإرسال رسائل واضحة للجانب الإيراني من أن مباحثاتها مع الجانب العماني في هذا الشأن لا تبالي بها الولايات المتحدة، حتى وإن لم يكن هناك أيضا تعليق رسمي ورد فعل رسمي مباشر على أي تفاهمات يمكن أن تصل إليها مباحثات البلدين إيران وسلطنة عمان حول أي ترتيبات جديدة في مضيق هرمز. هذا من جهة. طبعا حتى أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سننتظر منهم الكثير من البيانات في اليومين القادمين، باعتبار أن 6 أشهر مرت مثلما أشرت على هذه الحرب، وأيضا هناك تعليقات متصاعدة من الجانب الآخر من الجانب الديمقراطي. العديد من أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس تحدثوا عن مسألة هذه المدة التي استغرقتها الحرب على إيران بدون نهاية واضحة لحد الآن، بدون أي أهداف وبدون أي تعريف للنصر، مثل ما قال جاك ريد وهو عضو لجنة القوات المسلحة وكان أيضا رئيسها في السابق، وقال بأن هذا الأمر يشير إلى مدى خطورة الوضع ويجب في هذا الإطار العودة إلى الكونغرس، باعتبار أن هذه الحرب مثل ما قال شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدون أي تفويض شعبي أو حتى تفويض من الكونغرس. وعلى هذا المنوال أيضا سارت تعليقات العديد من زملائه الديمقراطيين بالتحديد الذين يصفون بأن هذه الحرب كارثية حمقاء بين قوسين في كثير من التعليقات، وطالبوا بإعادة سلطة قرار الحرب إلى الكونغرس في ظل هذه الفوضى مثل ما يسمونها، وأيضا في ظل غياب أي أفق للحل، خصوصا وأن الأمر الآن يتعلق بموقف واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول بأنه غير متحمس كثير.

0: كثيرا الآن للتفاوض في انتظار على ما يبدو لنتائج قد تفرز عنها العقوبات الاقتصادية وهذا الخنق الاقتصادي الذي أعلنه على إيران. محمد،
1: أشكرك شكرا جزيلا. رؤوف جربي كنت معنا من واشنطن. إلى اليمن، حيث قال الجيش اليمني أنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية، وأضاف أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة استهدفت بالمدفعية مواقع الحوثي العسكرية في جبهة الكسارة. وفي وقت سابق قال مراسل تيريتي عربي أن انفجارا هز مدينة مأرب بالتزامن مع تأكيد الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية تصدت لمسيرات حوثية في أجواء المدينة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل 5 حوثيين وإصابة آخرين إثر استهدافها اجتماعا لهم في مدينة دمت بمحافظة الضالع. وقال مصدر عسكري يمني أن الجيش استهدف بطائرة مسيرة مبنى يجتمع فيه الحوثيون، مضيفا أن الهجوم أسفر أيضا عن تدمير مخزن للذخائر داخل المبنى واندلاع حريق في الموقع عقب الاستهداف. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسل تيريتي عربي خليل المليكي. أهلا بك خليل، ضعنا في صورة آخر المستجدات لديك خليل.
2: نعم محمد، اليوم في محافظة مأرب حاول الحوثيون الوصول إلى أهداف عسكرية من خلال طائرات مسيرة حلقت في أجواء المدينة وعلى أطرافها، وكذلك من خلال صاروخ قصفت به جماعة الحوثي أطراف المدينة، وصل إلى مكان مفتوح وكانت تحاول الوصول إلى هدف عسكري على ما يبدو، لكن الجيش اليمني أكد أنه استهدف جماعة الحوثي وعناصرها في جبهة الكسارة اليوم بعد الساعة 2 من ظهر هذا اليوم. وكذلك في جنوب محافظة مأرب استهدفت مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة تجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهة العيرف الذين حاولوا شق طريق باتجاه منطقة صافر القطية. كل محاولات الحوثي في الفترة الماضية هي الوصول إلى صافر، سواء من جبهة العلم شرق مأرب أو من جنوب محافظة مأرب، وكذلك يحاولون الوصول من جبهة الكسارة غرب مدينة مأرب بالتوغل باتجاه الصحراء، ومن ثم الوصول إلى هذه المنطقة التي تراها جماعة الحوثي أنها حيوية وأنها الهدف الرئيسي لها من خلال الفترات الماضية. في مأرب وغيرها قصف الطيران المسير التابع للجيش اليمني تجمعات الحوثيين في جبهة هريس شمال محافظة الضالع، وكذلك في محافظة تعز في منطقة الصلو جنوب محافظة تعز، كذلك في منطقة البرح غرب مدينة تعز. نتحدث عن تصعيد عسكري أو محاولة من كل طرف أن يختبر دفاعة الطرف الآخر، لكن يبدو من خلال ما قام به الجيش اليمني خلال الأيام الماضية ويوم أمس من قصف لتجمعات عناصر الحوثي وقصف قوى صاروخية كما قال في المنطقة العسكرية السادسة، وكذلك المدفعية التي تقصف على مدار الساعة، أن الجيش اليمني بدأ يمتلك زمام الأمور في هذا الجانب، التحليق ثم القصف ثم الملاحقة والمباغتة. كذلك تحاول جماعة الحوثي في على مر الساعة من خلال مسيراتها الوصول إلى معلومات عسكرية وأمنية في محافظة مأرب وغيرها من المحافظات، حسب ما يصلنا من أخبار من تواجد الطيران المسير على سماء مدينة مأرب وغيرها من المحافظات وعلى سماء مدينة المخا وغيرها من المحافظات اليمنية.
1: أشكرك شكرا جزيلا من مأرب خليل المليكي. نختم جولتنا من أوكرانيا، حيث قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف مستودع ذخيرة في منطقة كييف خلال الليل. وقد اعترف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش. وقال حاكم منطقة كييف إن السلطات تعمل على إجلاء أكثر من 380 شخصا من منطقة بوتشا التي تعرضت لهجوم. قالت وسائل أعلام روسية إن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خرافيشتكا في منطقة سومي الأوكرانية. وذكرت وسائل أعلام روسية أن القوات الروسية سيطرت كذلك على قريتي أندريفيفكا وروزينزي في منطقة دونيتسك. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل تيرتي عربي ثائر عمرو، ومن موسكو مراسلة تيرتي عربي كاتيا طعمر. أرحب بكما. نبدأ معك ثائر، ما الذي حدث في كييف أمس؟
3: في كييف ما حدث هو امتداد للهجمات الروسية التي تتواصل لليوم الثالث على التوالي على الأراضي الأوكرانية. ويتحدث الجانب الأوكراني والسلطات العسكرية عن أكثر من 50 ساعة.

0: اشتبكت فيها الدفاعات الجوية الأوكرانية مع طائرات ومسيرات روسية معادية وفقا أو على حد وصف الجانب الأوكراني، وتحديدا الهجوم الأبرز الروسي جاء في منطقة بوتشا في ضواحي العاصمة أو في غرب العاصمة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف إلى الاتجاه الغربي. هذا الهجوم جاء في ساعات الليل وامتدت الانفجارات حتى ساعات الصباح الأولى. طواقم الدفاع المدني تعاملت مع آثار هذا الهجوم وتناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية الانفجارات المتكررة التي امتدت على طيلة ساعات الليل وألحقت دمارا كبيرا بكامل هذه المنطقة. الجانب الأوكراني يتحدث في آخر الإحصائيات عن تدمير أكثر من 50 منزلا للمواطنين المدنيين الذين كانوا يقطنون بالقرب من هذا المستودع الذي استخدمته القوات الأوكرانية لتخزين الذخائر والطائرات المسيرة على حد وصف الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، إضافة إلى سقوط 37 قتيل وأكثر من 40 جريحا جراء هذا الهجوم وجراء تواصل الانفجارات في هذا المستودع تحديدا. السلطات الأوكرانية توجهت بكل جهاتها إلى هذه المنطقة، تحديدا أكثر من 300 شخص من فرق الطوارئ ما زالوا يعملون حتى تاريخ هذه اللحظة في هذه المنطقة. ووفقا لآخر التقديرات الصادرة من السلطات المحلية جرى إجلاء أكثر من 400 شخص من تلك المناطق المنكوبة التي تعرضت لدمار كبير. السلطات الأوكرانية بطبيعة الحال فرضت بعض القيود على عملية التنقل وأغلقت الطريق السريع M06 الذي يربط العاصمة الأوكرانية كييف بالمقاطعات الغربية جراء الدمار وجراء الانفجارات المتتالية التي كانت تواصلت حتى ساعات الصباح الأولى. الرئيس الأوكراني كان أيضا قد علق على هذا الهجوم وقال أن هذه الأخطاء التي ما زالت يتم ارتكابها بناء على هجوم روسي سابق مطلع الشهر السابق استهدف منطقة فيشنوفي، وهذا الهجوم أيضا استهدف إحدى المستودعات، وهذه الانفجارات أيضا خلفت دمارا كبيرا في مرافق البنية التحتية المدنية للمواطنين. زيلينسكي حذر من هذه الخطوات وقال أنه يجب محاسبة المسؤولين من القيادات العسكرية التي تتخذ مثل هذه القرارات بنشر أو باستخدام هذه المناطق لتخزين الذخيرة والأسلحة في بالقرب من المناطق الحضرية. هذا الهجوم محمد بطبيعة الحال هو جاء جراء استخدام القوات الروسية 267 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة هاجمت الأراضي الأوكرانية في المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى.
1: يبدو أنها صفارات الإنذار في المنطقة التي تقف فيها ثائر.
0: نعم، كنت أود التنويه إلى ذلك. الآن تدوي صافرات الإنذار من جديد في العاصمة الأوكرانية كييف، وكما أشرت في بداية هذه النشرة أن ساعات الاشتباك وساعات المواجهة تطول في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا هو واقع جديد وهذا هو أيضا تكتيك عسكري روسي جديد وفقا لما يصفه الجانب الأوكراني بأن القوات الروسية تستخدم مجموعات صغيرة من الطائرات المسيرة تهاجم العاصمة، تهاجم ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وتلحق أضرارا كبيرة في مرافق البنية التحتية. على سبيل المثال إذا أخذنا العاصمة كييف تحديدا، يتحدث الجانب الأوكراني قبل قليل عن استهداف طائرة مسيرة لإحدى المباني غير السكنية في حي بادولسكي، وهذا السيناريو ما زال مستمرا كما تستمعون.
1: سنعود إليك ثائر لنعرف أكثر كيف يتعامل الأوكرانيون مع هذه الأحداث، لكن دعنا نذهب إلى موسكو إلى كاتيا. هناك كاتيا، يعني هناك تصاعد في العمليات العسكرية خصوصا من الجانب الروسي، ما مرد ذلك؟
2: بالفعل موسكو كانت قد توعدت منذ بدء أن أوكرانيا بقصف المستودعات، وكما تعتبر موسكو أنها تقوم بقصف المرافق البنية التحتية وباستهداف السكان المحليين في جميع مختلف أنحاء الأراضي الروسية، هي توعدت بالرد بشكل مكثف، وهذا ما تقوم به بأكثر من نحو شهر بالرد بشكل مكثف يوميا على كييف. اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قامت بشن هجوم

0: بأسلحة عالية الدقة من طبعا كما تحدثت اليوم الدفاع على ضواحي كييف، ركز طبعا الاستهداف على جميع المستودعات
1: نعم.
0: التي تعود لأسلحة صواريخ فلامينغو. تحدثت أيضا عن أنها قامت باستهداف الموانئ ميناء نيكولايف بأرصفة الموانئ التي تقوم باستقبال السفن التي تحمل العتاد للقوات الأوكرانية، كما تقول موسكو باستهداف أيضا ميناء إسماعيل. ولكن في المقابل أيضا هناك قصف مستمر للأراضي الروسية. اليوم أسقطت أنظمة الدفاع نحو 700 مسيرة أوكرانية في مختلف الأراضي، استهدفت فيها العاصمة موسكو بثلاث مسيرات، استهدفت فيها كازان، وأدت إلى تعطيل حركة الطيران في هذه المنطقة. الاستهداف الأكبر طبعا تعود إلى المناطق الحدودية، منطقة بيلغراد سقط فيها نحو 3 قتلى، منطقة كورسك تم إسقاط نحو 190 مسيرة في هذه المنطقة. وطبعا كما المعتاد استهداف المستودعات التي تعود إلى الشركات الكبرى في روسيا لا يزال مستمر في منطقة ترستوف على الدون، وهي أيضا منطقة حدودية مع أوكرانيا، تم أيضا استهداف فيها 3 مستودعات تعود منها إلى شركة أوزون، وهي أيضا موازية لشركة أمازون، تعود إلى مستودعات لشركات إلكترونية كبرى أيضا في هذه المنطقة. وكان هناك اشتعال الحرائق طبعا، كان هناك إعلان وكان هناك سفارات إنذار في هذه المنطقة، ودعوا فيها السكان إلى الاختباء في الملاجئ نتيجة هذا القصف المستمر. وأيضا أعلنت الدفاع أنها حققت تقدم جديد في أوكرانيا، سيطرت على مناطق جديدة في دونيسك كما تحدثت في بيانها اليوم، وتحدثت عن أنها سيطرت على قرية في منطقة حدودية وهي سومي الحدودية مع روسيا، والتي تقوم روسيا العمل على توسيع فيها
1: نعم
0: المنطقة الآمنة لمنع القوات الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية.
1: كاتيا أنا أشكرك شكرا جزيلا. نعود إلى كييف مرة أخرى معك ثائر. ثائر، كيف يتعامل الشارع الأوكراني مع صفارات الإنذار وهذه الإنذارات المتكررة؟ يعني ما زالت الحركة في الشارع خلفك طبيعية إلى حد ما؟
2: بشكل عام يمكن القول خلال هذه الحرب وتحديدا خلال الأيام الثلاث السابقة، يبدو أن المواطنين اعتادوا على دوي صافرات الإنذار، ولكن هذا ينعكس بشكل ما أو بشكل أو بآخر على نظام الحياة الطبيعية. كما تعلم في حالة الإنذار الجوي العديد من المؤسسات الحكومية والمتاجر وغيرها من المؤسسات هي تغلق أبوابها بسبب دوي صافرات الإنذار والتهديد من الجو وهذا الأمر هو يؤثر بطبيعة الحال على مسار عمل هذه المدينة. لكن على المستوى الشعبي هنالك من بات لا يكترث إذا صح التعبير إلى هذه الصافرات التي تطول ساعاتها، ولكن الأغلبية الكبرى هي بطبيعة الحال تتوجه إلى المناطق التي تعلن عنها السلطات الأوكرانية كالملاجئ ومحطات مترو الأنفاق للاختباء فيها والاحتماء فيها، وذلك بسبب التهديد المستمر وبسبب الضربات الروسية التي باتت تسجل أضرارا واسعة في مرافق المدينة وتسجل أيضا إصابات كبيرة في صفوف المواطنين المدنيين. محمد
1: ثائر عمرو من كييف وكاتيا طعمي من موسكو، شكرا جزيلا لكما. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام جولة مراسلينا، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صادرات 22 ولاية تركية تتجاوز المليار دولار لكل منها، ولاية إسطنبول في الصدارة. عودة أنظمة الدفع الإلكتروني للعمل في سوريا بالتزامن مع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: تواصل قاطرة التصدير التركية تحقيق أرقام قياسية مدفوعة بزخم صناعي وتجاري تقوده كبرى الولايات، حيث كشفت أحدث بيانات وزارة التجارة عن تجاوز صادرات 22 ولاية حاجز المليار دولار لكل منها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع استمرار إسطنبول في صدارة هذه الولايات.
1: أداء تصديري لافت أظهرته بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام، مع تجاوز 22 ولاية تركية حاجز المليار دولار في مبيعاتها الخارجية، كما سجلت 54 ولاية ارتفاعا ملحوظا في صادراتها مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وكالعادة تصدرت إسطنبول المشهد الاقتصادي لتعتلي قائمة صادرات شهر يوليو، محققة أكثر من 5,840,000,000 دولار، وجاء قطاع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة صادرات المدينة متجاوزة 968,000,000 دولار. وفي المرتبة الثانية حلت ولاية كوجالي بصادرات بلغت 3,389,000,000 دولار، متأثرة بتراجع طفيف بلغ 1% على أساس سنوي، ومستندة بشكل أساسي إلى قطاع السيارات الذي بلغت حصته 1,168,000,000 دولار. أما ولاية إزمير فقد استقرت في المركز الثالث بصادرات وصلت إلى 2,470,000,000 دولار، محققة زيادة سنوية 6.9%، وتصدرت شحناتها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة تجاوزت 351,000,000 دولار. هذه المؤشرات تؤكد استمرار الزخم الإنتاجي عبر مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، لتبقى المدن التركية الكبرى المحرك الرئيسي لعجلة التجارة الخارجية في البلاد.
0: هذا الملف نناقشه رفقة ضيفنا من إسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. إذن تركيا سجلت الشهر الماضي أعلى صادرات ليوليو في تاريخ الجمهورية، تجاوزت صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام 161 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء؟
2: تحياتي لحضرتك والأسرة النشرة وللسادة المشاهدين. نحن أمام يعني اتساع جغرافي كبير للصادرات التركية، انتشار كبير على مستوى الولايات المختلفة، نمو كبير لهذه الولايات. في الحقيقة تركيا تعطينا دروسا اقتصادية مهمة للغاية. كلنا نعرف ماذا يسمى أو مصطلح كبير في الاقتصاد الدولي اسمه التركز الجغرافي. التركز الجغرافي يعني اهتمام الدولة ببعض الولايات أو بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى في التنمية الاقتصادية. الآن تركيا تعطينا أن كل هذه المحافظات مرتبطة ارتباطا كبيرا بالصادرات وأصبحت مراكز اقتصادية، وهذه المراكز منتشرة على مستوى الولايات والمناطق المختلفة. نحن في هذا المؤشر، مؤشر الصادرات الكلية وبلوغها رقما قياسيا للمرة الأولى في النصف الأول من العام الحالي، هذا المؤشر لا يدلل فقط على زيادة الصادرات وإنما أيضا يدلل على توسع الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية للاقتصاد التركي. أيضا هو يؤشر على أن هناك 54 ولاية حققت نوع ما من أنواع النمو والاقتصادي الكلي، وحققت نوع من أنواع المنافسة التصديرية الجيدة والنجاح في التوغل والتمدد إلى أسواق تصديرية
0: تماما
2: جديدة.
0: دكتور أحمد، وهنا كنت أريد سؤالك بخصوص هذه 54 ولاية رفعت صادراتها فعلا خلال الأشهر السبعة، هل نحن أمام انتشار أوسع للقاعدة التصديرية التركية خارج المراكز الصناعية التقليدية؟
2: نحن بالفعل أمام اتساع ما يمكن أن نسميه جغرافيا الإنتاج والتصدير التركي، وهو تطور أكيد مهم على عديد من المستويات. المستوى الأول أنه يمنح الاقتصاد التركي قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية نتيجة التنوع الكبير في إنتاج هذه الولايات. فلو حدث لا قدر الله نوع ما من أنواع الركود لصناعة تنتجها ولاية أو تعتمد عليها وترتكز عليها في الصادرات، يمكن أن تحملها بقية الولايات، وبالتالي يستمر الإنتاج التركي والزخم الكبير في هذا الإطار. أيضا هذا التنوع الجغرافي له أكثر من فائدة. أولا إنه يعتمد على يخفف من الاعتماد الاقتصادي على عدد محدود من المدن والقطاعات، بالإضافة إلى أنه يساهم في خلق عمل واستثمارات خارج المراكز الاقتصادية الرئيسية إسطنبول والمدن الكبرى. وبالتالي نلاحظ في الأعوام السابقة أن الإحصاءات الديموغرافية في إسطنبول على سبيل المثال عدد السكان يتراجع نتيجة هذا التوسع والتنوع الإنتاجي في الولايات المختلفة. أيضا من فائدة هذا التنوع الجغرافي أنه يمكن يدعم ما يمكن أن نسميه الاقتصاد المحلي الموجه إلى الخارج، أي أن المصانع في هذه الولايات التي كانت صغيرة وهي الآن أصبحت ولايات مليارية، هذه المصانع التي كانت تنتج وتخصص الإنتاج للأسواق المحلية الداخلية أصبحت تنتج وتصدر الآن، وأصبحت لديها قدرة على إعداد منتجات تتمتع بالجودة العالية، تتمتع بالقدرة التنافسية من حيث السعر، تتمتع من حيث التغليف والتعبئة وما إلى ذلك. وبالتالي ترسخت هذه الإمكانات التصديرية الكبيرة في العديد من الولايات، ولم تعد قاصرة فقط على الولايات الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من الولايات. هنا أيضا تفضل
0: دكتور أحمد، بالنظر إلى القطاعات التي تتصدر الصادرات التركية نرى السيارات والآلات والمعدات الكهربائية، ماذا تقول لنا هذه التركيبة عن نقاط قوة الاقتصاد التركي؟
2: بخلاف التنوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، فإن هذه التركيبة تشير إلى ما يمكن أن نسميه التخصص الإقليمي، بمعنى أن كل منطقة تستثمر في المزايا التي تمتلكها، سواء كان ذلك الموقع الجغرافي، سواء كانت هذه المزايا أيضا البنية التحتية أو توافر العمالة أو وجود سلاسل توريد صناعية أو قرب الولاية يعني من الموانئ والأسواق وغيرها. مثلا الولاية التي جاءت في المرتبة الثانية كوجالي مثلا تتمتع بوجود السيارات، ولا يعني تصدير السيارات نفسها، وإنما تعني منظومة سيارات متكاملة، منظومة كاملة من الموردين والمصانع والقطاعات المرتبطة بالسيارات، وهذا يخلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد. أيضا في إسطنبول ذات طبيعة اقتصادية مختلفة، هي مركز تجاري، مركز خدمات ولوجستيات وشركات كبرى وشبكات توزيع، إلى جانب قطاعات صناعية. إزمير التي جاءت في المرتبة الثالثة موقع بحري، بنيتها صناعية إلى حد كبير، الأمر الذي وفر لها أن تكون مركزا مهما للطاقة والصناعة والتجارة الخارجية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة أن

0: أن تركيا تستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة بدلا من محاولة تركيز الأنشطة الاقتصادية كلها في مدينة واحدة. وأيضا هذا رغم أنه ميزة كبيرة لتركيا ويخلق نوع من أنواع التنوع وعدم التركز والانتشار الجغرافي الكبير، وأيضا يخلق نوع من أنواع تخفيف الضغوط عند حدوث أزمة اقتصادية عالمية أو غيرها، ولكنه يخلق تحديا مهما أعتقد أن تركيا تتنبه له إلى حد كبير، وهو ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الصادرات إلى زيادة القيمة المضافة. بمعنى آخر أن تركيا يجب أن تصدر أكثر، ويجب أن لا تصدر أكثر فقط، وإنما أيضا يجب أن تصدر منتجات أكثر تعقيدا، أكثر تكنولوجيا، وأن تحصل أو توطن أكبر كمية ممكنة من القيم المضافة في صادراتها.
1: جميل جدا دكتور أحمد. لو عدنا قليلا إلى الخلف وإلى صورة أشمل، تركيا حققت نموا في صادراتها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك رغم المنافسة القوية مع الاقتصادات الآسيوية. أين تكمن الميزة التنافسية لدى المنتج التركي؟
0: يعني يوجد العديد من المزايا التنافسية. أولا العامل التركي الذي أنفقت عليه الدولة التركية في خلال 20 عام الماضية وجعلته مناط الاستثمار الأول. العامل البشري، الموارد البشرية أنفقت عليها تركيا كثيرا. كلنا نرى أن ميزانية التعليم وأهم منه ميزانية التعليم الفني الذي تولي له الحكومة التركية أهمية كبيرة. الموارد البشرية، كلنا رأينا أيضا الاهتمام بالصحة لكل العاملين في الدولة. رأينا أكثر من 13 ما يسمى المدن الصحية التركية، وهي أعلى مستوى عالمي، حتى أن السياحة التركية أصبحت جزء كبير من الدخل القومي السياحي التركي. وبالتالي الموارد البشرية، الاهتمام بالصحة، كل هذا وفر عاملا تركيا قويا مهنيا يتمتع بمهارات عالية في الإنتاج التركي. وهذا من وجهة نظري هو العامل الأول الذي يوفر لهذه الصادرات القدرة على الاختراق في الخارج. الجزء الثاني هو الاهتمام بالمعايير والقياسات الفنية العالمية، لا سيما معايير وقياسات الاتحاد الأوروبي، الاهتمام بالجودة والأيزو والشهادات الفنية المختلفة، وكل هذه الأمور توليها المصانع التركية. ويجب أن نشيد هنا بالرقابة التركية على المصانع المختلفة في موضوعات تتعلق بالتنافسية، في موضوعات تتعلق بالجودة والمؤشرات الدولية والشهادات المختلفة التي تحصل عليها المصانع، والمراجعات الدورية التي تحدث من الجهات المعنية للمراقبة على مثل هذه الأمور. أنا أعتقد أن الاهتمام بالعامل البشري سواء من حيث التعليم والمهارات، أيضا من حيث الصحة، وكذلك الاهتمام بالمعايير الدولية هما العاملين الأساسيين اللذين يوفرا قدرة للصادرات التركية على هذه، لا يمكن أن نسميه نموا في الاقتصاد، هذه قفزات وقفزات كبيرة. تركيا تقفز لأعلى، ولا يمكن أن نسمي هذا نموا. النمو يكون 0.5% 1%، أما مثل هذه القفزات الكبيرة ولعدة سنوات متتالية في جانب المؤشرات الصادرات الكلية أو حتى على مستوى الولايات التركية، هذه يجب أن تسمى قفزة وتحرك هيكلي كبير يساعد على نمو اقتصادي واستدامة اقتصادية يمكن أن نرى مردودها على الواقع المعيشي وجودة المعيشة للمواطن التركي قريبا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه آمال بانتعاش الاقتصاد مع عودة خدمات الدفع الإلكتروني إلى سوريا.

0: حلفت بالله ولا دلوقتي.
1: أمان، ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما.
3: يا رب يا خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

0: من جديد أهلا بكم. مع إجراء أولى عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات المصرفية في سوريا بعد 15 سنة من الانقطاع، تدخل سوريا مرحلة جديدة من الانفراجة الاقتصادية تتزامن مع دخول قرار واشنطن رفع دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ رسميا، خطوة تعيد وصل الشرايين المالية والتجارية السورية بالمنظومة العالمية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحول الرقمي والاستثمار.
1: من هنا تبدأ الحكاية. من أولى عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام البطاقات المصرفية بعد أكثر من عقد من الانقطاع، تحركات عملية قادتها شركة عالمية مثل ماستركارد بالتعاون مع بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي لتجهيز البنية التحتية بهدف ربط المستهلكين والشركات السورية بشبكات الدفع العالمية في مشهد كان حتى أمس القريب ضربا من المستحيل. هذه الخطوة التقنية أصبحت ممكنة بالتزامن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ.
2: ونتمنى أن هذه العقبة الأخيرة أيضا أن تفتح المجال وتحسن الوضع الاقتصادي وتعيد ربط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي، وأيضا يساعد هذا الأمر أيضا على زيادة الاستثمارات في سوريا وزيادة الإقبال إلى سوريا، خاصة لم يعد هناك أي عائق يحول دون الاستثمار والعمل وبناء الحياة الاقتصادية في سوريا.
1: إسقاط هذا التصنيف منح الضوء الأخضر للمؤسسات المالية الدولية لتقديم خدماتها ومعالجة المدفوعات وإعادة فتح حسابات المراسلة مع البنوك السورية، انفراجة فتحت الباب لمحادثات مبكرة بين وزارة المالية وبنوك عالمية كبرى مثل بنك أوف أمريكا لبحث آلية الاندماج المالي. في الشارع وقطاعات الأعمال تبدو الآمال معلقة على أن تتجاوز هذه الانفراجة مجرد عملية الشراء اليومية لتصل إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.
3: هلأ إزالة العقوبات عن سوريا طبعا شيء مهم جدا، لأنه الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات اللي حصلت علينا منذ مطلع الثمانينات لحد التاريخ هذا كانت عم تحط مثل عصي بعجلات الاقتصاد السوري وعم تمنع من تقدمه.
1: من بوابة الدفع الإلكتروني إلى التحويلات المصرفية الكبرى، تخطو سوريا أولى خطواتها نحو كسر عزلتها المالية الطويلة في وقت تتطلع فيه دمشق إلى جذب مليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
0: للنقاش معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي الأستاذ مرشد النايف. أهلا بكم أستاذ مرشد. الدفع بالبطاقات أمر اعتيادي في معظم دول العالم، لكن لماذا يمثل عودة فيزا وماستر كارد إلى سوريا حدثا اقتصاديا مهما؟
4: تحياتي لك محمد والجميع مشاهدي تي ار تي عربي. أعتقد أن هذه الحفاوة نابعة من أن إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد إدخال بطاقة مصرفية كما على سبيل المثال في الدول والبلدان الطبيعية. إدخال إلى سوريا يعني إدخال قطعة من البنية التحتية المالية الدولية، وبالتالي إعادة وصل سوريا وإدماجها في هذا النظام الذي انقطعت قسرا عنه جراء سياسات النظام البائد. ولذلك نحن

0: نحتفي بالعودة إلى الدولة الطبيعية، نحتفي ونحتفل أيضا بأننا جزء من هذا النظام المالي العالمي، وأننا أصبحنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تقوم على معايير الامتثال وعلى الشفافية أيضا وعلى خفض كلف المعاملات اللوجستية وتخفيض أيضا وصول الفاعلين الاقتصاديين من مستثمرين وهيئات ومنظمات دولية إلى السوق السورية. إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد يعني حركة بسيطة، نحن إذا نظرنا إلى ما يمكن يعني البناء عليها سنجد أن هناك حزمة واسعة من القطاع من الاقتصاد السوري سيطال التغيير الإيجابي، سياحة أسهل، توسع في التجارة الإلكترونية، إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وإدخال، وهذا أمر غاية في الأهمية محمد، إدخال الخبرة للتعامل مع هذه البيئة الجديدة. وبالتالي نحن إذا ما نظرنا إلى هذه الحركة سنجد أنها مولدا لسلسلة طويلة من التغييرات الاقتصادية الإيجابية التي يعني تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي ينظر إلى السوق السورية بوصفها مساحة لعمل طبيعي، ليس يعني هناك من أي تداعيات سلبية على للقيام باستثمارات أو بنوع من التبادل التجاري مع هذا الكيان الاقتصادي الذي يعني بدأ يخرج شيئا فشيئا من ظلمات 4.5 عقود ونصف من الظلام.
1: إلى أي مدى أستاذ مرشد يمكن أن تنعكس عودة الدفع الإلكتروني على النشاط الاقتصادي اليومي في سوريا، خصوصا بالنسبة للشركات وكذلك للتجارة ومختلف الخدمات المقدمة؟
0: نعم محمد، يعني أعتقد أن إفادة قطاعي التصدير والتجارة سيكون يعني سيكون لها تأثير كبير على هذا القطاع. القطاع الثاني الذي سيتأثر إيجابا بها هو إعادة الاندماج أيضا ضمن هذه المنظومة المالية العالمية على ما يعنيه ذلك من معيرة للأداء المصرفي والبنك السوري. ثالثا يمكن أن نذكر محمد هنا قطاع السياحة. قطاع السياحة يعني وفق سياقات مقارنة، حينما نسهل المعاملات المالية ونهيئ للرساميل الانتقال بسهولة وبكلف مخفضة، العوائد تكون كبيرة جدا جدا. ولا أغفل هنا إفادة الليرة السورية، إفادة سعر الصرف جراء إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة السوداء. بمعنى الليرة السورية تلقت وستتلقى يعني إلى أجل غير مسمى دفعات معنوية قوية جدا جدا. في هذا السياق أيضا لا ننسى على الإطلاق أن من شأن استخدام الفيزا والماستر كارد يعني الدفع الإلكتروني في سوريا، إتاحة هذه الخدمة العادية في دول أخرى، هو تمكين المزيد من المؤسسات المالية الدولية للعمل داخل سوريا. كل يعني هذه ستنعكس، ولنسميها النقطة الأخيرة، كل ذلك محمد سينعكس إيجابا على توطين معايير الشفافية والحوكمة والامتثال داخل البنية المالية السورية، وبالتالي هذا يجعلنا بلدا طبيعيا نشبه تركيا، نشبه الأردن، نشبه دول الخليج، نشبه أي دولة ليست يعني لم تكن بعيدة عن هذه الخدمة البسيطة. أعتقد أن إدخال يعني هذه الميزة إلى سوريا تمثل لحظة انعتاق اقتصادي بالمعنى الحرفي للكلمة.
1: أستاذ مرشد،
0: صحيح لم نحصل على شيك مالي، لكن
1: ربما الشيك المالي في الطريق. أستاذ مرشد، التقرير تحدث عن مناقشات مع بنوك عالمية وعن تطلع سوري لجذب مليارات الدولارات.

0: الذي يحتاجه المستثمر الآن حتى ينتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة ضخ حقيقي للأموال في سوريا؟
1: سؤال جيد جدا وعميق. أول مسألة يحتاج المستثمر هو إزالة مخاطر الائتمان. المستثمر سابقا قبل إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة كان يفكر في مدى مخالفته للقوانين والأنظمة ومعايير الامتثال حينما يريد الدخول إلى السوق السورية. الآن هذه القيود، هذه العوائق زالت، وبالتالي ما نحتاجه اليوم في سوريا بعد إسقاط هذا الاسم، بعد الإزالة من هذه القائمة، هو لنقل تشكيل استجابة حكومية واعية بالأثر الإيجابي لهذه الخطوة، بمعنى صياغة أطر تشريعية وقانونية تحفظ حقوق المستثمرين وتقدم لهم في الوقت نفسه مزايا أو محفزات للدخول في السوق السورية، علاوة على أن السوق السورية بحد ذاتها، يعني لأنها كانت منقطعة لعقود طويلة عن تلقي الاستثمارات، هي أرض عطشة لهذه الاستثمارات، هي أرض أصلا جذابة لأنها تعطي عوائد استثمارية مجزية جدا جدا، لا تعطيها السياقات الطبيعية. إذن الخطوة الأولى التي كان ينتظرها المستثمر هي إزالة مخاطر الائتمان، وهذه زالت. الخطوة الثانية هي في لنقل ملعب الحكومة السورية، إدارة الرئيس الشرع، لتصميم سياسات مالية اقتصادية مرنة وحديثة في الآن ذاته.
0: نعم.
1: علاوة على أننا يعني ينبغي خلال الفترة المقبلة أن نركز، محمد، وهذه مسألة جد ضرورية، أن طالما العائق زال يجب أن نركز على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية. صحيح أن علاقتنا طيبة، وهي علاقة قادها محمد ياسر برني، وهذه يعني تحسب له، وزير المالية، علاقة طيبة مع البنك الدولي. يعني حتى الآن أخذنا منح بحدود 491 مليون دولار نحو قطاعات لها عوائق اقتصادية جدا جدا عالية. نعم، نحتاج إلى صياغة تعاطي جديد مع مؤسسات التمويل.
0: نعم.
1: الدولية ومؤسسات الدولية التمويل الأمريكية والأوروبية لنفيد من أعلى فرص ممكنة من هذه الخطوة.
0: الأستاذ مرشد النايف، الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. النجم البرتغالي رافائيل لياو يصل إلى مدينة إسطنبول استعدادا لتوقيع رسميا مع نادي غالاتا سراي. تألق النجم المغربي ياسين زبيري وتسجيله هاتريك مع راسينغ سانتاندر يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على البداية المتعثرة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، فالنادي الباريسي الذي استهل موسمه بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا الإنجليزي عاد بعدها ليخسر لقب كأس الأبطال الفرنسية قبل أن يكتفي بالتعادل في أول مبارتين له في الدوري. فما هي أسباب هذا التخبط داخل البيت الباريسي؟ وهل يتعلق الأمر بالإرهاق أم بالتغييرات في التشكيلة؟ أم أن هناك مشاكل أعمق تهدد بداية موسم الفريق؟

وصل المهاجم البرتغالي رافائيل لياو إلى مدينة إسطنبول استعدادا للتوقيع مع جالاتا سراي قادما من إيسي ميلان الإيطالي مقابل نحو 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات سهلة التحقيق. وسيتقاضى لياو راتبا سنويا يصل إلى نحو 12 مليون يورو في عقد سيبقيه مع جالاتا حتى عام 2030. تغلب مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدف، وذلك في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وحملت رباعية السيتي توقيع كل من المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي ريان شرقي بهدفين لكل منهما، فيما جاء هدف كريستال بالاس الوحيد بواسطة حارس مانشستر سيتي جان لويجي دوناروما الذي سجل بالخطأ في مرمى. واصل باريس سان جيرمان بدايته المتعثرة في الدوري الفرنسي، وذلك بعدما تعادل بهدفين لهدفين مع ضيفه ليل الذي نجح في التقدم بهدفين بواسطة كل من الأيسلندي هاكون هاردالسون وزميله ديلاني باكر، فيما سجل هدفي الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا والبرازيلي ماركينيوس، ليتحصل كل فريق على نقطة بهذا التعادل. واصل نادي النصر انطلاقته المميزة في الدوري السعودي بعدما حقق الانتصار الرابع تواليا بتغلبه على التعاون بهدفين لهدف، أحرزهما كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه سامو كوستا، فيما جاء هدف التعاون عبر بسام الجريحي، ليعتلي النصر صدارة البطولة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه. حقق بوكا جونيورز فوزا مثيرا على لانوس بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من مرحلة كلاوسارا في الدوري الأرجنتيني، ويدين البوكا بهذا الانتصار إلى نجمه توماس بيلمونتي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، والذي أكد الحكم صحته بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد. قالت تقارير إعلامية إنجليزية أن نجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا بات قريبا جدا من الانتقال إلى نادي ليفربول مقابل نحو 147 مليون يورو، بعدما شهدت مفاوضات تقدما بين الناديين الإنجليزي والفرنسي في الساعات الأخيرة. أعلن أستون فيلا تعاقده رسميا مع المهاجم

السنغالي نيكولاس جاكسون قادما من تشيلسي بعقد طويل الأمد. ولم يكشف أستون فيلا عن قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإنجليزية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بين الناديين وصلت إلى 75 مليون يورو.

0: أعاد خوليان ألفاريز فتح واحد من أكثر ملفات سوق الانتقالات حساسية بعدما عبر عن رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد وسط تمسك الإدارة بموقفها الرافض للتفاوض على خروجه. قصة ألفاريز ليست الأولى من نوعها في كرة القدم، فقبله اختار نجوم آخرون التصعيد في مواجهة أديتهم. نستعرض أبرز حالات تمرد النجوم من أجل الرحيل مع معاذ الحراس.
1: على مدار عقود ينتظر بعض نجوم كرة القدم موافقة أنديتهم للرحيل، بل حاولوا فرض الانتقال بأنفسهم حتى وإن كان الثمن غضب الجماهير والعقوبات والدخول في مواجهة مفتوحة مع الإدارة. من إضراب استمر لأشهر إلى لاعب رفض حتى ركوب طائرة فريقه، وصولا إلى صراعات الميركاتو الحديثة، محطات شهيرة في تاريخ تمرد اللاعبين، وآخر فصولها يكتب الآن باسم خوليان ألفاريز. البداية مع المهاجم الهولندي بيير فان هويدونغ وفريق نوتنغهام فورست الإنجليزي. في عام 1989 صعد نوتنغهام للدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن فان هويدونغ طلب مغادرة الفريق معتبرا أنه بحاجة إلى اللعب في فريق أقوى، لكن فورست رفض التفريط فيه بالشروط التي يريدها، فجاء الرد الأكثر تطرفاً. فان هويدونغ اختفى عن الفريق ودخل في إضراب استمر قرابة 3 أشهر. عاد لاحقاً إلى الملاعب، لكن العلاقة مع النادي كانت قد تحطمت قبل أن يغادر بعد عام واحد. مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2012، في وقت يستعد فيه فريقه توتنهام للتوجه إلى لوس أنجلوس للموسم الإعدادي، مودريتش كان يفكر في ريال مدريد. الفريق الإنجليزي رفض انتقال اللاعب دون السعر الذي يرغب فيه، ما أدى لغياب مودريتش عن التدريبات ثم رفض السفر إلى الجولة التحضيرية. ورغم الغرامة التي فرضت عليه، إلا أن المواجهة انتهت بانضمام مودريتش إلى ريال مدريد. ومع مدريد دائما، وهذه المرة مع الحارس تيبو كورتوا. في وقت كان نادي تشيلسي ينتظر عودة الحارس البلجيكي من كأس العالم 2018، لم يظهر كورتوا. يوم أول من الغياب، ثم يوم ثان دون حضور التدريبات. رافق ذلك ضغط علني لقبول عرض ريال مدريد، وبالفعل حصل كورتوا على ما أراد، وأصبح اليوم أحد أفضل الحراس الذين مروا في تاريخ النادي الملكي. وفي صيف 2025 كان الخلاف الأشهر للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ضد ناديه نيوكاسل الإنجليزي. إيزاك غاب عن الجولة التحضيرية، تدرب بعيدا عن الفريق قبل أن يمتد الخلاف إلى رفضه التدريب واللعب، كل هذا من أجل تحقيق رغبته بالانتقال إلى نادي ليفربول. لم يتوقف الأمر هنا، إيزاك اتهم نادي نيوكاسل علنا بعد الوفاء أو بعدم الوفاء بوعود سابقة. وفي اليوم الأخير من الميركاتو انتهت القصة، إيزاك لاعبا جديدا لنادي ليفربول مقابل مبلغ قياسي بلغ 125 مليون جنيه استرليني. في سوق الانتقالات الحالية تعيش كرة القدم الإسبانية على وقع أزمة كبيرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بسبب خوليان ألفاريز. اللاعب الذي أعلن رغبته في الرحيل عن الأتلتي قابله تعنت شديد من الفريق المدريدي لبيع اللاعب إلى برشلونة. غياب ألفاريز مستمر عن التدريبات، والنادي لا يزال متشبثا برفضه القاطع. صراع يضع اسم ألفاريز أمام السؤال نفسه الذي طارد نجوما قبله: ماذا يفعل اللاعب حين يملك العقد ناديه، بينما يكون مستقبله الذي يريد في مكان آخر؟

أشعل التألق اللافت للنجم الشاب المغربي ياسر زبيري بعد تسجيل هاتريك في 21 دقيقة فقط في أولى لقاءاته في الليغا الإسبانية مع ناديه راسينغ سانتاندر أشعل التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع محمد العمدوني الذي وصف زبيري بالقناص والنجم القادم بقوة وعلق قائلا: ياسر زبيري يكتب اسمه في تاريخ الليغا، مهاجم راسينغ سانتاندر احتاج 21 دقيقة فقط لتسجيل هاتريك أمام إلتشي في واحدة من أبرز البدايات لمهاجم مغربي في الدوري الإسباني. قناص مغربي جديد يطرق باب التألق الأوروبي والمستقبل أمامه واعد مع أسود الأطلس. بدوره تغنى سيد أحمد بالأداء المميز للنجم المغربي الشاب وعلق بهذه الكيفية: ظاهرة مغربية، بطل العالم للشباب، انفجر في الليغا أول مشاركة هاتريك، سلام عليكم وديما مغرب زبيري. ورأى وسام أن المغرب محظوظة بالمواهب التي تملكها وعلق: خلصنا من صيباري، طلع لنا زبيري، يا حظ المغرب بس، سجل هاتريك ضد إلتشي وصار الهداف مناصفة مع مبابي ورافينيا. فينيشر ممتاز ويسجل من أنصاف الفرص، الهدف الأول استغل الهفوة والثالث بفولي رهيب ولسه قابل للتطور، عمره 21 ويخوفي برشلونة تحط العين عليه مفصل لهم. وهنا حسين الحريري بدأ في قمة الانبهار بعد هاتريك ياسر زبيري وليطرح هذا التساؤل: ابن المغرب 21 عام نجم الدوري الإسباني بالهاتريك، كيف لم يلعب في كأس العالم؟ ونختم مع يونس الذي يبدو أنه مشجع لنادي الهلال السعودي، حيث طالب ناديه بالتعاقد مع زبيري وعلق: بيصبح الهداف للدوري الإسباني، ما شاء الله تبارك ياسر زبيري لاعب عالمي، حرام يلعب في نادي راسينغ الذي ما حد يعرف هذا النادي، المواسم القادمة بنشوف أكبر الأندية تتسابق لتشتريه، نادي الهلال أتمنى تجيبوه بالشتوية بدل سايمون.

0: بداية متعثرة لباريس سان جيرمان في مستهل الموسم الجديد بعدما خسر كأس الأبطال الفرنسية واكتفى بنقطتين من أول جولتين في الدوري، نتائج أعادت فتح النقاش حول جاهزية بطل فرنسا وأوروبا في ظل تراجع الأداء الدفاعي وإرهاق عدد من نجومه والجدل المحيط بعثمان ديمبلي.
1: دخل الموسم مرشحا لمواصلة الهيمنة، لكن باريس سان جيرمان وجد نفسه سريعا أمام بداية أكثر تعقيدا مما كان متوقعا. البداية جاءت بخسارة كأس الأبطال الفرنسية أمام لانس بهدف دون رد، قبل أن يحصد نقطتين فقط من أول جولتين في الدوري بتعادلين بالنتيجة ذاتها أمام رين وليل. وفي المبارتين اضطر بطل فرنسا وأوروبا إلى العودة بعدما تأخر بهدفين. 4 أهداف استقبلها الفريق في جولتين كشفت تراجعاً في التوازن الدفاعي، وفريقاً بدأ أقل قدرة على فرض إيقاعه منذ البداية. لويس إنريكي بدوره طالب لاعبيه بالخروج من منطقة الراحة في موسم أصبحت فيه المنافسة على المراكز أكثر حدة بعد التعزيزات الصيفية. وحتى عثمان ديمبلي لم يكن بعيداً عن الجدل، الفرنسي استبدل بين شوطي مواجهة رين قبل أن يحصل على فترة راحة وسط تساؤلات بشأن حالته البدنية ودوره في هذه البداية المتعثرة. إنريكي أكد من جانبه أن إدارة دقائق اللاعب مرتبطة بإرهاق الموسم وكأس العالم، وأن الفريق يحتاج إلى الاستفادة من كامل المجموعة. وفي سوق الانتقالات حاول باريس إضافة مزيد من العمق إلى تشكيلته، وكان فران توريس أحد أبرز الوجوه الجديدة ليقدم أثراً سريعاً بتسجيل ثنائية أنقذت الفريق من الخسارة أمام رين. لا حديث بعد عن أزمة مكتملة الأركان، لكن خسارة لقب محلي ثم تعثرين متتاليين في الدوري ومشكلات التوازن وإدارة النجوم تجعل بداية باريس إنذاراً مبكراً للويس إنريكي قبل أن يدخل الموسم مراحله الأكثر صعوبة.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من إسطنبول الصحفي وصانع المحتوى الرياضي معتصم.

0: زقوت. مساء الخير كابتن معتصم. إذا باريس سان جيرمان بداية بطيئة جدا في الدوري الفرنسي والمباريات المحلية تعادلين، فرط بالنقاط، هل تعتقد أنها بداية بطيئة يعني ناحية إيجابية عادية في بداية الموسم، أم أن الفريق بدأ يفقد جزءا من الهيمنة التي سيطر فيها في الموسمين الماضيين؟
1: مساء الخير احمد ولكل المشاهدين الكرام، وتحيه لكم في تيري تي. لا اعتقد ان المشكله في باريس سان جيرمان او يعني ترتقي او تقفز الى فكره فقدان السيطره على مجريات الدوري الفرنسي والبطولات المحليه او حتى على الفريق داخليا. المتتبع لوجود لويس إنريكي منذ ان وصل الى فريق باريس سان جيرمان يعلم ان الفريق ايضا في الدوري الفرنسي طريقه ليس دائما مفروشا بالورود، حتى لو كانت النهايه دائما قصه جميله بالحصول على لقب الدوري الفرنسي، لكن هناك بعض المعاناة كما شاهدنا في الموسم الماضي وحتى ما قبل الموسم الماضي، وفي كل مواسم إنريكي كان هناك شيء، لا أريد أن أقول معاناة، ولكن شيء من الصعوبات في الدوري الفرنسي، ذلك أن الفريق يقسم مجهوده ويصمم هذا الفريق على توزيع المجهود البدني وعدد الدقائق بين دوري ودور الأبطال. أعتقد أن الخلافات التي الجارية الآن والتي يجري الحديث بها إعلامياً وضمنيا اعترف بها لويس إنريكي أن هناك شيء من عدم التفاهم أو سوء تفاهم أو خلاف مع بعض اللاعبين حول توزيع الدقائق والمشاركة واللعب والانضباط، أعتقد يعني ضمن السياق الطبيعي هذا يحدث في كل الأندية. أعتقد أن الصحافة يعني ربما تساهم بشيء أو بآخر في فرنسا بتضخيم بعض الجوانب، إلا أنه إجمالا أعتقد أن ما يعيش باريس سان جيرمان شيء طبيعي جدا وجدا، والفريق سيعود إلى مكانه الصحيح.
0: نعم، هنا أنت تطرقت إلى نقطة معتصم، الخلاف بين لويس إنريكي وعثمان ديمبلي وقرار المدرب بإخراج اللاعب في المباراة، وبعد ذلك قرار الإدارة بمنحه راحة حتى 31 من هذا الشهر. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يعني تكون العلاقة بين المدرب وسطوة المدرب وسلطة المدرب واللاعب الأفضل في الفريق، صاحب المشروع، نجم المشروع وصاحب الكرة الذهبية؟
1: يعني في مثل مصري بحبه يقول اضرب المربوط يخاف السايب، فلذلك لويس إنريكي من خلال إخراج عثمان ديمبلي خلال المباراة وإبعاده عن مباراة لاحقة هو لا يجري هنا عملية تأديب لعثمان ديمبلي، وإنما إرساء قواعد على الفريق الباريسي، خاصة أن هناك شبه انطباع كان في السنوات الأخيرة أن هذا نادي الأغنياء، نادي جمع الفلوس، جامع نادي اللاعب المعتزل اللي حابب يلم شوية فلوس. لا، باريس سان جيرمان غير من فلسفته تماما، أي لاعب لا يريد أن يشارك في باريس سان جيرمان أو يتكاسل الباب مفتوح، هات عرض ومع السلامة. فلذلك لويس إنريكي مدعوم بشدة من كامبوس المدير الرياضي، مدعوم بشدة من الإدارة على رأس ناصر الخليفي، له السلطة المطلقة بفرض القواعد في غرف الملابس، فرض الانضباط، نظام غذائي، نظام صحي، ساعات النوم، ساعات الحضور للتدريبات. وهذا يعني التغيير في عقلية الفريق وإدارة الفريق كانت نتائجه في النهاية الحصول على لقبين دوري أبطال أوروبا متتاليين، وما المانع أن يحصل عليها للمرة الثالثة على التوالي ويعادل رقم ريال مدريد في دور الأبطال الحديث. فلذلك إنريكي يعاقب عثمان ديمبلي لإرسال رسالة إلى جميع اللاعبين وحتى الموظفين داخل النادي أنه لا مجال للتراخي.
0: وتحضرني حالة المنتخب البرتغالي في كأس العالم، وكان الحديث عن قدرة المدرب على عدم إشراك كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي وهل يملك السلطة لهذا الشيء. طيب، ذكرت عن فلسفة باريس سان جيرمان، شاهدنا تحول واضح في فلسفة النادي في آخر سنتين بالتحديد مع قدوم المدير الرياضي كامبوس. الفريق ابتعد عن شراء النجوم الجاهزة الأسماء الكبيرة وأخذ بمرحلة البناء، وبالتالي نجح في تحقيق الانتصارات وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لموسمين. هل ستستمر هذه السياسة برأيك؟
1: أعتقد أن السياسة ناجحة جدا، ويساعد في ذلك أن الدوري الفرنسي ليس بصعوبة الإنجليزي أو حتى الإسباني، هناك توزيع لعدد الدقائق، توزيع لعدد المجهود، لأنه في ديدن دوري أبطال أوروبا والأندية الكبيرة تواجه دائما مشكلة كيف تستطيع المحافظة على مستواها المرتفع جدا في شهري أبريل ومايو، وذلك بسبب الإرهاق وعدد الدقائق المكثف على اللاعبين، المجهود البدني، كثرة الإصابات التي تحدث في هذين الشهرين. لذلك الآن باريس سان جيرمان وجد معادلة جميلة بطريقة لويس إنريكي، لا أريد أن أقول أنها

0: هدية لباريس سان جيرمان أنه يلعب في الدوري الفرنسي، لأن وجوده في الدوري الفرنسي أيضا هو تحدي، كيف أن يبقى اللاعبون في حالة ذهنية وتنافسية مشتعلة على مدار الموسم كامل، وألا يتأثروا بعدد الدقائق المنخفض في مشاركتهم بالدوري الفرنسي، ألا يتأثروا بضعف التنافسية إلى حد ما في الدوري الفرنسي. هذا يؤثر كان طويلا على باريس سان جيرمان، وهذا كان يفسر أن الفريق الفرنسي الباريسي كان دائما يتعرض إلى الكثير من العودة والريمونتادا على أرضه بين جمهوره ويخرج بنتائج قاسية، لأن اللاعبين ليسوا حاضرين ذهنيا بما يكفي للتواجد خلال المباريات الكبيرة ضد بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونة، وحصل ضد ريمونتادا. لكن لويس إنريكي وصى، والحق يقال، بذل مجهود كبير حتى أن يبقى كل اللاعبين في يعني حالة تنافسية ذهنية قوية حتى الأمتار الأخيرة من الموسم. وأيضا كلمة حق يجب أن تقال، النادي الفرنسي الباريسي حتى في دوري أبطال الموسم الماضي في المباراة النهائية ومباراة القاسية الصعبة ضد بايرن ميونخ، نصف المباراتين شارك فيهم لاعبين الاحتياط اللي بيلعبوا أصلا بالدوري الفرنسي. عثمان ديمبلي خرج من الدقيقة 60. فلذلك من الظلم أن نقول أن باريس فاز بالدوري لأنه يوجد تقسيم للاعبين أو أنه اللعيبة مرتاحة.
1: معتصم، هذا الذي تتكلم عنه، الحافز الذهني وحالة الشغف، كيف يستطيع لويس إنريكي أن يحافظ عليها لدى اللاعبين بعدما حققوا لقبين لدوري أبطال أوروبا ويواصلون السيطرة على لقب الدوري الفرنسي؟
0: أعتقد بثلاث أسباب. السبب الأول هو البعد الفني، الرجل يمتلك كم هائل ومخزون كبير من الخطط والتكتيكات. شاهدناه لعب كرة قدم هجومية ضد بايرن ميونخ، كلفت الفريقين تسجيل 9 أهداف في المباراة، لكن في الإياب فاجأ كومباني وبايرن ميونخ بتكتيك مختلف تماما. فالرجل لديه مخزون هائل من الأفكار الفنية التكتيكية يتفوق على تقريبا 90% من مدربين العالم في هذا المجال. البعد الثاني هو البعد البدني، لاحظ أن الفريق صراحة يعني بدنيا حاضر جدا حتى في دوري أبطال أوروبا، ورغم الإصابات مثل غياب أشرف حكيمي عن مباراة نصف النهائي للإياب، إلا أنه كان قادر على إيجاد البديل بإمري لما شاركوا في مركز الظهير اليمين وقدم مباراة كبيرة جدا. فالبعد الفني، البعد البدني، والبعد الثالث المهم جدا هو البعد النفسي. لويس إنريكي يستطيع التعامل مع اللاعبين بطريقة مبهرة جدا، وصنع من باريس سان جيرمان وأجواء باريس سان جيرمان أنكم هنا كي تقاتلوا وتنزفوا في الملعب، لا أن تتدللوا وأن تجمعوا الأموال. هذا يعني بصراحة كانت عبقرية أنه عمل هذا المكس الحلو بين اللاعبين.
1: لأن باريس هو من يجمع الأموال مع الرحيل المتوقع لباركولا بنحو 150 مليون يورو، وأيضا قبل ذلك غونزالو راموس الذي انتقل إلى الميلان. برأيك هل سيفتقد لعمق هجومي فريق باريس سان جيرمان برحيل هذا الثنائي بالرغم من ضم فيران توريس وأيضا بعض الأسماء الشابة؟
0: يعني أعتقد من الصعب الحكم على يعني ضعف العمق الهجومي في باريس سان جيرمان في بداية الموسم. باركولا كان له تأثير لكن ليس ذلك التأثير، وكان يلعب أساسي في الدوري الفرنسي، فلذلك أعتقد أنه لويس إنريكي في الدوري الفرنسي قادر أنه يعني يسلك الأمور، يمشي الدنيا في بعض المباريات في كذا كذا، لكن في دوري الأبطال ممكن يفتقد للعمق في حال إصابة مثلاً كفارة تسخيلية ولاعب آخر، هنا راح أكيد راح ندخل في مشكلة. لكن إجمالا أعتقد أنه على صعيد الدوري الفرنسي لا زالت الأمور تحت السيطرة الباريسية.
1: نعم، الدوري الفرنسي تحت السيطرة، هل هي نقطة إيجابية أم سلبية برأيك معتصم أن تكون تقود مباريات بإيقاع منخفض، يعني قدرة على تحقيق الانتصار في أي لحظة وقدرة على حسم اللقب في آخر المشوار، ألا يعطي ذلك دلالة على ناحية نفسية سلبية بالنسبة للاعبين؟
0: يعني أعتقد وصلت الرسالة إلى لاعبي باريس سان جيرمان، أنتم هنا لأجل دوري أبطال أوروبا أولا، لكن يجب عدم الاستهتار بالدوري الفرنسي. كي تلعب في دوري الأبطال عليك أن تتألق في الدوري الفرنسي، هذه المعادلة اللي فرضها لويس إنريكي. فلذلك هو المتضرر أو كفرنسا كدولة كدوري فرنسي واتحاد فرنسي، نعم الدوري متضرر إن هناك سيطرة أحادية، هناك نوع من ضعف المنافسة، لكن الفرنسيين بيعوضوها بنقطتين مهمتين. الأولى المنتخب، بصراحة عامل برستيج كبير لفرنسا المنتخب الفرنسي. ثانيا وهذا المهم، كثرة المواهب، يعني فرنسا هي المزرعة الأكبر في العالم للمواهب، ليس مواهب بالعدد فقط، لا بالجودة أيضا. الكواليتي عند اللاعب الفرنسي بصراحة، خريجين الأكاديميات الفرنسية لا يضاهيهم ربما إلا فقط الجودة الإسبانية اللي تدخل معهم في منافسة. وإن كانت المدرسة الفرنسية بحاجة إلى أسلوب لعب وهوية وفلسفة وليس فقط لعب ارتجالي على طريقة أوليسي وعثمان ديمبلي أو مبابي بعكس إسبانيا التي تمتلك جودة موهبة وفلسفة لعب، فرنسا لا تمتلك فلسفة لعب. فلذلك يعني باريس سان جيرمان حول مشكلة الدوري الفرنسي إلى نقطة قوة. فلذلك يعني أنا شخصيا اسمح لي أعبر عن رأيي، أنا منبهر كيف استطاع لويس إنريكي أن يحول مشكلة الدوري الفرنسي إلى نقطة قوة يفوز
1: من الذي قلب هذه المعادلة الباريسية وتحول النادي من فريق يدفع الأموال الكبيرة لجلب النجوم إلى فريق يكتشف النجوم في الدوري المحلي الوجوه الشابة ويقدمها للمستوى العالمي؟
0: الدروس الصعبة صديقي، الدروس الصعبة التي تلقاها باريس سان جيرمان على مدار سنوات طويلة من الريمونتادا أو أكثر من ريمونتادا من ريال مدريد، ريمونتادا من مانشستر يونايتد، ريمونتادا صعبة قاسية مذلة مهينة كانت من برشلونة بال6-1 في ملعب الكامب نو، الهزائم المتتالية من بايرن ميونخ من أندية أوروبا تقريبا جميعها، الدروس الصعبة التي تلقاها باريس سان جيرمان دفعته في نهاية المطاف أن يتعلم بالطريقة الصعبة أن كرة القدم لا تدار بتجميع النجوم، وإن كان هذا جزء من مرحلة باريس سان جيرمان، لأنه بدايات شراء صندوق الاستثمار القطري لباريس كان مسألة تسويقية، حضور قطري دبلوماسي ورياضي في المحافل الدولية، ولكن من ناحية فنية رياضية هم استوعبوا الدرس أن المسألة التسويقية خلاص إحنا عديناها الآن، يجب حصد الألقاب.
1: الدروس تكتسب بالدموع. أيضا كنت معنا من إسطنبول المحلل وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني الثلاثة عربي.com. كما يسرنا أن نستقبل آرائكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام وإكس. تحية وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان

الروماني كريس بوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف سقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية. بملايين المليارات ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية تثير غضب اليابان.

لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

لم يكن أمس يوماً عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة

0: المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلباً في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظاً على السلامة. مشاهدينا، الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، مكة المكرمة يا حي الصوت، المطر والغيث يا حية اللي داوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا رادار ونماذج رقمية لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي. دكتور ربيعة يقول: هذا الكوكب متعب ينفضنا من فوق ظهره، الله استر. ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعاوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين، وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit, by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m., along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history, at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million. With a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
0: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023 بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين، في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت المحاكمة بمشاركة 4 ولايات، فيما كان مارك زوكربيرغ من بين المتوقع استدعائهم للإدلاء بشهاداتهم. على منصات التواصل رأى أولياء أمور أن أهمية الأمر تكمن في فرض رقابة تقنية صارمة تضمن

0: بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريعات التي تدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها بما يراعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية. تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار جديد، ليس فقط في مقدار ما ستدفعه، بل في مدى قدرتها على تغيير آليات عمل منصاتها لحماية مستخدميها الأصغر سناً. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضاً من تعليقاته. تقول دانيال: الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا منصات ميتا، خصوصاً مع عجزهم عن مجاراة المعايير التي تروج لها من مظاهر زائفة وأنماط حياة رأسمالية. علي يقول: المسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل أخيرا: منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخراً بات الأمر مثيراً للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك، لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. فبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيراً على رئيسة المحكمة نفسها القاضية اليابانية توموكو أمانه لتصبح مثل زملائها معاقبة مالياً وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1999 لتبدأ حياتها كمدعية عامة متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي. وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: برغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء، وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقاً لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للتخلي عنها. نتابع معاً.
2: 契約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でもなんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。仮に、これは万が一の万が一ということになりますが、最終的に買いたいというようなことが将来ですね、すぐにではないと思います。

0: ますが、起きた場合、どうなるか。これは私たちが考えるにはですね、やはり力のある国が、力の、まあ、正義だとかですね、力の支配という形で、法の支配というのを駆逐していく過程に入ってしまう。
1: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة، أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو، كما يقول ترامب بنفسه. نشاهد.
2: ICC の赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。まあ、これからもですね、米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら対応してまいります。
1: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة، أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو، كما يقول ترامب بنفسه. نتابع.
3: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate, they've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under the under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we've begun, we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
4: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'd say that means that maybe, he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment.
1: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية، يقول معارضوها.
2: ICC の赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。まあ、これからもですね、米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら対応。
1: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول حسن عصفور: عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح، يمكن لليابانية موكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة: العدالة ستنتصر. كاثلين هي الأخرى تقول: من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي، إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم. سوشانت يقول: المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما وبلا مخالب، فهي عاجزة حتى عن المساس بأي من قادة العالم على الإطلاق. أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا. ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديموغرافية، حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة.
5: Have you actually been in Israel? Have you actually been in
6: Have you been? Have you been to Israel?
7: Israel is stolen Palestine.
6: Okay, you're Israeli? You're European. You're not Israeli, you're European. Okay, where's your family from? No, you're not. Your family was not born in Israel.
5: I am.
6: It's not a country. It was Palestine before your ancestors. You're a soldier? You're an IDF soldier? You're an ex-IDF soldier? That's the disgusting.
5: No,
6: that's
5: not.
6: Disgusting.
5: Why?
6: That's not something
5: I'm
6: to be proud of.
5: Ugh. To be very proud of. Right.
6: Filthy. You're a f***ing baby killer. You're disgusting.
1: حرية بطعم الفاجعة. الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاماً ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه. عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال.
8: ما شاء الله، ان شاء الله كل هالمعاناه اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين. حسن، لا شك ان هالدنيا ملانه معاناه وملانه مشاكل وملانه نظلم في الدنيا. يعني يمكن احنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي، ولكن هذه حياه، هذه الدنيا وهذه الحياه يعني. وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف، وجميعنا راح نمر في هذه الظروف. يا اخويا حسن، احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله. واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخويا حسن، الحج الله يرحمه. توفى الحج، الحج توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليها رب ان شاء الله. وبشر الصابرين ان شاء الله انك
9: تكون
8: حسن. حسن هي ابوك،
9: هي امك،
8: هي امك، هي جميعنا، هي كلنا اهلك، كلنا حبايبك.
9: انت اقوى من هيك، انت يوم
8: حسن
9: انك اقوى من هيك
8: باذن الله، انك اقوى باذن الله. حسن،
1: مشهد يجسد اسمى معاني الوفاء والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها، إذ لم يمنعه الفراق من الوفاء بعهده لها ليزف إليها خبر تفوقه وحصوله على مرتبة الشرف.
10: قلت أروح لحبيبة قلبي عشان أتأكد أنها مبسوطة وفخورة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. حبيبة قلبي، عاملة يا ست الكل.

اتخرجت الحمد لله بفضل ربنا ثم دعوات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده ما فيش امي جاي لك اهو بالشهاده. عامله ايه؟ رحمه الله عليك حبيب قلبي، الله يرزقك الفردوس الاعلى في الدنيا والنبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. ابنك بقى مهندس وفي بوعد ليكي وطلعت من 10 الاوائل على الدفعه زي ما وعدتك.

0: تستاهلي الشهادة دي وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا امي رحمة الله عليك. ان شاء الله نتقابل وانا بتحضن، ربنا يرحمك ويجعل على قبرك روضة من رياض الجنة، ان انا عمري ما انساكي وهفضل اكلمك.
1: من كابوس منزلي إلى أبطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقة إلى مسعفين آليين لإنقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكية وكاميرات ومحاق طبية تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم إسعافات أولية تعزز فرص الحياة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يتصاعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد بالاعتقال وصولا إلى التضييق عليهم في المعتقلات. أعداد المعتقلين من الصحفيين والصحفيات تجاوز العشرات وسط غياب المتابعة والملاحقة القانونية. فلماذا يصر الاحتلال على قمع حرية الكلمة وأقلامها عبر استهداف الصحفيين والإعلاميين؟ وما دور المنظمات والنقابات والهيئات الدولية في التعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية المحتلة؟
1: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
2: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
3: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
1: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
4: بتروح بتصور هيك حدا وبتصور الناس.
5: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم، أخبار عن العالم يعني.
1: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
6: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
1: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها.
7: هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم. معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية، بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي، الخليل.
0: وللنقاش أرحب بضيفي، وينضم إلينا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلم الأعرج، كما ينضم إلينا أيضا من بيت لحم رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحم. إذن ما بعد الترحيب بكما، أبدأ من رام الله معك أستاذ حلمي، حيث تتزايد في الآونة الأخيرة طريقة استهداف الصحفيين الفلسطينيين لتتحول إلى سياسة ممنهجة، بل واستهداف أيضا ما يتعلق بالبيئة المحيطة والاجتماعية للصحفيين أثناء أداء مهامهم. نتساءل عن الأسباب وراء ذلك.

0: يعني ما قبل السابع من أكتوبر وأكثر ما بعد السابع من أكتوبر أصبحت عمليات القمع الحريات والرأي والتعبير، وحتى أي كلمة يكتبها أي مواطن سواء في الضفة الغربية القدس أو حتى في 48 يتعرض للملاحقة وللاعتقال. فما بالك بحال الصحفيين مرآة الشعب الفلسطيني وجنود المجهولين الذين ينقلون الحقيقة للعالم عن جرائم الاحتلال، يوثقونها بالصوت والصورة وينقلوها للعالم أجمع ليقولوا بأن هذا الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية زورا وبهتانا هو قاتل ودموي ويعتدي على المواطنين ويعتدي على الصحفيين، يقتل الأطفال، ينكل بالجميع بما في ذلك النساء والشيوخ، ويرتكب جرائم الإعدامات الميدانية. هذه الرسالة القوية والتي تنقل بشكل موضوعي ومسؤول ومهني من قبل هؤلاء الصحفيين الذين يحملون ترخيصا ويلبسون اللباس الرسمي لعمل الصحفي، هذا الاحتلال لا يريد هذا الدور لنقل الحقيقة للعالم لأنها أزعجته وعرته. طيب. وأصبح اليوم
1: على ذكر هذه التفاصيل العالمي من التفصيل، خاصة مع تزامن ذلك مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. ولكن أستاذ محمد، دعنا نضيء معك على شيء ولو بسيط الآن مما يعانيه الصحفيون الفلسطينيون أثناء أداء مهامهم في الضفة الغربية. تتعدد أشكال المعاناة من استهدافات، من أيضا إعاقة لعملهم أثناء وصولهم عبر نقاط تفتيش، حواجز عسكرية، ما يتعلق أيضا بالأماكن التي تعلن كمناطق عسكرية مغلقة، غير ذلك من المعاناة التي يعانيها الصحفي الفلسطيني. ما الذي تم توثيقه في هذا الإطار؟
2: نعم، بعد التحية لك وللجمهور الكريم ولضيفك الأستاذ حلمي، بالتأكيد ما يحصل هو ليس باجتهادات فردية من جندي أو ضابط بالميدان، هي فلسفة ومنهجية من أعلى مستوى سياسي لدى منظومة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه استهداف الحالة الصحفية بغرض اجتثاث الحالة الخبرية. وهنا المعاقب ليس فقط الصحفي، بل الذي يعاقب أيضا هو الجمهور المتلقي صاحب الحق بالمعلومة. فالمطلوب وعد هذه المعلومة عبر سلسلة الإجراءات اللي لها علاقة يعني وصولا بالقتل والذبح كما حدث بقطاع غزة، نحو 264 زميل وزميلة ارتقوا شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة نتحدث عن بيانات نحو 250 زميل وزميلة تعرضوا للاعتقال والتوقيف، بقي منهم نحو من 40 إلى 45 زميل وزميلة حتى اللحظة هم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن مئات الانتهاكات والاعتداءات ذات العلاقة تحديدا باحتجاز الطواقم ومنع الوصول إلى الأحداث لكي لا يكون هنالك خبر فلسطيني، لكي لا تكون هنالك حقيقة، لكي يستطيع الاحتلال أن يكيف الأخبار فقط. قنوات العالم ستكون ملزمة، ما فيش أي أخبار في بيان مما يسمى من جيش الاحتلال، فوسائل الإعلام تتبنى هذا البيان لأن الصحفيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين منعوا من الوصول إلى أماكن التغطية. من أكبر الملاحظات هنا أيضا هو الاستهداف أيضا بالسنوات الأخيرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين. صحيح. بشكل مرتفع، مما يشير إلى حالة الإفلات والإنفلات من قبل المستوطنين بقرار من هذه الحكومة باتجاه إيقاع الأذى بالجموع الصحفية
1: وارتفاع أيضا يعني أعداد الشهداء من الصحفيين أستاذ محمد.
2: نعم،
1: ارتفاع أعداد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين أيضا، يعني علما بأنه تم توثيق أكثر من 300 انتهاك واعتداء بحق الصحفيين فقط منذ بداية هذا العام.
2: نعم، يعني من بداية هذا العام يعني المؤشر على اعتبار أن الموضوع غير مرهون بجغرافيا معينة وغير مرهون بزمن جية. نعم. والدليل استمرارها من 7 أكتوبر حتى اليوم في حالة تصاعدية لها علاقة باغتيال الصحفيين، وبالتالي الارتفاع الأكثر حتى لو مؤشر القتل في انخفاض عن مستوى نصف العام الماضي إلى أن الضرر ما زال واقع على الجموع الصحفية حتى لو كان بأشكال وأدوات مختلفة ومتعددة. مثلا في الضفة الغربية ارتفعت ظاهرة الدهس، دهس بمعنى الدبابة الإسرائيلية والجيب الإسرائيلي يحاول يعني أن يصعد على أجساد الصحفيين، وهذا موثق في العديد من المواقف التي كانت من قبل جيش الاحتلال. موضوع إطلاق النار بشكل مباشر لإرهاب وترهيب الصحفيين عوضا عن الغاز المسيل للدموع أو الضرب بالهروات، رغم أنه الغاز طبعا هو انتهاك واعتداء في كل العالم شيء فج وخطير، إلى أنه أصبح يعني ينظر له بليونة أمام عملية القتل. وهذا التنميط هو تنميط خطير جدا بمسلكية جيش الاحتلال اتجاه الحالة الصحفية.
1: نعم أستاذ حلمي، على ذكر هذه المسلكية الآن أو هذا النهج الذي أصبح سياسة في الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين، يعني أشرت حضرتك في معرض حديثك بأن هنالك محاولات للاحتلال لوأد المعلومة أو الحقيقة، يعني الجميع يعلم بأن الصحفي خاصة الفلسطيني هو العين الناقلة للحقيقة خاصة وأنه يعمل في مرمى النيران. نتساءل الآن وفي ضوء أيضا ما تفضل بذكره أستاذ محمد من بيت لحم، ما الذي يجعل الحقيقة أو نقل الحقيقة والمعلومة تحديدا في هذا الظرف ما بعد 7 أكتوبر كما أشرت مخيفا للاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هل بات هنالك حساب لشكل الرأي العام أو ردود فعله على هذه الانتهاكات أو على ما يتعلق بكشف الحقيقة التي يعيشها الفلسطيني؟
0: نعم، يعني لأنه الاحتلال ما قبل 7 من أكتوبر كان قادر على نقل روايته بطريقة ربما تكون مسموعة لدى البعض، وفلسطين لم تكن معروفة للكل كشعوب في كل أنحاء العالم، وكان هذا الاحتلال يمارس الدماغوجيا التضليل والتزوير ويقدم رواية مزيفة، ولكنها يعني تمر بدون فحص بدون توقف بدون محاسبة، رغم أن أعداد كبيرة في هذا العالم دولا وشعوبا ومؤسسات كانت تدرك الحقيقة لأنها مطلعة. لكن ما بعد 7 من أكتوبر وخاصة بعد الرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية التي أكدت على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ونقل هذه الإبادة بالصوت والصورة خاصة قتل الأطفال وتدمير المنازل بشكل منهجي واسع النطاق، العالم كل العالم شاهد صمود الشعب الفلسطيني من جهة وتضحياته من جهة أخرى وجرائم الاحتلال بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. فاليوم هزمت هذه الرواية الإسرائيلية المزيفة وانتصرت الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني باعتباره شعب مناضل له حق في تقرير المصير والدولة وعودة اللاجئين. اليوم الكل يعلم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل أصبحت معزولة ومنبوذة وملاحقة أفراداً وحكومة ودولة بما في ذلك رئيس هذه الدولة أو رئيس هذه الحكومة نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. هذا كله من جهة بفعل هذا النضال والصمود للشعب الفلسطيني، وبفعل دور أحرار العالم أيضا الذين ساهموا في نقل الحقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأساس من إبداع ونضال وصمود الصحفي الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة في قطاع غزة، ولذلك استهدف هؤلاء بالموت الجماعي بالإعدامات الجماعية.

0: بعد السابع من أكتوبر.
1: نعم.
0: إذن وعلى مرأى ومسمع العالم، يعني كان يصور الاحتلال من خلال طائراته عملية القصف قبل أن تبدأ، ولحظة يعني التدمير لوكالات الأنباء. وصلت هذه الحقيقة إلى العالم. طبعا هذا الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط الرأي العام العالمي، القانون الدولي والدولي الإنساني، إلى أن وصل إلى لحظة أصبح فيها معزولا ومنبوذا.
1: طيب أستاذ حلمي، سنأتي على الأدوار
0: هذه الحقيقة
1: المتعلقة يعني بالمجتمع الدولي في هذا الإطار. ولكن أستاذ محمد، أشرت خلال حديثك عن جملة من معاناة الفلسطينيين وما تم توثيقه أيضا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحقهم. عمل الصحفي الفلسطيني تحديدا فيما يتعلق يعني كما أشرنا في مناطق عسكرية مغلقة، في حواجز يتم اجتيازها لربما بصعوبة بالغة قد تكلف الصحفي الفلسطيني حياته، ما يتعلق أيضا بالعمل في الإضرابات التي يتم إعلانها بين الفينة والأخرى، استهدافهم كما أشرت بالرصاص بشكل مباشر أو بالقنابل الصوتية، الغاز المسيل دموع إلى غير ذلك. الظروف التي يعمل بها الصحفي هي ظروف صعبة، ولكن هل بات الواقع أو البيئة التي يعمل بها الصحفي أمرا لا مفر منه، لا يمكن تجاوزه، أم أنه بالإمكان أن يتم تجاوز كل هذه المعضلات للصحفي الفلسطيني في محاولات لنقل الحقيقة؟
2: يعني قد يكون سؤال يعني فلسفي
1: إنساني
2: في هذا الجانب. للأسف لا توجد إضاءة تحديدا ولا اعتبار من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي اتجاه يعني هذا الواقع المأساوي اللي مليء أيضا بالإنسانية. أكيد بالنهاية الصحفي إنسان، وأكيد أي واحد فينا بغض النظر عن مهنته لما بخرج من بيته في أي مكان بالعالم، الوضع الطبيعي إن عائلته في انتظاره ما بعد انتهاء ساعة العمل. ولكن للأسف يعني هنا الوضع مختلف تماما. نتحدث مثل ما ذكرت مع البداية، نتحدث عن 264 من بداية 7 أكتوبر إلى هذا اليوم شهداء ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي. يعني أنت تخيلي بأنه عدد من أصيبوا بالرصاص وشظايا الصواريخ من الصحفيين هو أعلى ممن أصيبوا نتيجة الركل أو الاعتداء بالهروات أو الاعتداء بالغاز المسيل للدموع. وبالتالي حتى يعني أكثر من 250 أيضا من المصابين بشظايا الصواريخ هم كانوا أيضا مشاريع الشهداء، ولكن ربنا يعني لم يقدر ذلك. بالتالي حتى أنا أشرع لأحد الزملاء ممن كتبوا على الفيسبوك مثلا وعلى وسائل التواصل أن أنا بطلت صحفي، أنا بدي أولادي، أنا بدي عائلتي، أنا ما بدي أموت. وهذا موقف ما حدا يقول إنه جبان، إنه لا لا لا لا، هذا موقف إن إحنا بالنهاية كمان إحنا بشر كفلسطينيين، ما حدا زينا زي أي بشر بالعالم، ما حدا يصورنا إن إحنا سوبرمان وإن إحنا جلمود صخر، ما عندناش لا عندنا إحساس وعندنا مشاعر وإلنا عائلات.
1: في طاقة معينة للتحمل أيضا والعمل وفق هذه الظروف الصعبة جدا أستاذ محمد.
2: يعني صحيح يعني الظروف صعبة، ولكن هنالك ميزة ذات دلالة لها علاقة بتقاطع الحالة المهنية مع الواجب الوطني. يعني أكيد الصحفي الفلسطيني مش محايد، يعني أنا ولا مرة ممكن أكون محايد ما بين طفل فلسطيني وما بين بندقية جندي الاحتلال، لا لا لا لا، أنا على يمين الطفل، أنا على يمين شعبي كصحفي فلسطيني. وإذا كان معيار الحيادية غير ذلك تصب هذا المعيار.
1: طيب أستاذ حلمي، ما يتعلق الآن بتحرك النقابات، المنظمات، التعريف بمعاناة الصحفيين، كيف تتشابك الآن يعني عمل هذه المنظمات الحقوقية والصحفية في التعريف للرأي العام الدولي أو حتى لفتح ملفات تحقيق فيما يتعلق

0: بهذه الانتهاكات؟
1: يعني واضح أن هناك دور مهم لاتحاد الصحفيين الدوليين الذي يتقاطع مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والأمين العام لهذا الاتحاد زار فلسطين أكثر من مرة والتقى مع الصحفيين الفلسطينيين ومع أعضاء ورئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومعلوماتي أنه قد تم تقديم يعني شكاوي ورفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب، لأن قتل هؤلاء الصحفيين وإعدامهم خارج نطاق المحاكمة العادلة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب، والكل يعرف بأن هناك إعدامات جماعية وملاحقات لصحفيين بأسمائهم كأنس الشريف، وقبل ذلك لن ننسى الشهيدة الكبيرة
0: شيرين أبو عاقلة،
1: رسولة الصحافة الفلسطينية والعالمية شيرين أبو عاقلة، وهذا قبل 7 أكتوبر، هذا كان في العام 22. يعني النية المبيتة لقتل الصحفيين هي منذ وقت طويل، ولكن استغل هذا الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها على هذا النحو ينتقم من الصحفيين كما ينتقم
0: ولإسكات الرواية الفلسطينية أيضا أستاذ حلمي، إسكات الرواية الفلسطينية ومحاولة أيضا للتغطية على الصورة الحقيقية لماهية هذه الجرائم.
1: نعم، يعني هذا ما يهدف له، هو يريد حسم الصراع أولا مع الشعب الفلسطيني وتكريس سياسة الضم والتهجير، وقد فشل هذا الاحتلال في الضفة كما في القطاع من تحقيق أهدافه السياسية، نجح فقط وفقط في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الصحفيين، في الضفة الغربية كامتداد لهذه الجريمة، وعلى ساحات السجون بما يفعل بالأسرى، ولكن هو هزم سياسيا وهزم على مستوى الرأي العام العالمي، وهنا تتجلى قوة وعدالة القضية الفلسطينية.
0: نعم، لتحقيق هذه العدالة أستاذ محمد، ما الذي من الممكن أن يعمل الآن على تسريع إجراءات التحقيق، اتخاذ خطوات بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة تحديدا بحق الصحفيين الفلسطينيين في ضوء طبعا ما تفضل
2: بذكره؟ نعم، يعني
0: أستاذ حلمي.
2: نعم، سعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من خلال العديد من الجلسات، وتحديدا حتى على المستوى يعني شخصيات سياسية وبرلمانية وسفراء، وعقد اجتماعات بغرض تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة تحت عنوان عدم الإفلات من العقاب، ليس بخصوصية فلسطين، بعمومية الحالة، لكي نستطيع كنقابة صحفيين فلسطينيين أن نلاحق قادة وساسة الاحتلال العسكريين والمستوطنين وغيرهم لعدم إفلاتهم من العقاب بقرار أممي. كذلك نسعى، ما زلنا يعني في المضمار القانوني اللي له علاقة بمحكمة الجنايات الدولية، قدمنا أكثر من ملف ونجحنا بالإيفاء بكل المتطلبات والشروط لدى محكمة الجنايات الدولية لقبول هذه الطلبات، وكذلك يعني مثلا المحاكم الفرنسية وبعض المحاكم، حيث يتاح لنا كنقابة صحفيين أن قوانين هذه الدول تسمح بملاحقات في هذا الجانب، سنبقى على في هذا المضمار. يعني هنالك العديد من الخطوات القانونية والحقوقية المتاحة لنا التي نعمل على
0: والتي نتمنى أن تثمر أستاذ محمد. وأنا أشكر انضمامكما معنا في هذه الحلقة من بيت لحم، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين أستاذ محمد اللحام، كما أشكر أيضا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج. فشكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
13: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

start making a rush right away.

0: كذا ايش احكي احترف دمرت صار علينا ايش احكي
1: الله الرحمن

0: آثار الماضي هي ما يشكل المستقبل. لطالما لجأت البشرية إلى طرق مختلفة لفهم ماضيها وحمله إلى المستقبل. كان الإنسان يبحث عن النجوم ليهتدي بها في طريقه، كما كان دائما البحث عن السر والمعنى. وهكذا هي الحضارات القديمة، كلما اقتفينا آثارها وجدنا المزيد، وكلما نقبنا فيها كشفت لنا عن جانب من أسرارها.
1: حضارة جوبكلي تيبي من الحضارات القديمة التي تدفعنا للغوص في جنبات التاريخ، كيف لا وهي التي تسمى نقطة الصفر في التاريخ وفق ما توصلت إليه الأبحاث حتى الآن. خرجت إلى النور شيئا فشيئا، وكان كل تنقيب في التاريخ أو بين صخور الأرض يكشف المزيد عن هذا المعلم الطارب في القدم. جوبكلي تيبي من بلاد الرافدين الواقعة بين نهري دجلة والفرات، والتي كانت مهد الحضارات ومركز تجمعها. ثرى هذه الأرض كان الشاهد على أهل الحضارات الأولى وطقوسهم الدينية، وبين ذرات هذا التراب نبت القمح قبل أن يدخل المنازل مخبوزاً. لطالما تملك الإنسان فضول بشأن هذه الحضارات، متى كانت وأين نشأت واستوطنت؟ كان هذا الحجر إرثاً تركه أهل الحضارات الأولى هنا في جوبكلي تيبي، إرثاً عمره 12,000 عام. الحضارة التي هنا كانت أقدم بكثير من حضارة ستونهنج في إنجلترا ومن الأهرامات في مصر.
0: لقد رسم الناس في ذلك العصر ما رأوه من مشاهد على الحجارة، كالصور التي نلتقطها لنحتفظ بلحظة مختلسة من دورة الزمان. هل كانت تلك الصخور العظيمة تستخدم لرسم ما يراه الناس؟ أم أن الناس ذلك الوقت أضافوا إلى هذه الصخور معاني أخرى؟ نبحث عن إجابة لهذه الأسئلة مع عالم الآثار ورئيس فريق التنقيب في جوبكلي تيبي بكرهان تيبي، البروفيسور نجم كاروث. هل يمكن أن تحدثنا عن أهمية جوبكلي تيبي؟
2: Aslında tabii burada yaklaşık 25 senelik bir arkeolojik kazı geçmişi var.
3: منذ 25 عام ونحن نقوم بالتنقيب في جوبكلي تيبي التي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام في العصر الحجري، وقد وقعت فيها واحدة من أهم الثورات في تاريخ البشرية. فقد ترك الناس حياة البدو الرحل وانتقلوا إلى الحياة المستقرة المدنية، وعلى عكس ما نتصور فقد كانوا يملكون أدوات متقدمة سهلت حياتهم، كما كان لديهم تراث معماري فريد، كانوا يعيشون في مجتمعات ذات بنية متقدمة ومعقدة.

0: insanın zorlu yaşam koşullarına sahip olduğunu, hayatta kalma mücadelesi verdiği.
1: بعض الهياكل التي عثرنا عليها هي لمساكن بأساسات بسيطة. بني بعضها بجانب بعض، وكان الناس يحفرون ويبنون جدرانا سميكة داخل الحفر، كما وضعوا أعمدة حجرية بالداخل، وهكذا كان السقف يقف على العامودين. كان هناك سؤال كبير عن الغاية من هذه الهياكل، لماذا بناها الناس؟ وما الغرض من هذه الأبنية؟ ورغم أن البعض يرى أنها كانت معابد، إلا أن غوبكلي تيبا لم تكن مكاناً للتعبد فقط، وتعقيد المباني والطراز الذي بنيت به يوضح لنا أن المباني كان لها غاية أكبر، فقد كانت مكاناً يعيش فيه الناس بظروف ملائمة وجيدة، فقد قاموا بحماية أنفسهم من الظروف المختلفة، كما استفادوا من الأمطار والطقس في المنطقة ليطوروا الزراعة، ولهذا شكلت نقطة الانتقال من حياة الصيد والارتحال إلى حياة الاستقرار والزراعة.

والتي كانت نقطة التحول إلى الحياة المدنية في تاريخ الإنسانية بعد ذلك. نلاحظ أن المباني لها أحجام مختلفة ومكونة من دوائر متعاقبة. كانوا يبنون الحلقة الكبرى، وبعد انتهاء البناء ووضع العواميد كانوا يبنون الحلقة التي بعدها، وهكذا يقومون بالأمر عدة مرات. فيكون قطر الدائرة الكبرى 25 متر وبداخلها دوائر صغرى، وهذا الطراز من البناء يعكس لنا الغاية من هذه الأبنية، فقد كانت أماكن حياة اجتماعية يعيش فيها الناس ويبنون حياتهم الكاملة بداخلها. وبعد انتهاء حاجتهم للمبنى كانوا يحملون التراب ويردمون المبنى كاملة. قاموا بدفن المبنى كما يدفن الميت، وعملية الردم هذه كانت تتم بعد مرحلة طويلة جدا من استخدام المبنى.

0: Şimdi yani burada karşılaşılan bütün kavram.
1: هناك نقوش مختلفة في المبنى تشير إلى أطراف الإنسان مثل اليد والذراع. كما أن هناك نقوشا أخرى كثيرة بعضها لأشخاص وبعضها لحيوانات تم رسمها وفق أنماط هندسية مختلفة وهي تظهر لنا أن هناك مجتمعا جديدا كان يتشكل. غوبيكلي تيبا تظهر لنا تغير نمط حياة الإنسان من العيش في مجموعات لا تتعدى 25 شخصا إلى العيش في مجموعات كبيرة مكونة من المئات.
2: ما هي الفروق بين غوبيكلي تيبا وكراهان تيبا؟
1: في كاران تيبا التي بدأ التنقيب عنها حديثة نرى أنها وغوبيكلي تيبا لهما تاريخ متقارب أي نحو 12 ألف عام، ولكن في غوبيكلي تيبا كان هناك رموز حيوانية أكثر، أما في كاران تيبا فنرى أن رمزية الإنسان أصبحت أكثر تطورا. إن عدد زيادة التماثيل في كاران تيبا تبين لنا أن وعي الإنسان تجاه جنسه زاد وأصبح يضع نفسه في دور السيد المسيطر على الحياة.
2: ومن غوبيكلي تيبا إلى قلعة أورفا الشاهدة على العديد من الروايات التي يتناقلها سكان المدينة.

كان الدين نقطة بدايات الحضارات والتقائها في بعض الأحيان، ومدينة الأنبياء أورفا أو أديسا أو الروها أو أورهاي استضافت الديانات السماوية الثلاث، تلك الديانات التي يدين ما يقارب نصف سكان العالم بواحدة منها. ووفقاً لبعض المصادر ففيها قام النبي آدم عليه السلام بالفلاحة، كما كانت موطن إبراهيم ويعقوب وموسى وأيوب واليسع وشعيب عليهم السلام.

وبحسب ما يتناقل من الروايات فإن حادثة حرق إبراهيم عليه السلام جرت هنا، حيث ألقي بالمنجنيق في النار، لكن النار استحالت برداً وسلاماً بإذن ربها. وإلى حران، حيث يقال إن النبي إبراهيم عليه السلام عاش فيها، وازدهرت العلوم وتقاطعت طرق الحضارات.

طوال آلاف السنين كانت حران الممر التجاري الواصلة بين مناطق الأناضول، ففيها أسست إحدى أقدم الجامعات في العالم، وفتح العالم الإسلامي ابن تيمية عينيه في هذه الأراضي. هنا

0: وضع أساس علم الفلك، وولد عالم الفلك والرياضيات ومخترع علم المثلثات محمد بن جابر البتاني في حران. وفيه اقترح العالم الفيزيائي جابر بن حيان نظرية تفكك الذرة للمرة الأولى. علم الجبر انتشر من حران إلى العالم.
1: نبحث مع رئيس فريق التنقيب في حران وأستاذ تاريخ الفن البروفيسور محمد أونال عن أهمية حران مركزاً للعلم والعلماء.

0: متى أسست هذه الجامعة؟
1: أفندم أولا تجارة.
2: نرحب بكم في حراد، مدينة الإيمان والعلم والتجارة. نحن نقف بجوار الجامع الكبير الذي يعد من أكبر مساجد تركيا، فهو أكبر من جامع السليمانية بإسطنبول، وقد بناه الخليفة الأموي مروان الثاني حين قرر نقل عاصمته إلى حران. كما أن المدينة واحدة من أهم حواضر العلم في العالم، ففيها علماء مشهورون مثل ثابت بن قرة والبتاني والطبيب يونس وابن تيمية، ولهذا فهي تحتوي على 5 مدارس دينية حول المسجد. ولكن تاريخ العلم في المدينة يعود لما قبل الإسلام، فقد كان هناك معبد سين المختص في العلوم الفلكية والطبية في الألفية الثانية قبل الميلاد. وبفضل الإسكندر الأكبر التقت الثقافة الشرقية والغربية في المدينة، ولكن المدينة وصلت إلى ذروتها العلمية في القرنين 9 و10 بفضل الحضارة الإسلامية، وتطور علم الفلك كثيراً فيها، إذ قام البتاني بحساب المسافة بين الأرض والقمر. كما تطور الطب في المدينة بعد أن نقل الخليفة الأموي مدرسة الطب من الإسكندرية إلى حران. ولهذا يمكننا أن نقول إن مدينة حران كانت ملتقى لتدريس العلوم الطبيعية والدينية معاً. ترتبط حران بقصة نبينا إبراهيم عليه السلام، إذ يقول المؤرخ المسلم المعروف المسعودي في القرن 9 إن معبد تارح وبيت النبي إبراهيم كان بجوار بوابة الرقة. وللتعمق أكثر في هذا الموضوع أطلقنا مشروعا سميناه مشروع بيت إبراهيم لتنظيم المناطق المحيطة به، فبمقتضاه سنشتري الأراضي المحيطة بالمسجد بهدف تحديد موقع منزل النبي إبراهيم الذي وجد وصفه في بعض الكتب التاريخية، حيث تذكر هذه الكتب أن إبراهيم وزوجته سارة عاشا في حران وتزوجا فيها. ورغم صعوبة الأمر وعدم وجود دلائل ملموسة عن موقع القبر، فما زلنا نعتقد بإمكانية توصلنا إلى نتائج مرضية. لحران مكانة مهمة أيضا في الفن الإسلامي التركي، فهناك المسجد الكبير والحمامات والأسواق والقصر والمدرسة والكنيسة، إضافة إلى عدد كبير من الآثار. لقد قام العثمانيون عام 2038 بتوطين عدد من سكان منطقة الفلوجة العراقية في المنطقة، حيث قاموا ببناء المنازل ذات القباب المخروطية التي ترونها من مواد البناء المتاحة في ذلك الوقت. ولذا يمكننا أن نقول إن هذا الطراز ليس مرتبطاً بالمدينة، بل كان وافداً عليها.

0: حران مراسة حران.
1: يقال إن حران تعني طريق القوافل في اللغة الكلدانية والآشورية، لأنها كانت ملتقا للطرق من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. ويذكر أن ابن جبير دخل حران من بوابة الموصل ومشى في الأزقة اليمنى واليسرى وصولا إلى المسجد الكبير في مركزها. كشفت الحفريات اثنين من الأسواق، أطلقنا على واحدة منها اسم سوق الشرق وعلى الأخرى سوق الطريق المقوس، وهذا يدل على أن المدينة كانت مدينة تجارية. نحن في قسم الآثار في جامعة حران نعمل في التنقيب منذ 12 عاما، واستطعنا الكشف عن بئر الماء المسمى توكيومرو والحمام الموجود بجانبه، كما كشفنا عن أسواق ومدارس وحمام في القلعة الداخلية، وشاهدنا

0: غرف القلعة الداخلية وأعمدة لأحد الجسور، وما زالت أعمال التنقيب مستمرة. تطور العمران في حران حين أصبحت عاصمة للأمويين، فهنا نرى هذا الحمام الذي ليس له نظير، كما أن هناك عدة حمامات عامة أخرى في المدينة. وقد وجدنا أن المسجد والحمام والأسواق والمدارس الإسلامية المكتشفة في المدينة كانت قبل وصول الأتراك بخمسة قرون، ولذا فهي تعد أقدم معلم إسلامي في الأناضول. يعد علم الفلك هو الأبرز في المدينة، لأنه كان هناك اعتقاد في عام 2000 قبل الميلاد بوجود علاقة بين الشمس والقمر والكواكب، وكان هناك مكان للعلوم الأخرى أيضاً مثل الطب والهندسة والآداب، كما ترجمت كتب أرسطو وأفلاطون. وبعد دخول الإسلام نشطت المدينة علمياً بفضل التسامح الإسلامي، واليوم هناك جذور كثير من العلوم الغربية في كتب علماء مسلمين من بغداد وحران ومدن أخرى. قبل الميلاد كانت العلوم تزدهر في المعابد، وأكبر معبد في المنطقة كان في هذه المدينة. ومع قدوم الإسكندر الأكبر تطور العلم كثيراً في المدينة، وبعد دخول الإسلام واكتشاف التقطير من قبل العالمين ابن سينا وجابر بن حيان بدأت صناعة العطور والأدوية في المدينة، ووصلت المدينة إلى ذروتها العلمية في القرنين 9 و10. ويمكننا أن نقول إن أقدم جامعة إسلامية كانت في حران بسبب وجود 5 مدارس متلاصقة في المدينة جرى تأليف مئات الكتب فيها، كما أن هذه المدارس كانت تدرس الفلك أيضا.
1: ومن تراث تاريخي عريق حظيت به هذه المدينة إلى إرث ثقافي تميز به مطبخها الغني.

0: لطالما كانت هذه الأرض كريمة معطاءة لساكنيها، ولطالما قدمت وبذلت لمن عمر ظهرها من البشر والحضارات. هنا زرع القمح للمرة الأولى في التاريخ، وفيها اكتسب التاريخ أهم معانيه من الطعام، الذي هو الحاجة الأساسية الأولى للإنسان. لقد زينت ثمار الأرض موائد البشر بشتى أصناف الطعام والمذاقات اللذيذة التي لا تزال تتوارث بطعمها الرائع حتى اليوم. ومائدة الخليل إبراهيم التي سميت للدلالة على الكرم وحسن الضيافة لإبراهيم عليه السلام الذي وحد الحضارات من حوله لقرون. زرنا التاهي الخبير زفر كولك للبحث في تاريخ وتنوع مطبخ أورفا الذي يحتوي على آثار لكل أمة وثقافة. ما هي الأطباق التي انفرد بها مطبخ أورفا؟
1: Şanlıurfa'mız 12.000 yıllık tarihe sahip.
2: Medinetu Urfa meşhuretun bi matbahiha ve thakafetiha ve leyali semeril khasati biha. Ve huna emamen el ekelatul muhtelifetul leti ta'udu ila l'usuri leti aşetha Urfa fil ahdil uthmani ve hatta l'yevm. مثلا هذا هو كباب الباذنجان. نحضر الباذنجان من المدينة ونقوم بإعداد كباب الباذنجان مع لحم الضأن من مدينتنا أيضا، كما نعد كباب الطماطم بمحتويات كلها من شان أورفا. وهنا أيضا الكباب العادي الذي هو من أقدم أكلات المدينة. نطلق على الكباب العادي اسم كباب أورفا. وأيضا الكبدة مشهورة عندنا، نأكل كباب الكبدة في الفطور والغداء والعشاء. وهناك أكلات متنوعة في مطبخ المدينة، نقوم بطبخ الطماطم على الحطب فتكون لذيذة جدا. وهنا ترون صينية الكباب وما يميزها عن أنواع أخرى، إذ إنها تطبخ على الحطب ل25 دقيقة دون إضافة ماء أو زيت خارجي، فيطبخ بدهنه وبماء الخضروات. أما هنا فترون الفريكة المشهورة في المنطقة، تقدم كمقبلات في المطاعم بالإضافة إلى الكبة المحشية وأصناف أخرى بها لحوم. وهذه كبة محشية، لقد أعددنا الكبة بالشوي وهنا تجدونها مطبوخة، وهي أصناف مرغوبة جدا. وهذا هو غلاف الكبة.

0: شانلورفا مزر olmaz.
1: دعونا نتحدث عن الطبق الأشهر في شانلورفا.
0: هر evde bulunur. Özellikle
1: سأشرح لكم تاريخ المكان مع الطبخ. إن الكفتة النية التي تجدونها في كل بيت لا يمكننا الاستغناء عنها، وتستهلك بكثرة خلال أشهر الشتاء، وهي أكلة معروفة منذ زمن إبراهيم عليه السلام، ولهذا نحبها جدا. فبحسب القصة، فإن نمرود حين أراد حرق إبراهيم عليه السلام جمع كل النيران الموجودة في البلاد، وكان هنالك صياد لا يعرف بالأمر، اصطاد غزالة وأحضرها إلى البيت، وطلب من زوجته أن تطبخ الغزال، فأخبرته أن نمرود قد جمع كل النيران، فقام بإعداد الكبة النية باستخدام الحجارة والملح والبرغل، وهذا كان أول استخدام للكفتة النية والتي نأكلها حتى يومنا هذا.
0: köftenin olmazsa olmazı kuru yiyiş odunuzdur.
1: لا يمكن الاستغناء عن الفلفل في الكفتة النية. يتم شراء الفلفل الأحمر وتجفيفه على الأسطح حتى يتحول لونه إلى لون داكن، وبعدها يتم طحنه، وقبل أن يعجن مع الكفتة النية يتم خلطه بالثلج والماء ووضعه في الثلاجة قليلا، ونعجن الكفتة النية مع الثلج، ونضع علبة من الفلفل الأحمر لتحسين النكهة، ويتم عجنها ل25 دقيقة مع البصل والبرغل، وبعدها مع الخضار، ويضاف إليها البصل الأخضر والبقدونس لتكون جاهزة للتقديم.
0: شكرا جزيلا لك. شانلورفا مزا.
1: ننتظر من الجميع أن يزورنا في مدينتنا ليتعرفوا على أكلات مدينتنا اللذيذة والشهية.

يقول أبو يزيد البسطامي أحد أعلام التصوف: ليس كل من بحث وجد، ولكن ما وجد إلا الباحثون. وها نحن اليوم نبحث عن الحضارات الأولى، متتبعين ملامحها في تاريخ الإنسانية. لقد كان البشر هناك يتأملون آيات الوجود في الآفاق وفي أنفسهم. هنا تعلموا، وهنا أوقدت جذبة الحضارة الأولى، ومنها سرت إلى ما حولها من بلاد مباركة.

0: سنواصل رحلة البحث في تاريخ الحضارات وننقب في جنباته عن اللآلئ والكنوز لنعرضها في حلة جديدة.
1: سنتوسم ملامح الحضارة الخالدة ورسومها رسوماً تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تفاوضنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: البث.
5: نعم

0: وقت ممكن وأنهم يعتقدونها الآن.
1: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
2: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

المشهد، نلتقي بكم مرة أخرى لنقرأ ما وراء الخبر ونسلط الضوء في هذه الحلقة على تشكيل 4 لجان لمتابعة مسار تركيا بلا إرهاب، وطلب وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وأخيرا نناقش تحذيرات تركيا من تأثير تصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية على أمن الملاحة في البحر الأسود.

0: نستهل حلقتنا بقرار مجلس المتابعة والتقييم المنشأ بموجب قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي تشكيل 4 لجان فرعية لمتابعة وتنسيق أعمال مسار تركيا بلا إرهاب. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إقرار البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن. تفاصيل أوفى عن فحوى الاجتماع وعن اللجان يجملها لنا زميل أواب أيوب.
1: 4 لجان فرعية لمتابعة وتنسيق أعمال مسار تركيا خالية من الإرهاب أعلن تشكيلها مجلس المتابعة والتقييم المنشأ بموجب قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي. يأتي ذلك في أول اجتماع للمجلس عقد بمشاركة وزراء الخارجية والعدل والداخلية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات والأمين العام للرئاسة والأمين العام لمجلس الأمن القومي. وخلال الاجتماع نوقشت بالتفصيل وعلى أعلى المستويات آلية عمله وتنسيق الأعمال التي ستناط بها جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذه العملية، وتم التطرق إلى الإجراءات والمبادئ التي ستتبع في إدارة وتوجيه عمل المجلس. المجلس قال في بيانه إن قانون التضامن الوطني يشكل الأساس القانوني لهذا المسار الذي سيعزز السلام الداخلي والاندماج المجتمعي باعتباره أحد أهم ركائز مئوية تركيا، ويسعى لإرساء السلام في المنطقة. وقرر المجلس تشكيل 4 لجان فرعية هي لجنة تنسيق الشؤون القضائية والقانونية، ولجنة المتابعة والرصد، ولجنة التوافق والتكامل المجتمعي، ولجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي. وأشار المجلس إلى أهمية المسار التاريخي لتخليص تركيا والمنطقة بالكامل من الإرهاب وترسيخ مناخ الأخوة بتوافق مجتمعي وسياسي واسع. المجلس شدد على أن تركيا ستواصل بتنسيق كامل بين جميع مؤسساتها تنفيذ هذه الخطوات التاريخية الرامية إلى تعزيز التكامل المجتمعي بحزم.
0: ونرحب مشاهدينا بضيفينا الكريمين في الاستوديو، الصحفي المختص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بكم أستاذ. مرحبا. محمد، والخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد حسين مرجان، مرحبا بكم دكتور محمد، وأبدأ مع حضرتك. وبموجب القانون وخلال أول اجتماع لمجلس المتابعة والتقييم تقرر تشكيل 4 لجان فرعية للعمل. لنبدأ بالحديث عن آليات عمل هذه اللجان الأربعة والمهام الموكلة إليها.
2: مرحبا أولا، وتحياتي لك وللسيد الأستاذ محمد أوزتورك ولكل المشاركين طبعا. وبالمناسبة هي خطوة مهمة جدا أولا، وعقد اجتماع الأول لمجلس المتابعة والتقييم في مجمع رئاسي برئاسة نائب الرئيس جودة يلماز ووزراء أخرى وطبعا مسؤولين آخرين، وأخذوا قرارا مهما جدا حتى لينفذ المرحلة، وبالمناسبة ليشكل مرحلة بشكل قطعي. وأربع آليات، يعني أخذ القرار عن 4 آليات لتنفيذ المرحلة لمتابعة والتقييم ورصد طبعا. وبالمناسبة عندما ننظر إلى أولا اجتماع من الذي اشترك في الاجتماع، هذا يقول لنا رسالة واضحة عن المتابعة، مرحلة المتابعة والكشف والتقييم والرصد طبعا. وزير العدل كان موجود هناك، ووزير خارجية، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وبالمناسبة أمين العام لمجلس الأمن القومي، وبالمناسبة طبعا رئيس الجهاز المخابرات التركي الوطني. يعني كلهم في الحقيقة يهتمون بهذه القضية، وطبعا كل الأسماء يلعبون دورا عظيما لتنفيذ المرحلة. وعندما ننظر إلى 4 لجان، أول لجنة طبعا أولا سيشكل اللجان الفرعية

0: الأربعاء لجنة التنسيق للشؤون القضائية، وكلنا نعلم هذه المرحلة طبعا تحتوي مرحلة قضائية،
1: نعم
0: ولذلك هذه اللجنة مهمة جدا وستلعب دورا عظيما، حتى هذا يحتل مكانا مهما لشرعية ومصداقية المرحلة،
1: نعم
0: لأن طبعا يعني الشاب يجب أن يجد تشريعية شرعية في هذه المرحلة،
1: بمعنى
0: ولذلك
1: أن تكون كل الإجراءات المتبعة من
0: طبعا
1: أجل تطبيق القانون هي في الأساس قانونية.
0: طبعا
1: نعم.
0: بالضبط بالضبط، ولذلك هذا اللجان مهمة جدا، ولجنة آخر التماسك الاجتماعي والاندماج طبعا، ولأن يوجد الأعيدين،
1: نعم.
0: ولذلك يعني الاندماج مهم جدا، وبالمناسبة يعني خصوصا نفسية الشعب يعني من كل طرفي، وبالمناسبة يعني من الذي يدعم للإرهاب وضد الإرهاب، يعني كان في الصراع خلال السنوات حتى عقود يعني، ولذلك يعني تطبيق المرحلة والتنفيذ خصوصا هذه المرحلة مهمة جدا، وأيضا لجنة التقييم هذا والرصد ونزع السلاح والرصد مهم جدا، لأن بي كي كي بالمناسبة وعد أن يترك السلاح
1: نعم
0: تماما، ولذلك يعني حتى بشكل رمزي هم
1: قاموا بإلقاء بعض
0: قاموا
1: الأسلحة
0: بإلقاء،
1: في
0: نعم نعم بالضبط،
1: أتون من النار
0: نعم
1: أو
0: حيث من
1: نعم
0: النار، حتى
1: في مشاهد
0: حتى
1: مصورة.
0: هي رسالة
1: نعم
0: رمزية بالمناسبة، ولذلك يعني نزع السلاح أهم شيء، وبالمناسبة حتى لاستمرار المرحلة أهم شيء نزع السلاح، ولذلك هذه اللجنة ستراقب الأمور، ستتابع الأمور، وبالمناسبة ستتابع أنهم يقوموا بوعدهم أو لا، وإلا يعني طبعا المرحلة ستتغير مباشرة، وبالمناسبة طبعا إذا تنفيذ المرحلة بشكل استراتيجي، يعني لجنة الاستراتيجي أيضا ستلعب دورا مهما في مراحل القادمة.
1: نعم أستاذ محمد، إلى أي مدى برأيك عكس قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي توافقا وطنيا تركيا عابرا للأحزاب على اختلافاتها السياسية والأيديولوجية في تركيا؟
2: نعم شكرا، تحياتي كذلك،
1: شكرا جزيلا
2: لك ولضيفك وللمشاهدين. أولا أنا أريد أن أكرر ما أكرر دائما بالنسبة لقضية الإرهاب بما يسمى القضية الكردية في تركيا، ليست هناك مشكلة كردية في تركيا، أنا أريد أن أعود هذا الأمر، لأن الأكراد في تركيا ليست أقلية.
1: نعم.
2: يعني في تركيا أقليات على أساس الدين، ليس على أساس الأثنية، فالأكراد والأتراك والعناصر الإسلامية أخرى معا أسسوا هذه الجمهورية، وكلهم مساويا دستوريا لهم حق التصويت ولهم حق الانتخاب. هذا شيء مهم، لأن في الخارج طبعا تضليل إعلامي، لأن الأكراد أقلية في تركيا، والانتهاكات الحقوق للأقليات الكردية هذه كله تضليل إعلامي، لأن مثلا ممكن أن نقول إسطنبول أكبر مدينة كردية، ممكن ملايين يعني في إسطنبول، وكذلك دور فعال لهم في السياسات الوطنية وكذلك محلية، يعني يصلون ممكن إلى
1: نائب الرئيس،
2: منصب رئاسي
1: نائب
2: كذلك.
1: الرئيس
2: نعم
1: يعني السيد جودة يلماز.
2: لذلك يعني أنا أردت أن أوضح لتضليل إعلامي، وبالنسبة لهذا الأمر يعني إذا نرى النتيجة في البرلمان التركي، يعني متشكل من 600 عضو في البرلمان، ف 360 نائب قدموا مشروع قرار، فهذا شيء مهم، لأن يعني أنت ب 360 نائب ممكن تعمل كل شيء في البرلمان، فأهم من هذا الأمر يعني في بعد التصويت

0: مشروع قانون 467 نائب صوتوا لنفي
1: مصلحة القانون.
0: مصلحة القانون. إذن يعني هناك في برلمان، يعني طبعا البرلمان ممكن انعكاس الشعب، لأن كل نائب ينتخب ويأتي إلى المجلس، فهناك اتفاق كبير، يعني 87 لم يصوت، يعني يصوت
1: للقانون،
0: نعم على القانون، وسبع محايد و31 لم يحضر أم لم يصوت. إذن هذا يعني يشير ويدل على أن التوافق وطني موجود في برلمان، وكذلك لها انعكاسات في الشعوب التركية. فأنا لم أرى أي استطلاعات شعبية في هذا الصدد، ولكن يعني أكرادا وأتراكا وعناصر أخرى يؤيدون لهذا
1: هذا القانون. نعم دكتور محمد، ما الآليات التي ستطبق من خلالها الرؤى الأمنية والاجتماعية لتنفيذ هذا القانون وصولا إلى هدف تركيا بلا إرهاب؟
2: نعم، أولا توجد أربع آليات لتنفيذ القانون، وطبعا المرحلة لأن هي لديها فروعان، يعني موضوع أو فروع أمني وفروع اجتماعي. لذلك يعني هذا القانون، هذا المرسوم تركيا بلا إرهاب، يعني تنفذ تحت أربعة آليات. وأول آلية هي مجلس الأمن القومي والوزارات. يعني كلنا نعلم أن مجلس الأمن القومي يعني ستلعب دورا رئيسيا لتنفيذ المرحلة. حتى عندما ننظر إلى قانون كلنا نرى أن مجلس الأمن القومي، يعني عندما يقول مجلس الأمن القومي أن PKK ترك السلاح تماما، سلم كل الأسلحة في يدهم، إذن المرحلة ستبدأ. حتى هذا فرق كبير من نماذج أخرى في العالم. مثلا عندما ننظر إلى سريلانكا، كولومبيا، إيرلندا أو إسبانيا، أولا الحكومات هناك قامت بمواحدة بين منظمات إرهابية، اتفاقيات، وبعد ذلك تلك المنظمات سلمت الأسلحة. ولكن هنا أول شرط تسليم السلاح،
0: يعني شرط مسبق.
2: نعم. ولذلك أول شيء، طبعا أول شيء، أول آلية مجلس الأمن القومي، وبعد ذلك طبعا كما أشار الأستاذ، برلمان سيتولى المرحلة. وبالمناسبة أيضا برلمان ينعكس صوت الشعب.
1: نعم يعكس صوت الشعب.
2: طبعا يعكس صوت الشعب، وهذا يعني يقول أن المرحلة أخرج بإرادة الشعب. ولذلك يوجد أيضا لجنة خاصة تحت مظلة برلمان حتى لرقابة الشفافة. وبعد ذلك أيضا أهم شيء للمرحلة التأجيل، يعني لأن كما قلت في أول دور، يعني سيكون العائدين من الجبال أو من الخارج، وكل من يتساءل عن ما يحدث بعد الرجوع إلى تركيا. ولذلك سيكون التأجيل المشروط، يعني لمدة 5 أو 10 سنوات. إذا لم يشترك في أي عملية إرهابية مباشرة، أو لم يجرم، أو لم
1: يشارك في أي عملية
2: جرمية، إذن سيؤجل الأمر لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، طبعا تحت سيطرة وتحت رصد مؤسسات معينة طبعا، أو أمنية،
1: مؤسسات الأمنية.
2: وآلية رابعة هي الاندماج الاجتماعية. وكما قلت، يعني هذا الأمر أولا شيء اجتماعي ونفسي.
1: نعم.
2: مثلا سيكون بعضهم الذين عاشوا في جبال لمدة سنوات، وهم كانوا بعيدون عن المدن
1: المدنية.
2: وربما نسي كيف يعيش في الحياة المدنية. وبعد ذلك الآخرون، يعني تخيل بعضهم سيرى ال

0: إرهاب أو إرهابي من الخارج، وبعد ذلك سيكون جيرانه أو الذي يمشي على الطريق. ولذلك كان كل طرفي في الحقيقة، كلا طرفي يحتاج إلى الاندماج الاجتماعي، ولذلك المؤسسات خصوصا ستلعب دورا عظيما في هذه المرحلة، وكل أربع عاليات يعني لتضمن تنفيذ وتطبيق المرحلة بالنجاح.
1: نعم أستاذ محمد، كيف ينعكس هذا المسار برأيك على التنمية الاقتصادية لتركيا وجذب الاستثمارات خصوصا في شرق وجنوب شرق تركيا من أجل تحقيق رؤية قرن تركيا؟
2: نعم، يعني أولا يعني هنا لابد نرى أن هناك ليس فرق كبير بين كيف نقول الولايات التركية، يعني بعد أن وصل حزب عدالة والتنمية إلى الحكم، حضرتك كذلك ممكن تتجول في تركيا وترى كم من العمل من بنية تحتية وكذلك وطرق وخدمات كثيرة. يعني هذه الأمور بقيت في الماضي. نعم في الماضي بعض الحكومات أهملت المناطق الشرق وجنوب شرق تركيا، فما كانوا يتمتعون من إن صح التعبير تحديث في تركيا، ولكن الآن كل خدمات موجودة، ممكن في إسطنبول، موجود في هكاري، أو موجود في فان، في أردرم، يعني في شرق وفي جنوب شرق تركيا. هنا أظن أكبر الربح من هذا مشروع هذا القانون، أظن يعني مكسب إنساني، يعني قبل أن يكون مكسب اقتصادي. نعم هذا موجود، ولكن يعني راحة لضحية الإرهاب في تركيا ممكن ما يقرب من 70-80 ألف، يعني من الطرفي النزاع في الداخل. فالآن يتم يعني إراقة الدماء،
1: وقف هذه إراقة،
2: نعم وقف هذا الأمر. لا أعرف هل قد أظن تسمع عن أمهات ديار بكر؟
1: نعم،
2: يعني أمهات التي
1: أبناؤهن مقطوفون لدى التنظيم،
2: لدى التنظيم،
1: مغيبون،
2: يعني ينتهي كل هذه الأمور. وبعد ذلك طبعا تركيا كانت تكلفة عالية وكبيرة. في مرة نومان كورتولموش الآن هو
1: رئيس
2: البرلمان التركي قال 1.5 تريليون دولار، ليس مليار، تريليون دولار، يعني صرفت تركيا، يعني تكلفة الإرهاب
1: خسائر هذا
2: في تركيا. إذن يعني مكسب تركيا إنساني والأمني والاستراتيجي الآن، يعني التدخل من خارج إلى تركيا يكون صعب. طبعا يحاولون، لا يعني لا يتركون تركيا على وحدها، وكذلك اقتصاديا يعني بميزانية الإرهاب كانت في تركيا يعني 300 إلى 500 مليار دولار، الآن هذا يصرف على رفاهية الشعب. وكذلك هناك ما يسمى فرصة البديلة، مثلا هناك ممكن خسارة للزراعة، للسياحة، للتنمية، للاستثمار. فعند الاستقرار في تركيا، فمثلا استفادة من الثروات الطبيعية يتم لرفاهية كل الشعب التركي. إذن يعني كل هذا إن طبق والمسار يعني يمشي على ما يرام، إذن لتركيا يكون مكاسب كثيرة.
1: نعم، سننتقل الآن للحديث عن منطقة خالية من الإرهاب أو منطقة بلا إرهاب، لكن بعد أن نتابع هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال إن شعوب المنطقة ليس أمامها خيار سوى أن تكون قوية ومتحدة ومتعاونة. وأكد الرئيس أردوغان على المضي بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة منطقة خالية من الإرهاب. لنتابع.
3: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak
4: عقدنا العزم على جعل منطقتنا وطنا للسلام والأمن والاستقرار، وماضون بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة منطقة خالية من

0: الإرهاب. وفي هذه المنطقة لا خيار أمامنا سوى أن نكون أقوياء وأن نبقى موحدين ومتضامنين، وليس علينا أن نكون أقوياء من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا فحسب، بل أيضا من أجل ملايين الإخوة الذين يتطلعون إلى بلادنا، ومن الدفاع إلى الدبلوماسية، ومن التعليم إلى النقل، ومن الاقتصاد إلى الصحة، فإن جميع جهودنا تهدف إلى بناء تركيا فاعلة ومزدهرة. ومن يظنون أنهم سيتمكنون من إيقاف المسيرة المباركة لتركيا وشعبها من خلال الاستفزازات والمؤامرات، محكوم عليهم بخيبة الأمل.
1: نعود لضيفينا الكريمين، وسؤالي لحضرتك دكتور محمد، وكيف سينعكس النجاح الداخلي في تركيا في مسار تركيا بلا إرهاب على أمن المنطقة وعلى الترتيبات الأمنية الإقليمية ربما التي تسعى في نفس الاتجاه؟
2: يعني في الحقيقة يعني هذا الموضوع في الحقيقة سيفيد إلى تنمية المنطقة وتنمية البلد في الحقيقة، يعني لأن كما نعلم حتى كما أشار الأستاذ قبل قليل، يعني التكاليف الإرهاب يعني كان غالي جدا كثير جدا، ولذلك يعني تركيا صرفت طاقاتها للإرهاب لمدة عقود
1: لمواجهة الإرهاب.
2: نعم، لمواجهة الإرهاب، ولذلك يعني الآن الطاقة في الحقيقة سيوجه إلى التنمية البشرية واستخدام موارد اقتصادية بشكل مفيدة، وطبعا في مجال صحيح. وكما في الحقيقة ذكر سيد الرئيس أردوغان، يعني عندما نبقى متوحد في المنطقة طبعا كل المشاكل ستنتهي بسرعة، وبعد ذلك سنرى النتائج المفيدة قريبا، لأن كما شرحت يعني لأمن المنطقة من الإرهاب تركيا صرفت كثيرا، ولكن الآن يعني بعد نهاية الإرهاب ماذا سيحدث في المنطقة؟ أولا الناس سيشعروا بالراحة وبالأمن، وهذا مهم جدا، وإنما الشعب يشعر بالأمن مستثمرون سيشعرون بالأمن. وبالمناسبة سيأتون مستثمرين من الداخل أو من الخارج إلى المنطقة، وطبعا سنرى التنمية المستدامة في المنطقة مباشرة، وطبعا هذا سيؤثر في السياحة بشكل إيجابي، الناس سيزورون المنطقة، وبعد ذلك أيضا الشعب سيكتسبون أكثر بكثير من الماضي. يعني الأمن يأتي
1: بالاقتصاد
2: أو استثمار والتنمية البشرية والتنمية اقتصادية، طبعا تنمية مستدامة، وبعد ذلك يعني بعد الشعب يراقب ويشاهد النتائج بعد تنفيذ تركيا بلا إرهاب أو بعد خالع من المنطقة خالية من الإرهاب، الناس طبعا سيتجه إلى طريق مستقيم، وبعد ذلك يعني لا يحتاجون إلى إرهاب أو شيء آخر بعد ذلك. ولذلك يعني خصوصا تنفيذ العملية، تنفيذ المرحلة متعلق به التنمية أو الاقتصاد مباشرة. يعني عندما ننظر إلى اقتصاد المنطقة في السنوات الماضية كلنا نعلم كيف ظهرت كل المشاكل، ولكن الآن تغير كل شيء، وحتى عندما نتكلم مع شعب مع الناس من المنطقة مباشرة نفهم أنهم مسرورون جدا، وبعد نهاية الإرهاب طبعا سيرى التنمية واستقرار مرة أخرى.
1: وهذا أيضا أستاذ محمد يعني سبب في حديث الرئيس أردوغان عن أن الأمن سيكون للمنطقة كلها وليس لتركيا وحدها، لأن هذا التنظيم كان عابرا للحدود، كان له امتدادات في سوريا وكان له امتدادات في العراق، وهناك الآن مشروعات ما بين تركيا وما بين العراق وما بين سوريا، هناك مشروع طريق التنمية على سبيل المثال، كلها تحتاج إلى الأمن والاستقرار. لكن سؤالي لحضرتك أستاذ محمد، إلى أي مدى يضمن هذا المسار، مسار تركيا بلا إرهاب، تحجيم دور محاولات التدخل الخارجي لزعزعة الاستقرار سواء في تركيا أو في المنطقة؟
3: نعم، يعني أنا أرى هكذا، يعني في مثل هذه المبادرات لإنهاء الإرهاب كما

0: تفضل أستاذ، يعني في كثير من المناطق بداية من الولايات المتحدة، عفوا المملكة المتحدة وإسبانيا ومناطق أخرى، حتى في مورو في جنوب فيليبين، يعني يكون هناك الحمائم ويكون هناك صقور. هناك ذلك ممكن يعني يظهر الصقور، ولكن أتمنى أن يكون الحمائم أكثر، فهذا يعني يمنع التدخلات، لأن مع الأسف الشديد يعني منظمات مثل هذه يكون اللعبة بيد الخارجيين. يعني في مثال التركية، ليس فقط يعني العدو في البعيد، كذلك هناك حلفاء كانوا يعني يدعمون هذه المنظمة الإرهابية. إذا مثلا يقطع الجزر الإرهاب، إذن تدخل
1: ينتهي هذا الدعم.
0: لم تنتهي التدخلات، ولكن
1: يفقد ذراع من أذرعه.
0: نعم، فهذا يفيد يعني لكل المنطقة، بداية من تركيا في داخل تركيا وللمنطقة. فشاهدنا أثر هذا الأمر في سوريا، تم اندماج ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية إلى
1: قصد
0: الحكومة
1: السورية.
0: ممكن هذا يكون كذلك في العراق. وأنا نسيت في المكاسب للتركية وللمنطقة، يعني التقدم، إحراز التقدم في مكافحة المخدرات والهجرة. لأن هذه المنظمة كانت تشتغل بالمخدرات، فأظن يكون هذا كذلك مكسب لتركيا وللمنطقة.
1: نعم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ملفنا الأول في هذه الحلقة، وننتقل الآن إلى ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، لنسلط الضوء على طلب وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

0: إذن مشاهدينا، وفي ثاني ملفاتنا لهذه الحلقة نناقش طلب وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو وأهمية هذه الخطوة التركية والرسالة التي تقدمها أنقرة عبر تلك الخطوة وتوقيتها وأبرز الخطوات التي تليها.
1: أنقرة تفتح باب الملاحقة الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتواصل نهج تحقيق العدالة والوقوف إلى جانب الفلسطينيين، حيث طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو في إطار الدعوى القضائية المرفوعة ضده بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وزارة العدل التركية شددت على أن المسار القضائي المتعلق بالهجوم على ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار ما يزال مستمراً. الوزارة أكدت أيضاً أن المحكمة الجنائية العليا 11 في اسطنبول تواصل النظر في القضية التي تضم 35 متهماً بينهم نتنياهو والإسرائيلي إيفيك موسكوفيتش، وتشمل الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الحرمان المشدد من الحرية والإيذاء العمد، إضافة إلى التعذيب والإضرار بالممتلكات والنهب الموصوف وخطف وسائل النقل. ومع هذه الخطوة التركية التي لاقت ترحيباً دولياً كبيراً، برزت تساؤلات بشأن دلالات الخطوة التركية والخطوات المقبلة بعد هذه المطالبة، وظهرت تساؤلات عن معنى النشرة الحمراء. فوفقاً للموقع الرسمي للإنتربول، فإنها طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.

0: بحقه. وهؤلاء الأشخاص مطلوبون من قبل البلد الذي طلب إصدار النشرة أو إحدى المحاكم الدولية، وتبث البلدان الأعضاء استناداً إلى قوانينها الخاصة في اعتقال الشخص المعني أو عدم اعتقاله. وتشدد تركيا على أنها تضع نصب عينيها الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتستر عليها ولن تسمح بحماية المسؤولين عنها تحت ستار الإفلات من العقاب، وأنها لن تدخر جهدا في استخدام كافة الآليات القانونية الوطنية والدولية بكل حزم من أجل ذلك. فعلى مدار سنوات لم تنفك أنقرة عن اتخاذ خطوات ملموسة دعما للقضية الفلسطينية على المستويات السياسية والإنسانية والقانونية.
1: ونعود مشاهدينا إلى ضيفينا الكريمين، الصحفي المختص في الشؤون التركية أستاذ محمد أوزتورك، والخبير في العلاقات الدولية دكتور محمد حسين مرجان. وسؤالي لحضرتك دكتور محمد عن الأبعاد والأسس القانونية التي استندت إليها أنقرة في طلب إصدار مذكرة أو نشرة حمراء من الإنتربول بحق نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، ربما بلغ العدد 35.
2: نعم، أولا طلب وزارة العدل إصدار نشرة حمراء من وزارة الداخلية، وطبعا هذه المذكرة أرسلت إلى وزارة الخارجية أيضا، وبالمناسبة سيبلغ المذكرة من قبل وزارة الداخلية إلى إنتربول، دول الشرطة الدولية والدولية. هذه الخطوة هي خطوة تاريخية ومهمة جدا، وفي الحقيقة هذه الخطوة ستلعب دورا مثل ما لعب طلب أو دعوة رفع الدعوة
1: لمحكمة
2: العدلية من قبل الأفريقية الجنوبية في قانون الأول ديسمبر 2023. وكلنا نعلم أن نتنياهو ومعمن الذي معه ارتكبوا مجازر وإبادة جماعية وانتهاكات أخرى، انتهاكات قانونية. والآن خطوة التركية، خطوة وزارة العدل، هي خطوة رمزية. يعني كلنا نعلم أن مؤسسات الدولية لن تسمح لأي دولة أن تمارس أو أن ممارسة أي عقوبة على إسرائيل، الكيان الصهيوني أو نتنياهو أو الآخرين. ولكن خصوصا للمستقبل العالم سيعلم أن بعض الدول أخذت دورة، أخذت خطوة ومارست استراتيجية جديدة ضد الكيان الصهيوني، ولذلك هي مهمة وهي خطوة تاريخية. وبعد ذلك الآن عن طريق طلب تركيا في قيود أو في أرشيف الشرطة الدولية إنتربول اسم نتنياهو وموسكوفيتش وآخرين 35، يعني أسماؤهم كتب الآن، ولذلك هذا مهم جدا. وبالمناسبة يعني بعد الدعوة في المحكمة الجنائية وعدل الدولي والآن إصدار نشرة حمراء، يعني كله حتى رغم أنه يحمل معنى رمزية، ولكن عندما نتحدث عن إسرائيل يعني كل شيء الآن نراقب أن كل شيء يتغير. مثلا لا أحد يتخيل قبل 10 سنوات أو 20 سنة، لا أحد يتخيل أن أي رئيس الوزراء في كيان الصهيوني أو من وزرائه أو من جيشه سيعاقب أو سيرفع دعوة ضدهم في محكمة جنائية أو طلب إصدار نشرة حمراء، ولكن اليوم هذا قام به. وربما في إن شاء الله مدى القريبة ربما سنشاهد عقوبات ضد الكيان، وكل خطوة ستبدأ من خطوة صغيرة. والآن لذلك أنا قلت يعني هي خطوة رمزية، ولكن هي خطوة تاريخية ومهمة جدا.
1: نعم أستاذ محمد، رغم كونها خطوة رمزية كما تفضل الدكتور محمد، لكن ربما سيكون لها تبعات. ما أبرز التبعات المتوقعة لتلك الخطوة التركية؟
3: يعني أنا أرى أن هذه الخطوة أكبر من أن تكون رمزية، بسبب يعني الأعضاء في إنتربول تقريبا 196 عضو. فكما تفضل أستاذ، خطوة مهمة مثل خطوة رفع الدعوة إلى محكمة عدل الجنائية، أولا إذا مثلا في الرؤية الأولى هذا الأمر أمر نفسي، كل واحد إذا يقرأ مثلا في الإعلام في السوشيال ميديا أن هذا الرجل ومن معه من العسكريين والسياسيين هم مجرمون، ولذلك تركيا رفع الدعوة إلى إنتربول لاحتجازهم. طبعا هذا متعلق بالمركز إنتربول، هل هم يصدرون
1: سيقبل الطلب أو لا يقبل
3: أم لا؟ قد لا يقبلون، ولكن لدينا مقال بالتركية، يعني شايع الأمر يعني أكثر من وقوعه،
1: شيوع الأمر،
3: نعم شيوع الأمر،
1: شيوع الأمر أكثر من وقوعه،
3: تأثيرا من وقوعه، من وقوعه. هذا مثل هذا الأمر، أولا الأمر النفسي في كل العالم الآن يعرفون طبعا، الذي إذا لم يكن مثل مثلا السلطات الألمانية يعني يغمزون العين لكل شيء، ولكن في كل العالم يعرفون أن هذا الرجل
1: مجرم حرب،
3: مجرم، وكذلك يعني عمل عبادة جماعية، وكل الانتحاكات في غزة. ولذلك أظن خطوة مهمة البداية، قد يكون هناك مثلا بعض لا يقبل هذا الأمر مثل ألمانيا، أرجنتين، أو دول أخرى قريبة من إسرائيل، ولكن هناك ممكن من كان ينتظر أي واحد يخط خطوة الأولى فهم يتبعون.
1: نعم دكتور محمد حسين مرجان، من المؤكد أن تركيا كان لها رسالة طبعا وراء هذا الطلب للمجتمع الدولي وكذلك لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ما فحوى هذه الرسالة برأيك؟
2: أولا هذه الخطوة كما ذكرت أستاذ إلى المجتمع الدولي، لأن نشاهد المجازر الإبادة الجماعية في غزة بسبب عدم إرادة من قبل المجتمع الدولي. يعني إذا المجتمع الدولي تأخذ خطوة وتمارس يمارس استراتيجية ضد إسرائيل، إذن الاحتلال لم ترتكب أي مجازر في غزة،
1: لم ترتكب أي مجازر
2: في غزة أو في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان. ولذلك تركيا أرسلت، أنقرة أرسلت رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي ليتحرك في هذا الأمر، وطبعا هذا رسالة واضحة إلى الكيان، إلى تل أبيب. والآن تركيا أرسلت رسالة أنها ستتحرك في هذا الأمر إذا إسرائيل، إذا السحاينة ستستمر في ارتكاباتها وانتهاكاتها في فلسطين، في سوريا، وفي لبنان. لأن الآن إسرائيل لا تهدد أمن فلسطينيين فقط أو أمن لبنانيين أو أمن أو استقرار سوريا، الآن إسرائيل تهديدا لكل المنطقة. وعندما نظر إلى خطاب سيد الرئيس أردوغان، هو يتحدث منذ سنتين، هو يتحدث عن المنطقة بلا إرهاب، وتركيا لم ينصف إرهاب أبدا، PKK، داعش أو آخرين، كله إرهاب، كان إرهاب. ولذلك الآن إسرائيل، الكتلة السهاينة، الاحتلال هو أيضا دولة إرهابية، ولذلك يعني لا فرق بين أي منظمة إرهابية وإسرائيل الآن في عيون التركية. لماذا؟ لأن المنظمة إرهابية تعني أنها ترتكب جرائم والمجازر وتمارس سياسة واستراتيجية ضد القانون الدولي، قانون أو حقوق الإنسان وهكذا. وكل شيء ما تفعل في أو ما يحدث في إسرائيل، في فلسطين، في الأراضي المحتلة هي إرهاب. ولذلك طبعا تركيا، أنقرة أرسلت رسالة إلى تل أبيب، إما قف أو
1: سنستمر،
2: ستدفع ثمنا أيضا.
1: طيب أستاذ محمد أستورك، العلاقات التركية

0: إسرائيلية يعني يمكن وصفها بأنها في أسوأ الحالات منذ
1: نعم
0: حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وربما من قبل ذلك. يعني ما تأثير خطوة كهذه على هذه العلاقات المتردية بالأساس؟
1: طبعا يعني يكون هناك ما نسمي تجميد كامل للعلاقات، لأن كما تفضلت يعني بعد أن بدأت إسرائيل ارتكاب مجازر وإبادة جماعية في غزة، تركيا من جهة سعت ل يعني تحسين الأوضاع في غزة وكذلك للتوسط يعني عبر الدول التي لها أثر على كيان الصهيوني، ولكن من جهة أخرى يعني تدريجيا قطعت كل الاتصالات مع إسرائيل. إذن يكون هناك تجميد كامل وكذلك تصعيد في توترات الثنائية وكذلك الملفات الدولية. فممكن يعني نتخمن أن إسرائيل مع من يدعمه يعني ماليا في إطار الدولي ممكن يضيقون على تركيا بسبب هذه
0: المواقف.
1: السياسات، ولكن تركيا لها السياسة مبدئية لأن هناك جرائم من جهة تركيا تسعى للتوسط، وكذلك تركيا الآن ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى كذلك لتقاضي إسرائيل تسعى كما يعني شاهدنا في إصدار نشرة الحمراء.
0: نعم، ومن سعي تركيا لتحقيق العدالة الدولية إلى الدور التركي في الدفع نحو عملية السلام بين موسكو وكييف. ننتقل مشاهدينا إلى ملفنا الثالث والأخير الذي نناقش فيه تصريحات نائب الرئيس التركي جودت يلماز التي أشار فيها إلى مخاطر تأثير التصعيد بين البلدين على أمن الملاحة في البحر الأسود.

0: إذن على وقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تجدد تركيا التحذير من مخاطر تصاعد الهجمات في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد العمل على استعادة الملاحة الآمنة في هذا البحر. المزيد عن هذا الموضوع في تقرير الزميل عمار أبو ثواب.
1: تركيا في قلب أمن البحر الأسود، من حماية الملاحة إلى السعي لإحياء مسار التفاوض الروسي الأوكراني. فمجددا تحذر أنقرة على لسان نائب رئيس التركي جودة يلماز من مخاطر تصاعد الهجمات في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، فضلا عن سلامة الملاحة والأمن الغذائي العالمي. وتؤكد عملها على استعادة الملاحة الآمنة، مستفيدة من إسهامها في مبادرة حبوب البحر الأسود، اتفاق سمح سابقا بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وأسهم في الحد من تداعيات الحرب على الأمن الغذائي. ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لم تكتفي تركيا بمراقبة الصراع من كثب، بل حاولت أن تجعل من موقعها الجغرافي والسياسي جسرا بين الطرفين تفصل بينهما ساحات القتال. كما سبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن جدد التأكيد على أهمية استمرار مسار مفاوضات اسطنبول، مسار لعبت فيه تركيا أدوارا تمثلت في استضافة جولات مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، كان آخرها 3 جولات عام 2025، وحافظت على قنوات اتصال مفتوحة مع الجانبين. كما أدت تركيا دورا مهما في تسهيل لعمليات تبادل أسرى الحرب بين الجارتين المتحاربتين، وهو دور يؤكد دور الدبلوماسية في الحرب. وتستمد أنقرة قدرتها على التحرك من موقعها الفريد بعلاقتها الجيدة مع موسكو وكييف، وهو ما يمنحها مساحة متميزة للحوار بين الطرفين. ومن مفاوضات اسطنبول إلى الوضع الأمني في البحر الأسود، تتحرك أنقرة بين الدبلوماسية والأمن، وبين حماية الملاحة وإحياء

0: التفاوض مع سعي حثيث للإسهام في وقف الحرب وإحلال السلام.
1: نعود مشاهدينا لضيفين الكريمين الأستاذ محمد أستورك الصحفي المختص في الشؤون التركية والخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد حسين مرجان، وسؤالي لحضرتك أيضا دكتور محمد، بداية إلى أي مدى نجحت تركيا بالفعل في من خلال دبلوماسيتها في الحفاظ على موقعها كوسيط مقبول بين الطرفين الروسي والأوكراني خلال هذه الحرب الممتدة؟
2: في الحقيقة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تركيا دائما لعبت دورا مهما لإقناع الطرفين للسلام، ولكن في وحتى في الحقيقة محادثات إسطنبول في أوائل الحرب، يعني تركيا أقنعت طرفين، ولكن بعد ذلك خصوصا الغرب أثرت في أوكرانيا كييف بشكل سلبي، وبعد ذلك استمرت الحرب حتى الآن. وتركيا الآن هي دولة وحيدة التي تتواصل مع طرفين بدون أي حمل، ولذلك يعني تركيا ستلعب دورا مهما لتجد حلا لطرفين أو لنهاية الحرب. مثلا تركيا الآن عضو ناتو،
1: نعم،
2: ولكن تتواصل مع موسكو
1: روسيا.
2: ولبوتين هذا ليس مهم، وأيضا تركيا أنقرة تتواصل مع بوتين وروسيا، ولكن الآن كييف تفهم هذا الأمر، وحتى الولايات المتحدة تدعم تركيا في هذا السياق في هذا المجال، وهذا يؤشر شيئا مهما، يعني تركيا ستلعب دورا وسيطا في حل أزمة، في حل المشكلة.
1: لا.
2: للأسف لندن تدخلت موضوع بعد محادثات تركية في إسطنبول في أول أشهر الحرب، وبعد ذلك كييف استمعت إليها، وثم استمرت هذا الأمر وتعمقت الأزمة. ولكن إذا الغرب تفهم أن تركيا هي وحيدة لتجد حلا للحرب، إذن كل شيء، كل الأمور في الحقيقة سيكون أسهل بكثير.
1: أستاذ محمد أستورك، فيما يخص أمن الملاحة في البحر الأسود في ظل تصعيد الهجمات في الفترة الأخيرة بين البلدين، إلى أي مدى يمكن لتركيا بالفعل أن تقوم بدور كما قامت في مسألة اتفاقية الحبوب في بداية الحرب من أجل خفض هذا التصعيد لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة في البحر الأسود؟
3: نعم، يعني تركيا لها دور كبير، وكما تفضل أستاذ يعني لعبت دورا في أول مباحثات بين طرفي النزاع ووصلوا إلى النتيجة، يعني يعترف هذا الأمر الأطراف، ولكن تدخل آنذاك رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون فأفشلت المساعي، فهذا لا يضر ممكن إلى تركيا كثير، ولكن يعني عدم وقف إطلاق النار والصلح في أوكرانيا يضر أكثر لأوروبا، فالآن نرى ونشاهد في الدول الأوروبية استعدادات للحرب مع روسيا، يعني الأمر وصل إلى هذا الحد. فتركيا يعني مساعيها مشكورة جدا، لأن في تبادل الأسرى كذلك كان لها دور، وكما ذكرت يعني ممر الحبوب كان مهما جدا، والآن من جديد كان هناك تقرير أظن أممي، هناك مخاطر عن هبوب، لأن طرفي النزاع يستهدفون سفن الحبوب وهناك خطر. فتركيا أظن كما تفضل أستاذ لها يعني صلات جيدة مع أوكرانيا مع زيلنسكي، وكذلك مع روسيا. مثلا لأوكرانيا تركيا لا تعترف احتلال قرم،
1: نعم،
3: ولكن في نفس الوقت لتركيا له صلات تجارية كبيرة للطاقة والتجارة مع روسيا، فتركيا ممكن تلعب دورا، وقد يكون كما تفضل الأستاذ دولة الوحيدة ممكن يلعب دورا لوقف إطلاق النار والسلام في النزاع في بين روسيا
1: وأوكرانيا. هختم مع حضرتك في نصف دقيقة دكتور محمد، وهذا الموقف التركي كيف يحافظ على متانته وقوته كوسيط وكلاعب بين البلدين مقبول في ظل التغيرات الجيوسياسية وفي ظل المواقف الدولية التي ربما لا تحبذ إيقاف الحرب في أمد قريب؟
2: أولا موقف تركيا ثابتة في الأزمة، ولكن ثقة تركيا تغيرت بمقارن إلى الماضي. الآن تركيا لا تستهلك الأمن، هي تنتج الأمن في ناتو، ولذلك حتى ناتو حتى الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية يجب أن تستمع إلى تركيا، ولذلك تركيا الآن تلعب دورا. وبالمناسبة فلسفتها جديدة في سياستها الخارجية ونظرها إلى السياسة العالمية، هذا تجعل تركيا قوية جدا. وبالمناسبة تركيا ليس لديها أي حمل لأي ملف في العالم، لأن تركيا لم تستثمر أي دولة أي منطقة، وبالمناسبة تركيا لم تستفيد موارد أي دولة بشكل غير قانوني،
1: لم يكن لها أي تاريخ استعماري.
2: نعم ليس لديها أي تاريخ الاستعماري، ولذلك تركيا تلعب دورا بقوتها، تأخذ من تاريخها وطبعا من نفسها. نعم. ومن ثقتها.
1: وضحت هذه الفكرة. هناك مزيد من الوقت مع حضرتك أستاذ. نعم. محمد دستورك، كيف تتعامل تركيا مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وكيف تحافظ على علاقاتها مع روسيا وتنأى بنفسها عن الانخراط في هذه العقوبات؟
3: نعم، يعني هذا الأمر مهم جدا. الآن ممكن الدول كثيرة يواجهون عقوبات أمريكية على إيران، هذه المشاكل، ولكن تركيا لها يعني شيء من ساحة المناورات فتعمل على هذا الأمر. وإلى اليوم يعني نرى العقوبات مفروضة على روسيا، وقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحضر لعقوبات مزيدة، ولكن تركيا لها ساحة المناورات فتنجح في مناوراتها.
1: في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفينا جزيلا، الصحفي المختص في الشؤون التركية أستاذ محمد أوزتورك، والخبير في العلاقات الدولية دكتور محمد حسين مرجان، شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل،

0: من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: إيش بعتم شنو تنام زاخة بيخون؟
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبناني بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج. وفي بقية العناوين،

0: قال البيت الأبيض إن إيران لم تصدر النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار على موانئها الشهر الماضي. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية صمودها في مواجهة العقوبات الأمريكية والتزامها بالدبلوماسية والدفاع لصون المصالح الوطنية.
1: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية. تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أوغلو، تريتي عربي.
0: قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحاراً جراء نحو 70 هجوماً على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز. وأضاف أن الوضع في مضيق هرمز لم يحل بعد، وأن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التجارة الخارجية انكمشت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار البحري، بينما بلغ التضخم السنوي 66% الشهر الماضي.
2: بعد 6 أشهر من الحرب تبلغ المواجهة بين واشنطن وطهران مبلغا جديدا، فالصواريخ تهدأ نسبيا فيما تتقدم العقوبات إلى واجهة المعركة وتصل آثارها إلى بيوت الإيرانيين.
3: لقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ مع هذه الظروف. الآن العديد من أصحاب المتاجر المجاورة المستأجرين منهم يعيدون متاجرهم لأنهم في الواقع لا يستطيعون الاستمرار في تشغيلها.
2: القادة الإيرانيون يقرون للمرة الأولى بحجم الكلفة. الرئيس مسعود بزشكيان يقول إن الصادرات والواردات تراجعت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكي، فيما بلغ التضخم السنوي 66%.
4: انخفضت الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%، أي أن صادراتنا انخفضت بنسبة أكبر، لكن وارداتنا تراجعت.

0: أيضا. بالطبع شهدت الصادرات انخفاضا أكبر من الواردات، معنى هذا واضح لمن يفهم الاقتصاد. لا أريد الخوض في التفاصيل ولا أعرف ماذا أقول لمن يدعي أن العقوبات لا تؤثر.
1: ليست مجرد أرقام، فأثار الحرب تنتقل إلى الداخل الإيراني، بينما يدعو المرشد الحكومة إلى التعامل بجدية مع التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار. وفي واشنطن تقدم الإدارة هذه المؤشرات دليلاً على جدوى الضغط الاقتصادي، فالرئيس دونالد ترامب يهدد بعقوبات ثانوية على الدول التي تواصل تجارتها مع إيران، وبدأت الإجراءات الأمريكية تشمل مؤسسات خارجية تتعامل مع طهران. لكن للضغط حدوده أيضاً، فواشنطن لم تستهدف حتى الآن الشريكين التجاريين الأثقل الصين والهند، لما قد يحمله ذلك من تداعيات أوسع. وفي الجهة الأخرى تحتفظ إيران بورقتها الأثقل، مضيق هرمز. واشنطن تقول إن الممر مفتوح، بينما يؤكد الحرس الثوري أن عبوره ما يزال خاضعاً لتصريح إيراني. بين العقوبة وهرمز تحاول قطر إعادة السياسة إلى الواجهة عبر بحث حرية الملاحة والعودة إلى التفاوض. تبدو الحرب الاقتصادية إذن سباق قدرة على الاحتمال. واشنطن تضغط على اقتصاد إيران، وطهران تحاول أن تجعل كلفة هذا الضغط تمتد إلى خصومها والأسواق.
2: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلاح وسط القطاع. أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالوت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين في بلدة جالود، وأصيب 3 فلسطينيين في رام الله باعتداءات المستوطنين. يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية. وفي جنوب الضفة وحدها شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين على الأقل خلال أقل من 10 أيام.
3: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
4: الذي لا تضيع عنده الودائع.
5: كان بخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
3: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
6: بتروح بتصور هيك حدا بتصور الناس.
7: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
3: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية.

0: الدولية خلال أقل من 10 أيام.
1: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
0: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها.
2: هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر رويشترة، عربي، الخليل.
3: قالت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأكدت أن حصار المغير واستهداف سكانها عشوائيا يهدفان إلى عزل القرية عسكريا واقتصاديا وتهجير أهلها، وطالبت بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لسكان قرية المغير ووقف هجمات الجيش والمستوطنين. قالت وسائل إعلام روسية إن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خرابيفشينا في منطقة سومي الأوكرانية. وذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية سيطرت كذلك على قريتي أدرينيفكا وروبيزني في منطقة دونياسك. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف مستودع الذخيرة في منطقة كييف. واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش.
4: ليلة قاسية أخرى عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها لم تهدأ فيها صفارات الإنذار. ففي منطقة بوتشا أسفر هجوم جوي روسي وصف بالأعنف عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، وحولت الانفجارات المتتالية أجزاء من المنطقة إلى ركام ودمار واسع. هول الصدمة وحجم الكارثة دفع السلطات الأوكرانية للتحرك إلى احتواء التداعيات، إذ أكد حاكم منطقة كييف أن العمل مستمر على قدم وساق لإجلاء المئات من سكان منطقة بوتشا ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار التهديدات الجوية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وفي سياق تبريرها لهذا التصعيد، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بنك أهدافها ركز بدقة على شل القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية باستهدافها مركزا لوجستيا في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين أجزاء من الصواريخ المجنحة. ولم يتوقف القصف عند هذا الحد، بل نال مستودعا رئيسيا للذخائر ومركزا لوجستيا يضم محطة جمركية حيوية. تقول موسكو إن كييف تستقبل عبرها الشحنات العسكرية والأسلحة القادمة من الدول الغربية. دائرة الاستهداف الروسية لم تقتصر على العاصمة ومحيطها، بل امتدت لتضرب الشريان الاقتصادية والبحرية لأوكرانيا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجماتها نالت مناطق لتفريغ ناقلات الوقود في ميناء إزمايل الاستراتيجي، ومحطة إعادة الشحن في ميناء ميكولايف في مسعى لتقويض خطوط إمداد الجيش الأوكراني. بينما ساعي موسكو الحثيثة لقطع شرايين الإمداد الغربية وضرب البنية التحتية وجهود كييف لاحتواء الخسائر البشرية وتأمين المدنيين، يبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التصعيد في حرب استنزاف لا تلوح في أفقها القريب أي بوادر للتهدئة. شيماء عاصم، تريتا عربي.
3: استدعت الخارجية التركية السفير الأوكراني لدى أنقرة على خلفية استهداف سفينة تركية في البحر الأسود وسفينة أخرى أرسلت لسحبها. وأدانت الخارجية التركية في وقت سابق هجوما بطائرات مسيرة تعرضت له سفينتان تجاريتان تابعتان لشركتي شحن

0: شحن تركيتين في البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقمهما. وصلت الدفعة الثانية من معدات الجسر الحربي التركي إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي تمهيدا لتركيبه وربط ضفتي نهر الفرات. وتهدف عملية تركيب الجسر إلى تسهيل حركة العبور والتنقل بين ضفتي نهر الفرات مع وصول دفعة جديدة من المعدات اللازمة لتنفيذه في مدينة الميادين شرقي سوريا. قال الجيش اليمني إنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية، وأسقطت دفاعات القوات اليمنية مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في محافظة تعز.
1: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية ضربة استباقية دقيقة بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعا لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجددا على حافة مواجهة شاملة، تاركا جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: اعتذر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تينا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي الاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. وكان قد أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا أنها ستستضيف مراسم توقيع اتفاق الاجتماع المصغر يوم غد الأحد في العاصمة طرابلس. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه من وصفهم بالمتمردين الذين قاموا باحتجاز جنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي، وأطلقوا النار على بعض المواقع الحساسة في العاصمة. وقالت وزارة الدفاع النيجيرية إن ما وصفته بالرد السريع لقوات الدفاع والأمن مكن من احتواء التحرك وإعادة السيطرة تدريجيا على المواقع، ودعت السلطات السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة حياتهم الطبيعية بحرية. مشاهد قاسية وحصيلة مفجعة تعيشها ولاية جيجل لؤلؤة الساحل الشرقي للجزائر بعد أن تحولت جبالها الخضراء إلى رماد بفعل حرائق غابات مهولة غيرت وجه الجغرافيا في المنطقة. وتشير الأرقام الأولية إلى وفاة 73 شخصا في فاجعة أبادت عائلات بأكملها، بينما

0: لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين وسط دمار غير مسبوق.
1: رماد ودخان حل مكان الخضرة التي لطالما ميزت ولاية جيجل التي عاش سكانها لحظات مفجعة جراء حرائق هائلة لغاباتها أتت على الأخضر واليابس. جماعياً دفن 39 من ضحايا هذه الحرائق في جنازة مهيبة حضرها الوزير الأول سيفي غريب إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا لتوديع ضحايا كارثة لم تشهد البلاد مثيلاً لها. الحصيلة الأولية في بلدة بني حبيبي وحدها بلغت 73 ضحية، وسط ترجيحات بتجاوز الحصيلة النهائية هذا الرقم بكثير. كارثة مهولة لم تترك فيها النيران الكثيفة والمتسارعة مجالا للفرار، إذ سجل فقدان 21 ضحية من عائلة واحدة في أعالي البلدة، وانتشلت جثث عديدة في حالة تفحم متقدمة لأشخاص باغتتهم النيران أثناء محاولتهم النجاة أو إنقاذ مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
2: عندي جاري هذا عمي سعيد حنون مات هنا قدام داري، تحرق، وصلت عليه النار هنا كلاته. كاين واحد ثاني راح مسكين يجري باه يدخل عنده الخرفان والسعاية تاعو باه يطلع يمنحها من الكوري، وصلت عليه النار كلاته.
1: رقعة النيران امتدت بسرعة جنونية لتحصد الأخضر واليابس في مناطق واسعة شملت تسيبلان، برج الطاهر، أولاد عسكر، براوي بالهادف، سيدي معروف، ميلية، تكاسنة والشقفة.
2: الحرائق هذه اللي مستنا في العام هذا عمرنا ما شفناها وما سبقت في تاريخ تاع الجبل هذا، خلاص حريق اللي ما خلى لا يابس ولا أخضر.
1: ومع استمرار اشتعال بعض البؤر وعمليات البحث عن المفقودين لم تتمكن السلطات حتى الآن من إعداد حصيلة نهائية للخسائر البشرية والمادية، لكن الكارثة البيئية تجلت مع تلف نحو 80% من الغطاء الغابي للمنطقة التي كانت قبلة لعشرات الآلاف من السياح. جيجل اليوم تلملم جراحها، شواطئ غطاها الدخان والرماد، وجوه تلخص مأساة فقدان الأقارب والجيران في رمشة عين، في فاجعة ستبقى محفورة في ذاكرة الجزائريين طويلاً.
0: بعد أكثر من 3 أعوام على اندلاع الحرب في السودان، تستعد آلاف الأسر السودانية في القاهرة للعودة إلى وطنها بعد استعادة الجيش لمناطق واسعة وعودة الأمن في مناطق كانت قد غادرتها تحت وطأة القتال. ورغم ما تحمله العودة من تحديات ومخاوف، يتزايد الإقبال على مبادرة الأمل، وهي واحدة من المبادرات الهادفة لمساعدة السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم.
3: حقائب قليلة يحملون فيها ما تيسر من أمتعتهم للعودة إلى السودان من جديد. يرافقهم شوق لوطن غادروه على عجالة، وذكريات عاشوها في القاهرة حيث كان ملجأهم. آن الأوان أن يلتئم الشمل من جديد. هكذا قرر شيخ الدين صالح، فابنه الأكبر في السودان وعائلته الكبيرة هناك، ومدينتهم باتت صالحة للحياة حتى وإن بدأت من الصفر مجدداً.
4: البلد ما أمان كويس، والكهرباء جات والموية جات، وكان مخوفنا الكهرباء والموية، والحمد لله الكهرباء والموية جات. نعم العفش راح، لكن شنو؟ هو البيت موجود، الواحد في بيته إن شاء الله ينوم تحت في البلاط كويس. والله مصري ما قصرت معانا، والله أنا سنة وأربع شهور ما شفتها يعني واحد كشر لي في وشي.
3: هي واحدة من أسر كثيرة قررت العودة، ولكل منهم قصة مختلفة، وإن تشابهت أحوالهم في الغربة عن الوطن.
5: أنا طبعا راجع السودان شرق النيل، مدينة شرق النيل، والسودان الحمد لله هسه حاليا وضع بقى آمن يعني الحمد لله، والكهرباء رجعت والمية رجعت، وأنا طبعا طارج عندي امتحان برضه.
6: هسه قريب سنة وجيت عشان العلاج، والحمد لله وتمام الحمد لله، والبلد حس حالة استقرة وبتاع، يعني ما في داعي للنزوح ولا باعي للكلام.
3: تتحرك هذه الحافلات ضمن مبادرة الأمل، وهي مبادرة شعبية مدعومة رسميا كما يقول القائمون عليها، لمساعدة السودانيين الراغبين

0: في العودة طواعية إلى بلادهم. رحلات مجانية تبدأ في القاهرة ولا تنتهي إلا بوصولهم إلى السودان.
1: وتمكنت اللجنة حتى الآن وبفضل الله في غضون 6 أو 7 أشهر من نقل حوالي 50,000 عائد طوعي إلى بلادهم إلى مختلف الولايات في السودان، ولا زالت المسيرة مستمرة. وكما ترى الآن الميدان يكتظ بالراغبين حتى أن الطلب أكبر من العرض المتاح الآن، لكن اللجنة تجتهد لتعبئة الموارد.
0: مشاعر متداخلة بين الحنين إلى وطن تركوه وملجأ بديل يغادروه، في كل ذكريات وصداقات، ماض أليم من الحرب لم يمحه سلام عاشوه هنا، ومستقبل الوطن فيه لم يعد كما تركوه، عودة يعلمون أنها تواجه احتمالات متعددة.
2: هذا المشهد بالنسبة لكثير من السودانيين العائدين إلى وطنهم ينهي سنوات عاشوها بين لزوح ولجوء. قوافل الأمل بالنسبة لهم ليست مجرد اسم، بل أمل يتجدد عنوانه. الطريق إلى الوطن ليس بعيدا مهما طال الغياب. هاشم مناع، تلتي عربي، القاهرة.
3: نذكر الآن بأبرز عناوين النشرة. طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة، ومستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في نابلس ورام الله بالضفة الغربية. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. النشر انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. النجم البرتغالي رافائيل لياو

يصل إلى مدينة إسطنبول استعدادا للتوقيع رسميا مع نادي غالاتا سراي. تألق النجم المغربي ياسين زبيري وتسجيله هاتريك مع راسينغ سانتاندر يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على البداية المتعثرة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، فالنادي الباريسي الذي استهل موسمه بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا الإنجليزي عاد بعدها ليخسر لقب كأس الأبطال الفرنسية قبل أن يكتفي بالتعادل في أول مبارتين له في الدوري. فما هي أسباب هذا التخبط داخل البيت الباريسي؟ وهل يتعلق الأمر بالإرهاق أم بالتغييرات في التشكيلة؟ أم أن هناك مشاكل أعمق تهدد بداية موسم الفريق؟

وصل المهاجم البرتغالي رافائيل لياو إلى مدينة إسطنبول استعدادا للتوقيع مع غالاتا سراي قادما من إيسي ميلان الإيطالي مقابل نحو 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات سهلة التحقيق. وسيتقاضى لياو راتبا سنويا يصل إلى نحو 12 مليون يورو في عقد سيبقيه مع غالاتا حتى عام 2030. تغلب مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدف، وذلك في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وحملت رباعية السيتي توقيع كل من المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي ريان شرقي بهدفين لكل منهما، فيما جاء هدف كريستال بالاس الوحيد بوساطة حارس مانشستر سيتي جان لويجي دوناروما الذي سجل بالخطأ في مرمى. واصل باريس سان جيرمان بدايته المتعثرة في الدوري الفرنسي، وذلك بعدما تعادل بهدفين لهدفين مع ضيفه ليل الذي نجح في التقدم بهدفين بواسطة كل من الأيسلندي هاكون هاردالسون وزميله ديلاني باكر، فيما سجل هدفي الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا والبرازيلي ماركينيوس، ليتحصل كل فريق على نقطة بهذا التعادل. واصل نادي النصر انطلاقته المميزة في الدوري السعودي بعدما حقق الانتصار الرابع تواليا بتغلبه على التعاون بهدفين لهدف، أحرزهما كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه سامو كوستا، فيما جاء هدف التعاون عبر بسام الجريحي، ليعتلي النصر صدارة البطولة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه. حقق بوكا جونيورز فوزا مثيرا على لانوس بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من مرحلة كلاوسارا في الدوري الأرجنتيني، ويدين البوكا بهذا الانتصار إلى نجمه توماس بيلمونتي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، والذي أكد الحكم صحته بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد. قالت تقارير إعلامية إنجليزية أن نجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا بات قريبا جدا من الانتقال إلى نادي ليفربول مقابل نحو 147 مليون يورو، بعدما شهدت مفاوضات تقدما بين الناديين الإنجليزي والفرنسي في الساعات الأخيرة. أعلن أستون فيلا تعاقده رسميا مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون قادما من تشيلسي بعقد طويل الأمد، ولم يكشف أستون فيلا عن قيمة الصفقة إلا أن الصحافة الإنجليزية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بين الناديين وصلت إلى 75 مليون يورو.

0: أعاد خوليان ألفاريز فتح واحد من أكثر ملفات سوق الانتقالات حساسية بعدما عبر عن رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد وسط تمسك الإدارة بموقفها الرافض للتفاوض على خروجه. قصة ألفاريز ليست الأولى من نوعها في كرة القدم، فقبله اختار نجوم آخرون التصعيد في مواجهة أنديتهم. نستعرض أبرز حالات تمرد النجوم من أجل الرحيل مع معاذ الحراس.
1: على مدار عقود ينتظر بعض نجوم كرة

0: القدم موافقة أنديتهم للرحيل، بل حاولوا فرض الانتقال بأنفسهم حتى وإن كان الثمن غضب الجماهير والعقوبات والدخول في مواجهة مفتوحة مع الإدارة. من إضراب استمر لأشهر إلى لاعب رفض حتى ركوب طائرة فريقه، وصولاً إلى صراعات الميركاتو الحديثة، محطات شهيرة في تاريخ تمرد اللاعبين، وآخر فصولها يكتب الآن باسم خوليان ألفاريز. البداية مع المهاجم الهولندي بيير فان هويدونغ وفريق نوتنغهام فورست الإنجليزي. في عام 1989 صعد نوتنغهام للدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن فان هويدونغ طلب مغادرة الفريق معتبرا أنه بحاجة إلى اللعب في فريق أقوى، لكن فورست رفض التفريط فيه بالشروط التي يريدها، فجاء الرد الأكثر تطرفا. فان هويدونغ اختفى عن الفريق ودخل في إضراب استمر قرابة 3 أشهر. عاد لاحقا إلى الملاعب، لكن العلاقة مع النادي كانت قد تحطمت قبل أن يغادر بعد عام واحد. مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2012، في وقت يستعد فيه فريقه توتنهام للتوجه إلى لوس أنجلوس للموسم الإعدادي، مودريتش كان يفكر في ريال مدريد. الفريق الإنجليزي رفض انتقال اللاعب دون السعر الذي يرغب فيه، ما أدى لغياب مودريتش عن التدريبات ثم رفض السفر إلى الجولة التحضيرية. ورغم الغرامة التي فرضت عليه، إلا أن المواجهة انتهت بانضمام مودريتش إلى ريال مدريد. ومع مدريد دائما، وهذه المرة مع الحارس تيبو كورتوا، في وقت كان نادي تشيلسي ينتظر عودة الحارس البلجيكي من كأس العالم 2018، لم يظهر كورتوا. يوم أول من الغياب، ثم يوم ثان دون حضور التدريبات، رافق ذلك ضغط علني لقبول عرض ريال مدريد، وبالفعل حصل كورتوا على ما أراد، وأصبح اليوم أحد أفضل الحراس الذين مروا في تاريخ النادي الملكي. وفي صيف 2025 كان الخلاف الأشهر للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ضد ناديه نيوكاسل الإنجليزي. إيزاك غاب عن الجولة التحضيرية، تدرب بعيدا عن الفريق قبل أن يمتد الخلاف إلى رفضه التدريب واللعب، كل هذا من أجل تحقيق رغبته بالانتقال إلى نادي ليفربول. لم يتوقف الأمر هنا، إيزاك اتهم نادي نيوكاسل علنا بعد الوفاء أو بعدم الوفاء بوعود سابقة. وفي اليوم الأخير من الميركاتو انتهت القصة، إيزاك لاعبا جديدا لنادي ليفربول مقابل مبلغ قياسي بلغ 125 مليون جنيه استرليني. في سوق الانتقالات الحالية تعيش كرة القدم الإسبانية على وقع أزمة كبيرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بسبب خوليان ألفاريز. اللاعب الذي أعلن رغبته في الرحيل عن الأتلتي قابله تعنت شديد من الفريق المدريدي لبيع اللاعب إلى برشلونة. غياب ألفاريز مستمر عن التدريبات، والنادي لا يزال متشبثا برفضه القاطع، صراع يضع اسم ألفاريز أمام السؤال نفسه الذي طارد نجوما قبله: ماذا يفعل اللاعب حين يملك العقد ناديه بينما يكون مستقبله الذي يريد في مكان آخر؟
1: أشعل التألق اللافت للنجم الشاب المغربي ياسر زابيري بعد تسجيل هاتريك في 21 دقيقة فقط في أولى لقاءاته في الليغا الإسبانية مع ناديه راسينغ سانتاندر، أشعل التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع محمد العمدوني الذي وصف زابيري بالقناص والنجم القادم بقوة، وعلق قائلا: ياسر زابيري يكتب اسمه في تاريخ الليغا. مهاجم راسينغ سانتاندر احتاج 21 دقيقة فقط لتسجيل هاتريك أمام إلتشي في واحدة من أبرز البدايات لمهاجم مغربي في الدوري الإسباني. قناص مغربي جديد يطرق باب التألق الأوروبي، والمستقبل أمامه واعد مع أسود الأطلس. بدوره تغنى سيد أحمد بالأداء المميز للنجم المغربي الشاب، وعلق بهذه الكيفية: ظاهرة مغربية، بطل العالم للشباب، انفجر في الليغا أول مشاركة هاتريك، سلام عليكم وديما مغرب زابيري. ورأى وسام أن المغرب محظوظة بالمواهب التي تملكها، وعلق: خلصنا من صيباري، طلع لنا زابيري يا حظ المغرب، بس سجل هاتريك ضد إلتشي وصار الهداف مناصفة مع مبابي ورافينيا. فينيشر ممتاز ويسجل من أنصاف الفرص، الهدف الأول استغل الهفوة والثالث بفولي رهيب ولسه قابل للتطور، عمره 21 ويخوفي برشلونة تحط العين عليه مفصل لهم. وهنا حسين الحريري بدأ في قمة الانبهار بعد هاتريك ياسر زابيري، وليطرح هذا التساؤل: ابن المغرب 21 عام نجم الدوري الإسباني بالهاتريك، كيف لم يلعب في كأس العالم؟ ونختم مع يونس الذي يبدو أنه مشجع لنادي الهلال السعودي، حيث طالب ناديه بالتعاقد مع زابيري وعلق: بيصبح الهداف للدوري الإسباني، ما شاء الله تبارك ياسر زابيري لاعب عالمي، حرام يلعب في نادي راسينج الذي ما حد يعرف هذا النادي. المواسم القادمة بنشوف أكبر الأندية تتسابق لتشتريه. نادي الهلال أتمنى تجيبوه بالشتوية بدل سايمون.

0: بداية متعثرة لباريس سان جيرمان في مستهل الموسم الجديد بعدما خسر كأس الأبطال الفرنسية واكتفى بنقطتين من أول جولتين في الدوري، نتائج أعادت فتح النقاش حول جاهزية بطل فرنسا وأوروبا في ظل تراجع الأداء الدفاعي وإرهاق عدد من نجومه والجدل المحيط بعثمان ديمبلي.
1: دخل الموسم مرشحاً لمواصلة الهيمنة، لكن باريس سان جيرمان وجد نفسه سريعاً أمام بداية أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً. البداية جاءت بخسارة كأس الأبطال الفرنسية أمام لانس بهدف دون رد، قبل أن يحصد نقطتين فقط من أول جولتين في الدوري بتعادلين بالنتيجة ذاتها أمام رين وليل. وفي المبارتين اضطر بطل فرنسا وأوروبا إلى العودة بعدما تأخر بهدفين. 4 أهداف استقبلها الفريق في جولتين كشفت تراجعاً في التوازن الدفاعي، وفريقاً بدأ أقل قدرة على فرض إيقاعه منذ البداية. لويس إنريكي بدوره طلب لاعبيه بالخروج من منطقة الراحة في موسم أصبحت فيه المنافسة على المراكز أكثر حدة بعد التعزيزات الصيفية. وحتى عثمان ديمبلي لم يكن بعيداً عن الجدل، الفرنسي استبدل بين شوطي مواجهة رين قبل أن يحصل على فترة راحة وسط تساؤلات بشأن حالته البدنية ودوره في هذه البداية المتعثرة. إنريكي أكد من جانبه أن إدارة دقائق اللاعب مرتبطة بإرهاق الموسم وكأس العالم، وأن الفريق يحتاج إلى الاستفادة من كامل المجموعة. وفي سوق الانتقالات حاول باريس إضافة مزيد من العمق إلى تشكيلته، وكان فران توريس أحد أبرز الوجوه الجديدة ليقدم أثراً سريعاً بتسجيل ثنائية أنقذت الفريق من الخسارة أمام رين. لا حديث بعد عن أزمة مكتملة الأركان، لكن خسارة لقب محلي ثم تعثرين متتاليين في الدوري ومشكلات التوازن وإدارة النجوم تجعل بداية باريس إنذاراً مبكراً للويس إنريكي قبل أن يدخل الموسم مراحله الأكثر صعوبة.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من إسطنبول الصحفي وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت. مساء الخير كابتن معتصم. إذن باريس سان جيرمان بداية بطيئة جدا في الدوري الفرنسي والمباريات المحلية تعادلين، فرط بالنقاط، هل تعتقد أنها بداية بطيئة يعني ناحية إيجابية عادية في بداية الموسم، أم أن الفريق بدأ يفقد جزءا من الهيمنة التي سيطر فيها في الموسمين الماضيين؟
2: مساء الخير احمد لكل المشاهدين الكرام وتحيه لكم في تي ري تي. لا اعتقد ان المشكله في باريس سان جيرمان او يعني ترتقي او تقفز الى فكره فقدان السيطره على مجريات الدوري الفرنسي والبطولات المحليه او حتى على الفريق داخليا. المتتبع لوجود لويس إنريكي منذ ان وصل الى فريق باريس سان جيرمان يعلم ان الفريق ايضا في الدوري الفرنسي طريقه ليس دائما مفروشا بالورود، حتى لو كانت النهايه دائما قصه جميله بالحصول على لقب الدوري الفرنسي، لكن هناك بعض المعاناه كما شاهدنا في الموسم الماضي وحتى ما قبل الموسم الماضي، وفي كل مواسم إنريكي كان هناك شيء، لا اريد ان اقول معاناه ولكن شيء من الصعوبات في الدوري الفرنسي، ذلك أن الفريق يقسم مجهوده ويصمم هذا الفريق على توزيع المجهود البدني وعدد الدقائق بين دوري ودوري الأبطال.

0: أعتقد أن الخلافات التي الجارية الآن والتي يجري الحديث بها إعلامياً وضمنياً اعترف بها لويس إنريكي أن هناك شيء من عدم التفاهم أو سوء تفاهم أو خلاف مع بعض اللاعبين حول توزيع الدقائق والمشاركة واللعب والانضباط، أعتقد يعني ضمن السياق الطبيعي هذا يحدث في كل الأندية. أعتقد أن الصحافة يعني ربما تساهم بشيء أو بآخر في فرنسا بتضخيم بعض الجوانب، إلا أنه إجمالا أعتقد أن ما يعيش باريس سان جيرمان شيء طبيعي جدا وجدا، والفريق سيعود إلى مكانه الصحيح.
1: نعم، هنا أنت تطرقت إلى نقطة معتصم، الخلاف بين لويس إنريكي وعثمان ديمبلي وقرار المدرب بإخراج اللاعب في المباراة، وبعد ذلك قرار الإدارة بمنحه راحة حتى 31 من هذا الشهر. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يعني تكون العلاقة بين المدرب وسطوة المدرب وسلطة المدرب واللاعب الأفضل في الفريق، صاحب المشروع، نجم المشروع وصاحب الكرة الذهبية؟
0: يعني في مثل مصري بحبه يقول أضرب المربوط يخاف السايب، فلذلك لويس إنريكي من خلال إخراج عثمان ديمبلي خلال المباراة وإبعاده عن مباراة لاحقة، هو لا يجري هنا عملية تأديب لعثمان ديمبلي وإنما إرساء قواعد على الفريق الباريسي، خاصة أن هناك شبه انطباع كان في السنوات الأخيرة أن هذا نادي الأغنياء، نادي جامع الفلوس، جامع نادي اللاعب المعتزل اللي حابب يلم شوية فلوس. لا، باريس سان جيرمان غير من فلسفته تماما، أي لاعب لا يريد أن يشارك في باريس سان جيرمان أو يتكاسل الباب مفتوح، هات عرض ومع السلامة. فلذلك لويس إنريكي مدعوم بشدة من كامبوس المدير الرياضي، مدعوم بشدة من الإدارة على رأس ناصر الخليفي، له السلطة المطلقة بفرض القواعد في غرف الملابس، فرض الانضباط، نظام غذائي، نظام صحي، ساعات النوم، ساعات الحضور للتدريبات. وهذا يعني التغيير في عقلية الفريق وإدارة الفريق كانت نتائجه في النهاية الحصول على لقبين دوري أبطال أوروبا متتاليين، وما المانع أن يحصل عليها للمرة الثالثة على التوالي ويعادل رقم ريال مدريد في دوري الأبطال الحديث. فلذلك إنريكي يعاقب عثمان ديمبلي لإرسال رسالة إلى جميع اللاعبين وحتى الموظفين داخل النادي أنه لا مجال للتراخي.
1: وتحضرني حالة المنتخب البرتغالي في كأس العالم، وكان الحديث عن قدرة المدرب على عدم إشراك كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي، وهل يملك السلطة لهذا الشيء. طيب، ذكرت عن فلسفة باريس سان جيرمان، شهدنا تحول واضح في فلسفة النادي في آخر سنتين بالتحديد مع قدوم المدير الرياضي كامبوس. الفريق ابتعد عن شراء النجوم الجاهزة الأسماء الكبيرة وأخذ بمرحلة البناء، وبالتالي نجح في تحقيق الانتصارات وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لموسمين. هل ستستمر هذه السياسة برأيك؟
0: أعتقد أن السياسة ناجحة جدا، ويساعد في ذلك أن الدوري الفرنسي ليس بصعوبة الإنجليزي أو حتى الإسباني، هناك توزيع لعدد الدقائق، توزيع لعدد المجهود، لأنه في ديدن دوري أبطال أوروبا والأندية الكبيرة تواجه دائما مشكلة كيف تستطيع المحافظة على مستواها المرتفع جدا في شهري أبريل ومايو، وذلك بسبب الإرهاق وعدد الدقائق المكثف على اللاعبين، المجهود البدني، كثرة الإصابات التي تحدث في هذين الشهرين. لذلك الآن باريس سان جيرمان وجد معادلة جميلة بطريقة لويس إنريكي، لا أريد أن أقول أنها هدية لباريس سان جيرمان أنه يلعب في الدوري الفرنسي، لأن وجوده في الدوري الفرنسي أيضا هو تحدي كيف أن يبقى اللاعبون في حالة ذهنية وتنافسية مشتعلة على مدار الموسم كامل، وألا يتأثروا بعدد الدقائق المنخفض في مشاركتهم بالدوري الفرنسي، ألا يتأثروا بضعف التنافسية إلى حد ما في الدوري الفرنسي. هذا يؤثر كان طويلا على باريس سان جيرمان، وهذا كان يفسر أن الفريق الفرنسي الباريسي كان دائما يتعرض إلى الكثير من العودة والريمونتادا على أرضه بين جمهوره ويخرج بنتائج قاسية، لأن اللاعبين ليسوا حاضرين ذهنيا بما يكفي للتواجد خلال المباريات الكبيره ضد بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونه، وحصل ضد ريمونتادا. لكن لويس إنريكي وصى والحق يقال بذل مجهود كبير حتى ان يبقى كل اللاعبين في يعني حاله تنافسيه ذهنيه قويه حتى الامتار الاخيره من الموسم. وايضا كلمه حق يجب ان تقال، النادي الفرنسي الباريسي حتى في دوري ابطال الموسم الماضي في المباراه النهائيه ومباراته القاسيه الصعبه ضد بايرن ميونخ، نصف المباراتين شارك فيهم لاعبين الاحتياط اللي بيلعبوا اصلا بالدوري الفرنسي، عثمان ديمبلي خرج من الدقيقه 60. فلذلك من الظلم ان نقول ان باريس فاز بالدوري لانه يوجد تقسيم للاعبين او انه اللعيبه

0: معتصم، هذا الذي تتكلم عنه، الحافز الذهني وحالة الشغف، كيف يستطيع لويس إنريكي أن يحافظ عليها لدى اللاعبين بعدما حققوا لقبين لدوري أبطال أوروبا ويواصلون السيطرة على لقب الدوري الفرنسي؟
1: أعتقد بثلاث أسباب. السبب الأول هو البعد الفني. الرجل يمتلك كم هائل ومخزون كبير من الخطط والتكتيكات، شاهدناه لعب كرة قدم هجومية ضد بايرن ميونخ، كلفت الفريقين تسجيل 9 أهداف في المباراة، لكن في الإياب فاجأ كومباني وبايرن ميونخ بتكتيك مختلف تماما. فالرجل لديه مخزون هائل من الأفكار الفنية التكتيكية يتفوق على تقريبا 90% من مدربين العالم في هذا المجال. البعد الثاني هو البعد البدني. لاحظ أن الفريق صراحة يعني بدنيا حاضر جدا حتى في دوري أبطال أوروبا، ورغم الإصابات مثل غياب أشرف حكيمي عن مباراة نصف النهائي للإياب، إلا أنه كان قادر على إيجاد البديل بإمري لما شاركوا في مركز الظهير اليمين وقدم مباراة كبيرة جدا. فالبعد الفني، البعد البدني، والبعد الثالث المهم جدا هو البعد النفسي. لويس إنريكي يستطيع التعامل مع اللاعبين بطريقة مبهرة جدا، وصنع من باريس سان جيرمان وأجواء باريس سان جيرمان أنكم هنا كي تقاتلوا وتنزفوا في الملعب، لا أن تتدللوا وأن تجمعوا الأموال. هذا يعني بصراحة كانت عبقرية أنه عمل هذا الميكس الحلو بين اللاعبين.
0: بل أن باريس هو من يجمع الأموال مع الرحيل المتوقع لباركولا بنحو 150 مليون يورو، وأيضا قبل ذلك غونزالو راموس الذي انتقل إلى الميلان. برأيك هل سيفتقد لعمق هجومي فريق باريس سان جيرمان برحيل هذا الثنائي، بالرغم من ضم فيران توريس وأيضا بعض الأسماء الشابة؟
1: يعني أعتقد من الصعب الحكم على يعني ضعف العمق الهجومي في باريس سان جيرمان في بداية الموسم. باركولا كان له تأثير لكن ليس ذلك التأثير، وكان يلعب أساسي في الدوري الفرنسي. فلذلك أعتقد أنه لويس إنريكي في الدوري الفرنسي قادر أنه يعني يسلك الأمور، يمشي الدنيا في بعض المباريات في كذا كذا، لكن في دوري الأبطال ممكن يفتقد للعمق في حال إصابة مثلا كفارة تسخيلية ولاعب آخر، هنا راح أكيد راح ندخل في مشكلة. لكن إجمالا أعتقد أنه على صعيد الدوري الفرنسي لا زالت الأمور تحت السيطرة الباريسية.
0: نعم، الدوري الفرنسي تحت السيطرة، هل هي نقطة إيجابية أم سلبية برأيك معتصم أن تكون تقود مباريات بإيقاع منخفض، يعني قدرة على تحقيق الانتصار في أي لحظة وقدرة على حسم اللقب في آخر المشوار، ألا يعطي ذلك دلالة على ناحية نفسية سلبية بالنسبة للاعبين؟
1: يعني أعتقد وصلت الرسالة إلى لاعبي باريس سان جيرمان، أنتم هنا لأجل دوري أبطال أوروبا أولا، لكن يجب عدم الاستهتار بالدوري الفرنسي. كي تلعب في دوري الأبطال عليك أن تتألق في الدوري الفرنسي، هذه المعادلة اللي فرضها لويس إنريكي. فلذلك هو المتضرر أو كفرنسا كدولة كدوري فرنسي واتحاد فرنسي، نعم الدوري متضرر إن هناك سيطرة أحادية، هناك نوع من ضعف المنافسة، لكن الفرنسيين بيعوضوها بنقطتين مهمتين. الأولى المنتخب، بصراحة عامل برستيج كبير لفرنسا المنتخب الفرنسي. ثانيا وهذا المهم، كثرة المواهب. يعني فرنسا هي المزرعة الأكبر في العالم للمواهب، ليس مواهب العدد فقط، لا بالجودة أيضا. الكواليتي عند اللاعب الفرنسي بصراحة، خريجين الأكاديميات الفرنسية لا يضاهيهم ربما إلا فقط الجودة الإسبانية اللي تدخل معهم في منافسة. وإن كانت المدرسة الفرنسية بحاجة إلى أسلوب لعب وهوية وفلسفة وليس فقط لعب ارتجالي على طريقة أوليسي وعثمان ديمبلي ومبابي بعكس إسبانيا التي تمتلك جودة موهبة وفلسفة لعب، فرنسا لا تمتلك فلسفة لعب. فلذلك يعني باريس سان جيرمان حول مشكلة الدوري الفرنسي إلى نقطة قوة. فلذلك يعني أنا شخصيا اسمح لي أعبر عن رأيي، أنا منبهر كيف استطاع لويس إنريكي أن يحول مشكلة الدوري الفرنسي إلى نقطة قوة، يفوز
0: من الذي قلب هذه المعادلة الباريسية وتحول النادي من فريق يدفع الأموال الكبيرة لجلب النجوم إلى فريق يكتشف النجوم في الدوري المحلي، الوجوه الشابة، ويقدمها للمستوى العالمي؟
1: الدروس الصعبة صديقي، الدروس الصعبة التي تلقاها باريس سان جيرمان على مدار سنوات طويلة من الريمونتادا أو أكثر من ريمونتادا، من ريال مدريد، ريمونتادا من مانشستر يونايتد، ريمونتادا صعبة قاسية مذلة مهينة كانت من برشلونة بال6-1 في ملعب الكامب نو، الهزائم المتتالية من بايرن ميونخ، من أندية أوروبا تقريبا جميعها. الدروس الصعبة التي تلقاها باريس سان جيرمان دفعته في نهاية المطاف أن يتعلم بالطريقة الصعبة أن كرة القدم لا تدار بتجميع النجوم، وإن كان

0: هذا جزء من مرحلة باريس سان جيرمان.
1: نعم.
0: لأنه بدايات شراء صندوق الاستثمار القطري لباريس كان مسألة تسويقية،
1: نعم.
0: حضور قطري دبلوماسي ورياضي في المحافل الدولية، ولكن من حيث من ناحية فنية رياضية
1: نعم
0: هم استوعبوا الدرس أنه أن المسألة التسويقية خلاص
1: نعم.
0: إحنا عديناها والآن يجب حصد الألقاب.
1: الدروس تكتسب بالدموع. أيضا كنت معنا من إسطنبول المحلل وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني الثلاثة عربي.com. كما يسرنا أن نستقبل آرائكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام وإكس. تحية وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
5: والله شعور ما يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: انعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في قران الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج الكريم ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. ضمن إطار دعوى الإبادة الجماعية في غزة، جنوب إفريقيا تقدم ملفا شاملا إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة. حرائق متزايدة وأهداف متغيرة، تقرير فلسطيني يوثق الحرائق التي يشعلها المستوطنون وجيش الاحتلال في ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية. صفقة ضخمة بين واشنطن وكاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل نفط.

0: من توقيع اتفاق للسلام في غزة.
1: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل، بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس أستاذ العلوم السياسية والقانون العام الدكتور أمجد شهاب. دكتور أمجد أهلا ومرحبا بك. أريد أن أبدأ معك من الطبيعة القانونية لهذا الملف الذي أودعته بريتوريا لدى محكمة العدل الدولية.
2: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين على قناة تي آر تي عربي. نعم، هناك عدة إشكاليات قانونية. الدعوة التي رفعت من قبل دولة جنوب أفريقيا تركز على دعوة بارتكاب جرائم إبادة بشكل أساسي، وهو يتناقض كليا مع اتفاقية منع ارتكاب جريمة إبادة ضد شعب. الإشكالية الأخرى أن المحكمة لم تجاوب، هي قبلت الدعوة وهذه خطوة إيجابية، ولكن لم تجب حتى الآن رغم مرور تقريبا 3 أعوام عما يجري في قطاع غزة، بأن هل تم ارتكاب جرائم أو لم يتم ارتكاب جرائم إبادة. نحن لا نتحدث عن جرائم حرب ولا نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية، هي تركز على هذه الجزئية. وأيضا هي أصدرت بدل أن تصدر قرار في هذه الناحية، هي أصدرت قرارات احترازية لمنع ارتكاب أو جرائم قد تؤدي إلى جرائم إبادة. يعني نحن الآن في أمام إشكالية قانونية لم تحدد حتى الآن. قامت إسرائيل في نوفمبر في هذا العام بإعطاء ردود أيضا على المذكرة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا، والآن الدولة جنوب أفريقيا لديها حتى 28 نوفمبر 2027، وإسرائيل لديها أيضا مجال للرد حتى نهاية تقريبا نهاية عام 2029. يعني ما زلنا، وهذه طبعا من النقاط الضعف بأن الإجراءات القانونية تأخذ وقت طويل، ولكن الإشكالية الآن تركز على قدرة جنوب أفريقيا في إثبات مسألة هل هنا

0: قصد واضح، نية واضحة بارتكاب، رغم الكثير من الدلائل والإثباتات التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا، ولكن التركيز يبقى على مسألة هل اكتملت الشروط ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: يعني نحن الآن ربما نناقش مسألة أخرى غير مسألة أساس الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. هناك تدابير مؤقتة فرضتها محكمة العدل الدولية، وإسرائيل وفقا للمذكرة التي رفعتها بريتوريا لم تلتزم بهذه التدابير المؤقتة. ما الإجراء التالي الآن الذي يمكن أن تتخذه محكمة العدل الدولية في مقابل هذه المذكرة المرفوعة مؤخرا؟
0: نعم، قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات إلزامية، هي أصدرت قرارات إسرائيل لم تلتزم بها. طبعا من ناحية قانونية قراراتها إلزامية، ولكن المحكمة لا تتمتع بقوة شرطة ولا قدرة سياسية على إلزام إسرائيل. هذا يرجع القرار إلى مجلس الأمن وإلى الدول الأعضاء التي ممكن أن يتحركوا في من أجل الضغط في هذا الاتجاه. دولة جنوب أفريقيا تحاول طبعا مع كل الدول التي أيدتها وتدخلت رسميا في دعمها، وأيضا في دعمها سياسيا أيضا، وفي دعمها أيضا في مسألة تفسير الاتفاقية بشكل أساسي التي تعتمد عليها محكمة العدل الدولية، لكن لا يمكن إجبار إسرائيل إذا لم يكن هناك إرادة سياسية واتخاذ إجراءات.
1: قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة والوسائل العملية لإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية، دكتور أمجد، هل يمكن أمام هذه المذكرة أو هذا الملف الذي رفعته جنوب أفريقيا أن نشهد قرارا من محكمة العدل الدولية يقضي بأن إسرائيل فعلا غير ملتزمة بالتدابير المؤقتة التي فرضتها، وبالتالي ترتب عليها التزامات أخرى أو يعني تجرمها بين قوسين على الأقل ولو شكليا؟
0: نعم، ممكن أن تصدر قرارات، ولكن القضية، فحوى القضية، مضمون القضية وأهمية القضية هي هل إسرائيل ارتكبت. يعني القرار الذي ينتظره الجميع من هذه المحكمة هو إصدار قرار بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، باعتبارها أن الإبادة الجماعية هي أم الجرائم في القانون الدولي. إسرائيل والولايات المتحدة تحاول إثبات عكس ذلك. هلأ أي قرار يتم اتخاذه، طبعا هناك إثباتات واضحة جدا بأن إسرائيل لم تلتزم بقرارات الاحترازية لمنع ارتكاب أو لشبهات ارتكاب حسب النص المحكمة العدل الدولية، إثبات واضح جدا. استمرار سياسة التجويع، عدم إدخال كميات كافية من الغذاء، أيضا ظروف مقومات الحياة، قطع الماء الكهرباء، استمرار عمليات القتل والقصف، وضع الأذى الذي يلحق، الأذى الجسدي والمعنوي، أيضا منع استهداف أيضا في تقليل نسبة الولادة. طبعا هناك 5 شروط واضحة جدا في مسألة اكتمال جريمة جريمة الإبادة. ربما الشرط الخامس غير متوفر، والمحكمة أبدت بتلميحات بأن ربما جريمة الإبادة الجماعية لم تكتمل شروطها، وحاولت التهرب في مسألة إصدار قرارات احترازية إسرائيل لم تلتزم بها. هذا يضع الكرة في الجانب الدول التي تساند المحكمة، وأيضا في جانب إرادة جماعية في
1: طيب دكتور أمجد، في حال اتخذت
0: يعني مسألة اتخاذ قرارات في مجلس الأمن غير متوفرة. نعم،
1: يعني في حال اتخذت المحكمة الآن بناء على المذكرة المرفوعة مؤخرا قرارا يشخص إسرائيل بأنها ممتنعة عن الالتزام بالتدابير المؤقتة أو التدابير الاحترازية، مثل هذا القرار كيف يمكن أن يؤثر في مسار المحاكمة؟

0: الأصلية، مسار الملف الأصلي للدعوة المرفوعة وهو تجريم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية.
1: الإشكالية الأكبر أنها تركز على فكرة أن إسرائيل ارتكبت أو لم ترتكب. يعني كان المفروض خاصة من الدول العربية بشكل جماعي أو الجامعة العربية برفع دعاوي واضحة جدا، الأسباب سياسية لم يقوموا بفعل ذلك، بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وهذا يعني يبعد النقاش الطويل واتخاذ سنوات طويلة في هذا المجال، لم يحدث. ارتكاب إسرائيل أيضا جرائم ضد الإنسانية، هذا لم يحدث، ممكن أن يتم، والمساحة الأدوات القانونية متوفرة في عملية استغلال في رفع القضايا، للأسف هذه لم تحدث حتى هذه اللحظة. أي قرارات تخرج من محكمة العدل الدولية بعيدة عن قرار، وهذا سيأخذ وقت طبعا، هذا بعتقد هو بعد عام 2029، إذا اتخذت أي قرارات، لأنه اتخاذ قرار بأن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة ضد الشعب الفلسطيني لها وزنها القانوني، ربما يكون لها انعكاسات خطيرة جدا خاصة في مسألة في هذا الموضوع. ولكن إسرائيل إذا قالت أنا أقاتل حركة حماس ولا أريد ارتكاب جريمة إبادة، ولا يوجد هناك أدلة مكتوبة وأوامر عسكرية مكتوبة، رغم أن هناك تصريحات واضحة جدا من مسؤولين سياسيين ووزراء قد تقول بأن هذه تمثل آرائهم الفردية وليس آراء الحكومة، وتقول بأنها هناك أخطاء تم ارتكابها وهناك أضرار جانبية بسبب ملاحقة وتركيز على حركة حماس، والادعاء بأن هناك مقاتلين كانوا موجودين في المستشفيات، موجودين بين المدنيين، ربما المحكمة وخاصة في التصويت، يعني عملية التصويت هناك 15 قاضي، إذا تم التلاعب والضغط السياسي على بعض القضاء في التصويت، يعني يجب أن يكون هناك أغلبية، ربما الولايات المتحدة
0: عند هذه تتلاعب النقطة في هذا الموضوع، دكتور،
1: ولكن يوجد جوانب أخرى.
0: نعم. فيما يتعلق بالضغط على القضاء، هل يمكن أن تقوم دول حليفة لإسرائيل بممارسة هذا الدور لحرف مسار القضية وحرف مسار أيضا المذكرة التي رفعت مؤخرا؟
1: نعم، ممكن، للأسف ممكن أن تتلاعب، يعني حتى الآن هناك تقصير من المحكمة، يعني خلال 3 سنوات تم يعني فقدان عدد كبير جدا، وتم ارتكاب، يعني بكل الدلائل تدل على إسرائيل تبحث على ارتكاب جريمة إبادة وتهجير السكان والحاق الأذى بالجماعة ضمن الشروط الموجودة في هذه الجريمة، رغم أن الشرط الخامس وعملية نقل الأطفال إلى جهة أخرى تتحجج بها المحكمة، ولكن التأخير والمماطلة وأيضا أخذ وقت طويل والبطء في اتخاذ إجراءات، هذا يدل على أن المحكمة تتعرض لضغوطات سياسية من قبل حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وأيضا غياب الإرادة السياسية برفع قضايا ليس فقط في المحكمة العدل الدولية، هناك محاكم إقليمية كان المفروض أن يكون هناك جهد أكبر، هناك محاكم أكثر جهد واضح جدا في المحاكم الوطنية، لأن ما يتم ارتكابه من جرائم في قطاع غزة على مرأة ومسمع من الجميع بدون أن يكون هناك تحرك كافي، رغم وجود دول وعلى رأسها تركيا تحاول المساعدة بقدر الإمكان، وقامت أيضا بإصدار قرارات قضائية، ولكن هناك غياب عمل جماعي، يعني لو كان هناك تحرك في الدول العربية باسم الجامعة العربية يكون هناك ثقل سياسي وقانوني أكبر يضغط على الولايات المتحدة ويضغط على إسرائيل، ربما يعطي نتائج أفضل، أو لو كان هناك عمل أيضا من المؤتمر الإسلامي 57 دولة عربية وإسلامية معا في هذا الاتجاه، أعتقد هذا سيكون له وزن أكبر بكثير مما يحدث الآن لجنوب أفريقيا التي تتعرض أيضا لضغوطات وتهديدات من قبل الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، وأيضا هناك دول تضغط عليها لسحب هذه الشكوى، هذا هو المضمون. لا لا، يعني هناك شكوك، وأعتقد أن المحكمة العدل الدولية قد تتهرب تصدر قرار غير واضح بعدم الاعتراف بأن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة. هناك 4 سيناريوهات ممكنة من أجل التهرب من إصدار قرار واضح جدا بنا

0: إسرائيل ترتكب فعلا، وهي ترتكب جريمة إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر من القدس أستاذ العلوم السياسية والقانون العام دكتور أمجد شهاب.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من إحراق الممتلكات إلى التضييق على حركة الفلسطينيين والوصول إلى أراضيهم ومصادرة مياههم. فهل تتحول هذه الممارسات في الضفة الغربية إلى أداة لدفع الفلسطينيين نحو الرحيل في ظل تغول الاحتلال الإسرائيلي وعجز المجتمع الدولي عن لجم انتهاكاته وكبحها؟
1: تعيث قطعان المستوطنين فسادا في الضفة الغربية المحتلة، مهاجمة منازل الفلسطينيين ومحرقة ممتلكاتهم وأراضيهم في محاولة لاقتلاع جذورهم منها.
2: هاي في أراضي أبو فلاح اليوم مع أهالي القرية، مع مجموعة من المتضامنين الأجانب، يعني بنحاول الوصول للأرض اللي يعني من تقريبا من أول الحرب الناس ما استطاعوا الوصول لها، نتاج لعربدة المستوطنين ومحاولة الاستيلاء عليها وقطع الأشجار.
1: 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية في الضفة الغربية خلال 3.5 سنوات. 88.8% منها نفذها مستوطنون إسرائيليون وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. ووثقت الهيئة بين يناير 2023 ويوليو 2026 إشعال المستوطنين 799 حريقا مقابل 100 حريق نسبت إلى الجيش الإسرائيلي
3: كاملا، لكن بقي مصحف الله، كتاب الله عز وجل، ومن ضمن الآيات الموجودة: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم اللعنون والله معكم.
1: وتظهر بيانات الهيئة تركز أكثر من 60% من حالات الإحراق في نابلس ورام الله والبيرة، حيث سجلت الأولى 281 حريقا والثانية 271. ولا تقف تداعيات هذه الاعتداءات عند الخسائر المادية، إذ شهدت الفترة نفسها تهجير 121 تجمعا فلسطينيا كليا أو جزئيا، بينها 46 تجمعا أفرغت بالكامل. وبحسب معطيات الهيئة المستندة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تجاوز عدد المهجرين 6200 فلسطيني، بينهم أكثر من 3000 طفل، فيما هجر 2300 شخص خلال العام الحالي وحده.
4: يا سيدي سيادي، احنا بنقعد تحت القلعة هذه، ما الناس بتهجرش من بلادنا، هذه بلدنا عشنا فيها، ما بنتهجر منها، يعني مهما يسوي الاحتلال مش طالعين.
1: إحراق الممتلكات وإغلاق الطرق وتقييد الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه، اعتداءات تشكل حلقات متصلة ضمن ما يوصف بالبيئة القهرية الطاردة التي تجعل الحياة في بعض التجمعات أكثر صعوبة. ولا يقتصر أثر حرائق المستوطنين على تدمير الممتلكات، بل يمتد إلى ضرب مقومات الحياة وبث الخوف وترسيخ التهديد المتكرر في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل، لكن استمرارهم في أرضهم يبقي الصمود في مواجهتها عنوانا موازيا للمشهد.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. دكتور عبد اللطيف، أهلا ومرحبا بك. إذا 900 حريق رصدها تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، معظمها قرابة 90% منها من فعل المستوطنين، ما هو التوصيف القانوني لهذه الأفعال التي يقوم بها المستوطنون؟
5: نعم، بداية تحياتي لكم أستاذنا الكريم ولكافة المشاهدين الكرام. الذي يحدث في الضفة الغربية هي جرائم حرب مكتملة الأركان، إضافة إلى أنها جرائم ضد الإنسانية، لأنها انتهاك واضح لحقوق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. اتفاقيات جنيف الأربعة والاتفاقية

0: رابعة خاصة منها والتي تحمي المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، جميعها اليوم تنتهك بشكل ممنهج وبشكل مستمر ودائم وبشكل مخطط له الآن على أيدي ميليشيات المستوطنين المدعومة بشكل كامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي نحن لا نتحدث هنا عن هجمات عشوائية أو هجمات فردية أو عبارة عن أعمال عنف كما يحب أن يطلق عليها الجانب الرسمي الإسرائيلي في روايته المزيفة إلى الرأي العام الدولي. ما يحدث اليوم هو تكامل للأدوار ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين. اليوم الحكومة الإسرائيلية والتي تقوم بالأساس على ائتلاف حكومي يرأسه بنيامين نتنياهو وكذلك إلى جانبه قطبي اليمين الصهيوني المتطرف من المستوطنين بن غفير وسموتريتش، وكلاهما يسكن داخل مستوطنات الضفة الغربية. في الأسبوع قبل الماضي عندما وقعت بعض الأعمال التخريبية وبعض أعمال الحرق وكذلك الاعتداء على الفلسطينيين في منطقة غرب نابلس وتحديدا في قرية تل وجيت وإماتين وفي ذلك المحور، نحن جميعا نعلم أن سموتريتش هو يسكن في المستوطنة القريبة من تلك المنطقة، مستوطنة قدوميم. بالتالي سعى منذ اليوم الأول إلى تأجيج عنف المستوطنين إلى أن يكون عبارة عن إرهاب وعبارة عن أعمال تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وترويعهم وإرهابهم وإجبارهم قسرا على ترك أراضيهم. الذي يحدث اليوم في الضفة الغربية هي أعمال ترقى لأن تكون جرائم حرب، لأنها تهدف إلى إخلاء الضفة الغربية أو ما تبقى من الضفة الغربية من الفلسطينيين وجلب مستوطنين إسرائيليين مكانهم، وهذا هو جوهر عمليات جرائم الحرب كما وردت في اتفاقية روما يعني للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998.
1: يعني انتهاكات المستوطنين بما فيها الحرائق التي ذكرها تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يمكن بطريقة قانونية إدراجها تحت توصيف جريمة التهجير القسري؟
0: نعم بشكل مؤكد. وبالتالي نحن الآن عندما نتحدث عن هذه الجريمة بشكل محدد هي تندرج في إطار القضية المنظورة حاليا أمام محكمة الجنايات الدولية فيما يعرف بقضية أو ملف فلسطين. هذا الملف القائم منذ العام 2013-2014 حتى اليوم لم يتم البت به. من ضمن الجرائم المرتكبة في هذا الملف هي جرائم التهجير القسري المرتكبة في الضفة الغربية على يد قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. مرة أخرى نقطة في غاية الأهمية هنا، نحن لا نتحدث عن حالات حرق فردية يقوم بها المستوطنون بمعزل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. في السياق الأول هؤلاء المستوطنون في الغالب هم جنود احتياط إن لم يكونوا جنودا نظاميين على رأس الخدمة العسكرية لهم. إضافة إلى ذلك هنالك توثيق بشكل مباشر من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية بأن جنود إسرائيليين نظاميين يقومون بإشعال النيران والحرائق بممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم وكذلك مركباتهم ومنازلهم. بالتالي هذه الأفعال باتت عمليات مزدوجة وعمليات تكاملية، الهدف منها مرة أخرى هو انتقال الاحتلال الإسرائيلي من مرحلة إدارة الصراع في الضفة الغربية ومحاولة شرعنة وجود المستوطنين إلى حسم هذا الصراع عبر السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية المتاحة وتهجير أكبر قدر ممكن من السكان الفلسطينيين، وهذا هو جوهر عملية التهجير القسري في الضفة الغربية. نحن نتحدث خلال عامين فقط ما يزيد على 120 تجمع بدوي جرى تهجيرها بشكل كامل، لم يعد فيها أي أحد من السكان الفلسطينيين. نتحدث عن مناطق الأغوار عندما يتم الاعتداء على مربي المواشي وكذلك على الدفئات الزراعية وتدمير خطوط المياه. جميع هذه الأعمال تهدف إلى خلق ظروف في غاية الصعوبة والقسوة تجبر الفلسطيني مضطرا على ترك مكان عمله وإقامته سعيا إلى الهجرة والأمان وكذلك الحصول على النوع من الطمأنينة المفقودة حقيقة في الضفة الغربية في هذه الأيام، لأن أفعال المستوطنين التي باتت تحت رعاية هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وتحت عين ومسمع الإدارة الأمريكية التي تنظر اليوم بأنها راعية عملية السلام وخطة السلام في غزة وكذلك في الضفة الغربية هي لا تفعل شيئا لحماية الفلسطينيين، على العكس حتى العقوبات اليوم التي باتت تفرض على دولة احتلال إسرائيل هي تميز ما بين حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال وما بين المستوطنين فقط. ولكن حقيقة الأمر أن هذه العقوبات وكذلك المقاطعة السياسية والاقتصادية وغيرها يجب أن تطال. حكومة الاحتلال أسوة بالمستوطنين وميليشيات المستوطنين.

0: الذين يعربدون في الضفة الغربية.
1: عند هذه النقطة هناك تقرير أممي صدر في يونيو الماضي تحدث عن أن كثير من حالات الاعتداءات التي يشنها المستوطنون يكون هناك عناصر من الجيش ومن الأمن الإسرائيلي ضارعين فيها بشكل مباشر، حتى أن التقرير قال إن التمييز بين المستوطنين ورجال الأمن يصبح صعبا جدا في كثير من الوقائع. ألا يمكن لمثل هذا التقرير وغيره ربما كثير أن يكون أساسا لتحرك قانوني دولي تتبناه جهات حقوقية دولية لمنع هذه الممارسات أو تسليط الضوء عليها بشكل قانوني أفضل على أقل تقدير؟
0: يعني مع الأسف اليوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنيها وبجنودها جميعهم محتلين للأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتالي من ناحية القانون والقانون الدولي الإنساني أيضا لا يوجد أي إمكانية للتمييز ما بين المستوطن المدني وما بين الجندي الإسرائيلي الرسمي، لأن كلاهما الآن موجودان داخل وعلى أرض الضفة الغربية المحتلة. في القانون الدولي وفق اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف وكافة القواعد الدولية يحظر على دولة الاحتلال أن تجلب سكانها المدنيين للعيش والانتقال إلى الإقليم المحتل، والحديث هنا عن أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. اليوم عندما نتحدث عن وجود قرابة 850 ألف مستوطن داخل الضفة الغربية، عشرات الآلاف منهم الآن يخدمون في الخدمة العسكرية النظامية في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الآلاف هم في الاحتياط، الميليشيات الآن التي بلغ عددها والمسلحة الآن رسميا في داخل الضفة الغربية الحديث عن 300 ألف مستوطن مسلح بشكل كامل، يتلقى دورات تدريبية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي وضباطه ويخدمون داخل الضفة الغربية ضمن ما يعرف بفتية التلال أو حتى حماية المستوطنات، وكذلك ميليشيات للحماية والردع كما يسمونها مقابل الوجود الفلسطيني. القانون الدولي هنا جاء واضحا وصريحا بأن هذا الوجود وجود غير شرعي، بالتالي أن يلاحق هؤلاء المستوطنون فهو أمر بديهي وهو أمر مطلوب اليوم.
1: نحن هنا لا نتحدث عن تقصير في أداء واجبات الدولة القائمة بالاحتلال، بل تجاوزنا ذلك إلى حد ارتكاب الأفعال التي من المفترض أن تكون هي من تمنعها. نتحدث هنا عن تل أبيب
0: بشكل كامل، بالتالي عندما نتحدث عن القضاء في دولة الاحتلال، القضاء الإسرائيلي هو قضاء غير عادل، هو قضاء منحاز، والذي يثبت ذلك أن الآلاف من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون داخل الضفة الغربية لا تصل إلى الأروقة القضائية في المحاكم الإسرائيلية، بل على العكس من ذلك الأحكام التي تصدر في مواجهة المستوطنون الذين يرتكبون أعمال الحرق والنهب والترويع وحتى القتل وكذلك التصفية الميدانية للفلسطينيين هم يبرؤون بشكل كامل، هم لا يلاحقون. بالتالي نأتي هنا إلى الملاحقة أمام القضاء الدولي، القضاء الدولي كالمحكمة الجنائية الدولية ووفق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي هما الطريقان المتاحان الآن لملاحقة دولة الاحتلال والمستوطنين. جميعنا شاهدنا كيف في الآونة الأخيرة دول عديدة في الاتحاد الأوروبي سعت إلى منع وصول منتجات المستوطنات إلى داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك منع أيضا الانتقال والسفر للعشرات من قادة المؤسسات والجمعيات الاستيطانية التي ترعى الإرهاب الإسرائيلي اليهودي في الضفة الغربية من مجرد السفر إلى العديد من الدول الأوروبية. هذا الأمر وصل حده في المحكمة الجنائية الدولية أن وضعت الآن ثلاث مسؤولين على رأسهم نتنياهو على قائمة الملاحقة والتوقيف، والذي جرى قبل عدة أيام فقط في مطالبة تقدمت بها وزارة الخارجية التركية بأن يوضع هؤلاء الأسماء وعلى رأسهم نتنياهو بالشارة الحمراء للملاحقة من قبل الانتربول. بالتالي هذه الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية لا تمر دون حساب ولا تمر دون أن يكون هنالك جهة تسعى إلى إحقاق ولو جزء بسيط من العدالة للضحايا الفلسطينيين على ما يرتكبه هؤلاء المستوطنين في الضفة الغربية. عندما نتحدث عن أكثر من 4000 اعتداء فقط منذ مطلع العام 2026، 120 شهيد فلسطيني سقطوا برصاص المستوطنين ليس فقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن يكون هنالك الحادثة الشهيرة قبل أسبوعين أو ثلاثة في قرية تل يقتل خلال عملية تسعى للسيطرة على أرض الفلسطينيين، ضابط وكذلك جندي إسرائيلي كانوا بلباس مدني، كانوا ضمن ميليشيات المستوطنين التي تسعى إلى إرهاب الفلسطينيين وتهجيرهم، وما يحدث اليوم في قرية قصرى أيضا جنوب نابلس. نعم. كيف يرعى جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الميليشيات للسيطرة على منازل الفلسطينيين ولترويع الأطفال والنساء والمدنيين ولحرق المنازل والممتلكات دون أن يكون لهذا الجيش يد ولو كانت بسيطة في ردع هذا الإرهاب الإسرائيلي المتزايد يوما بعد يوم داخل الضفة الغربية المحتلة؟
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور عبد اللطيف خضر الخبير في القانون الدولي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة ضخمة مع كاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل نفط، مؤكدا أن الصفقة ستزيد إمدادات النفط وتخفض أسعار الغاز، في حين قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن الاتفاق مع واشنطن سيسهم في تدفق استثمارات لإعادة البنية التحتية الاستراتيجية لفنزويلا.
1: حصلت الولايات المتحدة على حصة طويلة الأمد في جزء واسع من حقول النفط الفنزويلية، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة وصفها بأكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، تمنح واشنطن حق الوصول إلى أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط الفنزويلي. ترامب قال إن وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هيكسيث نجحا في إبرام الصفقة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، وتعهدا بأن تضاعف الصفقة احتياطات النفط الأمريكية وتزيد الإمدادات العالمية وتخفض أسعار الغاز بشكل كبير لمدة طويلة لجميع الأمريكيين. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتراجع فيه شعبية ترامب إلى نحو 35% قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي، وسط غضب شعبي من ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران المستمرة. لكن معظم الخبراء يؤكدون أن أي أثر فعلي في الإنتاج الفنزويلي لن يظهر قبل سنوات، خاصة مع ارتباط الصفقة بحقول متهالكة قد تحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات قبل أن تنتج برميلاً واحداً. وفي فنزويلا تصف رودريغيز الاتفاق بالتاريخي، وتقول إنه سيسهم في تدفق استثمارات تعيد بناء البنية التحتية الاستراتيجية لبلادها، لكن تطميناتها لم تمنع الأصوات المشككة في شرعيتها، خاصة مع تعيينها من قبل ترامب نفسه. ويقول خبراء في القطاع النفطي الفنزويلي إن رودريغيز لا تملك من الناحية القانونية أي صفة رسمية لعقد مثل هذه الصفقات.
0: وللحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي دكتورة زينة منصور. دكتورة زينة، أهلا ومرحبا بك. ما الذي ترسمه صفقة بهذه الضخامة للاقتصاد الفنزويلي والاقتصاد الأمريكي كل على حدة؟
2: مساء الخير أستاذ رائد. لا شك هي صفقة القرن بالنسبة للبلدين فنزويلا والولايات المتحدة، لأنها تعيد تموضع البلدين على خارطة الطاقة من النفط والغاز، وتعيد تموضع الاقتصادين الفنزويلي والأمريكي في موقع متقدم على قاعدة التكامل وعزل الأمريكيتين وشمال غرب الكرة الأرضية من حيث الاحتياج للطاقة عن ما يجري في الشرق الأوسط وفي منطقة الشرق عموما من حروب وقلاقل واضطرابات جيوسياسية. لا شك أن هذه الصفقة تنعكس إيجابا على البلدين على المستوى الجيوسياسي، تدخل الولايات المتحدة بعزلة واكتفاء ذاتي واعتماد على القارة الأمريكية من حيث الفصل عن منظمة الأوبك والأوبك بلس وتخفيف الضغط على الأسواق، تهدئة سعر برميل النفط، عدم الوقوع تحت رحمة كل من روسيا ودول الأوبك بلس في عملية التحكم بسعر برميل النفط.

0: العراق فيما يتعلق بالانفصال عن القلاقل الجيوسياسية والحروب والضغط على سعر برميل النفط نتيجة تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة ما يحصل في الشرق الأوسط. إذن اليوم هذه الصفقة تشكل تغذية للاقتصاد الفنزويلي بما يعادل 100 مليار دولار للبنية التحتية، 200 مليار دولار من عائدات الضرائب نتيجة هذه النهضة الاقتصادية التي ستشهدها البلاد بعد الترميم المرحلي لشبكة الطرقات والمواصلات والاتصالات وكافة القطاعات الحيوية. نحن نتحدث عن دولة أمريكية استحوذت على خمس كميات النفط لدى واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وهي فنزويلا. 17 حق النفط استحوذت عليهم، 65 مليار برميل من أصل 300 مليار برميل. نحن نتحدث عن اكتفاء ذاتي لعقود، عن تبادل على مستوى الشركات الخاصة والحكومية لعقود.
1: طيب
0: من الزمن
1: لو نظرنا دكتورة زينة لو تسمحين لي وأعتذر على المقاطعة، لو نظرنا إلى الصفقة من زاوية السياسة، هناك شبه استحواذ من الولايات المتحدة الأمريكية على المورد الوحيد تقريبا لفنزويلا، أين يذهب هذا بالعلاقات بين البلدين؟
0: أصبحت فنزويلا جزء من الأمن القومي الأمريكي، جزء من الأمن الطاقوي الأمريكي. إمدادات النفط عبر جزيرة ماراكايبو وأورينوكو، هاتين المنطقتين المصدرتين للنفط إلى الولايات المتحدة وخليج المكسيك، ستساهم في ملء الاحتياطات، ما فرغ من الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الأمريكي، ستساهم في رفض القواعد العسكرية الأمريكية احتياجاتها من النفط، ستزيد من أرباح الشركات الأمريكية، ستخفف الأعباء على المكلف الأمريكي والمستهلك الأمريكي لناحية سعر جالون البنزين. على المستوى السياسي هناك ارتباط عضوي بين كاراكاس وواشنطن، وسيرتاح المواطن الفنزويلي نتيجة التدفقات المالية التي ستضخ في الاقتصاد الفنزويلي الذي كان في عزلة ناتجة عن العقوبات وعن الاضطرابات السياسية داخل فنزويلا. أما المكلف الأمريكي سيكون سيشهد نتائج إيجابية لم يدفع ثمنها، سيشهد انخفاض على سبيل المثال في سعر جالون البنزين، سيشهد راحة على مستوى أسعار الطاقة، الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة الأمريكية ستحقق أرباح، ستهدأ الأسعار، ستهدأ موجة التضخم في الولايات المتحدة. هذا الفصل التام لاحتياجات الولايات المتحدة الأمريكية عن مناطق أخرى في العالم وارتباطها بفنزويلا من حيث خفض سعر الشحن وبوالص التأمين والمخاطر الجيوسياسية، هذه كلها ستنعكس إيجابا على مستوى
1: هذا فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي
0: وارتفاع نسبة النمو.
1: ولكن هذه الصفقة هل تشغل نظرية الأواني المستطرقة في الأسواق العالمية باعتبار أن واحد من كبار المستهلكين وهو الولايات المتحدة الأمريكية حقق اكتفاء ذاتيا، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسواق الطاقة في بقية العالم؟
0: بالتأكيد ستتأثر. أولا خرجت الولايات المتحدة من أن تكون تحت رحمة الأوبك والأوبك بلس، ولا شك أن ترامب عمل بدأب لتحقيق هذه الخطوة. ثانيا سيكون هناك نوع من التكامل الاقتصادي والتبادل الاقتصادي والعلاقات التجارية الطويلة بين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وتحديدا بين واشنطن وكاراكاس. ثالثا على مستوى أسواق الطاقة العالمية سيكون هناك التدفقات النفطية، يعني نفط الشرق الأوسط سيتوجه أكثر إلى آسيا، إلى المربع الآسيوي، الصين والهند والنمور الآسيوية، إلى جانب تعطش السوق الأوروبية للغاز شتاء. تدفقات الغاز والطاقة من الشرق الأوسط وبقية الدول المصدرة للنفط لن تتوجه في هذه الحالة إلى الولايات المتحدة، لأن عدم ربط الولايات المتحدة بفنزويلا أجبر واشنطن على شراء النفط من مصادر عدة ومن الشرق الأوسط تحديدا وبسعر مرتفع، وأجبرها أيضا على استخدام النفط الصخري والاحتياطي الاستراتيجي من نفطها.

0: إذن اليوم سيخف الضغط على الأسواق، ستهدأ أسعار، ستهدأ الأسعار، هناك تهدئة في سعر برميل النفط. الأوبك والأوبك بلس ستتجه إلى دراسة جديدة لموضوع تسعير برميل النفط بعيدا عن الضغط الأمريكي، وسيؤخذ بعين الاعتبار أن كميات كبيرة من النفط الفنزويلي ستضخ في الأسعار في الأسواق وستهدئ الأسعار، وهذه العملية كلها ستخفف الضغط على نفط الخليج، وأيضا الاختناق الحاصل على مضيقي هرمز وباب المندب وما يشكله من ضغط على السعر أيضا سيخف. إذن اليوم نجح ترامب في عزل الاقتصاد الأمريكي بالكامل عن كل ما يجلي من حروب واضطرابات في الشرق الأوسط وعلى مستوى الاختناق على المضائق والممرات النفطية في هرمز وباب المندب، وترك نفط الشرق الأوسط للمربعين الآسيوي والأوروبي والأفريقي.
1: دكتورة زينة، هل يفسر ما تفضلت بالحديث عنه من رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في عزل نفسها عن أسواق النفط العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، هل يفسر هذا تلويح كاراكاس قبل أيام بالانسحاب من منظمة أوبك وهي عضو مؤسس لهذه المنظمة قبل قرابة 66 عاما؟
0: اليوم فنزويلا أستاذ رائد باعت خمس موجوداتها من النفط لدولة واحدة في صفقة واحدة، وهي اليوم ربطت نفسها بالكامل على المستوى الأمني والاقتصادي والاستراتيجي والسياسي بالولايات المتحدة، فهي بالتأكيد حين تبيع هذا الكم الهائل من مواردها النفطية مقابل استثمارات وتدفقات مالية ورؤوس أموال وتحويل فنزويلا على المدى المتوسط القصير والمتوسط والبعيد إلى دبي أمريكا اللاتينية، ويعني ربط هذه وشائج العلاقة الاقتصادية والتقوية بين البلدين، هي بالتأكيد تخرج من سيطرة الأوبك بلس وتخرج أيضا من الأوبك لأنها تحاول أن تعيد ترميم نفسها. اليوم فنزويلا دولة مدمرة ومترهلة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وإداريا، وهي بحاجة أن تعيد لملمة اقتصادها وسياساتها وهيكل الهيكل الاقتصادي والسياسي المترهل. إذن اليوم هذه الخطوة مربوطة بهذه الصفقة على 100 عام، هذه الصفقة هي صفقة القرن بين البلدين، لا تخرج فنزويلا بالكامل من فضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، باعتبار أن فنزويلا هي واحدة من أكبر من عمالقة المصدرين للنفط، ولكنها تجعلها تتموضع داخل القارة الأمريكية وتعتبر المورد الأول. هذا تحول في السياسة وفي الاقتصاد، وبالتالي ينعكس حتما على أسعار الطاقة وعلى الاقتصاد النفطي والغازوي.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي دكتورة زينة منصور. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس

0: أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

طهران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة، ومستوطنون يهاجمون منازل في نابلس ورام الله بالضفة. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف. روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي.

قال البيت الأبيض إن إيران لم تصدر النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار على موانئها الشهر الماضي. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية ما وصفته بصمودها في مواجهة العقوبات الأمريكية.

0: والتزامها بالدبلوماسية والدفاع لصون المصالح الوطنية.
1: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكد

0: بالحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أوغلو، تريتي عربي.
1: اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن الاتفاقيات والتعاون بين دول المنطقة مؤشر وبشارة ببدء عهد جديد لاستدامة الأمن والاستقرار. وقال قالباف إن القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة عاجزة عن توفير أمن دائم لدول المنطقة، وأضاف أن الأمن القائم على وجود وتدخل ما وصفها بالقوى الممتدة من خارج المنطقة هو أمن هش. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينيغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج وغير قادرين على عبور مضيق هرمز، وأضاف أن الوضع في المضيق لم يحل بعد، وأن آلاف البحار لا يزالون يعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التجارة الخارجية انكمشت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار البحري، بينما بلغ التضخم السنوي 66% الشهر الماضي.
2: بعد 6 أشهر من الحرب تبلغ المواجهة بين واشنطن وطهران مبلغا جديدا، فالصواريخ تهدأ نسبيا فيما تتقدم العقوبات إلى واجهة المعركة وتصل آثارها إلى بيوت الإيرانيين.
3: لقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ مع هذه الظروف. الآن العديد من أصحاب المتاجر المجاورة المستأجرين منهم يعيدون متاجرهم لأنهم في الواقع لا يستطيعون الاستمرار في تشغيلها.
2: القادة الإيرانيون يقرون للمرة الأولى بحجم الكلفة. الرئيس مسعود بزشكيان يقول إن الصادرات والواردات تراجعت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكي، فيما بلغ التضخم السنوي 66%.
4: انخفضت الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%، أي أن صادراتنا انخفضت بنسبة أكبر، لكن وارداتنا تراجعت أيضا. بالطبع شهدت الصادرات انخفاضا أكبر من الواردات. معنى هذا واضح لمن يفهم الاقتصاد، لا أريد الخوض في التفاصيل ولا أعرف ماذا أقول لمن يدعي أن العقوبات لا تؤثر.
2: ليست مجرد أرقام، فأثار الحرب تنتقل إلى الداخل الإيراني، بينما يدعو المرشد الحكومة إلى التعامل بجدية مع التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار. وفي واشنطن تقدم الإدارة هذه المؤشرات دليلاً على جدوى الضغط الاقتصادي، فالرئيس دونالد ترامب يهدد بعقوبات ثانوية على الدول التي تواصل تجارتها مع إيران، وبدأت الإجراءات الأمريكية تشمل مؤسسات خارجية.

0: خارجية تتعامل مع طهران، لكن للضغط حدوده أيضاً، فواشنطن لم تستهدف حتى الآن الشريكين التجاريين الأثقل الصين والهند، لما قد يحمله ذلك من تداعيات أوسع. وفي الجهة الأخرى تحتفظ إيران بورقتها الأثقل مضيق هرمز. واشنطن تقول إن الممر مفتوح، بينما يؤكد الحرس الثوري أن عبوره ما يزال خاضعاً لتصريح إيراني. بين العقوبة وهرمز تحاول قطر إعادة السياسة إلى الواجهة عبر بحث حرية الملاحة والعودة إلى التفاوض. تبدو الحرب الاقتصادية إذن سباق قدرة على الاحتمال. واشنطن تضغط على اقتصاد إيران، وطهران تحاول أن تجعل كلفة هذا الضغط تمتد إلى خصومها والأسواق.
1: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين، حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية ليتصل بخط كركوك جيهان، ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بانياس السوري. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة، متسببا بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت أحدث الغارات عن استشهاد مواطن وإصابة 4 إثر استهداف مسيرة وسط مدينة خان يونس، فيما شهد حي تل الهوى بمدينة غزة مقتل شخصين إثر قصف دراجة، كما أدى قصف مخزن للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى وإطلاق النار على مزارعين بشرق دير البلح إلى استشهاد مواطن وإصابة 4، تزامنا مع إصابة مواطن بغارة على مخيم للنازحين بالمواصي. أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون للمزيد من الاضطهاد.
2: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد، مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل، بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
1: أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه. كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين في بلدة جالود، وأصيب 3 فلسطينيين في رام الله باعتداءات المستوطنين. يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية. وفي جنوب الضفة وحده شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين خلال أقل من 10 أيام.
3: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
4: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
5: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
3: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
6: بتروح بتصور هيك حدا وبتصور الناس.
7: بيعتقلوا الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
3: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
8: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
3: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها. هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة عربي، الخليل.
1: قالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى 2 ساعة يوميا. وأكدت أن حصار المغير واستهداف سكانها عشوائيا يهدفان إلى عزل القرية عسكريا واقتصاديا وتهجير أهلها، وطالبت بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لسكان قرية المغير ووقف هجمات الجيش والمستوطنين. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيت جن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. قالت وسائل إعلام روسية إن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خربشفينا في منطقة سوميا الأوكرانية. وذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية كذلك سيطرت على قريتي أندرييفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف مستودع ذخيرة في منطقة كييف. واعترف الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش.
9: ليلة قاسية أخرى عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها لم تهدأ فيها صفارات الإنذار. ففي منطقة بوتشا أسفر هجوم جوي روسي وصف بالأعنف عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، وحولت الانفجارات المتتالية أجزاء من المنطقة إلى ركام ودمار واسع. هول الصدمة وحجم الكارثة دفع السلطات الأوكرانية للتحرك إلى احتواء التداعيات، إذ أكد حاكم منطقة كييف أن العمل مستمر على قدم وساق لإجلاء المئات من سكان منطقة بوتشا ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار التهديدات الجوية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وفي سياق تبريرها لهذا التصعيد أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بنك أهدافها ركز بدقة على شل القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية باستهدافها مركزا لوجستيا في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين أجزاء من الصواريخ المجنحة. ولم يتوقف القصف عند هذا الحد، بل نال مستودعا رئيسيا للذخائر ومركزا لوجستيا يضم محطة جمركية حيوية. تقول موسكو إن كييف تستقبل عبرها الشحنات العسكرية والأسلحة القادمة من الدول الغربية. دائرة الاستهداف الروسية لم تقتصر على العاصمة ومحيطها، بل امتدت لتضرب الشريان الاقتصادية والبحرية لأوكرانيا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجماتها نالت مناطق لتفريغ ناقلات الوقود في ميناء إزمايل الاستراتيجي، ومحطة إعادة الشحن في ميناء ميكولايف في مسعى لتقويض خطوط إمداد الجيش الأوكراني. بينما ساعي موسكو الحثيثة لقطع شرايين الإمداد الغربية وضرب البنية التحتية وجهود كييف لاحتواء الخسائر البشرية وتأمين المدنيين، يبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التصعيد في حرب استنزاف لا تلوح في أفقها القريب أي بوادر للتهدئة. شيماء عاصم، تريتا عربي.
1: استدعت الخارجية التركية سفير الأوكراني لدى أنقرة على خلفية استهداف سفينة تركية في البحر الأسود وسفينة أخرى أرسلت لسحبها. وأدانت الخارجية التركية في وقت سابق هجوما بطائرات مسيرة تعرضت له سفينتان تجاريتان تابعتان لشركتي شحن تركيتين في البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقميهما. أعلن الحوثيون مقتل اثنين من قياداتهم العسكرية خلال مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية. وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقطا فيها. قال الجيش اليمني إنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية. وأسقطت دفاعات القوات اليمنية مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في محافظة تعز.
10: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية

0: كمية ضربة استباقية دقيقة بطائرات مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعا لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجدداً على حافة مواجهة شاملة، تاركاً جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغرة اليوم الأحد على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس. وكانت اللجنة وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس، بعد مشاورات مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكلة المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا قد اعتذر عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي الاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. مشاهد قاسية تعيشها ولاية جيجل الجزائرية بعد أن اجتاحتها حرائق غابات مهولة، وتشير الأرقام الأولية إلى وفاة 73 شخصا، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين.
2: رماد ودخان حلا مكان الخضرة التي لطالما ميزت ولاية جيجل التي عاش سكانها لحظات مفجعة جراء حرائق هائلة لغاباتها أتت على الأخضر واليابس. جماعياً دفن 39 من ضحايا هذه الحرائق في جنازة مهيبة حضرها الوزير الأول سيفي غريب إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا لتوديع ضحايا كارثة لم تشهد البلاد مثيلاً لها. الحصيلة الأولية في بلدة بني حبيبي وحدها بلغت 73 ضحية، وسط ترجيحات بتجاوز الحصيلة النهائية هذا الرقم بكثير. كارثة مهولة لم تترك فيها النيران الكثيفة والمتسارعة مجالا للفرار، إذ سجل فقدان 21 ضحية من عائلة واحدة في أعالي البلدة، وانتشلت جثث عديدة في حالة تفحم متقدمة لأشخاص باغتتهم النيران أثناء محاولتهم النجاة أو إنقاذ مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
3: عندي جاري هذا عمي سعيد حنون مات هنا قدام داري، تحرق وصلت عليه النار هنا كلاتو. كاين واحد ثاني راح مسكين يجري باه يدخل عنده الخرفان والسعاية تاعو باه يمنحها من الكوري، وصلت عليه النار كلاتو.
2: رقعة النيران امتدت بسرعة جنونية لتحصد الأخضر واليابس في مناطق واسعة شملت تسيبلان، برج الطاهر، أولاد عسكر، براوي بالهادف، سيدي معروف، ميلية، تكاسنة والشقفة.
3: الحرائق هذه اللي مستنا في العام هذا عمرنا ما شفناها وما سبقت في تاريخ تاع الجبل هذا، خلاص حريق اللي ما خلاه لا يابس ولا أخضر.
2: ومع استمرار اشتعال بعض البؤر وعمليات البحث عن المفقودين

0: لم تتمكن السلطات حتى الآن من إعداد حصيلة نهائية للخسائر البشرية والمادية، لكن الكارثة البيئية تجلت مع تلف نحو 80% من الغطاء الغابي للمنطقة التي كانت قبلة لعشرات الآلاف من السياح. جيجل اليوم تلملم جراحها، شواطئ غطاها الدخان والرماد، وجوه تلخص مأساة فقدان الأقارب والجيران في رمشة عين، في فاجعة ستبقى محفورة في ذاكرة الجزائريين طويلا.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعنم. طهران تتعهد بالوقوف في وجه العقوبات الأمريكية، والبيت الأبيض يصف ما حققه ترامب في إيران بأكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة، ومستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في نابلس ورام الله بالضفة. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف. روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. إلى اللقاء.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تريتي عربي.
4: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons. That's
8: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية بملايين المليارات، ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية تثير غضب اليابان. لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

لم يكن أمس يوماً عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة أو أن شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلبا في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد

0: عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظا على السلامة. مشاهدينا الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، مكة المكرمة يا حي الصوت، المطر والغيث يا حية اللي داوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا رادار ونماذج رقمية لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي. دكتور ربيعة يقول: هذا الكوكب متعب ينفضنا من فوق ظهره، الله يستر. ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعاوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit, by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m., along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history, at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million. With a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
0: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023 بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين، في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت المحاكمة بمشاركة 4 ولايات، فيما كان مارك زوكربيرغ من بين المتوقع استدعائهم للإدلاء بشهاداته. على منصات التواصل رأى أولياء أمور أن أهمية الأمر تكمن في فرض رقابة تقنية صارمة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريعات التي تدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها بما يراعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية.

0: تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار جديد، ليس فقط في مقدار ما ستدفعه، بل في مدى قدرتها على تغيير آليات عمل منصاتها لحماية مستخدميها الأصغر سناً. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضاً من تعليقاته. تقول دانيال: الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا منصات ميتا، خصوصاً مع عجزهم عن مجاراة المعايير التي تروج لها من مظاهر زائفة وأنماط حياة رأسمالية. علي يقول: المسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل: أخيرا، منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر، عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخرا بات الأمر مثيرا للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك، لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. فبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيرا على رئيسة المحكمة نفسها القاضية اليابانية توموكو أمانه، لتصبح مثل زملائها معاقبة ماليا وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1990 لتبدأ حياتها كمدعية عامة، متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي، وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: بالرغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء، وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقا لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للتخلي عنها. نتابع معا.
2: 契約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でもなんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。仮に、これは万が一の万が一ということになりますが、最終的に解体というようなことが将来ですね、すぐにではないと思いますが、起きた場合どうなるか、これは私たちが考えるにはですね、やはり力のある国が力の、正義だとかですね、力の支配という形で 法の支配というのを駆逐していく過程

0: تاني هاي التسمعه.
1: في المقطع التالي بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نشاهد. في المقطع التالي بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نتابع.
2: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate, they've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders and others could find themselves under the under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we've begun, we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
3: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'm saying that means that maybe, he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment.
1: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية، يقول معارضوها.
4: ICC の赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。
1: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول حسن عصفور: عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح، يمكن لليابانية توموكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة: العدالة ستنتصر. كاثلين هي الأخرى تقول: من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي. إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم. سوشانت يقول: المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما وبلا مخالب، فهي عاجزة حتى عن المساس بأي من قادة العالم على الإطلاق. أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا. ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديموغرافية، حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة.
5: No, you're not. Your family was not born in Israel.
6: I am.
5: It's not a country. It was Palestine before your ancestors. You're a soldier. You're an IDF soldier. You're an ex-IDF soldier. That's disgusting.
6: No,
5: that's disgusting. That's not something to be proud of.
6: Ugh. Be very proud of.
5: Filthy. You're a f***ing baby killer. You're disgusting.
1: حرية بطعم الفاجعة. الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاما ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه. عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال.
7: ما شاء الله ان شاء الله كل هالمعاناة اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين. حسن، لا شك ان هالدنيا ملانه معاناه وملانه مشاكل وملانه تنظم في الدنيا. يعني يمكن احنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي، ولكن هذه حياه، هذه الدنيا وهذه الحياه يعني. وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف، وجميعنا راح نمر في هذه الظروف. ما يا اخويا حسن احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله، واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخويا حسن الحج الله يرحمه توفى، الحج توفى الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليها رب الشهداء، وبشر الصابرين ان شاء الله
0: انك من هيك
7: ان شاء الله انك انت صابر. هيا ابوك
0: هيا امك
7: هيا امك هيا جميعنا هيا كلنا اهلك كلنا حبايبك.
0: انت اقوى من هيك، انت يوم
7: حسن
0: انك اقوى من هيك
7: باذن الله، انك اقوى باذن الله. حسن
1: مشهد يجسد اسمى معاني الوفاء والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها، إذ لم يمنعه الفراق من الوفاء بعهده لها ليزف إليها خبر تفوقه وحصوله على مرتبة الشرف.
8: حاولت أروح لحبيبة قلبي عشان أتأكد أنها مبسوطة وفخورة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. حبيبة قلبي، الله يا ست الكل.

اتخرجت الحمد لله بفضل ربنا ثم دعوات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده ما فيش امي جاي لك اهو بالشهاده. عامله ايه؟ رحمة الله عليك حبيب قلبي، الله يرزقك الفردوس الأعلى في الدنيا والمدينة والشركين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ابنك بقى مهندس وخد وعد ليكي وطلعت من العشرة الأوائل على الدفعة زي ما وعدتك.

0: انت اللي تستاهلي الشهاده دي، وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا امي، رحمه الله عليك. ان شاء الله نتقابل واخدك في حضني، ربنا يرحمك ويجي على قبرك روضه من رياض الجنه، ان انا عمري ما انساكي وهفضل اكلمك.
1: من كابوس المنزلي إلى أبطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقة إلى مسعفين آليين لإنقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكية وكاميرات ومحاق طبية تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم إسعافات أولية تعزز فرص الحياة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة، ومستوطنون يهاجمون منازل في نابلس ورام الله بالضفة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا: الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2 عامين. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي.

0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة، متسببا بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت أحدث الغارات عن استشهاد مواطن وإصابة 4 إثر استهداف مسيرة وسط مدينة خان يونس، فيما شهد حي تل الهوى بمدينة غزة مقتل 2 إثر قصف دراجة، كما أدى قصف مخزن للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى وإطلاق النار على مزارعين بشرق دير البلح إلى استشهاد مواطن وإصابة 4، تزامنا مع إصابة مواطن بغارة على مخيم للنازحين بالمواصي. أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد.
1: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من

0: التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها، ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 من ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 من أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية، أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل، بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القوي المقرب لإسرائيل والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
1: أصيب 13 فلسطينياً وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلاً فلسطينياً في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه. كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين في بلدة جالود، وأصيب 3 فلسطينيين في رام الله باعتداءات المستوطنين. يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية. وفي جنوب الضفة وحده شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين خلال أقل من 10 أيام.
2: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
3: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
4: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
2: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
5: بتروح بتصور هيك حدا وبتصور الناس.
6: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم، أخبار عن العالم يعني.
2: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
7: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.

0: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها.
1: هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي، الخليل.
2: قالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأكدت أن حصار المغير واستهداف سكانها عشوائيا يهدفان إلى عزل القرية عسكريا واقتصاديا وتهجير أهلها، وطالبت بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لسكان قرية المغير ووقف هجمات الجيش والمستوطنين. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيت جن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية السورية سعد الشيباني، وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. قال البيت الأبيض إن إيران لم تصدر النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار على موانئها الشهر الماضي. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية ما وصفته بصمودها في مواجهة العقوبات الأمريكية والتزامها بالدبلوماسية والدفاع لصون المصالح الوطنية.
3: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية. تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.

0: اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاتفاقيات والتعاون بين دول المنطقة مؤشر وبشارة ببدء عهد جديد لاستدامة الأمن والاستقرار. وقال قاليباف إن القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة عاجزة عن توفير أمن دائم لدول المنطقة، وأضاف أن الأمن القائم على وجود وتدخل ما وصفها بالقوى الممتدة من خارج المنطقة هو أمن هش. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينو دومينغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج وغير قادرين على عبور مضيق هرمز، وأضاف أن الوضع في المضيق لم يحل بعد، وأن آلاف البحار لا يزالون يعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التجارة الخارجية انكمشت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار البحري، بينما بلغ التضخم السنوي 66% الشهر الماضي.
1: بعد 6 أشهر من الحرب تبلغ المواجهة بين واشنطن وطهران مبلغا جديدا، فالصواريخ تهدأ نسبيا فيما تتقدم العقوبات إلى واجهة المعركة وتصل آثارها إلى بيوت الإيرانيين.
2: لقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ مع هذه الظروف. الآن العديد من أصحاب المتاجر المجاورة المستأجرين منهم يعيدون متاجرهم لأنهم في الواقع لا يستطيعون الاستمرار في تشغيلها.
1: القادة الإيرانيون يقرون للمرة الأولى بحجم الكلفة. الرئيس مسعود بزشكيان يقول إن الصادرات والواردات تراجعت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكي، فيما بلغ التضخم السنوي 66%.
3: انخفضت الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%، أي أن صادراتنا انخفضت بنسبة أكبر، لكن وارداتنا تراجعت أيضا. بالطبع شهدت الصادرات انخفاضا أكبر من الواردات. معنى هذا واضح لمن يفهم الاقتصاد، لا أريد الخوض في التفاصيل ولا أعرف ماذا أقول لمن يدعي أن العقوبات لا تؤثر.
1: ليست مجرد أرقام، فأثار الحرب تنتقل إلى الداخل الإيراني، بينما يدعو المرشد الحكومة إلى التعامل بجدية مع التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار. وفي واشنطن تقدم الإدارة هذه المؤشرات دليلاً على جدوى الضغط الاقتصادي، فالرئيس دونالد ترامب يهدد بعقوبات ثانوية على الدول التي تواصل تجارتها مع إيران، وبدأت الإجراءات الأمريكية تشمل مؤسسات خارجية تتعامل مع طهران. لكن للضغط حدوده أيضا، فواشنطن لم تستهدف حتى الآن الشريكين التجاريين الأثقل الصين والهند، لما قد يحمله ذلك من تداعيات أوسع. وفي الجهة الأخرى تحتفظ إيران بورقتها الأثقل مضيق هرمز. واشنطن تقول إن الممر مفتوح، بينما يؤكد الحرس الثوري أن عبوره ما يزال خاضعا لتصريح إيراني. بين العقوبة وهرمز تحاول قطر إعادة السياسة إلى الواجهة عبر بحث حرية الملاحة والعودة إلى التفاوض. تبدو الحرب الاقتصادية إذن سباق قدرة على الاحتمال. واشنطن تضغط على اقتصاد إيران، وطهران تحاول أن تجعل كلفة هذا الضغط تمتد إلى خصومها والأسواق.
0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريها الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية. ويشمل المشروع مسارين رئيسيين، حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية ليتصل بخط كركوك جيهان، ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بانياس السوري. أعلن الحوثيون مقتل 2 من قياداتهم العسكرية خلال مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية. وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون

0: إفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقط فيها. قال الجيش اليمني إنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية، وأسقطت دفاعات القوات اليمنية مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في محافظة تعز.
1: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية ضربة استباقية دقيقة بطائرات مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعا لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجددا على حافة مواجهة شاملة، تاركا جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغرة اليوم الأحد على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس. وكانت اللجنة وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس، بعد مشاورات مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكلة المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا اعتذر عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي الاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. قالت وسائل إعلام روسية إن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خرابيفشينا في منطقة سوميا الأوكرانية. وذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية سيطرت كذلك على قريتي أندرييفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف مستودع ذخيرة في منطقة كييف. واعترف الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش.
2: ليلة قاسية أخرى عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها لم تهدأ فيها صفارات الإنذار. ففي منطقة بوتشا أسفر هجوم جوي روسي وصف بالأعنف عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، وحولت الانفجارات المتتالية أجزاء من المنطقة إلى ركام ودمار واسع. هول الصدمة وحجم الكارثة دفع السلطات الأوكرانية للتحرك إلى احتواء التداعيات، إذ أكد حاكم منطقة كييف أن العمل مستمر على قدم وساق لإجلاء المئات من سكان منطقة بوتشا ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا في ظل

0: لاستمرار التهديدات الجوية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وفي سياق تبريرها لهذا التصعيد، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بنك أهدافها ركز بدقة على شل القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية باستهدافها مركزاً لوجستياً في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين أجزاء من الصواريخ المجنحة. ولم يتوقف القصف عند هذا الحد، بل نال مستودعاً رئيسياً للذخائر ومركزاً لوجستياً يضم محطة جمركية حيوية. تقول موسكو إن كييف تستقبل عبرها الشحنات العسكرية والأسلحة القادمة من الدول الغربية. دائرة الاستهداف الروسية لم تقتصر على العاصمة ومحيطها، بل امتدت لتضرب الشريان الاقتصادية والبحرية لأوكرانيا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجماتها نالت مناطق لتفريغ ناقلات الوقود في ميناء إزمايل الاستراتيجي، ومحطة إعادة الشحن في ميناء ميكولايف في مسعى لتقويض خطوط إمداد الجيش الأوكراني. بينما ساعي موسكو الحثيثة لقطع شرايين الإمداد الغربية وضرب البنية التحتية وجهود كييف لاحتواء الخسائر البشرية وتأمين المدنيين، يبقى الميدان مفتوحاً على مزيد من التصعيد في حرب استنزاف لا تلوح في أفقها القريب أي بوادر للتهدئة. شيماء عاصم، تريتا عربي.
1: استدعت الخارجية التركية السفير الأوكراني لدى أنقرة على خلفية استهداف سفينة تركية في البحر الأسود وسفينة أخرى أرسلت لسحبها. وأدانت الخارجية التركية في وقت سابق هجوما بطائرات مسيرة تعرضت له سفينتان تجاريتان تابعتان لشركتي شحن تركيتين في البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقميهما. تستعد آلاف العائلات السودانية في مصر للعودة إلى وطنهم في إطار مبادرة الأمل الهادفة لمساعدة الراغبين في العودة الطوعية، بعدما استتب الأمن في المناطق التي استعادها الجيش من قوات الدعم السريع.
2: حقائب قليلة يحملون فيها ما تيسر من أمتعتهم للعودة إلى السودان من جديد. يرافقهم شوق لوطن غادروه على عجالة، وذكريات عاشوها في القاهرة حيث كان ملجأهم. آن الأوان أن يلتئم الشمل من جديد. هكذا قرر شيخ الدين صالح، فابنه الأكبر في السودان وعائلته الكبيرة هناك، ومدينتهم باتت صالحة للحياة حتى وإن بدأت من الصفر مجددا.
3: البلد ما أمان كويس، والكهرباء جات والموية جات، وكان مخوفنا الكهرباء والموية، والحمد لله الكهرباء والموية جات. نعم العفش راح، لكن شنو؟ هو البيت موجود، الواحد في بيته إن شاء الله ينوم تحت في البلاط كويس. والله مصر ما قصرت معنا، والله أنا سنة وأربع شهور ما شفتها يعني واحد كشر لي في وشي.
2: هي واحدة من أسر كثيرة قررت العودة، ولكل منهم قصة مختلفة، وإن تشابهت أحوالهم في الغربة عن الوطن.
4: أنا طبعا راجع السودان شرق النيل، مدينة شرق النيل، والسودان الحمد لله هسه حاليا وضع بقى آمن يعني الحمد لله، والكهرباء رجعت والمويه رجعت، وانا طبعا طارج عندي امتحان برضه.
5: هسه قريب سنه وجيت عشان العلاج، والحمد لله وتمام الحمد لله، والبلد هسه حاله استقره وبتاع، يعني ما في داعي للنزوح ولا باعي للكلام.
2: تتحرك هذه الحافلات ضمن مبادره الامل، وهي مبادره شعبيه مدعومه رسميا كما يقول القائمون عليها، لمساعده السودانيين الراغبين في العودة طواعية إلى بلادهم. رحلات مجد

0: عائد طوعي إلى بلادهم إلى مختلف الولايات في السودان، ولا زالت المسيرة مستمرة. وكما ترى الآن الميدان يكتظ بالراغبين، حتى أن الطلب أكبر من العرض المتاح الآن، لكن اللجنة تجتهد لتعبئة الموارد.
1: مشاعر متداخلة بين الحنين إلى وطن تركوه وملجأ بديل يغادروه، في كل ذكريات وصداقات. ماض أليم من الحرب لم يمحه سلام عاشه هنا، ومستقبل الوطن فيه لم يعد كما تركوه، عودة يعلمون أنها تواجه احتمالات متعددة.
2: هذا المشهد بالنسبة لكثير من السودانيين العائدين إلى وطنهم ينهي سنوات عاشوها بين لزوح ولجوء. قوافل الأمل بالنسبة لهم ليست مجرد اسم، بل أمل يتجدد عنوانه. الطريق إلى الوطن ليس بعيدا مهما طال الغياب. هاشم مناع، تيرت عربي، القاهرة.
3: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة، ومستوطنون يهاجمون منازل في نابلس ورام الله بالضفة. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي اليوم على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. 37 قتيلاً وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يتصاعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد بالاعتقال وصولا إلى التضييق عليهم في المعتقلات. أعداد المعتقلين من الصحفيين والصحفيات تجاوز العشرات وسط غياب المتابعة والملاحقة القانونية. فلماذا يصر الاحتلال على قمع حرية الكلمة وأقلامها عبر استهداف الصحفيين والإعلاميين؟ وما دور المنظمات والنقابات والهيئات الدولية في التعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات في الضفة؟

0: الغربية المحتلة.
1: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
2: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
3: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له، اللي بسموه التمديد، لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
1: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
4: بتروح بتصور هيك حدا وبتصور الناس.
5: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم، أخبار عن العالم يعني.
1: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
6: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
1: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها. هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي، الخليل.
0: وللنقاش أرحب بضيفي، وينضم إلينا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلم الأعرج، كما ينضم إلينا أيضا من بيت لحم رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحم. إذا ما بعد الترحيب بكما، أبدأ من رام الله معك أستاذ حلمي، حيث تتزايد في الآونة الأخيرة طريقة استهداف الصحفيين الفلسطينيين لتتحول إلى سياسة ممنهجة، بل واستهداف أيضا ما يتعلق بالبيئة المحيطة والاجتماعية للصحفيين أثناء أداء مهامهم. نتساءل عن الأسباب وراء ذلك.
7: نعم، يعني ما قبل 7 أكتوبر وأكثر ما بعد 7 أكتوبر أصبحت عمليات القمع الحريات والرأي والتعبير، وحتى أي كلمة يكتبها أي مواطن سواء في الضفة الغربية القدس أو حتى في 48 يتعرض للملاحقة وللاعتقال، فما بالك بحال الصحفيين مرآة الشعب الفلسطيني وجنوده المجهولين الذين ينقلون الحقيقة للعالم عن جرائم الاحتلال، يوثقونها بالصوت والصورة وينقلوها للعالم أجمع ليقولوا بأن هذا الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية زورا وبهتانا هو قاتل ودموي ويعتدي على المواطنين ويعتدي على الصحفيين، يقتل الأطفال، ينكل بالجميع بما في ذلك

0: النساء والشيوخ ويرتكب جرائم الإعدامات الميدانية. هذه الرسالة القوية والتي تنقل بشكل موضوعي ومسؤول ومهني من قبل هؤلاء الصحفيين الذين يحملون ترخيصا ويلبسون اللباس الرسمي لعمل الصحفي، هذا الاحتلال لا يريد هذا الدور لنقل الحقيقة للعالم، لأنها أزعجته وعرته. طيب. وأصبح
1: أستاذ حلمي، سنأتي
0: اليوم
1: على ذكر هذه التفاصيل بشيء من التفصيل، خاصة مع تزامن ذلك مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. ولكن أستاذ محمد، دعنا نضيء معك على شيء ولو بسيط الآن مما يعانيه الصحفيون الفلسطينيون أثناء أداء مهامهم في الضفة الغربية. تتعدد أشكال المعاناة، من استهدافات، من أيضا إعاقة لعملهم أثناء وصولهم عبر نقاط تفتيش، حواجز عسكرية، ما يتعلق أيضا بالأماكن التي تعلن كمناطق عسكرية مغلقة، غير ذلك من المعاناة التي يعانيها الصحفي الفلسطيني. ما الذي تم توثيقه في هذا الإطار؟
2: نعم، بعد التحية لك وللجمهور الكريم ولضيفك الأستاذ حلمي، بالتأكيد ما يحصل هو ليس باجتهادات فردية من جندي أو ضابط بالميدان، هي فلسفة ومنهجية من أعلى مستوى سياسي لدى منظومة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه استهداف الحالة الصحفية بغرض اجتثاث الحالة الخبرية. وهنا المعاقب ليس فقط الصحفي، بل الذي يعاقب أيضا هو الجمهور المتلقي صاحب الحق بالمعلومة. فالمطلوب وعد هذه المعلومة عبر سلسلة الإجراءات اللي لها علاقة يعني وصولا بالقتل والذبح كما حدث بقطاع غزة، نحو 264 زميل وزميلة ارتقوا شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة نتحدث عن بيانات نحو 250 زميل وزميلة تعرضوا للاعتقال والتوقيف، بقي منهم نحو من 40 إلى 45 زميل وزميلة حتى اللحظة هم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن مئات الانتهاكات والاعتداءات ذات العلاقة تحديدا باحتجاز الطواقم ومنع الوصول إلى الأحداث لكي لا يكون هنالك خبر فلسطيني، لكي لا تكون هنالك حقيقة، لكي يستطيع الاحتلال أن يكيف الأخبار فقط. قنوات العالم ستكون ملزمة، ما فيش أي أخبار، في بيان مما يسمى من جيش الاحتلال، فوسائل الإعلام تتبنى هذا البيان لأنه الصحفيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين منعوا من الوصول إلى أماكن التغطية. من أكبر الملاحظات هنا أيضا هو الاستهداف أيضا بالسنوات الأخيرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين. صحيح. بشكل مرتفع، مما يشير إلى حالة الإفلات والإنفلات من قبل المستوطنين بقرار من هذه الحكومة باتجاه إيقاع الأذى بالجموع الصحفية،
1: وارتفاع أيضا يعني أعداد الشهداء من الصحفيين. أستاذ محمد،
2: نعم،
1: ارتفاع أعداد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين أيضا، يعني علما بأنه تم توثيق أكثر من 300 انتهاك واعتداء بحق الصحفيين فقط منذ بداية هذا العام.
2: نعم، يعني من بداية هذا العام، يعني المؤشر على اعتبار أن الموضوع غير مرهون بجغرافيا معينة وغير مرهون بزمن جية. نعم. والدليل استمرارها من 7 أكتوبر حتى اليوم في حالة تصاعدية لها علاقة باغتيال الصحفيين، وبالتالي الارتفاع الأكثر حتى لو مؤشر القتل في انخفاض عن مستوى نصف العام الماضي، إلا أن الضرر ما زال واقع على الجموع الصحفية حتى لو كان بأشكال وأدوات مختلفة ومتعددة. مثلا في الضفة الغربية ارتفعت ظاهرة الدهس بما

0: معنى الدبابة الإسرائيلية والجيب الإسرائيلي يحاول يعني أن يصعد على أجساد الصحفيين، وهذا موثق في العديد من المواقف التي كانت من قبل جيش الاحتلال. موضوع إطلاق النار بشكل مباشر لإرهاب وترهيب الصحفيين عوضا عن الغاز المسيل للدموع أو الضرب بالهروات، رغم أنه الغاز طبعا هو انتهاك واعتداء في كل العالم، شيء فج وخطير، إلى أنه أصبح يعني ينظر له بليونة أمام عملية القتل. وهذا التنميط هو تنميط خطير جدا بمسلكية جيش الاحتلال اتجاه الحالة الصحفية.
1: نعم أستاذ حلمي، على ذكر هذه المسلكية الآن أو هذا النهج الذي أصبح سياسة في الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين، يعني أشرت حضرتك في معرض حديثك بأن هنالك محاولات الاحتلال لوأد المعلومة أو الحقيقة، يعني الجميع يعلم بأن الصحفي خاصة الفلسطيني هو العين الناقلة للحقيقة، خاصة وأنه يعمل في مرمى النيران. نتساءل الآن وفي ضوء أيضا ما تفضل بذكره أستاذ محمد من بيت لحم، ما الذي يجعل الحقيقة أو نقل الحقيقة والمعلومة تحديدا في هذا الظرف ما بعد 7 أكتوبر كما أشرت مخيفا للاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هل بات هنالك حساب لشكل الرأي العام أو ردود فعله على هذه الانتهاكات أو على ما يتعلق بكشف الحقيقة التي يعيشها الفلسطيني؟
2: نعم، يعني لأنه الاحتلال ما قبل 7 أكتوبر كان قادر على نقل روايته بطريقة ربما تكون مسموعة لدى البعض، وفلسطين لم تكن معروفة للكل كشعوب في كل أنحاء العالم، وكان هذا الاحتلال يمارس الدماغوجيا، التضليل والتزوير، ويقدم رواية مزيفة ولكنها يعني تمر بدون فحص، بدون توقف، بدون محاسبة، رغم أن أعداد كبيرة في هذا العالم دولا وشعوبا ومؤسسات كانت تدرك الحقيقة لأنها مطلعة. لكن ما بعد 7 أكتوبر وخاصة بعد الرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية التي أكدت على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ونقل هذه الإبادة بالصوت والصورة، خاصة قتل الأطفال وتدمير المنازل بشكل منهجي واسع النطاق، العالم كل العالم شاهد صمود الشعب الفلسطيني من جهة وتضحياته من جهة أخرى وجرائم الاحتلال بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. فاليوم هزمت هذه الرواية الإسرائيلية المزيفة وانتصرت الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني باعتباره شعب مناضل له حق في تقرير المصير والدولة وعودة اللاجئين. اليوم الكل يعلم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل أصبحت معزولة ومنبوذة وملاحقة أفراداً وحكومة ودولة، بما في ذلك رئيس هذه الدولة أو رئيس هذه الحكومة نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. هذا كله من جهة بفعل هذا النضال والصمود للشعب الفلسطيني، وبفعل دور أحرار العالم أيضا الذين ساهموا في نقل الحقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأساس من إبداع ونضال وصمود الصحفي الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة في قطاع غزة، ولذلك استهدف هؤلاء بالموت الجماعي، بالإعدامات الجماعية، بتدمير وكالات الأنباء حتى الأجنبية بسيف القدس، وليس فقط يعني ما بعد 7 أكتوبر. إذن وعلى مرأى ومسمع العالم، يعني كان يصور الاحتلال من خلال طائراته عملية القصف قبل أن تبدأ ولحظة يعني التدمير لوكالات الأنباء. وصلت هذه الحقيقة إلى العالم. طبعا هذا الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط الرأي العام العالمي، القانون الدولي والدولي الإنساني، إلى أن وصل إلى لحظة أصبح فيها معزولا ومنبوذا.
1: طيب أستاذ حلمي، سنأتي على الأدوار
2: هذه الحقيقة
1: المتعلقة يعني بالمجتمع الدولي في هذا الإطار. ولكن أستاذ محمد، أشرت خلال حديثك عن جملة من معاناة الفلسطينيين وما تم توثيقه أيضا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحقهم. عمل الصحفي الفلسطيني تحديدا فيما يتعلق يعني كما أشرنا في مناطق عسكرية مغلقة، في حواجز يتم اجتيازها لربما بصعوبة بالغة قد تكلف الصحفي الفلسطيني حياته، ما يتعلق أيضا بالعمل في الإضرابات التي يتم إعلانها بين الفينة والأخرى، استهدافهم كما أشرت بالرصاص بشكل مباشر أو بالقنابل الصوتية، الغاز المسيل للدموع إلى غير ذلك. الظروف التي يعمل بها الصحفي هي ظروف صعبة، ولكن هل بات الواقع أو البيئة التي يعمل بها الصحفي أمرا لا مفر منه، لا يمكن تجاوزه، أم أنه بالإمكان أن يتم تجاوز كل هذه المعضلات للصحف الفلسطيني في محاولات لنقل الحقيقة؟
0: يعني قد يكون سؤال يعني فلسفي
1: إنساني
0: في هذا الجانب. للأسف لا توجد إضاءة تحديدا ولا اعتبار من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي اتجاه يعني هذا الواقع المأساوي اللي مليء أيضا بالإنسانية. أكيد بالنهاية الصحفي إنسان، وأكيد أي واحد فينا بغض النظر عن مهنته لما بخرج من بيته في أي مكان بالعالم، الوضع الطبيعي إن عائلته في انتظاره ما بعد انتهاء ساعة العمل. ولكن للأسف يعني هنا الوضع مختلف تماما. نتحدث مثل ما ذكرت مع البداية، نتحدث عن 264 من بداية 7 أكتوبر إلى هذا اليوم شهداء ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي. يعني أنت تخيلي بأنه عدد من أصيبوا بالرصاص وشظايا الصواريخ من الصحفيين هو أعلى ممن أصيبوا نتيجة الركل أو الاعتداء بالهروات أو الاعتداء بالغاز المسيل للدموع. وبالتالي حتى يعني أكثر من 250 أيضا من المصابين بشظايا الصواريخ هم كانوا أيضا مشاريع الشهداء، ولكن ربنا يعني لم يقدر ذلك. بالتالي حتى أنا أشرع لأحد الزملاء ممن كتبوا على الفيسبوك مثلا وعلى وسائل التواصل أن أنا بطلت صحفي، أنا بدي أولادي، أنا بدي عائلتي، أنا ما بدي أموت. وهذا موقف ما حدا يقول أنه جبان، أنه لا لا لا لا، هذا موقف إن إحنا بالنهاية كمان إحنا بشر كفلسطينيين، ما حدا زينا زي أي بشر بالعالم، ما حدا يصورنا أن إحنا سوبرمان وأن إحنا جلمود صخر، ما عندناش لا لا، عندنا إحساس وعندنا مشاعر وإلنا عائلات،
1: في طاقة معينة للتحمل أيضا والعمل وفق هذه الظروف الصعبة جدا. أستاذ محمد،
0: يعني صحيح يعني الظروف صعبة، ولكن هنالك ميزة ذات دلالة لها علاقة بتقاطع الحالة المهنية مع الواجب الوطني. يعني أكيد الصحفي الفلسطيني مش محايد، يعني أنا ولا مرة ممكن أكون محايد ما بين طفل فلسطيني وما بين بندقية جندي الاحتلال، لا لا لا لا لا، أنا على يمين الطفل، أنا على يمين شعبي كصحفي فلسطيني، وإذا كان معيار الحيادية غير ذلك طز بهذا المعيار.
1: طيب أستاذ حلمي، ما يتعلق الآن بتحرك النقابات، المنظمات، التعريف بمعاناة الصحفيين، كيف تتشابك الآن يعني عمل هذه المنظمات الحقوقية والصحفية في التعريف للرأي العام الدولي أو حتى لفتح ملفات تحقيق فيما يتعلق بهذه الانتهاكات؟
2: يعني واضح أن هناك دور مهم لاتحاد الصحفيين الدوليين الذي يتقاطع مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين. والأمين العام لهذا الاتحاد زار فلسطين أكثر من مرة، والتقى مع الصحفيين الفلسطينيين ومع أعضاء ورئيس نقابة الصحفيين.

0: الفلسطينيين. ومعلوماتي أنه قد تم تقديم يعني شكاوي ورفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب، لأن قتل هؤلاء الصحفيين وإعدامهم خارج نطاق المحاكمة العادلة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب. والكل يعرف بأن هناك إعدامات جماعية وملاحقات لصحفيين بأسمائهم كأنس الشريف، وقبل ذلك لن ننسى الشهيدة الكبيرة
1: شيرين أبو
0: رسولة
1: عقلي.
0: الصحافة الفلسطينية والعالمية شيرين أبو عاقلي، وهذا قبل 7 أكتوبر، هذا كان في العام 22. يعني النية المبيتة لقتل الصحفيين هي منذ وقت طويل، ولكن استغل هذا الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها على هذا النحو لينتقم من الصحفيين كما ينتقم
1: ولإسكات
0: من
1: الرواية الفلسطينية أيضا أستاذ حلمي. إسكات الرواية الفلسطينية ومحاولة أيضا للتغطية على الصورة الحقيقية لماهية هذه الجرائم.
0: نعم، يعني هذا ما يهدف له، هو يريد حسم الصراع أولا مع الشعب الفلسطيني وتكريس سياسة الضم والتهجير. وقد فشل هذا الاحتلال في الضفة كما في القطاع من تحقيق أهدافه السياسية، نجح فقط وفقط في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الصحفيين، في الضفة الغربية كامتداد لهذه الجريمة، وعلى ساحات السجون بما يفعل بالأسرى. ولكن هو هزم سياسيا وهزم على مستوى الرأي العام العالمي، وهنا تتجلى قوة وعدالة القضية الفلسطينية.
1: نعم، لتحقيق هذه العدالة أستاذ محمد، ما الذي من الممكن أن يعمل الآن على تسريع إجراءات التحقيق، اتخاذ خطوات بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة تحديدا بحق الصحفيين الفلسطينيين، في ضوء طبعا ما تفضل بذكره؟
2: نعم، يعني
1: أستاذ حلمي.
2: نعم، سعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من خلال العديد من الجلسات، وتحديدا حتى على المستوى يعني شخصيات سياسية وبرلمانية وسفراء، وعقد اجتماعات بغرض تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة تحت عنوان عدم الإفلات من العقاب، ليس بخصوصية فلسطين، بعمومية الحالة، لكي نستطيع كنقابة صحفيين فلسطينيين أن نلاحق قادة وساسة الاحتلال العسكريين والمستوطنين وغيرهم لعدم إفلاتهم من العقاب بقرار أممي. كذلك نسعى، ما زلنا يعني في المضمار القانوني اللي له علاقة بمحكمة الجنايات الدولية، قدمنا أكثر من ملف ونجحنا بالإيفاء بكل المتطلبات والشروط لدى محكمة الجنايات الدولية لقبول هذه الطلبات. وكذلك يعني مثلا المحاكم الفرنسية وبعض المحاكم، حيث يتاح لنا كنقابة صحفيين أن قوانين هذه الدول تسمح بملاحقات في هذا الجانب، سنبقى على في هذا المضمار. يعني هنالك العديد من الخطوات القانونية والحقوقية المتاحة لنا التي نعمل على
1: والتي نتمنى أن تثمر. أستاذ محمد، وأنا أشكر انضمامكما معنا في هذه الحلقة من بيت لحم، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين أستاذ محمد اللحام، كما أشكر أيضا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج. فشكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل.

0: نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: دمرت صار علينا شو؟

استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2 عامين.

0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة، متسببا بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت أحدث الغارات عن استشهاد مواطن وإصابة 4 إثر استهداف مسيرة وسط مدينة خان يونس، فيما شهد حي تل الهوى بمدينة غزة مقتل شخصين إثر قصف دراجة، كما أدى قصف مخزن للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى وإطلاق النار على المزارعين بشرق دير البلح إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 تزامنا مع إصابة مواطن بغارة على مخيم للنازحين في المواصي. أصيب 3 فلسطينيين إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخزنا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن الغارات تسببت أضرارا مادية ولوجستية في مخزن الأدوية والمعدات، كما أدت إلى إعطاب نظام تزويد المختبرات بالمياه.
1: الاستهداف قدم غار جسيمة مادية، حيث خزانات المياه التي تختص بمختبر داخل المستشفى تم تضررها بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار داخل المختبر لبعض الخطوط الإمداد وبعض المكن والأجهزة الخاصة في المختبر. وهذا استمرار لهذا العدوان على قطاع غزة بأخص مياه تضرر به المنظومة الصحية. نحن نتحدث عن عجز كبير داخل المنظومة الصحية، حيث أن مستودعاتنا الآن يزيد عن أكثر من 70% هو نقص في المستهلكات والأدوية والمعدات الطبية داخل مستشفياتنا بالعموم.

0: كامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل، بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
1: تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، مجددين مطالبتهم بوقف الحرب على قطاع غزة والإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في المسيرة أغصان الزيتون كرمز للسلام والهوية الفلسطينية إلى جانب طائرات ورقية تحمل ألوان العلم الفلسطيني للتعبير عن حرمان أطفال غزة من أبسط حقوقهم، كما ردد المتظاهرون هتافات تندد بالإبادة الجماعية وتطالب بإطلاق سراح نحو 10,000 أسير فلسطيني. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرة حاشدة تنديدا باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان رغم سريان وقف إطلاق النار. احتشد مئات النشطاء في ساحة أودنبلان تلبية لدعوة منظمات المجتمع المدني، رافعين لافتات تطالب بوقف استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات وإنهاء الهجمات على الأراضي اللبنانية، فضلا عن إنقاذ السكان من أزمة الغذاء المتفاقمة ورفض اتساع رقعة الحرب. أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين في بلدة جالود، وأصيب 3 فلسطينيين في رام الله باعتداءات المستوطنين. يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية. وفي جنوب الضفة وحده شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين خلال أقل من 10 أيام.
2: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم.
3: كانت العائلة تنتظر

0: الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
1: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
2: كان بخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
0: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
3: بتروح بتصور هيك حدا وبتصور الناس.
4: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
0: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
5: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
0: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها.
6: هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي، الخليل.
7: قالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً على قرية المغير وسط الضفة منذ نحو 20 يوماً، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى 2 ساعة يومياً. وأكدت أن حصار المغير واستهداف سكانها عشوائيا يهدفان إلى عزل القرية عسكريا واقتصاديا وتهجير أهلها. وطالبت بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لسكان قرية المغير ووقف هجمات الجيش والمستوطنين. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيجن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. قال البيت الأبيض إن إيران لم تصدر النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار على موانئها الشهر الماضي. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية ما وصفته بصمودها في مواجهة العقوبات الأمريكية والتزامها بالدبلوماسية والدفاع لصون المصالح الوطنية.
8: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية. تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضائها.

0: لمجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل، تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أوغلو، تريتي عربي.
1: اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاتفاقيات والتعاون بين دول المنطقة مؤشر وبشارة ببدء عهد جديد لاستدامة الأمن والاستقرار. وقال قاليباف إن القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة عاجزة عن توفير أمن دائم لدول المنطقة، وأضاف أن الأمن القائم على وجود وتدخل ما وصفها بالقوى الممتدة من خارج المنطقة هو أمن هش. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينيغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج وغير قادرين على عبور مضيق هرمز، وأضاف أن الوضع في المضيق لم يحل بعد وأن آلاف البحارة لا يزالون يعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التجارة الخارجية انكمشت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار البحري، بينما بلغ التضخم السنوي 66% الشهر الماضي.
2: بعد 6 أشهر من الحرب تبلغ المواجهة بين واشنطن وطهران مبلغا جديدا، فالصواريخ تهدأ نسبيا فيما تتقدم العقوبات إلى واجهة المعركة وتصل آثارها إلى بيوت الإيرانيين.
3: لقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ مع هذه الظروف. الآن العديد من أصحاب المتاجر المجاورة المستأجرين منهم يعيدون متاجرهم لأنهم في الواقع لا يستطيعون الاستمرار في تشغيلها.
2: القادة الإيرانيون يقرون للمرة الأولى بحجم الكلفة. الرئيس مسعود بزشكيان يقول إن الصادرات والواردات تراجعت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكي، فيما بلغ التضخم السنوي 66%.
4: انخفضت الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%، أي أن صادراتنا انخفضت بنسبة أكبر، لكن وارداتنا تراجعت أيضا. بالطبع شهدت الصادرات انخفاضا أكبر من الواردات، معنى هذا واضح لمن يفهم الاقتصاد. لا أريد الخوض في التفاصيل ولا أعرف ماذا أقول لمن يدعي أن العقوبات لا تؤثر.
2: ليست مجرد أرقام، فأثار الحرب تنتقل إلى الداخل الإيراني، بينما يدعو المرشد الحكومة إلى التعامل بجدية مع التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار. وفي واشنطن تقدم الإدارة هذه المؤشرات دليلاً على جدوى الضغط الاقتصادي، فالرئيس دونالد ترامب يهدد بعقوبات ثانوية على الدول التي تواصل تجارتها مع إيران، وبدأت الإجراءات الأمريكية تشمل مؤسسات خارجية تتعامل مع طهران. لكن للضغط حدوده أيضاً، فواشنطن لم تستهدف حتى الآن الشريكين التجاريين الأثقل الصين والهند، لما قد يحمله ذلك من تداعيات أوسع. وفي الجهة الأخرى تحتفظ إيران بورقتها الأثقل، مضيق هرمز. واشنطن تقول إن الممر مفتوح، بينما يؤكد الحرس الثوري أن عبوره ما يزال خاضعاً لتصريح إيراني. بين العقوبة وهرمز تحاول قطر إعادة السياسة إلى الواجهة عبر بحث حرية الملاحة والعودة إلى التفاوض. تبدو الحرب الاقتصادية إذن سباق قدرة على الاحتمال. واشنطن تضغط على اقتصاد إيران، وطهران تحاول أن تجعل كلفة هذا الضغط تمتد إلى خصومها والأسواق.
1: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين، حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية ليتصل بخط كركوك جيهان، ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بانياس السوري. أعلن الحوثيون مقتل اثنين من قياداتهم العسكرية خلال مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية، وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقطا فيها. قال الجيش اليمني إنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية، وأسقطت دفاعات القوات اليمنية مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في محافظة تعز.
5: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية ضربة استباقية دقيقة بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعا لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجددا على حافة مواجهة شاملة، تاركا جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: قالت وسائل إعلام روسية إن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خارابيف شينا في منطقة سومي الأوكرانية، وذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية سيطرت

0: كذلك على قريتي أندرييفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف مستودع ذخيرة في منطقة كييف. واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش.
1: ليلة قاسية أخرى عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها لم تهدأ فيها صفارات الإنذار. ففي منطقة بوتشا أسفر هجوم جوي روسي وصف بالأعنف عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، وحولت الانفجارات المتتالية أجزاء من المنطقة إلى ركام ودمار واسع. هول الصدمة وحجم الكارثة دفع السلطات الأوكرانية للتحرك إلى احتواء التداعيات، إذ أكد حاكم منطقة كييف أن العمل مستمر على قدم وساق لإجلاء المئات من سكان منطقة بوتشا ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار التهديدات الجوية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وفي سياق تبريرها لهذا التصعيد، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بنك أهدافها ركز بدقة على شل القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية باستهدافها مركزاً لوجستياً في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين أجزاء من الصواريخ المجنحة. ولم يتوقف القصف عند هذا الحد، بل نال مستودعاً رئيسياً للذخائر ومركزاً لوجستياً يضم محطة جمركية حيوية. تقول موسكو إن كييف تستقبل عبرها الشحنات العسكرية والأسلحة القادمة من الدول الغربية. دائرة الاستهداف الروسية لم تقتصر على العاصمة ومحيطها، بل امتدت لتضرب الشريان الاقتصادية والبحرية لأوكرانيا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجماتها نالت مناطق لتفريغ ناقلات الوقود في ميناء إزمايل الاستراتيجي، ومحطة إعادة الشحن في ميناء ميكولايف في مسعى لتقويض خطوط إمداد الجيش الأوكراني. بينما ساعي موسكو الحثيثة لقطع شرايين الإمداد الغربية وضرب البنية التحتية وجهود كييف لاحتواء الخسائر البشرية وتأمين المدنيين، يبقى الميدان مفتوحاً على مزيد من التصعيد في حرب استنزاف لا تلوح في أفقها القريب أي بوادر للتهدئة. شيماء عاصم، تريتا عربي.
0: استدعت الخارجية التركية السفير الأوكراني لدى أنقرة على خلفية استهداف سفينة تركية في البحر الأسود وسفينة أخرى أرسلت لسحبها. وأدانت الخارجية التركية في وقت سابق هجوما بطائرات مسيرة تعرضت له سفينتان تجاريتان تابعتان لشركتي شحن تركيتين في البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقميهما. يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغرة اليوم الأحد على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس. وكانت اللجنة قد وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس بعد مشاورات مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة، بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكلة المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا قد اعتذر عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي للاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف. وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي اليوم على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. أطيب المنى في أمان الله.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابه،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صادرات 22 ولاية تركية تتجاوز المليار دولار لكل منها، ولاية اسطنبول في الصدارة. عودة أنظمة الدفع الإلكتروني للعمل في سوريا بالتزامن مع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: تواصل قاطرة التصدير التركية تحقيق أرقام قياسية مدفوعة بزخم صناعي وتجاري تقوده كبرى الولايات، حيث كشفت أحدث بيانات وزارة التجارة عن تجاوز صادرات 22 ولاية حاجز المليار دولار لكل منها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع استمرار إسطنبول في صدارة هذه الولايات.
1: أداء تصديري لافت أظهرته بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام، مع تجاوز 22 ولاية تركية حاجز المليار دولار في مبيعاتها الخارجية، كما سجلت 54 ولاية ارتفاعاً ملحوظاً في صادراتها مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وكالعادة تصدرت إسطنبول المشهد الاقتصادي لتعتلي قائمة صادرات شهر يوليو، محققة أكثر من 5,840,000,000 دولار، وجاء قطاع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة صادرات المدينة متجاوزة 968,000,000 دولار. وفي المرتبة الثانية حلت ولاية كوجلي بصادرات بلغت 3,389,000,000 دولار، متأثرة

0: بتراجع طفيف بلغ 1% على أساس سنوي، ومستندة بشكل أساسي إلى قطاع السيارات الذي بلغت حصته ملياراً و168 مليون دولار. أما ولاية إزمير فقد استقرت في المركز الثالث بصادرات وصلت إلى 2,470 مليون دولار، محققة زيادة سنوية 6.9%، وتصدرت شحناتها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة تجاوزت 351 مليون دولار. هذه المؤشرات تؤكد استمرار الزخم الإنتاجي عبر مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، لتبقى المدن التركية الكبرى المحرك الرئيسي لعجلة التجارة الخارجية في البلاد.
1: هذا الملف نناقشه رفقة ضيفنا من اسطنبول، الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. إذن تركيا سجلت الشهر الماضي أعلى صادرات ليوليو في تاريخ الجمهورية، تجاوزت صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام 161 مليار دولار. كيف تقرؤون هذا الأداء؟
2: تحياتي لحضرتك والأسرة النشرة وللسادة المشاهدين. نحن أمام يعني اتساع جغرافي كبير للصادرات التركية، انتشار كبير على مستوى الولايات المختلفة، نمو كبير لهذه الولايات. في الحقيقة تركيا تعطينا دروسا اقتصادية مهمة للغاية. كلنا نعرف ماذا يسمى أو مصطلح كبير في الاقتصاد الدولي اسمه التركز الجغرافي. التركز الجغرافي يعني اهتمام الدولة ببعض الولايات أو بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى في التنمية الاقتصادية. الآن تركيا تعطينا أن كل هذه المحافظات مرتبطة ارتباطا كبيرا بالصادرات وأصبحت مراكز اقتصادية، وهذه المراكز منتشرة على مستوى الولايات والمناطق المختلفة. نحن في هذا المؤشر، مؤشر الصادرات الكلية وبلوغها رقما قياسيا للمرة الأولى في النصف الأول من العام الحالي، هذا المؤشر لا يدلل فقط على زيادة الصادرات وإنما أيضا يدلل على توسع الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية للاقتصاد التركي. أيضا هو يؤشر على أن هناك 54 ولاية حققت نوع ما من أنواع النمو والاقتصادي الكلي، وحققت نوع من أنواع المنافسة التصديرية الجيدة والنجاح في التوغل والتمدد إلى أسواق تصديرية
1: تماما
2: جديدة.
1: دكتور أحمد، وهنا كنت أريد سؤالك بخصوص هذه 54 ولاية رفعت صادراتها فعلا خلال الأشهر السبعة، هل نحن أمام انتشار أوسع للقاعدة التصديرية التركية خارج المراكز الصناعية التقليدية؟
2: نحن بالفعل أمام اتساع ما يمكن أن نسميه جغرافيا الإنتاج والتصدير التركي، وهو تطور أكيد مهم على عديد من المستويات. المستوى الأول أنه يمنح الاقتصاد التركي قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية نتيجة التنوع الكبير في إنتاج هذه الولايات. فلو حدث لا قدر الله نوع ما من أنواع الركود لصناعة تنتجها ولاية أو تعتمد عليها وترتكز عليها في الصادرات، يمكن أن تحملها بقية الولايات، وبالتالي يستمر الإنتاج التركي والزخم الكبير في هذا الإطار. أيضا هذا التنوع الجغرافي له أكثر من فائدة. أولا أنه يعتمد على يخفف من الاعتماد الاقتصادي على عدد محدود من المدن والقطاعات، بالإضافة إلى أنه يساهم في خلق عمل واستثمارات خارج المراكز الاقتصادية الرئيسية اسطنبول والمدن الكبرى. وبالتالي نلاحظ في الأعوام السابقة أن الإحصاءات الديموغرافية في اسطنبول على سبيل المثال عدد السكان يتراجع نتيجة هذا التوسع والتنوع الإنتاجي في الولايات المختلفة. أيضا من فائدة هذا التنوع الجغرافي أنه يمكن يدعم ما يمكن أن نسميه الاقتصاد المحلي الموجه إلى الخارج، أي أن المصانع في هذه الولايات التي كانت صغيرة وهي الآن أصبحت ولايات مليارية، هذه المصانع التي كانت تنتج وتخصص الإنتاج للأسواق المحلية الداخلية أصبحت تنتج وتصدر الآن، وأصبحت لديها قدرة على إعداد منتجات تتمتع بالجودة العالية، تتمتع بالقدرة التنافسية من حيث السعر، تتمتع من حيث التغليف والتعبئة وما إلى ذلك. وبالتالي ترسخت هذه الإمكانات التصديرية الكبيرة في العديد من الولايات ولم تكن ولم

0: تعد قاصرة فقط على الولايات الكبرى، إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من الولايات. هنا أيضا تفضل
1: دكتور أحمد، بالنظر إلى القطاعات التي تتصدر الصادرات التركية، نرى السيارات والآلات والمعدات الكهربائية، ماذا تقول لنا هذه التركيبة عن نقاط قوة الاقتصاد التركي؟
0: بخلاف التنوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، فإن هذه التركيبة تشير إلى ما يمكن أن نسميه التخصص الإقليمي، بمعنى أن كل منطقة تستثمر في المزايا التي تمتلكها، سواء كان ذلك الموقع الجغرافي، سواء كانت هذه المزايا أيضا البنية التحتية أو توافر العمالة أو وجود سلاسل توريد صناعية أو قربها قرب الولاية يعني من الموانئ والأسواق وغيرها. مثلا الولاية التي جاءت في المرتبة الثانية كوجالي مثلا تتمتع بوجود وجود السيارات، ولا يعني تصدير السيارات نفسها، وإنما تعني منظومة سيارات متكاملة، منظومة كاملة من الموردين والمصانع والقطاعات المرتبطة بالسيارات، وهذا يخلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد. أيضا في إسطنبول ذات طبيعة اقتصادية مختلفة، هي مركز تجاري، مركز خدمات ولوجستيات وشركات كبرى وشبكات توزيع، إلى جانب قطاعات صناعية. إزمير التي جاءت في المرتبة الثالثة، موقع بحري، بنيتها صناعية إلى حد كبير، الأمر الذي وفر لها أن تكون مركزا مهما للطاقة والصناعة والتجارة الخارجية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة أن تركيا تستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة، بدلا من محاولة تركيز الأنشطة الاقتصادية كلها في مدينة واحدة. وأيضا هذا رغم أنه ميزة كبيرة لتركيا، ويخلق نوع من أنواع التنوع وعدم التركز والانتشار الجغرافي الكبير، وأيضا يخلق نوع من أنواع تخفيف الضغوط عند حدوث أزمة اقتصادية عالمية أو غيرها، ولكنه يخلق تحديا مهما أعتقد أن تركيا تتنبه له إلى حد كبير، وهو ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الصادرات إلى زيادة القيمة المضافة. بمعنى آخر أن تركيا يجب أن تصدر أكثر، ويجب أن لا تصدر أكثر فقط، وإنما أيضا يجب أن تصدر منتجات أكثر تعقيدا، أكثر تكنولوجيا، وأن تحصل أو توطن أكبر كمية ممكنة من القيم المضافة في صادراتها.
1: جميل جدا دكتور أحمد. لو عدنا قليلا إلى الخلف وإلى صورة أشمل، تركيا حققت نموا في صادراتها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك رغم المنافسة القوية مع الاقتصادات الآسيوية. أين تكمن الميزة التنافسية لدى المنتج التركي؟
0: يعني يوجد العديد من المزايا التنافسية. أولا العامل التركي الذي أنفقت عليه الدولة التركية في خلال 20 عام الماضية، وجعلته مناط الاستثمار الأول. العامل البشري، الموارد البشرية أنفقت عليها تركيا كثيرا. كلنا نرى أن ميزانية التعليم وأهم منه ميزانية التعليم الفني الذي تولي له الحكومة التركية أهمية كبيرة. الموارد البشرية، كلنا رأينا أيضا الاهتمام بالصحة لكل العاملين في الدولة، رأينا أكثر من 13 ما يسمى المدن الصحية التركية، وهي أعلى مستوى عالمي، حتى أن السياحة التركية أصبحت جزء كبير من الدخل القومي السياحي التركي. وبالتالي الموارد البشرية، الاهتمام بالصحة، كل هذا وفر عاملا تركيا قويا مهنيا يتمتع بمهارات عالية في الإنتاج التركي. وهذا من وجهة نظري هو العامل الأول الذي يوفر لهذه الصادرات القدرة على الاختراق في الخارج. الجزء الثاني هو الاهتمام بالمعايير والقياسات الفنية العالمية، لا سيما معايير وقياسات الاتحاد الأوروبي، الاهتمام بالجودة والأيزو والشهادات الفنية المختلفة، وكل هذه الأمور توليها المصانع التركية. ويجب أن نشيد هنا بالرقابة التركية على المصانع المختلفة في موضوعات تتعلق بالتنافسية، في موضوعات تتعلق بالجودة والمؤشرات الدولية والشهادات المختلفة التي تحصل عليها المصانع، والمراجعات الدورية التي تحدث من الجهات المعنية للمراقبة على مثل هذه الأمور. أنا أعتقد أن الاهتمام بالعامل البشري، سواء من حيث التعليم والمهارات، أيضا من حيث الصحة، وكذلك الاهتمام بالمعايير الدولية، هما العاملين الأساسيين اللذين يوفرا قدره للصادرات التركيه على هذه، لا يمكن ان يكون، لا يمكن ان نسميه نموا في الاقتصاد، هذه قفزات وقفزات كبيره، تركيا تقفز لاعلى ولا يمكن ان نسمي هذا نموا، النمو يكون 0.5% 1%، اما مثل هذه القفزات الكبيره ولعده سنوات متتاليه في جانب المؤشرات الصادرات الكليه او حتى على مستوى الولايات التركيه، هذه يجب ان تسمى قفزه وتحرك هيكلي كبير. نعم. يساعد على نمو اقتصادي واستدامة اقتصادية يمكن أن نرى مردودها على الواقع المعيشي وجودة المعيشة للمواطن التركي قريبا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه آمال بانتعاش الاقتصاد مع عودة خدمات الدفع الإلكتروني إلى سوريا.

0: من جديد أهلا بكم. مع إجراء أولى عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات المصرفية في سوريا بعد 15 سنة من الانقطاع، تدخل سوريا مرحلة جديدة من الانفراجة الاقتصادية تتزامن مع دخول قرار واشنطن رفع دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ رسميا، خطوة تعيد وصل الشرايين المالية والتجارية السورية بالمنظومة العالمية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحول الرقمي والاستثمار.
1: من هنا تبدأ الحكاية من أولى عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام البطاقات المصرفية بعد أكثر من عقد من الانقطاع. تحركات عملية قادتها شركة عالمية مثل ماستركارد بالتعاون مع بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي لتجهيز البنية التحتية بهدف ربط المستهلكين والشركات السورية بشبكات الدفع العالمية في مشهد كان حتى أمس القريب ضربا من المستحيل. هذه الخطوة التقنية أصبحت ممكنة بالتزامن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ.
2: ونتمنى أن هذه العقبة الأخيرة أيضا أن تفتح المجال وتحسن الوضع الاقتصادي وتعيد ربط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي، وأيضا يساعد هذا الأمر أيضا على زيادة الاستثمارات في سوريا وزيادة الإقبال إلى سوريا، خاصة لم يعد هناك أي عائق يحول دون الاستثمار والعمل وبناء الحياة الاقتصادية في سوريا.
1: إسقاط هذا التصنيف منح الضوء الأخضر للمؤسسات المالية الدولية لتقديم خدماتها ومعالجة المدفوعات وإعادة فتح حسابات المراسلة مع البنوك السورية، انفراجة فتحت الباب لمحادثات مبكرة بين وزارة المالية وبنوك عالمية كبرى مثل بنك أوف أمريكا لبحث آليات الاندماج المالي. في الشارع وقطاعات الأعمال تبدو الآمال معلقة على أن تتجاوز هذه الانفراجة مجرد عملية الشراء اليومية لتصل إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.
3: هلأ إزالة العقوبات عن سوريا طبعا شيء مهم جدا، لأنه الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات اللي حصلت علينا منذ مطلع الثمانينات لحد التاريخ هذا كانت عم تحط مثل عصي بعجلات الاقتصاد السوري وعم تمنع من تقدمه.
1: من بوابة الدفع الإلكتروني إلى التحويلات المصرفية الكبرى، تخطو سوريا أولى خطواتها نحو كسر عزلتها المالية الطويلة في وقت تتطلع فيه دمشق إلى

0: جذب مليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
1: للنقاش معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي الأستاذ مرشد النايف. أهلا بكم أستاذ مرشد. الدفع بالبطاقات أمر اعتيادي في معظم دول العالم، لكن لماذا يمثل عودة فيزا وماستر كارد إلى سوريا حدثا اقتصاديا مهما؟
2: تحياتي لك محمد والجميع مشاهدي تي ار تي عربي. أعتقد أن هذه الحفاوة نابعة من أن إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد إدخال بطاقة مصرفية كما على سبيل المثال في الدول والبلدان الطبيعية. إدخال إلى سوريا يعني إدخال قطعة من البنية التحتية المالية الدولية، وبالتالي إعادة وصل سوريا وإدماجها في هذا النظام الذي انقطعت قسرا عنه جراء سياسات النظام البائد. ولذلك نحن نحتفي بالعودة إلى الدولة الطبيعية، نحتفي ونحتفل أيضا بأننا جزء من هذا النظام المالي العالمي، وأننا أصبحنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تقوم على معايير الامتثال وعلى الشفافية أيضا وعلى خفض كلف المعاملات اللوجستية وتخفيض أيضا وصول الفاعلين الاقتصاديين من مستثمرين وهيئات ومنظمات دولية إلى السوق السورية. إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد يعني حركة بسيطة. نحن إذا نظرنا إلى ما يمكن يعني البناء عليها سنجد أن هناك حزمة واسعة من القطاع عفوا من الاقتصاد السوري سيطال التغيير الإيجابي، سياحة أسهل، توسع في التجارة الإلكترونية، إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وإدخال، وهذا أمر غاية في الأهمية محمد، إدخال الخبرة للتعامل مع هذه البيئة الجديدة. وبالتالي نحن إذا ما نظرنا إلى هذه الحركة سنجد نعم. أنها مولدا لسلسلة طويلة من التغييرات الاقتصادية الإيجابية التي يعني تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي ينظر إلى السوق السورية بوصفها مساحة لعمل طبيعي، ليس يعني هناك من أي تداعيات سلبية على للقيام باستثمارات أو بنوع من التبادل التجاري مع هذا الكيان الاقتصادي الذي يعني بدأ يخرج شيئا فشيئا من ظلمات 4 عقود ونصف عفوا 5 عقود ونصف من الظلام.
1: إلى أي مدى أستاذ مرشد يمكن أن تنعكس عودة الدفع الإلكتروني على النشاط الاقتصادي اليومي في سوريا، خصوصا بالنسبة للشركات وكذلك للتجارة ومختلف الخدمات المقدمة؟
2: نعم محمد، يعني أعتقد أن إفادة قطاعي التصدير والتجارة سيكون يعني سيكون لها تأثير كبير على هذا القطاع. القطاع الثاني الذي سيتأثر إيجابا بها هو إعادة الاندماج أيضا ضمن هذه المنظومة المالية العالمية على ما يعنيه ذلك من معيرة للأداء المصرفي والبنكي السوري. ثالثا يمكن أن نذكر محمد هنا قطاع السياحة. قطاع السياحة يعني وفق سياقات مقارنة حينما نسهل المعاملات المالية ونهيئ للرساميل الانتقال بسهولة وبكلف مخفضة، العوائد تكون كبيرة جدا جدا. ولا أغفل هنا إفادة الليرة السورية، إفادة سعر الصرف جراء إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة السوداء. بمعنى الليرة السورية تلقت وستتلقى يعني إلى أجل غير مسمى دفعات معنوية قوية جدا جدا. في هذا السياق أيضا لا ننسى على الإطلاق أن من شأن استخدام الفيزا والماستر كارد يعني الدفع الإلكتروني في سوريا، إتاحة هذه الخدمة العادية في دول أخرى، هو تمكين المزيد من المؤسسات

0: المالية الدولية للعمل داخل
1: نعم
0: سوريا. كل يعني هذه ستنعكس، ولنسميها النقطة الأخيرة، كل ذلك محمد سينعكس إيجابا على توطين معايير الشفافية والحوكمة والامتثال داخل البنية المالية السورية، وبالتالي هذا يجعلنا بلدا طبيعيا نشبه تركيا، نشبه الأردن، نشبه دول الخليج، نشبه أي دولة ليست يعني لم تكن بعيدة عن هذه الخدمة البسيطة. أعتقد
1: نعم
0: أن إدخال يعني هذه الميزة إلى سوريا تمثل لحظة انعتاق اقتصادي بالمعنى الحرفي للكلمة.
1: نعم أستاذ مرشد،
0: صحيح لم نحصل على شيك مالي، لكن نعم
1: ربما الشيك المالي في الطريق.
0: تفضل.
1: أستاذ مرشد، التقرير تحدث عن مناقشات مع بنوك عالمية وعن تطلع سوري لجذب مليارات الدولارات. ما الذي يحتاجه المستثمر الآن حتى ينتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة ضخ حقيقي للأموال في سوريا؟
0: سؤال جيد جدا وعميق. أول مسألة يحتاج المستثمر هو إزالة مخاطر الائتمان. المستثمر سابقا قبل إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة كان يفكر في مدى مخالفته للقوانين والأنظمة ومعايير الامتثال حينما يريد الدخول إلى السوق السورية. الآن هذه القيود، هذه العوائق زالت، وبالتالي ما نحتاجه اليوم في سوريا بعد إسقاط هذا الاسم، بعد الإزالة من هذه القائمة، هو لنقل تشكيل استجابة حكومية واعية بالأثر الإيجابي لهذه الخطوة، بمعنى صياغة أطر تشريعية وقانونية تحفظ حقوق المستثمرين وتقدم لهم في الوقت نفسه مزايا أو محفزات للدخول في السوق السورية، علاوة على أن السوق السورية بحد ذاتها يعني لأنها كانت منقطعة لعقود طويلة عن تلقي الاستثمارات، هي أرض عطشة لهذه الاستثمارات، هي أرض أصلا جذابة لأنها تعطي عوائد استثمارية مجزية جدا جدا، لا تعطيها السياقات الطبيعية. إذن الخطوة الأولى التي كان ينتظرها المستثمر هي إزالة مخاطر الائتمان، وهذه زالت. الخطوة الثانية هي في لنقل ملعب الحكومة السورية، إدارة الرئيس الشرع، لتصميم سياسات مالية اقتصادية مرنة وحديثة في الآن ذاته.
1: نعم.
0: علاوة على أننا يعني ينبغي خلال الفترة المقبلة أن نركز، محمد، وهذه مسألة جد ضرورية، أن طالما العائق زال يجب أن نركز على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية. صحيح أن علاقتنا طيبة، وهي علاقة قادها محمد ياسر برنية، وهذه يعني تحسب له وزير المالية، علاقة طيبة مع البنك الدولي. يعني حتى الآن أخذنا منح بحدود 491 مليون دولار نحو قطاعات لها عوائق اقتصادية جدا جدا عالية. نعم نحتاج إلى صياغة تعاطي جديد مع مؤسسات التمويل.
1: نعم.
0: الدولية ومؤسسات الدولية التمويل الأمريكية والأوروبية لنفيد من أعلى فرص ممكنة من هذه الخطوة.
1: الأستاذ مرشد النايف الخبير الاقتصادي كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاش.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. ضمن إطار دعوى الإبادة الجماعية في غزة، جنوب إفريقيا تقدم ملفا شاملا إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة. حرائق متزايدة وأهداف متغيرة، تقرير فلسطيني يوثق الحرائق التي يشعلها المستوطنون وجيش الاحتلال في ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية. صفقة ضخمة بين واشنطن وكاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل نفط.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة، جنوب إفريقيا تعلن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة، وتشير إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في غزة.
1: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 من ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 من أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024،